في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: فجمالي.
1: يا مساء النور، مرحبا بيكم. شنو حوالكم؟ شو عاملين مع سخانة؟ ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد جهيدنا. هانا صابرين على برشا حاجات، على معطى ربي ذي توسخانة معنا ما نعملوا فيها، وذي حوال العالم الكل، معناها على مستوى الطقس. ربي يعين على قصان الضو والماء، فقدان المياه المعدنية حصيل، وربي جريها على الصلاح. وهانا صابرين مرة أخرى معكم في البلاي ليست مع تحيات لطفي المكي. اليوم في الجانب التقني سيارات الليلة متنوعة، اليوم باش نبداوها بصوت فريد الأطرش، قلبي ومفتاح. ونسلم عليكم من ما عدلت الموج على إذاعة المناسير، سواء كنت تسمع فينا على فريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على غادي مناسير فونتين.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه

0: نساوي صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: ونرجع نتفكروا من خلال الأغنية هذية واحد من الأعمال السينمائية اللي قدمها فريد مع لبنى عبد العزيز عام 62 فيلم رسالة من امرأة مجهولة. قلبي ومفتاحه كلمات الشاعر فتحي أورا صاحب 4000 أغنية كيف ما يلقبوه اللي قدم برشا أعمال برشا أسماء معنية من عبد الحليم وغيره لكن مع فريد من جملة ما قدم واحدة من أجمل أغاني الأفراح الصالحة لكل زمان ومكان دق المزاهر اللي نحب نهديها الليلة المنعطية بمناسبة زواجها. ألف مبروك منى، ألف مبروك حسين، ربي يتمم عليكم بالهنا والسعادة على طول عمركم مبعثكم في خير إن شاء الله. تهانينا لكم وللعائلة الكرودية، هديتنا منا لكم.

دي والأغنية زد الكل من يحتفل بمناسبة سعيدة ربي فرح قلوبكم إن شاء الله مهما كانت المناسبة متاعكم خطبة عرس لما إن شاء الله ديما المؤمنين في الخير إن شاء الله في ساعات خير وسعادة. نسلم عليكم مستمعينا الكل. احنا موصلين معاكم من إذاعة المنستير نبدلوا الإيقاع ووقفتنا في الوقت هذية مع فنان فرنسي فنان شامل مؤلف ملحن كيف نجبدوا اسمه منتج فرنسي فنان فرض روحه في عالم الروك والنيو ويف والفاريتي فرانسيز من سنوات تقريبا 90 باسكال أوبيسبو اللي كان ورا نجاح العديد من الأسماء اللي تعامل معاهم فلوران باني نالي بيري دو معناه من أجمل الأغاني اللي خدمهم مع باسكال أوبيسبو جوني هاليداي باتريسيا كاس كان مكتشف ناتاشا سان بيير اللي لا برمجناه في البلاي ليست وبعد شوية باش خليكم مع ديو متأكدة برشا باش يسمعوا باش يتفكروا فترة التسعينات اللي ارتبطت برشا نجاحات منها أغنية How Come How Long لديو بين المغني والكاتب بيبي فيس وستيفي وندر الأغنية اللي حملت مضمون ناقد وقلوا احنا مندد للعنف الأسري والزوجي صحيح الأغنية في وقتها عام 97 لهنا نحكيه ما دخلتش في الكلاسمون ماجور في ترتيب الأغاني في أمريكا لكن وليت مع هذا أن توب دو تولي تان دليل أنه نسمعها اليوم واقترنت بالذكريات الموسيقية الجيل كامل شوية آخر بيبي فيس وستيفي وندر معاكم من إذاعة المنستير الوقت 8:15 دقيقة.

لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، أنت عليهم شامخة يا سمرة، سبحان منه خلقك لحد قبلك في المحاسن سبقك، مهما تجوري الحق ديما حقك. هكا شوية من الكلمات وال نقول وإحنا هالدرة الموسيقية اللي صاغها كأجمل ما يكون على مستوى الكلمات. سي حمادي كيف ما كانوا لقبوه الشاعر حمادي البيجي، لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، سمعتوها من أحد عروض مدينة الثقافة تكريما للراحل مصطفى الشرفي، وتحية من الفنانين الشباب اللي نعتزوا بيهم وأصوات جميلة جدا، وسام النابلي اللي كان مؤخرا ضيفنا في المجلس وفي راس القلسي. وهنا رجعني لكم الجزء الثاني من لقانا معكم في بلاي واختياراتنا مازلت متنوعة حتى العشرة متاع الليل، واللي يسأل على الوقت تويكا 8:34 دقيقة. إن شاء الله موانسينكم وين ما انتم تسمعوا فينا، اخترتوا في الوقت هذية إذاعة المنستير. بعد شوية باش تكون لنا سفرة مسافرة من خلال الموسيقى في موسيقى من العالم، وربما وجهتنا تنجموا تعرفوها ولا تحاولوا هكا تطلعوها من خلال الإيقاع اللي باش تغني فيه الفنانة اللبنانية حنين الأشقر، الفنانة العربية بروح لاتينية، لكن الأسلوب هذية هو اللي قربها حتى من مستمعين خارج لبنان والوطن العربي. حنين وتجربة السونو كوبانو وتجربة تقدم فيها الأغاني اللبنانية ولا حتى العربية بروح موسيقية كوبية لاتينية كانت تقريبا للناس وحبوها الناس وتعرفت بها، خاصة الفنانة اللبنانية حنين.

0: الإيميسيون الأصلانية راهو للصبوحة شحرورة لما عطريق العين وزيد معناها روح صباح ديما موجودة في الأغاني ذي ريتم جديد فيرسيون مختلفة بصوت حنين إيقاع لاتيني أكثر ووجهتنا الموسيقية نتصور خاطر قبيلة شوية قلت معناها شنو خصوصية نقول وحنا التوزيعات اللي تخدم بها حنين احنا باش نمشي ومن خلال وجهتنا الموسيقية المنطقة الكاريب ندخلوا مدخل المكسيك هافانا هي عاصمة البلاد اللي مشينا لها وأكبر المدن متاحة وسانتياغو دي كوبا ثاني أكبر مدنها ونحكيه لهنا على مساحة 109 أكثر شوية 109 ألف كيلومتر مربع تقريب وجهتنا الليلة كوبا
1: موسيقى للعالم.

0: نحكي ونسمعكم اليوم الموسيقى الكوبية اللي هي مزيج بين الإيقاعات الإفريقية والألحان اللاتينية الإسبانية. موسيقى تعد من أكثر الموسيقات الشعبية تأثير في العالم. جذورها أساسا تجمع بين تقاليد المستعمرين الإسبان والإيقاعات اللي جيبوها الأفارقة معاهم خلال فترة الاستعمار. والموسيقى هذية ذاع من بعد صيتها بالقدي في القرن 19 وأثرت حتى في أنواع موسيقية عدة، منها السالسا، منها الرومبا، جاز، زيدا التونغو، الكونغا. الموسيقى الكوبية تشمل الغناء لكن زيدا تشمل الرقص، والأشكال هذية اللي تشمل الموسيقى والرقص مع بعضهم جابوها معاهم المهاجرين الأفارقة والأوروبيين المستعبدين وخاصة الإسبان الكوبا. ضمنت الرقصات والموسيقى ما يسمى بالفاندانغو، هو شكل فولكلوري نلقاو زيدا الباسو دوبلي وإلا الريتام بيكو. نفس هؤلاء الأفارقة خلف الرقصة صنعوا أيضا آلاتهم الإيقاعية، وكانت الطبول من أهمها، هذاك علاش نلقاو الميزة هذه موجودة لليوم في الموسيقى الكوبية. ونحكيه تقريب على نوع 50 نوع من الطبول. حضور الجيتار أيضا مهم في الموسيقى الكوبية، وما ننساوش باش نحكيه على الهابانيرا، كيف نجبدوا على الثقافة الكوبية ونقصدوا بها نوع موسيقي وإيقاع راقص وإيقاع بطيء انشأ في العاصمة هافانا عام 1930. ومن بعد انتقلت الموسيقى هذه لإسبانيا وأمريكا اللاتينية، حتى أنه ولاو يستخدموها في الأوبرا، ولعله أوبرا كارمن من أبرزها لأنه ضمت جزء من الهابانيرا كقالب موسيقي في الغنية اللي نعرفوها الكل، لامور إتان وزو غبال. لامور نانانانا، الموسيقى الكوبية الليلة في بلاي ليست
1: موسيقى من العالم.

0: لنرجع نسلم عليكم. مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا. هذه إذاعة المنافسة، اختيارات البلاي ليست إن شاء الله حتى التوا اختيارات كنت على ذوق برشا منكم اللي اختاروا يسمعونا في أمسية الأربعاء، وما زالت اختيارات أخرى في ساعة ثانية. اختيارات نبدأوها في الجزء هذية من خلال فقرة الريترو.
1: ريترو

باش نحكيو على موسيقى تعرفت بموسيقى البلوز، بلوز الصحراء. الموسيقى هذه اللي تجمع بين شجن الألحان التقليدية وشجون العزف اللي يعتمد على الجيتار إلكتريك. برشا فرق نشأت على أساس الموسيقى هذه وتولدت من رحم المعاناة والشتات والنزاعات المسلحة على أعقاب ثورة التوارق بعد نهاية الاستعمار الفرنسي لدولة مالي عام 1960. جات وقتها سلسلة من الانتفاضات المسلحة اللي قادها شعب التوارق في منطقة أزواد في شمال مالي وزاد النيجر للمطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال. بدأت تظهر أصوات حولت السلاح لأنغام باش نجم وصلوا صوت وقضية أمة، وجات أغاني عكست حب الصحراء والتوق للوطن والحزن زادة في المنفى واللجوء. موسيقى اعتمدت فنون وآلات تقليدية كيف ما التندي اللي هي فن تقليدي، اعتمد الأغاني، اعتمد الطبل زادة المصنوع من الجلد، وجات برشا أسماء وتميزت برشا أسماء بالتندي هذية كيف ما للا بنت سالم من أشهر فنانات التوارق. نحكيه على إم زاد، وهي آلة وترية تقليدية ذات وتر واحد تعزفها نساء في العادة وتعد رمز ثقافي رفيع عند التوارق. عموما موسيقى التوارق ولا بلوز الصحراء رمز من رموز الثقافة الصحراوية. ريترو

فلسطين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: كاظم الساهر من اختياراتنا ليلة، وتحية للناس اللي اختاروا سهرتهم على الشط على البحر هروبا من السخانة، لانه حتى البرة ما نحكي لكم مش على السخانة 49 درجة اليوم في القروين، قديش في المونستير درجات، معناها رب يلطف بينا ورب يعطينا على قد جهدنا، وان شاء الله ذاك حد الباس، وان شاء الله اللي جاي يكون اخف ان شاء الله على البلاد وعلى العبادة. فقراتنا واختياراتنا متنوعة في البلاي ليست، ومن جملتهم الريبريس.
1: كان علي حب من أول ما
0: وبخيز الليلة الواحدة من روائع نجاة الصغيرة بين علي حب، اللي كتبها شاعر ورسام الكاريكاتور وعراب سعاد حسني كيف ما يحبوا يقدموه يلقبوه صلاح جهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل. وأول مرة تغنيت فيها الأغنية هذية كان عام 1957، وكان هذا في فيلم غريبة اللي جمع بين نجاة عماد حمدي وأحمد رمزي. نسخة نجاة بين علي حب تعاودت في نسخة ثانية غنيتها الفنانة سعاد مكاوي، لكن بعبارات كوميدية على لحن ونفس اللحن كمال الطويل. وهذا شنو غنيت سعاد مكاوي.

نرجع للأصل. احنا في ربخيز الليلة للكلمات الأصلية لغنية نجيت تسمعها من خلال عرض متميز لمجموعة السنباتي بسوسة، مجموعة راهنت ومزالت تراهن على الاختلاف والأصالة، وهذه واحدة من العروض والغنية هذه بصوت مجموعة السنباتي.

عشاق الطرب بذية هديتنا لكم، مرحبا بكم مستمعينا تسمعونا من إذاعة المنسير. ومازلت هدية أخرى لكل عشاق الأغنية الفرنسية، علاش خاطر ميكس الليلة اخترناه بصوت الفنان والمغني والملحن وعازف الجيتار الفرنسي فرانسيس كابريل، المميز باختياراته والمميز حتى باللاكسان تاعه، هو أصيل الغرب الفرنسي بالتحديد أجين، وين تولد عام 1953 في عائلة بسيطة أصيلة، والعائلة هذية ترجع لمنطقة فريول الإيطالية. اليوم وقت نحب نصنفه فرانسيس كابريل نصنفه في صنف الفولك، لكن ما يمنعش أنه هالفنان اللي أوج الشهرة متاعه نقول احنا انطلاقته خاطر مازال مشهور معناها ونستحبه لليوم من أجيال مختلفة، لكن أوج الشهرة متاعه خذيها في السبعينات، تميز على مستوى موسيقى البلوز وحتى البوب، وخلى رصيد لليوم الناس تحبه في فرنسا وكل عشاقه في العالم، رصيد من بلاد سنتيمنتال. وأول الفنانين اللي تأثر بيهم فرانسيس كابريل كان بوب ديلان، ومن أول الأغاني اللي سمعها له كانت أغنية Like Rolling Stone، ومن غادي بدأ تأثره بالموسيقى والغناء خاصة مع أول جيتار جه في حياته اللي كان هدية نويل من عند عمه. وقتها بدأ يعزف، بدأ يلحن أول الألحان متاعه، وبدأ يعود يغني في أغاني بوب ديلان وإلا ليونار كوين وإلا نيل يونغ وغيرهم، ومنهم اتعلم الغناء بالإنجليزية. وكان يقول أنه الجيتار هو اللي خليه يحس بأهميته وقيمته في عينين المحيطين به، هذا كان يقوله معناها في برشا من لقاءاته الإعلامية. مكانش تلميذ يحب القراية بالكل، كان ديما يغيب، خرج بالتالي من المعهد في عمر 19 سنة وبدأ يخدم مهن صغيرة قبل ما يدخل في مجموعات موسيقية، وأولها كان مجموعة راي فرانك ولي جازمان. بديت الرحلة من وقتها، وكان فرانسيس كابريل حتى شكلا مميز، معناها كان أبارانس هيبي، معناها شعر طويل وشلاغم، وصوته ومظهره جلب بشوية بشوية الانتباه ليه. وأول المحطات كنت من خلال مشاركته في الكونكور دو شانسون في راديو سود، ووقتها ربح المسابقة من خلال غنية بوتيت ماري اللي كتبها ولحنها لزوجته ماريات. ومن وقتها بدأت الكاريير وبدأت الألبومات والأغاني، وأول كونتراته صحوا عام 77 مع شركة الإنتاج سي بي اس، ومن أول السكسي اللي حققهم عام 79 أغنية لليوم من حبوها جوليما موغير. من بعد جات أعمال كيف ما لانكر دو تيزيو وإلا جتيمي جتيم اي جتيمري، إذن ما بتسمعوها من شاء الله بعد شوية في ميكس الليلة. ورصيد من الأعمال خلي فرانسيس كابريل الفنان اللي يحظى بحب وخاصة احترام جمهوره حول العالم. ميكس

نختم فقراتنا الميكس اللي كان الليلة مع فرانسيس كابريل. إن شاء الله اختيار كان على ذوق برشا منكم. شكرا على اختياركم الإذاعة المنستير اللي باش خليكم مع صوت وردة الجزائرية. وإن شاء الله نتلقاو عن قريب. تصبح على خير الناس الكل. بسلامة.

بلايليست عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: الصافي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. في الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنة، إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

أيتها النسمة التي تهب بعبير الزمن الخرافي وتحمل أريج زهور قوست فوق أعراش القمر، كل النسوة يقطفن ورق السهر وبراعم القصائد، لكنك تجيئين محملة ببشائر الغد، قنديلا يمتد من أقصى الذاكرة حتى أول التذكر، ومن هسيس الأحلام حتى مشرق الواقع. هدهدي ذاكرتي، حدثيها عن الغد، وارصفي على عيني نوارة السكينة، وتمثلي لؤلؤة في محارة صياد ضائع. حينما لم تكوني معي كانت الدرب إمعة، والأماكن لا تستدل هوياتها، وحنيني إليك يحشرج في أضلعي. صوتك السحر، أو صمتك البحر، أو ضحكك النهر، غائبة أنت عن مسمعي. يا سكون دمي، يا مسامات فجري، ويا انتباهة عمري. حينما لم تكوني معي كانت الشمس أقرب مني إليها، كان قلبي على راحتيها، تقلبني فوق جمر اشتياقي لصوتك. احملني غيمة من سماء، كان صبري نداء، كنت أشتاق نومك حين أحدث عنك المساءات. هل نمت عني؟ وكيف وصحوك مني؟ فتمطرني شهقة من دعاء، لأني أحبك نائمة نمت من دون أن تدركي، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون رعشات الغصون وشوشات العيون وصوت العصافير في سدرة السابلة. صحوتي خاملة كوب شاي تململ في رغبة الطاولة، اقبلي يقف الليل نوارة عند باب الدخول. اقبلي حلم ذاكرة أنهكت فاستحالت لصحو يطول، اقبلي صوت أنثى خجول. يا جميع الفصول، يا مساءات أمي ودمية أوجاعها، يا عناقيد أغنية في مساء خمول. اقبلي يشرق القلب، اقبلي يشرق القلب بالشوق توقا اليك. اقبلي واحملي روح طفل على راحتيك. اقبلي طفلة بللت شعرها بدم الذاكرة. اقبلي شاعرة، اقبلي ساحرة، فالصباح الذي يغوي الشوق شاعرة دون صوتك كالقبلة الفاترة.

ويا هداية التيه، تعالي تعالي كنسمة متكافئة الروح، عذرية الذكرى قابضة على جمر الصبر، بانتظار سفن الحكايا وسندباد لا تغريه مرافئ العصر بالمزيد من الرحلات. لست وحدك، لست وحدك من تأخذه طيبته على حين غرة، لست وحدك، لست وحدك من ينقب العشب من سجادة التضحيات، يحمل الحقائب المدرسية عن ظهور اليتامى ويأخذهم إلى أحياء الأمومة ومنابر الدعوات المجابة. مثلك يا سيدتي بانتظار زمن بنفسجي وجريدة لم تصدر بعد أن نشرت نعيها لبشاشة الأصدقاء

يا شاعرة حرف وشعر وش هو العمر عجز وصدر يبكي بصوت بدايته وفي آخره يا شاعرة قوم اكتدي قوم اسمعيني والعبي بين الحروف طفلة بريئة حايرة دمعة حزينة غايرة لكن وربي شفتها في ثوبها الليلة عروس صارت بعيني شاعرة يا شاعرة عد النهار جانا المسا وانتي على آخر مدار لا نامت عيونك ولا قلبك نسى يا شاعرة كل الحروف اللي كتبتني من سنين فيها حنين لعيونك الليلة تجي هيا اخرجي من صوتك العذب الحزين قومي معي نامي على سور الهوى ثم اسمعي حكاية الصوت الشجي وقضية القلب الخلي روحي بحرفك وابعدي ثم اقبلي ودي طفلة ثايرة صارت بليلة شاعرة بقول لها سر الحروف يوم امطرت غيمة طيوف يوم ازهرت حلم وخوف لهفة وفرحة طايرة يا شاعرة

يا شاعره مدري متى صيف الشتاء كل العمر لحظة شعر يا شاعره مدري متى قلبك على قلبي يحن والليل في صوتي جن واكتب شعر أنسخ عمر عجز وصدر وأقول صارت شاعره بالحرف والكلمة حروف بالحب واللحظة طيوف صرت النهار اللي يمر صرت المساء كله سهر برد ودفى شوق ووفى لحظة غريبة صايرة تنبت بعين الشاعرة يا شاعرة. اليوم ميعاد الحنان مدري حقيقة أو وهم مقدر أصدق للزمان مرة جعل مني وفي ومرة جعلني مختفي بالله قولي واحلفي تنفسيني واعرفي وش اللي فيك أنا هنا أكبر طموح الانتظار لصحية عيون النهار نامي على حلمي الكبير بسمة هنا واصحي على صوت الضرير اللي يدلك من أنا يا شاعرة كل الحروف مسافرة من همسة شفاهك هنا للذاكرة.

أيتها النسمة، يا رحيق زهرة انتظاري لزمن يجيء بامرأة باذخة القلب، حورية الظنون، فائقة الدهشة، احمليني احمليني على كتفي يا سيدتي حين تزرعين ذراعيك فيه، مشلولة كل ساعة لا تكونين فيها، وكل طريق لا ترد عليك تحية التأمل واستلهام الجمال طريق مهجورة. حركي أغصان الأيام حين لا تفزع النسمة صغار العصافير، حدثيني حدثيني عن عاشقين التقيا ولم يتفرقا، اقنعيني بزمن جاء بك ولم يكن في مقدمة كتاب فاضل أو نظرية لا تحتفي بالتأريخ البشري. احمليني معك، لن أكون لعينيك إلا ظلالا ونور، هارب من أنا من مكاني، هارب من فمي من هشاشة وقتي وسوءات ظني وعربدة الذكريات وحزن القبور. احمليني معك، صدقي أنني لن أثور، لن أمد يدي كي أصافح عنك، ولن أشرب الشاي قبلك، لن أتشهى الحضور. احمليني معك شاعرا علمته الليالي بأن شموعك ضوء القصيدة، لا ضوء في بيته غيرها حين يسهر مستقبلا للشعور. احمليني معك، لن أقول إذا فاجأتنا الرياح انكسرنا، وإن قاتلتنا الوشاية إنا قتلنا. لن أقول لن أقول بأن غريبان عنا، سأبقى أحبك سأبقى أحبك مستسلما في يديك كماء طهور.

الشمس فضيحة الصباح يا سيدتي، فكيف تبقى سرا وظل يتبعني بخطواتك؟ كيف لهذه العصافير ألا تردد أناشيد الشكر وآلاء الضوء؟ كيف لهذا البحر الذي استمد وفرته من أرخبيل راحتيك ألا يطرق نافذة الشاطئ؟ كيف لي؟ نمر في يومنا الثالث ولا أشوفك، أفكر بس بظروفك وناظر شوق بحروفك، أحس برعشتك خوفك من اللي صار. أكيد البارحة احتجتي لحد مثلي، ومن بعدي ما حد بعدي ولا قبلي. أنا اللي أعرف إحساسك، أنا اللي أعرف إحساسك وعيش الخوف بنفاسك. وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي، وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي، وصرت أخاف من بيتي، صرت أخاف.

وعلى أثر النغم العذب والكلمة المجنحة والشجن الممض نودعكم على أمل اللقاء بكم.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنا إخراج خالد إبراهيم أربعان.

0: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذاعة المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي
3: عيش الآن.

إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن

لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.

أبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف

قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذ

سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو ويأبى الله

ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

يوم يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

0: واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس حلقات مسلسلة بطولة جلال الشرقاوي، يكتبها للإذاعة عبد الفتاح سراج، يخرجها محمود شركس.

0: ماذا بك يا ولدي؟ يا أبا مالك، تعال يا أبا مالك.
1: ماذا حدث؟
0: لا أدري، لقد عاد إلى الدار وهو ينتحب.
1: أين هو؟
0: دخل إلى غرفته وأغلق على نفسه الباب.
1: يا مالك، يا مالك، دعني أراك يا مالك.
0: افتح الباب يا ولدي، أرجوك افتح الباب. افتح يا ولدي.
1: لماذا تبكي يا ولدي؟
0: تكلم يا ولدي.
2: لا شيء، لا شيء.
1: لا يا مالك، كن صريحا معي. أنت تعرف أن أهم شيء عندي أن
2: لا أكذب أبدا. صدقني يا أبي، أنا أيضا لا أحب الكذب.
1: إذن ماذا حدث؟
2: ثوبي الأبيض.
1: أكمل.
2: بعض الصبية عمدوا إلى إغاظتي.
0: فهمت.
1: فهمت ماذا؟
0: أراه قد أبدل الثوب بآخر.
2: نعم، فقد قذفوني بخرقة صغيرة مبللة بالحب، فتركت أثرا على ثوبي الأبيض.
0: كل هذا الحزن والبكاء من أجل بقعة صغيرة من الحب على ثوبك الأبيض.
1: ظننت الأمر أكبر من ذلك بكثير.
0: مالك ولدي شديد العناية بنظافة ثيابه.
1: إنها مهمة صعبة، خاصة مع ذلك اللون الأبيض الذي يتمسك به عن غيره.
2: أنا أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب.
1: بارك الله فيك يا بني، أرجو أن تكون من التلاميذ النجباء لأستاذك ربيعة.
0: هيا يا ولدي، هيا، لقد حان وقت الغداء. هيا يا أبا مالك.

0: أمه.
1: نعم يا قرة عيني،
0: حدثيني عن أهلي وأجدادي.
1: وهل أنت للآن لم تعرف حسبك ونسبك؟
0: بل أطوق إلى سماع المزيد عن سيرة آبائي وأجدادي.
1: ألا يكفيك أن أباك أنس بن مالك هو أحد رواد الحديث،
0: وجدي مالك
1: كنيته أبو أنس، وهو من كبار التابعين.
0: أعرف ذلك، وأعرف أنه كان يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم جميعا.
1: كان جدك مالك بن أبي عامر الأصبحي من أفاضل الناس وعلمائهم.
0: وأما جد أبي
1: أبو عامر بن عمرو، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: شهد المشاهد كلها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه خلا بدرا.
0: إني فخور يا أمي بهذا النسب، فخور بأبي، فخور بأعمامي الثلاثة نافع أبو سهيل وأويس والربيع، فكلهم من رواة الحديث.
1: أتمنى من الله يا ولدي مالك أن تصبح مثلهم.
0: أصارحك يا أمي أنني على وعدي لك.
1: وبما وعدتني؟
0: أن ألزم سنة السالفين من الصحابة والتابعين،
1: وأن تحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: وقبل هذا وذاك كتاب الله.
1: يبدو أن ما حدث في ذلك اليوم كان فاتحة خير في حياتك يا مالك.
0: أي يوم؟
1: يوم أن ألقى عليك والدك سؤالا فأصاب أخوك وأخطأت أنت.
0: آه نعم، وعندما أخطأت قال لي أبي ألهك الدنيا عن طلب العلم،
1: فغضبت أنت وانقطعت للدرس.

0: أنت يا ولدي مدني الدار والمولد والنشأة.
1: وهذا أيضا مبعث فخري واعتزازي.
0: أرجو يا ولدي أن تنطبق عليك في مستقبل أيامك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، أية شهادة؟
0: قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة.

0: الأدب يا ولدي، الأدب هو سر الفتوح والنجاح. أرجو أن تشب على الأدب وتوقير حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
1: هذا ما أحرص عليه يا أمي كل الحرص.
0: أعرف ذلك يا مالك.
1: لقد حياني أستاذ الربيع وامتدحني عندما علم أنني رفضت أن أتحدث مع أحد أصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم،
1: لأن صاحبي كان يحدثني وهو متكئ.
0: هذه خصلة حميدة فيك يا ولدي.
1: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بوركت يا مالك، بوركت يا ولدي.

0: كم أنا سعيد وفخور بولدي مالك. لقد حدثته أمس بأربعين حديثا، فجاءني اليوم وقد حفظها جميعا.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: إن موهبتي الحفظ والفهم قلما تجتمعان إلا لذي عناية ربانية.
1: هذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
0: أين هو؟ يا مالك.
2: نعم يا أب.
0: تعال، وأنت ذاهب الآن إلى أستاذك ربيعة في حلقة الدرس، لا تنس ما لقنتك إياه.
2: أنت لقنتني الكثير يا أبي.
0: أعني ما يخص الشيخ ربيعة، حذاري من أن تغضبه.
2: ولما أغضبه؟
0: كن يقظا يا ولدي وهو يتحدث إليكم، لا تنشغل عنه وإلا طردك.
2: لا أبدا.
0: هيا يا ولدي هيا، رافقتك عناية الرحمن.

0: يقول الشاعر: يا أبنائي، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. هل فهمت معنى هذا القول يا مالك يا ابن أنس؟
1: نعم نعم يا سيدي، بل وأتمثل به.
0: نعود الآن إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها يا أبنائي نستقي السنة النبوية الشريفة. لقد تلوت عليكم اليوم 10 أحاديث، وها أنا ذا أواصل.
1: بل 9 أحاديث يا سيدي.
0: عفوا يا مالك، 9 أحاديث بالفعل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. هل تسمعني يا مالك؟
1: نعم نعم يا سيدي.
0: ولكني أراك مشغولا يا ولدي بشيء ما في يدك.
1: أبدا أنا أبدا.
0: أرني بماذا تعبث بين أصابعك.
1: هذا يا سيدي هذا.
0: انظروا يا أبنائي، انظروا إلى صاحبكم مالك بن أنس ماذا يفعل. يعبث بخيط بين أصابعه، بينما شيخكم قد بح صوته من فرط ما تلا عليكم من أحاديث رسول الله هداية لكم. يا مالك، ابحث لك عن حلقة أخرى غير حلقتي.
2: غدا لقاء جديد. الإمام مالك بن أنس، جلال الشرقاوي، عبد الفتاح سراج، محمود شركس.
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. مستمعين الكرام، إليكم مجموعة من النصائح التي تفرج الهم وتبعد الغم. الطهارة طوال اليوم قدر المستطاع. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحكمة من الوضوء كذلك أن ييأس الشيطان منك. حافظوا على صلاة الضحى لكي تكون في كفاية الله من البشر وظلمهم وقهرهم ومن كل سوء. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. فماذا تتوقع أن يحدث لك وأنت في كفاية الله؟ عند تناولك للإفطار والغداء والعشاء، حتى عند احتساء قهوة، احمد الله عليها ليرضى الله عنك. فإذا رضى الله عنك فسيرضي عنك البشر ويغفر لك كل ما تقدم من ذنبك. قبل صلاة الظهر وقت عظيم، وهو وقت افتتاح أبواب الجنان، فاحرص أن تصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات. قبل الغروب اجعل الوقت كله وقت تسبيح، وما أدراك ما التسبيح بجميع صيغه. هو باب الرزق، ولأنها تكفر الذنوب ولو كانت كزبد البحر. عندما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة الصدر قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صدق الله العظيم. بعد المغرب هذا رياض قلبك اجعله ما بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تفرج الهم، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهي باب فرج ورزق، وكذلك الباقيات الصالحات لا تنساها، فهي تنفض الخطايا كما تنفض الشجر أوراقها. حاول بقدر الإمكان في كل يوم أن تتصدق، حتى بكلمة طيبة أو ابتسامة أو إماطة الأذى عن الطريق. المهم أن تتصدق بالمال أو بفعل الخير. عند النوم لا تنسى أن تصلي صلاة الوتر وقراءة أواخر سورة البقرة، فهي تكفيك من الهم ومن الظلم ومن القهر ومن تسلط شياطين الإنس والجن، وتحميك من البلايا والمصائب التي يرسلها الله لعباده تطهيرا لهم من الذنوب. واحرص على الدعاء في الثلث الأخير من الليل. حافظوا مستمعين الكرام على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة، واعلموا أن الله هو الحافظ، والأذكار هي سبب من الأسباب فقط.
4: عروس البحر، إذاعة المنستير،
5: دعاء الكروان.
6: القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: مع الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. مستمعي الكرام، ما زلنا مع أسباب النزول للقرآن الكريم، وحلقتنا اليوم حول سبب نزول الآية 58 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومعنى الآية الكريمة أن الصفا والمروة من شعائر الله عز وجل، فمن حج البيت أو قدم عمرة فلا جناح، فلا بأس، فلا حرج عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بين الصفا والمروة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وسبب النزول للآية الكريمة أخرجه البخاري ومالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، يعني ألا يسعى بين الصفا والمروة، لأن الآية قالت: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما قلت كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية الكريمة في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، أي صنم اسمه مناه، وكانت مناه حذو قديد، يعني في مكان اسمه قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناه، قالوا: يا نبي الله، كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناه. ولمسلم عنها قالت: إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة. والروايات في البخاري وغيره من أصحاب السنن والصحاح متقاربة في هذا المعنى. والذي نقف أمامه في هذا السبب بيان الحرج، مثلا أنهم تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، أو نفي وقوع وبيان العلة: كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناه، أو نفي الحل: كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، كأنهم تحرجوا أن يطوفوا أو يسعوا من نفس المكان الذي كانوا يسعون فيه وهم في الجاهلية. فنزلت الآية الكريمة ترفع عنهم الحرج وتحل لهم السعي بين الصفا والمروة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على أن المسلمين هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام كم كانت عندهم من حساسية مرهفة وشفافية مطلقة في أن يكونوا في الأماكن الذي كانوا فيها على معصية في الجاهلية. وأما الآية التالية التي نقف معها في هذه الحلقة فهي قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومعنى الآية الكريمة في بساطة ويسر: يسألونك يا رسول الله، يسألك هؤلاء عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، خبرهم أنها علامات ومواقيت يعرف بها الناس أزمانهم وأوقاتهم ويعرفون بها موسم الحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كما كنتم تصنعون في الجاهلية، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخرج البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت الآية الكريمة. والمعنى في بساطة وتيسير أنهم كانوا من قبل إذا حجوا أو اعتمروا وعادوا دخلوا بيوتهم من أبواب غير الأبواب المعتادين عليها. وتعرفون أن العرب قديما كانت بيوتهم من الشعر أو من الخيام، فيسهل على الواحد منهم أن يغلق هذا الباب وأن يفتح بابا آخر. لكن لماذا هذا الترتيب؟ أقول كأنه عهد جديد منهم، أنهم كما غيروا موقفهم مع الله عز وجل بترك السيئات، فإنهم يغيرون مدخل بيوتهم فيدخلون من أبواب غير الأبواب التي اعتادوا عليها. وهذا من الذوق الراقي، وإن كان القرآن الكريم قد علمهم في الآية الكريمة أن البر الحقيقي ليس في الشكل وتغيير البيوت، ولكن البر الحقيقي أن يتقي الإنسان الله عز وجل ويأتي البيوت من أبوابها كما اعتاد. وفي رواية للبخاري والنسائي عن البراء رضي الله عنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، يعني دخلوا بيوتهم من ظهورها، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وإذا وقفنا مع هذا السبب كذلك نقول إن الآية بعد دراسة السبب والروايات التي وردت فيه، إن الآية نزلت بسبب ما كان الأنصار يفعلونه عند إحرامهم بحج أو عمرة، حيث كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها بل من ظهورها، ظنا منهم أن هذا من البر والنسك، فبين الله تعالى أن هذا ليس من البر، وأن البر الحقيقي في تقواه سبحانه وتعالى. واخترت هذا السند وقلت إنه الراجح من الأسباب الواردة جميعها لصحة سند الحديث وتصريحه بالنزول وموافقته للفظ القرآن الكريم واحتجاج المفسرين به. وقبل أن نترك الآية الكريمة ونترك السامعين الكرام نقول إن الآية الكريمة تلفت نظرنا إلى أن الأشياء بجوهرها لا بشكلها، وأن الإيمان الحق يتعلق بالأصول والجوهر ولا يقف عند الشكليات والمظاهر ونحوها. وتلفت الآية الكريمة نظرنا كذلك إلى منهجية راقية في السؤال والجواب على حد سواء. فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، وسؤالهم يعني ما هي، كيف تبدو، كيف تكبر، مما تتكون وتتركب. فصرف القرآن الكريم الجواب عن السؤال المطروح، وأجاب على سؤال كان ينبغي أن يطرح، وهو ما فائدة الأهلة في حياتنا. فقالت الآية الكريمة: قل هي مواقيت للناس والحج، وهي منهجية في التربية والتعليم، رائقة ذائقة فائقة الجمال. لماذا؟ لأنها تتجاوز الشكل إلى المضمون، وتصوب للسائل سؤاله حتى يعتاد على الأسئلة التي يترتب عليها عمل. وهذا كما هو منهجية في القرآن الكريم، هو منهجية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الجواب على قدر ما يحتاج السائل، أو أوسع من حاجة السائل، أو أن يكون عاما، أو أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من السؤال المباشر الذي ورد إليه إلى جواب عن سؤال كان يفترض أن يسأل عنه. فمثلا عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فكان الجواب أوسع من حاجة السائل، حتى يستمر الإعجاز النبوي، وتستمر البلاغة النبوية، تستمر البلاغة القرآنية إلى قيام الناس لرب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

من أذكار الصباح. اللهم كما أخرجت الفجر من الليل والنور من الظلمة، فأخرج لنا الفرج من الكرب، والقوة من الضعف، والقدرة من العجز، إنك على كل شيء قدير. يا رب، في هذا الفجر أرزقنا ما نريد وما نحتاج إليه، فلا أحد يعرف ما بداخلنا سواك. اللهم بدل حزننا فرحا، وهمنا سعادة، وضيقنا فرجا، وارزقنا يوما أفضل من أمسنا يا أكرم الأكرمين. أسأل الله أن يشملنا جميعا بالرحمة والمغفرة، ويصلح نياتنا وذرياتنا، ويؤلف بين قلوبنا، ويستر عيوبنا، ويغفر ذنوبنا، ويفرج همومنا، ويشفي مرضانا، ويرحم موتانا. وأسأل الله أن لا يحرمني ولا يحرمكم في هذا اليوم من رزقه وتوفيقه ورحمته ومغفرته ورضوانه وجنته وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجالسنا بخير الأصحاب، واجعل دعاءنا مستجاب برحمتك يا عزيز يا وهاب.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

مستمعي إذاعة المنسير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة من رحلات نور الصباح. اللهم اجعل صباحنا هذا نازلا علينا بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. اللهم ربي، إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك عني، وأسمعني ما يرضيك عني، وانطقني بما يرضيك عني، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ربي، رزقا حلالا طيبا، إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.

0: هذه إذاعة المنستير ومنها يؤانسكم صوت لحبيب مرموش في نور هذا الصباح. صباحكم نور وسرور وخير وبركة. قال الإمام الشافعي: إرضاء الناس غاية لا تدرك. وهذه الجملة هي خلاصة خبرته في الحياة، بحيث أنك لا تستطيع بأفعالك صديقي المستمع أن ترضي جميع الأذواق وجميع الرغبات. فإذا كان الناس لم يتفقوا على إله واحد، فهل سيتفقون عليك أنت رغم كل ما تفعله من أجلهم؟ كأنه يقول لك: كن في الدنيا ثابتا على الحق لتعيش في سكينة وسلام. فهناك كتاب تكتبه كل يوم بأفعالك وكلامك، وستقرأه يوم القيامة، هو كتاب حسناتك وسيئاتك. فلا تفسد هذا الكتاب لكي ترضي ابن آدم. فأمزجة الناس مختلفة ومتنوعة، ورغباتهم متعددة، ولن تستطيع بأفعالك أو كلامك أن ترضيهم جميعا.
1: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت،

وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. مستمع الكريم، قيل للخير: أين تكن؟ قال: في قلوب العابدين. وقيل للحق: أين تعيش؟ قال: في قلوب العارفين. وقيل للجمال: أين تكمن؟ قال: في قلوب المحبين. وقيل لهؤلاء جميعا: أين تحيون؟ قالوا: في نور الله رب العالمين.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، أي سبقوا إلى الله فخلصوا قلوبهم مما سواه، فلم تعقهم العوائق ولم تشغلهم عن الله العلائق، فسبقوا إلى الله إذ لا مانع لهم، وإنما منع العبادة من السبق جواذب التعلق بغير الله، فكلما همت قلوبهم أن ترحل إلى الله سبحانه وتعالى جذبها ذلك التعلق الذي به تعلقت، فكرت راجعة إليه مقبلة عليه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو الذي لا تعلق له بشيء غير الله تعالى.

ما زلتم أيها الأحبة الأفاضل عشاق إذاعة المنستير مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش، فأهلا وسهلا بكم من جديد. صغير يطلب الكبرى، وشيخ ود لو صغرى، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقرا. فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدرا؟ اللهم نسألك يا رب العباد أن تبدل هذا الاشتهاء في قلوبنا بطموح مشروع، حتى إذا رأينا ما في أيدي غيرنا اشتهينا ما قسمته أنت لنا من الخيرات والبركات والرحمات، ونرضى بالمقسوم حتى نعيش معك وفي حماك يا كريم، بنفس ساكنة راضية مطمئنة.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الحرية كلمة معناها الشرف والعزة والاستقلالية وامتلاك القرار، كلمة راقية بعث الأنبياء حتى يحققوا هذه الكلمة لكل إنسان. الحرية في الحقيقة هي قدرتك على امتلاكك لذاتك، فلا يملكها أحد سواك. لا يملك ذاتك وحياتك إلا الله سبحانه وتعالى، فكن حرا وانعتق من الرغبة في اهتمام الناس بك، ولا تتنازل عزيزي المستمع عن قيمك ومبادئك وأفكارك الجيدة في سبيل إرضاء من حولك من البشر. لا تكن عبدا للمظاهر ولا للمال ولا للجاه ولا للعادات السيئة، ولا تجعل شيئا يسيطر عليك إلا حب رب العالمين. كن حرا من كل شيء هو ضد قناعاتك وأخلاقك الحميدة، إلا من عبودية من خلقك فسواك. كن حرا واستغني عن كل شيء في الوجود، ولا تستغني عن ربك الذي خلقك فأعطاك فأكرمك فسواك. يقول الإمام الشافعي: رأيت القناعة كنز الغنى، ظللت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك.

الإنسان هو طبيب نفسه، فلا يمكن للمرض أن يعيش داخل جسد يتحلى صاحبه بحالة عاطفية وتفاؤلية جيدة. إن الجسد يهدر ملايين الخلايا في كل ثانية، كما أنه يخلق ملايين الخلايا الجديدة في الوقت نفسه. وأنت تستطيع أن تحظى بالصحة المثالية من خلال تفكيرك السليم من أجل الشفاء والتعافي، ومن خلال تفكيرك أيضا تستطيع أن تحظى بالجسم والوزن المثاليين، وكذلك الشباب الدائم والحركة الدائبة. يمكنك عزيزي المستمع أن تحقق كل ذلك عن طريق تفكيرك المستمر والمتواصل في تمام الصحة والعافية، فالكمال للجسد المصاب والتفاؤل واجب، واجب أكيد حتى وإن لم تكن في أحسن حال. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أعزائنا المستمعين، ما زلتم على أمواج إذاعة المنستير التي تفتح لكم شرفاتها هذا الصباح. ما زلتم مع نور هذا الصباح إلى حدود السادسة صباحا، مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. الحياة رحلة يبحر فيها الإنسان ليبني ذاته ويزرع أحلامه وطموحاته وسعادته، لكنه شيء قاس جدا حين يصبح سر سعادة الإنسان في تلمسه لكلمات الثناء ومشاعر القبول من الآخرين فقط، فيتحول من كيان وشخصية إلى مجرد مقنع زائف يتغير حسب أهواء مجموعة من البشر وحسب كلماتهم فيه. فقد يظهر بمظهر لا يجد فيه ذاته من أجل إرضاء ذوات الآخرين، على الرغم من أن الواقع أثبت أن إرضاء الرحمن أسهل بكثير من إرضاء الإنسان.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال الشاعر أبو فراس الحمداني: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. رفيقي في هذا الصباح الباكر، يظل المرء يحسن الظن بالآخرين، ويطيل الصبر عليهم، ويلتمس الأعذار لمن أساء أو حسد أو تجنى، حتى إذا بلغ غايته في الحلم ورأى أن الود يجازى بالجفاء والنسيان، آثر عندئذ الصمت على العتاب، وكف عن اللوم، وجعل بينه وبين من خذله ستارا وحجاب، ستارا من الصمت والكتمان. الإنسان الكريم لا يخاصم ولا يجافي ولا يخادع، لكن هذا الإنسان الطيب إذا رأى ما يكره ويؤذي انصرف في هدوء وألقى السلام.

0: الصباح.
1: عن علاقة الموسيقى بالعزلة نقول: الموسيقى أحيانا كثيرة تكون لها علاقة وثيقة بالوحدة والعزلة، حيث يمكن أن تكون وسيلة للشخص الذي يفضل الانفراد بنفسه والاهتمام بإبداعه للاستمتاع بالهدوء والتفكير. ويمكن أن تساعد الموسيقى الإنسان على الاسترخاء والتخلص من التوتر والضيق والقلق، وتوفر له فرصة لمزيد التفكر والتعمق في كثير من الأمور في هذه الحياة. كما يمكن أن تكون الموسيقى وخاصة الهادئة منها وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس التي قد يصعب التعبير عنها بالكلمات فقط. كما يمكنها أن تساعد المتلقي على الشعور بالراحة والاسترخاء والاطمئنان والتأمل من جديد في أحوال الذات وما حولها في الحياة.

صديقي الكريم، من أسباب رغبة الإنسان في العزلة والابتعاد عن التوتر والغضب والضجيج أنه يريد حماية نفسه من كل ما يسيء إليها ويؤذيها، لأنه بحاجة إلى التركيز على أهدافه الشخصية والعمل على تحقيقها، ولأنه في حاجة فعلا إلى التعبير عن الذات بطرق سليمة وواضحة والقيام بأشياء تثير الشغف والاهتمام، فالعزلة بالفعل وبالنسبة إليه توفر فرصة للانسجام والتطهر والتجدد والتجديد في أساليب التعامل مع هذا الوجود.

بهذه الكلمات النيرات وعلى إيقاع هذه النغمات نودعكم أصدقاء نور الصباح، على أمل أن نلتقي بكم من جديد. لكم خالص تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: الطريق.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل،

0: تمام، السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من البارحة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. أكد الخبير في النجاعة الطاقية عدنان حداد أن الغاز الحيوي يمكن أن يمثل أحد الحلول الممكنة لتنويع مصادر الطاقة في تونس من خلال تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى مصدر للطاقة. أكد رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية عماد بوزريبا اختفاء لاعب المنتخب الوطني في اختصاص الرافا محمد أمين السعيدي منذ يومين بمطار روما وانقطاع أخبارها. ونختم الموجز بأبرز أخبار العالم هذا الصباح. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة محددة الأهداف مرتبطة بإيران بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري باتخاذ مزيد من الإجراءات بعد مرور 6 أشهر على الحرب المستمرة التي تخوضها واشنطن مع إيران. وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويتر للأنباء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض قيود على بنك مصري بسبب تعامله مع طهران وإلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى الخدمات المالية الأمريكية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: إلهي وخالقي يا سامع

السادسة وخمس دقائق. صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بعشاق الصباح. أهلا بكم على موجة إذاعة المنستير. تنطلق رحلة البشائر لهذا اليوم السبت 29 أوت 2026 ميلادي والموافق للسادس عشر من ربيع الأول 1448 هجري. يوم جديد وصباح جديد، إن شاء الله يكون طالع خير عليكم، إن شاء الله يا ربي بتحقيق الأماني، إن شاء الله يا ربي بالاستقرار لكل من يرنو الاستقرار، طبعا استقرار البلاد، النفوس، العباد. ربي معكم الناس الكل، خاصة الناس اللي قصد ربي للشطوط باش تمشي تعمل تبحبيحة. صحة ليكم، صحة وفرحة، ردوا بالكم. طبعا اليوم فما مؤشرات إنه تقول انخفاض على مستوى درجات الحرارة. إن شاء الله زينة، ربي معكم، آمين يا رب العالمين.

أعوذ بك من الفقر والجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر يا رب العالمين. أصبحنا على

0: شوي
1: طير الصبح غنى عالغصن ماله قال طير الصبح غنى عالغصن ماله قال

0: صباح الخير.
1: نهارك زين.
2: صباح الورد والأقوان والقرنفل والفستق.
3: صباح الورد والأقحوان والفستق وكل الأشياء الجميلة في هذا الصباح. الحمد لله اليوم في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي أنه الحرارة في انخفاض طفيف، حيث يتميز طقس اليوم بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الشمال الشرقي، مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى عامة ما بين 37 و 42 درجة وتصل إلى 15 درجة بالجنوب الشرقي. أما البحر عامة مضطرب، فمحليا قليل الاضطراب بسواحل الشرقية، والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، والمرتفعات ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا في آخر تحيين، أكثر تفاصيل إن شاء الله نمدكم بها في 8 غير درجين في موعدنا القارب بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: صباحكم زين ورد وياسمين، مرحبا بكم أينما كنتم في الاستماع. أهلا وسهلا بكل من عدل الموج على موجات إذاعة المنستير. اليوم السبت 29 أوت، أحداث حدثت في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم 1521، فتح بلغراد على يد السلطان سليمان القانوني ودخولها تحت حكم الدولة العثمانية. في 29 أوت 1831، الكيميائي والفيزيائي البريطاني مايكل فاراداي يكتشف ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. 1934، أودولف هتلر يبدأ حملة تطهير واسعة في ألمانيا شملت عدد كبير من العسكريين والسياسيين الألمانيين. وفي 1967 عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم، وذلك بعد حرب 1967، وقد سميت القمة بقمة اللاءات الثلاثة. 29 أوت 2008، افتتاح مركز شنغهاي المالي العالمي، وهو أطول ناطحة سحاب في الصين، يليه برج مركز التجارة الدولي في هونغ كونغ، ورابع أطول ناطحة في العالم بعد برج دبي وبرج تابييه وبرج الساعة في مكة المكرمة. من مواليد هذا اليوم 29 أوت 1632، جون لوك الفيلسوف التجريبي ومفكر سياسي إنجليزي، يعتبر أكبر فلاسفة التاريخ، ومن أقواله ترويض الرغبات وما يصنع الشخصية.
5: يعد جون لوك المؤسس الحقيقي للمذهب التجريبي الذي وجه نقدا حادا لنظرية الأفكار الفطرية. يرى لوك أنه لو كانت هناك أفكار مطبوعة في العقل منذ الولادة لاشترك فيها جميع البشر بما في ذلك الأطفال، لكن اختلاف العقائد بين الشعوب وتباين المعارف يثبت أن العقل يستمد محتواه حصرياً من التجربة والبيئة. يقسم لوك مصادر هذه التجربة إلى نوعين: التجربة الخارجية التي تتم عبر الحواس، والتجربة الداخلية أو ما يسميه بالتأمل الباطلي لعمليات العقل نفسه. من هاتين النافذتين تتسرب إلى الذهن ما يسميه بالأفكار البسيطة. هذه الأفكار البسيطة هي العناصر الأولية للمعرفة التي تدخل العقل دون أن يكون له دور فعال في صناعتها، مثل إدراكنا للون أو إحساسنا بالبرودة أو الشعور بالصلابة. عندما تستقر هذه الأفكار البسيطة في الذهن، يبدأ العقل في ممارسة نشاطه.
0: نعود لنواصل. طبعا حدث في مثل هذا اليوم، الأبطال لا يموتون، هم في الذاكرة والقلب قابعون في التاريخ. من بينهم اليوم 29 أوت ذكرى استشهاد رسام الكاريكاتير الفلسطيني البارز ناجي العلي، الذي رحل عن عالمنا في عام 1987. ناجي العلي أيقونة حنظلة التي ابتكرها. طبعا ناجي العلي الرمز الذي يمثل أو تحولت الشخصية إلى توقيع حي ورمز عالمي للصمود والمقاومة في وجه الظلم.
6: أنا ضمير كل الناس الواعيين، الواعيين مصالحهم مش قادرين يعبروا عنها، أنا بحاول ألقط هذا الشيء.
7: أيقونة خالدة للمقاومة الفلسطينية أوجعت ريشته إسرائيل فاغتالته بالرصاص. اليوم من على اختيار الفنان الفلسطيني ناجي العلي الرمز المألوف باسم حنظلة.
6: حسيت أنه هذا رمز ذاتي إلي كابن مخيم حافي، ما عندهش استعداد يعني أنه يراوغ بالحقيقة ويقول الحقيقة وما يخسر شيء.
7: ولد حنظلة في قرية الشجرة الفلسطينية عام 1938، أجبرته النكبة على الهجرة قبل أن يتم عامه 11، واستقر مع أسرته في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان. هناك ظهرت موهبته في الرسم على جدران المخيم، وجسد نفسه لاحقا في شخصية الطفل حنظلة التي بقيت شعارا لرسوماته ورمزا للحركات الثورية. درس المرحلة الابتدائية في مدارس صيدا وانقطع عن التعليم بسبب اعتقاله في لبنان. في عام 1962 التقى الأديب الفلسطيني غسان كنفاني الذي ساعده على نشر أولى لوحاته في مجلة الحرية. غادر ناجي إلى الكويت وتنقل يرسم الكاريكاتير في عدة صحف. عام 1985 سافر إلى لندن للعمل في جريدة القبس. خلال مسيرته الفنية رسم أكثر من 40,000 كاريكاتير. أعماله تميزت باستشراف المستقبل، وكان من المحذرين من بناء حكم ذاتي للفلسطينيين مقابل السلام مع إسرائيل.
6: في رسوم فعلا بتغيظ معينين، فبصير عليها رد فعل عنيف. بحسب حساباتها انه يعني بدن يلووا لداني، بدن يمسعوا رقبتي.
7: تلقى تهديدات بالقتل مرات عدة بسبب رسوماته. وفي 22 من يوليو تموز 1987 فاجأه مسلح برصاصتين وسط لندن. دخل على إثرها في غيبوبة استمرت أسابيع، وأعلنت وفاته رسمياً في 29 من أغسطس آب.

0: 46 دقيقة لكل من يسأل عن الوقت. اليوم السبت 29 أوت 2026 ميلادي. مرحبا بكم الناس الكل. يوم عطلة طبعا، برشا الناس اللي يخدموا كيفنا احنا، الله المستعان. ربي معكم الناس الكل، الناس اللي شدت ثنيتها طريقة سلامة وين ما كنتوا قاصدين. ربي إن شاء الله يا ربي كما قال بقضاء الأشوار والحوائج. خلينا نمشي وساعة للجولة في أهم كتبة في الصحف العربية في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: صحيفة القدس العربي تسأل: كيف تتحضر فتح للانتخابات الفلسطينية؟ والحايك القدس العربي: نعمل على التحالفات واختيار المرشحين. ترامب يقول إنه يعتزم إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 سبتمبر. وفي عنوان آخر: الحرب تلقي بظلالها على اقتصاد إيران مع تشييد أمريكا للعقوبات. لوفيغارو كتبت: في الجزائر جدل واسع ومتزايد يشعله التراجع التدريجي للفرنسية في الفضاء العام. أما تايمز كتبت: 6 أشهر من الأضرار الكبيرة دفعت الجيش الأمريكي لنقل مركز الأسطول من البحرين إلى تامبا. في قسم الثقافة نقرأ: من كراكوز إلى أتاتورك، كيف تغيرت صورة العربي في تركيا؟ بقلم محمد تركي الربيع. الحياة من تحت الركام، كيف نقام؟ بقلم سعيد خطيبي. نقطة الالتقاء الفريدة بين الشرق والغرب، المجاذيب، بقلم نعيمة عبد الجواد. في العين الإخبارية ومن أبرز عناوينها هذا الصباح: عودة محسوبة لدبلوماسي أمريكا إلى الشرق الأوسط، هل هدأت جبهة إيران؟ بعد ربع قرن، هيئة الإذاعة الكندية تصنف هجمات إرهابية 11 سبتمبر أنها هجمات إرهابية. وفي عنوان آخر: استهداف بلا تسلل، تراجع أمريكي عن اختراق صيني لمؤسسات حكومية. بيل غيتز يحذر: لا توجد خطة لمواجهة زلزال الذكاء الاصطناعي الوشيك. 48 مليون استماع لا تكفي، الذكاء الاصطناعي يضع أغنية مادونا في مأزق.
2: بشائر الصباح معكم

0: محلى صباحكم معنا.
1: محلى صباحكم معنا. هذه الماجدة اللي وصلتنا حتى ل 56 دقيقة، مازالت فقراتنا في بشار الصباح متواصلة معاكم بعد موجز الساعة السابعة. مازالت البركة، ومازالت البركة في كل إنسان يحب بلاده، ومازالت البركة في الضمير الإنساني، في الناس اللي قاعدة تحاول بكل ما فيها إنها تحافظ على بلادها وعلى نظافتها، وتحافظ خاصة على الحاجات المزيانة اللي في بلادنا واللي نفتخروا بيها واللي نعتزوا بيها. فياريت ياريت ياريت نبعدوا شوية على كل لهفة، اللهفة اللي شفناها طوابير طوابير على الماء. الماء صحيح هو الحياة، أما ما فيها باس كي نتقاسمه مع الناس اللي ما زالت ما خلطتش باش شريت الماء. أنا البارح وأول البارح شفنا يعني حاجات تفوق الخيال. ياريت ياريت الهداء كما يقولوا ناس بكري، الهداء ثم الهداء. ما فماش أحلى من الغنية هذية باش نصبحوا عليها بيكم. على كل نقولوا صحة وبشفاء لكل من يترشف في قهوة تصبيحه اليوم. ربي معاكم إن شاء الله بصحة الأبدان.
2: صباح الخير.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: السابعة صباحاً على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بابن عروس كافة الفلاحين وأصحاب معاصر زيت الزيتون الراغبين في الانتفاع ببرنامج فرش مادة المرجين الناتج عن استخراج زيت الزيتون بالمستغلات الفلاحية التابعة لولاية بن عروس إلى الاتصال بخلايا الإرشاد الفلاحي الراجعين إليها بالنظر لتقديم مطالبهم، وذلك قبل انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون. في ولاية نابل مثل النفاذ إلى التمويل وآليات دعم المشاريع الفلاحية محور لقاء تحسيسي انتظم بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بقربة ببادرة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لفائدة فلاحات مجمع الشارات الحمراء، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تقريب المعلومة وتيسير نفاذ الفلاحات إلى آليات التمويل المتاحة لتطوير أنشطتهن ومشاريعهن. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. دعا والي المنستير عيسى موسى ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بالجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. ختاماً، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعها. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: صباح الخير.
1: نهارك زين.
2: صباح الورد والقهوين والقرنفل والفستق.
3: ما زالت البركه
4: عم قدور ذاكرة بتاع زغوان بتاع حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد بتاع زغوان. الصباح يقوم ونساه ما يستناوش البلدية باش تجي تنظف. كل مرأة قدام دارها بس طلوا يخرجوا في الماء. بتعرف كل دار كانت فيها جابية في زغوان لأنه الماء ملك. الماء ملك معناتها خرجوا يصبوا الماء. الجارة ترى جارتها تعاندها فهمتي كل كامل كيما جارك ولا حول باب دارك. يبدأوا ينظفوا حومة كاملة ينظفوها النساء. الطبيب كيف كيف يشريوك الجير هذا كما تباع يصفوه في الدار الجير الشيط الشيط التقليدية يصنعوها التقليدية والخاص ينفخوه الماء يقعدوا نهيرين كاك وبعد يجبدوهم يخلطوا كجير هذاك ويتصفى الجير ما يقعدش فيها كالحرش هذاك. والمرأة هي اللي تلمنا يقولوا تسيس تسيس مع البقايا اللي في متناولها ما تستحقش الصرافة ولا السلوم عالي ذاك مع خدمة رجال. أما المرأة هي اللي تسيس الدار كاملة تدور عليها وتنظفها وتخرج للشارع وكل بلاد تبدأ اللهم صلي على النبي. وثم ديار مع الجير يعملوا اللون اللون الأزرق كالطابع يتباع يحطوه مع الجير تبدأ الدار ذيك اللون متاحة في البلوسيان محلاه سماوي تبدأ أكل حومة اللهم صلي على النبي نظيفة والناس تعاند بعضها. وهذا اللي يسميه تو عمل تطوعي هو من جد عمل تطوعي لكن في دارك وفي حومتك. ياريت معناتها الناس كلها معناتها تعري على الساعد متاعها وتنظف وتبيض وتنحي الحشيش وتزرع نبتة تزرع شجرها تزرع نوارة تزرع وردة تزرع نسرية والناس تعاند بعضها قد تربي البلاد ترجع الله صلي عليه.
3: ما زالت البركه.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين، حب نحكي لكم كيف كنت نلعب مع ولد خالتي هو يعيش في أمريكا. عندي ولد خالتي اسمه إبراهيم وهو يعيش في أمريكا ويتكلم باللونجلي، واني نعلم فيه شوي بالعربي ويعلم فيه شوي باللونجلي. هو كصغير مش يتعدى عام الجاي التحضيري، نحبه برشا. وكنا بالليجو نصنعوا به قصر، نصنعوا روبوت، نصنعوا برشا حاجات. وهو كان يحبني وكان يطلع بحذانا الفوق ويلعب الكل هو وأخته. وتبدأ خالت ماما تبدأ راقدة يحل الباب شوي ويطلع بالفوق بالسرقة هو وأخته، ويقعد غاديك يلعب بحذانا والكل. وتجي خالتي اسمها حنان وتجي تقول واي إبراهيم اقعد، ويقول لها لا نقعد بحذاها، لازمني نقعد بحذاها ونحب نلعب معها. وديما عنده ستيل واني نعلم فيه كيف بالعربي، وهو ديما يحبني والكل. وكل مرة صنعنا صاروخ كبير وقال لنا هيا نكسره، وقلت له خليه وريه لأمك. وشرا زاد لعبك الدور هذيك حطيناه فوقه، صنعنا دار.

0: وين التبسيمة؟ وين البشاشة؟
1: ايه اضحك دي الضحكة ببلاش، روق ما تعقدهاش، لون ايامك لون فاتح، لا ما تغمقهاش.
2: طول خارج في كام بحثانة؟ كان خارج علينا واليوم خلنا بعض ما عادش تعرف الواحد ايه يدخل من بوشته ايه يخرج من سيده. خلي الشعبان في جعبان. انت الواحد الخروج للخارج اليوم يطلب منك مدخول لباس بيه باش تلباس ما تنجم تدخل بعض الحاجه. كي جاءنا ناس الخارج حتى لدينا وحاولوا يخرجونا من الدواخل بتاعنا ويردونا من الخارج، قلنا لا هذوما دخلاء وعملنا اللي ما يتعملش باش نخرجوه. لا ده واليوم كي خرج ايش عمل؟ والفرش فيهم على الخرجة بتاعنا سماش ما يتحسن مدخولنا ونوليو كيف الخرج بالحرام مع الكلام كعب. يا ما خلوا عملنا في الخرج دي حتى هم الداخلين كبه خارج يقيا انتي ليش؟ انا نهارة اللي خذيت قرار باش نخرج للخرج امي قالت لي يا وليدي ومين مشي؟ قلت لها شنو يا امي مشي؟ خارج الخارج. قالت لي هاك يا وليدي تخلي ميتك وتخرج الخارج. قلت لها بربي امي قالت لي شحال نعمل؟ كان جيت النجم نخرج للداخل راني خرجت. اما وين هاك تشوف؟ المخروج اكثر من المدخول، الاربع صور اللي صورتهم دخلت فيهم وخرجت.

ربي ديما علينا الابتسامة والامتسات، ولو أنه في الوضعية هذية وفي الفترة هذه إن شاء الله يا ربي تبر، وإن شاء الله دوام الحال من المحال. 7:25 دقيقة هذا توقيتنا على موجات إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا. مسابقتنا لليوم بتبيع مع ولد بحر، تحلى الأجواء بتبيع، فما سؤال جاوبنا عليه طبعا، واللي باش يفوز في القرعة بتبيع عنده وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي السام. شنو الفرق الأساسي ما بين الكركند وجراد البحر؟ شنو الفرق ما بيناتهم؟ الكركند عنده مخالب وجراد البحر ما عندوش، وإلا جراد البحر يعيش في المياه العذبة والكركند يعيش في البحر؟ والاحتمال الثالث، الكركند أصغر من جراد البحر وما عندوش قشرة. واضح، تلقاو معناها السؤال على صفحتنا في الفيسبوك وتجاوبونا بتبيعها للناس المغرومة بولد البحر طبعا وملذة وطابة في البحر الأبيض المتوسط. باش نختموا لقائنا بزوز أغاني أو أغنية باش تختاروها معنا، هل هي علي الحجار من غير ما تتكلمي أو ذكرى محمد الغالب؟ وبتبيعها الاختيار لكم الناس الكل. 7:27 دقيقة هذا توقيت، مرحبا بالجميع.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين ينجم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية التي نجم تكون في بعض الأحيان خطيرة على الفئة هذه. من أهم المشاكل الصحية والمخلفات التي نجم تنتج نذكر نقص في المناعة، النقص في الأملاح، في المعادن، في الفيتامينات التي نجم تنتج عنه العديد من المشاكل الصحية الأخرى، خاصة فقر الدم. نجم تنتج عنه الاكتئاب، كيف دونك فما يولي زاد فما ضعف في العضلات، دونك ريسك نتاع مشاكل في المشي، مشاكل في التوازن، وريسك أكثر نتاع سقوط عند الكبار في العمر. وبصفة عامة سوء التغذية يأثر سلبا على جودة الحياة عند المسنين. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. حاجز أكثر من 12600 قارورة مياه معدنية معلبة بمعصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. التزود بالوقود يعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. عناويننا مفصلة وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
4: 97.3.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش تتم عملية التسجيل المدرسي عن بعد باستعمال والات أودينار وتطبيق الديديسات الخاصة بالبريد التونسي؟ الخطوة الأولى هي شحن المحفظة الرقمية برصيد يكفي لمعلومة التسجيل والدخول إلى موقع وزارة التربية لدفع المعاليم وتأكيد التسجيل. نتوجه إلى موقع التسجيل عن بعد لوزارة التربية ويتم تعمير المعطيات الخاصة بالتلميذ واستمارة التسجيل المطلوبة. كي نوصلوا إلى مرحلة الدفع، نختار الدفع عبر البطاقة البريدية الإلكترونية عبر إدخال بيانات البطاقة الافتراضية المتعلقة بالولات أودينار، وبعد خصم المبلغ يتم طبع وصل التسجيل والنجم نحتفظ بها بصيغة البي دي اف.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم وصباح جديد على موجة إذاعة المنستير. المنتخب الوطني التونسي للأقل من 21 سنة اللي تمكن البارح من التأهل للدور النهائي في الألعاب المتوسطية 2026 في تورنتو. منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب الدور النهائي، تحذيرات كبيرة رغم غياب العبيدي من أفضل لاعبي المنتخب الوطني التونسي، لكن التحذيرات للدور النهائي مهم جدا بالنسبة لأبناء أنيس بوجي البين. هنعطيكم برنامج المشاركة اليوم في الألعاب المتوسطية. بالنسبة لجيدو مرام جمور تلعب اليوم تواجه البرتغالية مارغاريتا صوفيا أبراس في ثم النهائي في وزن أقل من 63 كيلوغرام انطلاقا من 10 غير 4. ثم قصي بن غارس يدخل اليوم منافسات ربع نهائي وزن أقل من 100 كيلوغرام في 10 و 4 متاع صباح. أريج عقاب تدخل منافسات دور ربع نهائي في وزن أقل من 78 كيلوغرام في 11 غير 4. سوار ذوادي تواجه الفرنسية غراس إستير له في ربع نهائي وزن أكثر من 78 كيلوغرام. تسمعوا في الأسماء وتسمعوا في دول معروفة برشا على الصعيد العالمي، لأنه فما الفرنسيين فما الإيطاليين فما غيرهم من الجنسيات اللي في مستوى كبير على المستوى العالمي في الجيدو. ثم في تنس الطاولة ثنائي وسيم الصيد وعلى سعيدي يواجهوا ثنائي سان مارينو في ثم نهائي منافسات الزوج المختلط في الساعة 9 متاع الصباح. في الترياتلون محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي يشاركوا في نهائي سباق الترياتلون فردي في الأربعة غير ربع متاع العشية. في الرماية ثنائي ألفا شيرني وهيفا بوحريزي في تصفيات الرماية بمستسلة هواية 10 متر في 9 و 4 صباحا. في التنس وسام عبد الرحمن في مواجهة الإيطالي كارلو ألبرتو كانياتو في ربع نهائي الفردي في 5 و نص متاع العشية. الكرة السلة 3 ضد 3 باش تدخل المسابقة بعد ما وصلوا أبنائنا لتورنتو والمواجهة للمنتخب التركي في 3 ودرجين، ثم إيطاليا في 9 ودرج في مرحلة المجموعات. ونكمل بكرة اليد ذكور منتخب الأوسط يواجه كوسوفو في مركز تحديد المراكز في مباراة تحديد المراكز من 5 إلى 8 على في ماضي ساعتين، رغم أن مشاركة منتخب كرة اليد مشاركة ما كانتش ما ترتقيش يمكن للشيء اللي ننتظروه، لكن أكيد إن شاء الله في مناسبة قادمة تحسن الوضعية بالنسبة لمنتخب كرة اليد. نمشي بكم للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ونعطيكم برنامج مقابلات اليوم وحكام والنقل التلفزي للمقابلات. 4 مقابلات مبرمجة اليوم انطلاقا من 4:30 العشية. النادي الإفريقي الأمارات بحمصوصة تحكيم حسام بولعريس هو مصدر بالعربي في الفار، مباراة تبعه على الوطنية الأولى. مستقبل رياضي بمرسى التقدم الرياضي بسقيت الدير الحكم عبد السلماني الفار دور صافر القنواتي والمباراة بتعدى مسجلة على الوطنية الثانية في 7:30 العشية. الاتحاد الرياضي المنسير الملعب التونسي الحكم حسين نايدي وفي فار إلدر موليرو البرتغالي تعدى على الوطنية الثانية التردد الفريكونس 10873 مباراة مباشرة. والنادي الصفاقسي الترجي الجرجيز الحكم محمد علي قروية في الفار برينو استيفيز البرتغالي ومباراة تتعدى على القاعدة الوطنية الثانية على التردد الفريكونس 11657. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي في النافذة المؤهلة لكأس العالم لن للأسف ينهزم المنتخب الكاميروني بعد فوز أول على منتخب الرأس الأخضر. المباراة الثانية منتخب الكاميروني هزيمة 83-61. المباراة الأخيرة بتلعب يوم 30 أوت في مواجهة لمنتخب جنوب السودان، هي نافذة مؤهلة لكأس العالم. إن شاء الله منتخبنا أبناء عدد ثلاثلي يردوا الفعل وتمكنوا من الفوز في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب السودان. نعطيكم التركيبة الكاملة لفرع كرة الطائرة في النجم الساحلي حسب ما جاء في بلاغ للفريق. عماد بن هلال رئيس فرع الكرة الطائرة في النجم الساحلي، قيس بن عبد الله نائب رئيس، حسين بريك نائب رئيس، سامي بن مدب عضو، الحبيب موسى عضو، نبيل بوستة عضو، وسامي دورة هذوما أعضاء في لجنة الكرة الطائرة في النجم الرياضي الساحلي. نحكيو على المنتخب الوطني الاول المنتخب الاكابر اللي يقوده معين الشعباني باش يلعب زوز مقابلات وديه من مالي يوم 3 اكتوبر في ملعب طيب ميري بالصفاقس، والثانية 6 اكتوبر قدام بنين. في انتظار تحديد الملعب فما امكانيه ملعب اولمبي سوسه والا المنسير بعد ما نواجهوا زوز منتخبات اوغندا وبوتسوانا في التصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا. زوز مقابله هذوما باش يلعبوا في نهايه شهر سبتمبر، منتخبنا المفروض باش يدخل في طرابلس مغلق يوم 20 سبتمبر في العاصمه تونس. حكينا بكري على الألعاب المتوسطية، نذكر بالأخبار اللي يهم اختفاء زوز رياضيين، واحد من الكرة الحديدية
اللي هو السعيدي، اللاعب السعيدي اللي كان محمد أمين السعيدي في اختصاص الرافة، اللي منذ يومين كان انقطعت أخباره وما عرفوا عليه حتى أخبار بالنسبة للعب هذا. وأيضا نذكركم بالمصارعة اللي كانت اختفت أيضا، بالتالي زوز أسماء معاش موجودين في البعثة التونسية، وأكيد لهنا الأبحاث باش تكون متواصلة لتحديد يمكن المسؤوليات والأسباب اللي خلات زوز رياضيين يغادروا وما يبقاوش مع الوفد التونسي، رغم الرقابة ورغم المتابعة اليومية ورغم الإحاطة اليومية. لكن هذا اللي صار، وصار توا حتى في البعثة المصرية، راهو شدوا واضحين مش كان البعثة التونسية، حتى البعثة المصرية صار نفس الشيء، وتحلت أبحاث كبيرة في المستوى هذا. يعني نصف نهار ودرجين هو الموعد القادم على الرياضة على موجة إذاعة منسير، لكن قبل هذا آخر الأخبار والمتابعات تلقوها على صفحتنا راديو منسير سبورتس. نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: لطيفة العرفاوي وصلتنا حتى ل 57 دقيقة موعد لقائنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سرحان الرحالي، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي المنستير.
0: يعيشك يا سيدي سرحان. يظهر لي فما بشائر خير، فما انخفاض على مستوى درجة الحرارة والحمد لله، يعني ماشية وتتعدل هكا ولا
1: ماشية وتنفرج
0: والحمد لله،
1: ودرجة الحرارة تأخذ في مسارها الانحداري إن صح التعبير.
0: نعم.
1: هذا مهم جدا كونه يتحسن مجازنا ونعود إلى الحياة الطبيعية، يعني دون قلق ودون
0: خاصة يعني المزاج، وأثرت الحقيقة السخانة على النفسية أكثر من كل شيء.
1: الحرارة تؤثر على المزاج، تؤثر على الحركة اليومية، جودة النوم أحيانا، يعني كل هذا يعود سلبا على حركتنا الطبيعية. ولكن الحمد لله تنفرج بصفة تدريجية صحيح، ولكن حرارة قاعد كل ما نقدمه كل ما تنقص. اليوم إن شاء الله في الأرقام في درجة الحرارة نتوقع ما بين 36 و 40 بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 41 و 46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. صحيح الحرارة تنخفض، ولكن فما مؤشر الأمطار اللي يعود ويكون حاضر مساء في المناطق الغربية للشمال والوسط الوسط على غرار هذا اليوم. الخلايا الرعدية دي استنسنا بها، يعني تتكون تقريبا مساء في حدود الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الزوال تبدأ تتكون، ثم يكون مسارها نحو بعض الجهات الشرقية، أحيانا يكون مسارها إلى مناطق الجنوب. احنا دوما نتبعها ونشوفوا كيفاش يعني تنقلها وشنو كمية الأمطار اللي ممكن تعطيها بصفة أولي. ما ننساش كذلك الرياح القوية اللي ممكن تكون موجودة أثناء مرور السحب الرعدية. الرياح تبقى من القطاع الشرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبالتالي البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. غدوة كيف كيف فما تراجع في درجات الحرارة، باش يكون ملموس أكثر بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، الأرقام باش يكون ما بين 32 و 37 درجة، كذلك المرتفعات بين 38 و 42 ببقية الجهات، وتصل محليا ليس جل الأماكن إلى حدود 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا. وكل من قدم صحيح فما تراجع محلي، فما أماكن باش تكون فيها الحرارة تتراجع بصفة ملحوظة، أماكن أخرى بصفة بطيئة نظرا للخصوصية الجغرافية للأماكن الصحراوية، المناطق الجافة على غرار قفصة، توزر، قبلي، هذوما الأماكن دوما فيهم سخانة. يعني إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يسترنا. من حيث الحرارة اللي في الحقيقة كانت لها وقع سلبي على نفسيتنا، ولكن متفائلين بوصول الأمطار، بتكرر سيناريوهات الأمطار اللي باش تكون موجودة دوما في المساء، إن شاء الله تكون إيجابية، بشائر خير في أولى بدايات هذا الخريف، إن شاء الله يكون إيجابي على معظم القطاع الفلاحي
0: إن شاء الله،
1: وخاصة يعني دوره في تحسين يعني مزاجنا، ونبعد على كل ما هو سخانة وقلق إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي هو الخريف الحقيقة، فما ناس معناها تتقلب المزاج متاعهم ويتعب شوية، لكن المهم فماش سخانة، المهم تخف درجات الحرارة.
1: درجات الحرارة كي نقول أيوة. راي باش تنخفض، ما ننساش اللي كونوا راو في الأفق القريب، يعني حتى في سبتمبر ولا في أكتوبر باش تعديوا بيامات سخونة شوية، نأمل اللي كونها ما هيش موجة حر. نتذكر يعني في مصطلحاتنا الفلاحية التقليدية قويل السفرجل الرمان، فما قويل باش تجي صعيبة شوية صحيح، ولكن إن شاء الله على ما نقدروا وعلى ما نجموا
0: إن شاء الله زينة. إن شاء الله زينة. شكرا لك سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، تحياتي لك وإلى اللقاء. بعد شوية نلتقي أصدقائنا من قسم الأخبار، ثم نواصل معكم لقائنا في البشائر حتى للتاسعة. يلا لطفي. إشهار
2: موعد جديد مع معرض التسوق والآثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، آثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: التمام 8 صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وهذه عناوينها. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. حجز أكثر من 12600 قارورة مياه معدنية معلبة بمعصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. تسجيل أكثر من 1,300,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية الحالية. إلى تفاصيل النشرة، انطلقت وزارة التجارة منذ يوم أمس في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك في إطار دعم العرض والتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي وأكثر تفاصيله.
1: يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية بتتوصل إلى نهاية الأسبوع تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية 1.5 لتر و2 لتر، والعملية متواصلة خلال نهاية الأسبوع الجاري على تتواصل هذه العملية خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. استرجاع النسق الطبيعي للتزويد باش يكون خلال الفترة القادمة، هذا مرتبط بتحسن العوامل المناخية وبتراجع درجات الحرارة.
0: دهمت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بالمنستير بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني الراجعة بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالجهة والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالمنستير معصرة زيتونة بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. وأوضح المدير الجهوي للتجارة بالجهة أحمد المثلوثي أنه تمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة وحجزها على أن يتم ضخها في مسالك التوزيع.
2: على إثر توفر معلومات معناها مؤكدة، حاول قيام بعض الأفراد بإخفاء شاحنة من المياه المعلبة تقريبا حوالي 12,000 قارورة داخل معصرة بالطبيعة تعتبر معناها مخزن عشوائي باعتباره أنه عدم القيام أنا بالتصريح بالخزن هذا، فإنه قامت إدارة جهوية التجارة العامة والفريق الرقابي تنسيق مع المصالح الأمنية المختصة في مداهمة المعصرة هذه وحجز الكمية الكل منها وفقا للتراتيب الإجراءات القانونية بالطبيعة بعد استشارة النيابة العمومية. وعلى ضوء العملية فإنه تم إعادة ضخ الكمية هذه بنفس المعتمدية وبالطبيعة تحرير محضر اقتصادي هنا في المضاربة والاحتكار ضد صاحب البيضاء. بالنسبة لعملية التزويد فإنه فهم هناك متابعة مستمرة من قبل درجة جهوية التجارة بتنسيق مع السيد وائل الجهة والسيد مانا وزير التجارة لضخ كمية إضافية، خاصة أنه الطلب مازال موجود. زاد كيف عملية التوزيع تحت معناها بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية باش الناس كل تاخذ معناها الكميات نتاعها وفي ظروف حسنة، وإن شاء الله معناها خلال المدة القريبة الجاية أنه يتم تجاوز الأزمة هذه في أقرب فرصة.
0: أكد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عاجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين، مشيرا إلى أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات.
3: تم تزويد للمخازن نتاع شركات التوزيع المحروقات من بنزر على خاطر البابور اللي فرغ الحموله نتاعو قبل 24 ساعه التالي وبدات توصل للشركات تباعا، فضلا على انه المحروقات موجوده في المخازن. ولكن المشكل اللي صاير هو انه في كل مره يمشي كاميون ويصب للمحطه يجيوا المواطنين بالكثافه نتاعهم يستنفذوا كل الكميات الموجوده. تصور انه اول حاجه نلاه في هذه باش توقف خاطر تبين لهم انه الليسانس موجود، ثاني حاجة موجود بكثافة وكل المحطات تبدأ مزودة، وبالتالي ما عادش ثم محطات اللي تطيح بانساش ينقص عليها البنزين كليا. وإحنا نطمنوا الناس أنه راهو ما ثماش داعي للصفوف هذه والزحمة هذه على خاطر ما هيش أزمة محروقات، هي

0: تفاصيل مع مدير عام المركز الوطني لتكنولوجية التربية اسكندر غنية.
1: اليوم نواصل عملية التسجيل، وصلنا قرابة 1,300,000 تلميذ قاموا بالتسجيل. العدد بالنسبة للخلاص الإلكتروني فوق 950,000 خلاص إلكتروني قاعد يتم في نفس العملية. مشروع بوابة الخدمات المدرسية انطلق بعملية التسجيل، لكن هو بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات باش تكون موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين وكذلك الإدارة. هي عملية منظومية كاملة تنطلق ربما تو، لأن الأولياء هو في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم. الأبناء كيف كيف باش يكون عندهم الفضاء متاعهم باش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس باش يكون عنده فضاء متاعه لتنزيل المعطيات، كذلك لمتابعة الدروس متاعه، حتى أنه الأستاذ المتفقدين باش يكون عندهم الفضاء باش يتابعوا فيه كذلك الدروس اللي تمت من خلال طبعا عمل المدرسين. ربما فما صعوبات، لكن استمرارية الخدمة موجودة. راهو عملنا بشكل دقيق على أنه الخدمة هذه تكون مستمرة. ربما يقعوا بعض الصعوبات، يقرأوا أكثر، راهو المعطي يزمو يتقرأ بالكده، لأنه العملية اللي نعتمدوا فيها على الترابط البيني، فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي من هي مكتوبة، وبإذن الله الأمور تكون سليمة. عملية استمرارية الخدمة رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية. العملية باش تكون مفتوحة حتى توا، فمش ذات الميت يربطها سيد وزير التربية ربما في أيام القادمة، أما حتى توا مفتوحة العملية لين فيها حتى إشكال.
0: وفي سياق سياق السنة الدراسية الجديدة، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. هكذا نأتي لنهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. عودة نسق التزود العادي بالوقود بداية من اليوم. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي بشار الصباح، ما زالت متواصلة مع نجوى المهري. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24

0: 29 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مرحبا بكم مين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير في منوعة الصباح بشائر الصباح اللي تتواصلوا معكم حتى لتسعة. يظل يوصلنا إلى فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: في فقرة ولد بحر بتبيع نصافح نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. مرحبا بيك، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير نجوى، وصباح النور والسرور لمستمعينا الأوفياء.
0: مرحبا. احنا يظهر لي في اختيارنا كل مره باش نحكيوا على نوع من نوعيه الاسماك او ولد بحر بصفه عامه، المره هذه تقعدت صعب علينا، يظهر لي هيك ولا ليه؟ قاعد صعب علينا ولا ليه؟
2: اليوم نشيت الافخم القشريات
0: الله
2: افخم القشريات. اليوم باش نهبطوا للقاع الصخري واللي فيه شقوق وكهوف فيني يتخباو ولا يعيشوا زوز من افخم القشريات نتاع البحر، واللي هما لا سيغال ولا الأوماخ. دونك السيغال يقولوا عليها جراد البحر، كيف ما اللونغوست في تونس يخلطوا بيناتهم.
0: أيوة.
2: والأوماخ يقولوا عليه الكركند.
0: الكركند
2: كما يقولوا
0: لي لا الكركند الكركند الكركند هذا هو. نعم.
2: دونك زوز من أفخم القشريات نتاع البحر، وزوز هذوما ساعات يخلطوا بيناتهم. نعم. يقول لي السيغال انا هي، الاومار انا هو، هيك علاش في فقره اليوم من ولد بحر باش نحاولوا نفرقوا بيناتهم ونتعرفوا عليهم. باش نبدا بالاومار، هو اسمه العلمي اوماغيوس جاماغيوس. والاومار هذايا بالعربيه نقولوا الكركنت. وهذايا الباهي فيه الوزن نتاعو بين نص كيلو وكيلو ونص. لونه غامق، ولكن كيف نطيبوه يولي برتقالي اللون المزيان نتاعو.
0: اي بي.
2: الاحجام المتوسطه هما الاحجام بين قولوا 25 و 32 سم الحجم نتاعو، ما يفوتش. والاحجام راهو الحجم القانوني نتاعو يلزمناش نصطادوه اقل من 20 سم.
0: نعم.
2: العاده باش نحافظوا على المخزون. واكثر الانواع اللي شفناهم الطول نتاعهم يوصل 60 سم. باش نمشي توا للسيغال قبل ما نوصل للسؤال تاع المسابقه نتاعنا اليوم. انا
0: دونك
2: ركزوا معايا خاطر باش نعطي الاجابه. دونك ثم النوع الثاني اللي هي لا سيغال، اللي هي جراد البحر. والسيغال هذه كيفها كيف ما الاوماغ عندهم 10 اذرع، ولكن السيغال هذه حجمها يكون بين دونك لهنا الحجم نتاعها اصغر شويه. دونك لونها بني مائل للاحمر، وعندها طولها ما يفوتش 45 سم. والعادي نتاعها يكون بين 20 و 30 سم، واصغر شويه من الاومار. والوزن نتاعها بين 300 و 700. قلنا الاومار بين 500 وكيلو ونص، وهي بين 300 و 700 غرام. اول حاجه المهمه اللي تفرق بيناتهم اللي هما زوز القشريات هذوما عندهم هيكل خارجي فقط كيف ما القشريات الكل، أرز المفصلية، ويعيشوا مرتبطين بالقاع. ولكن السيغال ما عندك السيغال ولا جراد البحر ما عندهاش مخالب كبيرة كيف ما المخالب متاع الأومار. وشنو دور المخالب عند الأومار؟ هو باش يدافع بهم على روحه، باش يأكل ويمسك بهم الاكل نتاعه، ولا يكسر بهم يفتفت بهم الماكله كيف ما
0: خاطر
2: اللي يصير الصدف.
0: نعم.
2: بالنسبه توا نمشيو للسيغال، تحسها اكثر مسالمه.
0: نعم.
2: ما عنديش مخالب. دونك ركزوا معايا اللي نجموا نرفعوا اليوم 100,000 يا جماعه. دونك ما عنديش
0: مخالب،
2: ولكن جسمها مفلطح اكثر، وعندها زوز قرون. قرون هذوما القرون حسيه نسميهم، باش تعرف بيهم على المحيط نتاعها، او تبعث الاستشعارات تعرف تما ما تماش، تمشي تخبي روحها. باركونت الاخر يهاجم، الاومار يهاجم بك المخالب نتاعو، ينجم يهاجم به. ودونك السيغال والا الاومار زوز حيوانات قاعيه قشريات نفس الفاميليا، يحبوا القاع الصخري، الكهوف، الشقوق والمخابئ. والعمق نلقاو فيهم ديما نلقاوهم بين 4 و 100 متر عمق. وينجم زادا وقتاش يوصلوا هذوما، خاصه السيغال نحكي عليها، السيغال نجم توصل برشا للساحل عرفت وقتاش وقت التكاثر وقت اللي البحر يسخن شوية فهمتني وفي نلقاوهم كالعادة بصفة عامة نلقاوهم بنزارة تبرقة وكيف كيف نجوى مشكورين البارح بحارة تبرقة ولا بحارة ملولة وقالتهم برشا سؤالات على الأسعار فهمتني متاع السيجال والأمار وجيبوني مشكورين دوك لهنا وفينا دوك ديما نلقاوهم بين بنزارة وتبرقة هيك علاش الصيد ديما يكون غاديكا برشا فهمتني والسيجال في النهار اشتعمل تتخبى كيف ما الأمار أو في الليل يخرج فركسوا على الماكلة متاحهم فهمتني وفي دراسات متوسطة تبين أن وجود يعني وجودهم قرب الساحل ينجم يكون موسمي يقرب أكثر المناطق الصخرية خاصة في الربيع وبعد الصيف ونجم يتحرك نحو مياه أعمق وأبرد هيك علاش ينجموا حتى المراكب متاع الصيد التقليدي ولا الساحلي يشدوهم هذوما وقت اللي هو يقرب للساحل خاصة للسواحل خاصة في الربيع وقبل ما يبدأ الصيف بشوية فهمتني وشو نحكي عليهم توا آخر دونك لهنا
0: احنا عرفنا بيهم توا باش نشوفوا فيش نطيبوهم كيفيش شنو معناها القيمة الغذائية
2: نحكي على حاجة مهمة قبل ما نوصل لهذاك ديما احنا عندهم درع احنا نقولوا هكا ولا لا الدرع هذاك يكبر معاهم الحكاية عجيبة برشا راهم يبدلوا القشرة متاعهم وهذه من أجمل أسرار القشريات السيجال والأمار عندهم قشرة صلبة أما المشكلة ما تكبرش معاهم كل شوية يزمي نحي القشرة هذيك يتخلص منها يقعد عريان شوية عرفت يلبس درع جديد نسميها عملية انسلاخ ولا بالفرنسية كنقري أنا طلبة نقول لامي فهمتني يعني يخرج من القشرة القديمة متاعو يعمل قشرة جديدة تكون في اللول طرية فهمتني يبدأ كل الفترة اللي نزلت فيها طرية يبدأ مسكين متخبي خايف على خاطر ما عندوش درع يحميه ومن بعد هيك ايش يعمل هذايا يعني الدرع بتاعه جديد مش ينجم يعاود يدافع على روحه وتلقاه قاعد عرفته وكل اللي راسه مرفوعة في البيت عنده شكون يدافع عليه فهمتني والقشريات هذو ما ينسر يحبوا اللي يكلوا برشا القشريات الصغار من أشهر الفرائس متحمي كله والباتيل هذي ما بوش تبحر زي موتوا عليها فهمتني لقينا ديما خاطر نلقاو في الأمعاء متاحهم كي نعملوا التحاليل في المخبر نلقاو برشا باتيل هذي صدفة هذي خاصة الأمار يقضربوا بك المخالب متاعه ويخليهم فتفت في وسط المعدة متاعه دونك احنا كي نعمل التحاليل متاعنا نلقاوه في وسط المعدة فهمتني باهي توا هذا علاش من اغلى الانواع من اغلى الانواع على خاطر عنده قيمة غذائية محترمة جدا
0: هذا نحكيو على الأمار ولا على السيجال
2: والزوز والله انا عملت التحاليل شفتو يسر لبعضهم نفس يعيشوا في نفس البيئة في نفس الماكلة يعيشوا بين الصخور دونك لقيتهم الزوز شبه لبعضهم فهمتني وهيك علاش عندهم نفس القيمة يعني اللي بيعوا بها القيمة الغذائية وكيف كيف في الاقتصاد ولا في السعر بتاعهم يشبهوا لبعضهم برشا فهمتني ومعهم اللونغوست بيان سور عملنا حلقة كاملة على اللونغوست اللونغوست هي أكثر معروفة في تونس أما زدنا الأوماغ والسيجال وهيك تعرف أنت اللي غستوغون حتى في تبرق يسميهم لا سيجال عشان يقولوا راه غستوغون معناها راقي جدا فهمتني دونك شو لقيت هذوما لحمهم غني بالبروتين وكيف كيف الدهون لقيت دهون غير مشبعة كبيرة برشا أما الحاجة المميزة الأكثر هي المعادن نلقاو فيهم الزنك السيلينيوم اليود الفوسفور ومعادن بحرية أخرى نجم نقولهم إن هما يتميزوا بتركيبة غذائية مركزة وبروتيين عالي الجودة ومعادن دقيقة ومهمة وش لقيت أنا شون هون هي لقيت أهم حاجة اللي عندهم سيلينيوم عالي على الأخر ولقيت في السيجار 48.3 ميكروغرام تاع سيلينيوم والأمار لقيت فيه 54 ميكروغرام يعني كي نقارنهم بالأسماك نقام ثلاثة مرات السيلينيوم أعلى من الأسماك الأخرين الكل حكينا عليهم في ولد بحر وما ننساوش اللي سيلينيوم يساهم في حماية الخلايا من الأسدة هذه الحاجة الأولى شو يعمل آخر يحمي من الالتهابات وضروري لعمل الغدة الدرقية ويساهم في وظيفة الجهاز المناعي والشخص العادي نجوى يستحق في النهار بين 50 و55 ميكروغرام يعني نلقاوهم في 200 جرام أمار ولا سيجار يعني نجموا يوفروا احتياج الإنسان اليومي من السيلينيوم اللي هما الحيوانات هذوما هيك علاش نقولوا عليهم اللي هما من يعني من أفخر القشريات فهمتني هيك علاش هما غاليين توا فهمنا جزء من الحكاية نجوى هكا ولا
0: فهمناها بالكدا توا وقربت لنا الصورة وهذوما معني كما قلت أغلى زوز أنواع فمن القشريات فإحنا مهم جدا من الكلام اللي تقول فيه خاطر بدينا نفرقوا إحنا نفرقوا ما بين كل يعني حسة بالطبيعة الناس اللي متابعتنا يوميا وخاصة في المسابقة متاعنا أكيد حصلت لهم الإضافة وكونوا فكرة كبيرة برشا معني على الأنواع هذية من القشريات أو ولد بحر بصفة عامة معني.
2: وإحنا توا السعر راهو غير مرتبط حاجة الأولى بالقيمة الغذائية العالية اللي لقيناها والسيلينيوم اللي لقيناه عالي برشا مقارنة بالأسماك، وحاجة أخرى الندرة نادر معناها المزيد البحارة يحكيوا لي البارح جماعة ملولة مشكورين قالوا احنا في الصيد التقليدي نخرجوهم يشد أكثر حاجة 10 كعبات كنتار دونك لهنا الندرة صعوبة الصيد الأومار أكثر يصطادوه الأومار يصطادوه بالصيد القاعي فهمتني مش كيما اللي خاطر ما يقربش للساحل كيف ما قلنا على السيقال ويعيش في مخابئ محددة يعني ما تلقاش الكميات محدودة كيف هيك علاش الأسعار نتاعو غالية على الآخر معناها مش تخرج فرحة في البحر ما تجيبش كمية كبيرة هيك علاش الأسعار نتاعو باش تلقاها بين 120 و 150 دينار نجوى في الأسواق فممكن يوصل حتى 200 دينار والحاجة المهمة على الآخر اللي هو لازم يوصل للغستوران ولا يوصل يتسوق ولا حاجة حي هيك علاش السعر باش يكون غالي على الآخر
0: غالي على الآخر
2: كيفاش يعملوا باش يوصلوا حي دونك يغلفوه بخيش ولا هكا يكونوا يوميد مبلولين بخيش هذوما باش ينجموا يوصلوا حيين خاطر عندهم هما ينجموا يصبروا حتى 24 ساعة ولا أكثر حيين خارج معناها المنطقة اللي هما عايشين فيها ولا البيئة اللي عايشين فيها مثلا غير ماء ينجموا يقعدوا 24 ساعة وهما باش يلطفوا لهم الجو دونك يحطوا لهم الخيش المبلولة هذيك باش يصدروهم ولا يوصلوهم للغستوران والغستوران شو يعمل يرجعهم يحطهم دون ديزاكواريوم دونك جينيرالمون اللي يبيع الأنواع هذه من القشريات يحطهم دون ديزاكواريوم والمستهلك كيف يمشي يشوف الكعبة حية ويختارها في وسط الأكواريوم
0: نعم
2: وهيك علاش في شمال تونسي خاصة في المناطق البحرية دونك الصخرية يعرفوا قيمة القشريات هذا واللي غران غستوران كيف غاديكا معروفين برشا برشا
0: ثم حتى مؤسسات فندقية وغيرها معناها من كما قلت أنت الريستوران اللي هما معناها أي مسمين على هذه التسمية يعني باش يقول لك الخصوصية خاصة نخدموا لهنا على الخصوصية به كيفاش نجم
2: أي فين كامل بالطعمة متاعو كيفاش يطيبوه
0: زال عندك دقيقة أقل من دقيقة
2: جيت باش نقول اللي طعم يرجع للذوق وطريقة الطهي وطازجة المنتج متاعنا والسيقال لحمه معروف بنكهته البحرية القوية والراقية والأومار مشهور بلحم الذيل متاعه والمخالب كل واحد عنده الخاصية متاعه والاثنين اللي يحبوش برشا تعقيد في المطبخ انا كي كلمت البارح قلت لهم شويه قالوا لي راهم يعملوه مشوي ولكن اللي صوص هما اللي يفرقوا فهمتني صوص بالثوم ولا صوص بالزبده هذيا حسب اللي غسطوهم موجودين في الشمال التونسي نتاعنا في تبرقه تحديدا فهمت دونك اهم حاجه المخالب حكينا عليهم نرجع شويه للمسابقه نتاعنا ان شاء الله نصير مع حياتنا اليوم دونك المخالب بكم ياسر يحبوا اللحمه نتاعهم في الطبخ المخالب بتاع شكون بتاع الكركند
0: بتاع الكركند هذا هو
2: في حلقة المولد بحار
0: شكرا لك يعطيك الصحة مدام نوزة تحياتي لك وإلى اللقاء ختام حمديني هو الفائز بالجائزة وصل بقيمة 100 دينار من إهداء جي اس ام امزالي جهان الذياع تلتحق بنا وآخر أخبار الصحف الوطنية بعد قليل

0: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا. من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي تحدثت في صفحتها الثامنة اليوم حول أزمة المياه المعلبة، وأكدت أن الاحتكار هو أهم أسباب هذه الأزمة، ووصفت هذا الصيف بالصعب فيما تستمر المعاناة. أما في الصفحة السابعة فتجدون حوارا مع الدكتور في علم التربية علي الفالحي، قال فيه إن الذكاء الاصطناعي حتمية بيداغوجية. على صعيد آخر كتبت الشروق بخصوص الزوج الذي قتل زوجته الحامل بتوأم خنقا. الزوج اعترف بعد ذلك، وفي الصحيفة تطالعون الأسباب. وفي موضوع مغاير تقرأون خبرا في الشروق مفاده حجز أكثر من 12 ألف قارورة مياه معدنية مخفية داخل معصرة زيتون بالمنستير. كما تتصفحون أيضا موضوعا يهم مشروع بن غياضة السياحي بالمهدية، وهو إضافة 30 هكتارا لإحداث ميناء ترفيهي. الشروق سلطت الضوء على ما بقي من الدورة 53 من مهرجان المنستير الدولي، وعنونت هيئة تحدت الرهانات من أجل إرضاء الجمهور. وفي الشأن الدولي تحدث مستشار اتحاد القبائل الليبية خالد سليمان لغويل للشروق، قائلا إن أي اتفاق مرفوض أو مفروض من الخارج لن يكون في صالح الليبيين. ونختم بالخبر الأبرز عالميا والذي ورد في الشروق اليوم، حيث تتوعد إيران باستهداف القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة في الدول الأوروبية في حال قيام تلك الدول بتقديم تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة أو مشاركتها في أي هجمات ضد الأراضي الإيرانية. نمر الآن إلى جريدة الصباح، والبداية من الصفحة الثانية، حيث يؤكد الرئيس المدير العام لشركة عجيل أن التزود بالوقود يعود اليوم إلى نسقه الطبيعي. وفي ذات الصفحة تجدون خبرا عن وزارة التربية تقول فيه أن قرابة 1,300,000 تلميذ أتم التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية. على صعيد آخر نقرأ بخصوص وزارة التجارة التي تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، حيث تم ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة سعة عائلية. نفس الصفحة تناولت موضوع المحطة الجديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية تحت عنوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تطلق المنصة الرقمية للخدمات الإدارية. نتصفح الآن الصفحة الثالثة للصباح اليوم التي كتبت فيها من العلاقات الثنائية إلى بناء موقف إقليمي رؤية مشتركة قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة. وفي موضوع مغاير اهتمت الصحيفة بالدعوات إلى تعديل الجدول باء الملحق بقانون المخدرات، والذي لا يشمل أصنافا من المواد الخطيرة ولم يحين منذ 2009. الصفحة الرابعة للصباح في عددها الصادر اليوم تضمنت خبرا على هامش إلغاء بعض رحلات القطار، مفاده التشديد على متابعة الصيانة وتجديد الأسطول في انتظار تجسيم المشاريع المبرمجة. أما الصفحة الخامسة ففيها حوار مع رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، جاء فيها أنه يجب إنشاء تجمعات تصديرية تحت علامة تجارية تونسية مشتركة. ونختم جولتنا بجريدة الصحافة. الصفحة الثانية تجدون فيها خبران مهمان، الأول عن رئاسة الحكومة حول استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء، والثاني بخصوص وزارة التربية يفيد بتقدم إنجاز طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. أما الصفحة الثالثة ففيها تأكيد على أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وحدات مشتركة من الجيش والحرس والحماية المدنية توزع المياه في عدد من الجهات. من جانب آخر تقول الصحافة إن وزارة التجارة شرعت في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة، فيما جاء في الصفحة العاشرة ما يفيد بتواصل الحملات الأمنية والرقابية المكثفة وإيقافات وإحالات على القضاء لتجار ومحتكري المياه المعلبة. ونختم من الصفحة 17 للصحافة اليوم، حيث اهتمت الجريدة بشأن دولي وعنونات ضغط أمريكا لا يجدي نفعا، إيران تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا. بهذا نصل إلى نهاية هذا المعرض، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: شعب مضياف وبشوش، وهذا جيد جدا في استقبال السائحين صراحة. يعني مثل ما اللي يتقال عنها بالفعل خضراء. لحد الآن أنا لمست بها وجود الحضارة الرومانية. أول مكان رح زرته هو المتحف، متحف بادلو للآثار الرومانية، ولقيت وكأنه روما الثانية هنا موجودة في تونس. صراحة لقيت الشعب منفتح على الساحة كقاعدة، من يشوفين شعب منفتح على الآخر معناه هذا شعب حضاري، كان عنده تنوع حضاري فخلق عنده هذا الانفتاح على الآخر. جو باهي. بالأول رحت للمتحف، من بعد العشية أو في المساء رحت للسوق، وداخل السوق لقيت الجامع الزيتون، روعة.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

0: ثنائي جميل أماني السويسي ومحمد جبالي في هذا النغم اللي وصلنا حتى ل 48 دقيقة باش نمشي وعلى عين المكان.
1: على عين المكان
0: دورة جديدة من معرض سوسة، المعرض الدولي سوسة للتسوق والأثاث، باش نتعرفوا عليه إن شاء الله. هو الحقيقة انطلق 28 أوت ويتواصل إلى غاية يوم 6 سبتمبر. أيمن الدوس المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي، نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بك، صباح النور والسرور أيمن.
2: صباح الخير ليك مدام، صباح الخير لجميع المستمعين ذات مستير، وشكرا لك.
0: نعم، المعرض دورة جديدة كما قلنا، فحبينا نعرف ما الجديد في هذا المعرض من معروضات من منتوجات، طبعا اللي هو يخص الأثاث خاصة هكا، ولا التسوق بصفة عامة؟
2: هو التسوق بصفة عامة خاصة. نعم. وأن المعرض يكتسي صيغة التنوع المعهود اللي سنسكن به معرض سوسة الدولي، خاصة أنه يوفر نوعا ما كل المنتوجات اللي تلبي رغبات الزائر للتعليم. لذلك بالنسبة لدورة شوبينج إكسبو، دورة جديدة كانت انطلقت بتاريخ الجمعة 28 سبتمبر وتتواصل حتى 28 أوت، سمحنا تتواصل حتى 6 سبتمبر. بالنسبة للدخول من 11 ل 8 تاع الليل، بالنسبة للحاجة اللي هي مهمة جدا نوعا ما والتونسي قاعد يخمم فيها اللي هي العودة المدرسية، دونك كل التركيز توا عند الاولياء وعند الناس وعند المدرسين وكل ما هو اطار تربوي على العوده المدرسيه. لذلك معرض سوسة الدولي خصص جناح خاص كما نقولوا بالعوده المدرسيه، ادواتها، مستلزماتها، كل ما يهم الاطفال والا الطلبه العائدين للمقاعد.
0: نعم.
2: هذه في نقطة، ولا في نقطة ثانية الأثاث، وحاضر معنا بامتياز مع علامات تجارية كبرى على مستوى وطني، حاضرين معنا زادة ديكور، حاضر معنا المفروشات، حاضر معنا الملابس الجاهزة، كل ما يهم المواطن وكل ما يهم الزائر مجمع على عين المكان كما الروبريك نتاعو في معرض الدولي، من غير ما يقعد يدور المواطن من بلاصة لبلاصة باش يلقاهم متجمعين حاضرين يستناو فيه، عاملين زادة ديكور ومعناها أسعار في المتناول تراعي مقدرته الشرائية.
0: نعم.
2: نحب نأكد أن العائلات ما فلتوش الفرصة يكونوا حاضرين يواكبوا تظاهرة هذه، خاصة وأنه فضاء معرض سوسة فضاء مكيف ومناها يقدم كما يقولوا ترفيه كامل للمواطن. فما باركينج مجاني للسيارات ومؤمن، فما بيفات ريستوران. لذلك الزائر الحقيقة مش باش يتعلى برشا يدور من بلاصة لبلاصة، يجي يلقى العرض متجمعين حوالي 90 عرض في معرض سوسة الدولي ويواكب هذه التظاهر.
0: نعم، كما قلت سي أيمن، المعرض يوفر معناها يعني فرصة استثنائية كما قلت للزائرين للتسوق للاستفادة من عروض ترويجية، تخفيضات زادة كيف احنا كما قلنا، الأثاث موجود، الديكور، المفروشات، الكتب ومستلزمات العودة المدرسية، الصناعة التقليدية بمختلف المنتوجات نتاعها، المنتوجات الغذائية، تجهيزات المنزلية، المستلزمات الكل، منتجات التجميل، الصناعات الطبيعية والحرفية. هذا هو الكونتينيو تاع المعرض هذايا اللي هو يعتبر حدث تجاري والناس كل تستنيه خاصة قبل العودة المدرسية. شكرا لك على كل، إن شاء الله نكونوا حاضرين للمواكبة كما وعودناكم وعودنا زادة كيف الحرفية متاعنا ومتاع المعرض. تحياتي لك وإلى اللقاء. احنا شنواصلوا مع النغمة الحلوة بطبيعة لطفي الاختيار، احنا اللغالب ذكرى، ثم من غير ما تتكلمي علي الحجار، باش نشوفوا احنا اختياركم. يلا لطفي.

ذكرى محمد وصلتنا ل 58 دقيقة. ما فماش بد لازم قيثارة الطرب العربي تغني في ختام منوعتنا. نهاية أسبوع مريحة للجميع وشكرا على حسن المتابعة والاستماع. يلا لطفي.

0: تمام التاسعة صباحا على موجة إذاعة المنستير. تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفات الموجزة. أكد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود، وهو من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجية المواطنين. وقال بتين أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات. انطلقت وزارة التجارة منذ يوم أمس في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجية المتزايدة للمواطنين. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93%، وأوضحت وزارة التربية بأن نسبة توزيع الكتب بلغت إلى حد الآن 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من غرة سبتمبر 26/2000 في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصص للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز صلاحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار ذاتها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر، مضيفا أن درجة الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتعود إلى مستوياتها العادية لتتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير
2: ديما كما جديد في إذاعة المنستير، ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق، ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.

شارك بهواك. وانتي مبطاك شارك بهواك. وانتي مبطاك نعمة شارك بهواك.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: العاشرة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. دعا والي المنسير عيسى موسى أمس ممثلي نيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بلجيا إلى التواصل مباشرة مع الشركات المنتجة والمعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنسير بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على المياه المعلبة. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، وأشار إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال إن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكاليات على مستوى المخزون. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93%، وأوضحت وزارة التربية أن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. ونختم بأخبار الطقس، فقد أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر، وأضاف أن درجة الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتعود إلى مستوياتها العادية لتتراوح القصوى بين 36-41 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات، وقد تصل إلى 46 في القيروان و47 في طوزر وقبلي مع ظهور الشهيرية. نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.
0: عدل الموجة واسمعونا

0: Bonja.
1: استشارات قانونية.

صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. نعود إلى توقيت من 10:30 من خلال مجموعة من الأركان اللي تعودتوا بها سابقا، واللي إن شاء الله ناخذ مكالماتكم واستشارتكم عبر الرقم 73 460 800. هو تعويض لزميلة مروة الزيدي اللي هي خرجت في كونجي، تحياتي لها مروة، لكن أيضا أنه البرنامج في عود من 9 إلى 10 يولي من 10:30، وإن شاء الله يا ربي تلقاو من خلاله الإجابة على كل تساؤلاتكم القانونية رفقة الأستاذ محسن قبوج المستشار القانوني للبرنامج. إذا نستنى مكالمتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800، تفاعلكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير، وتنجموا تتابعونا على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم، منورينا أغنية، وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: صباح النور مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في مواصله متابعه في دائره القانون على موجات اذاعتكم جميعا اذاعه المناسير. رحب الاستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج، يقول صباح الخير صباح النور، اهلا وسهلا بكم منورنا استاذ.
1: اهلا وسهلا رفقه، صباح النور وتحيه ليك وتحيه للفريق العمل معنا الصباح، تحيه لكل متتبعينا وكل اوفياء اذاعه المناسير عبر مختلف برامجها. عوده من جديد الى برنامجنا في دائره القانون، شكرا لإدارة إذاعة المنسير على هذا التوجه المحمود. الناس اللي تبعنا وتسألت علينا كنا في راحة، تبقى البرمجة الصيفية هي راحة أو كخذينا نصف راحة، خذينا 50% في ساعتين خدمنا ساعة عبر، وتستمر الحياة وإن شاء الله ديما ثقة المواطنين فينا والمستمعين تتواصل، وإن شاء الله نلقاو رجال ستا وإن شاء الله بيهم هما نزيدوا نحاولوا نقدموا ما أحسن، وإن شاء الله نلقاو

0: إلقاء الإجابة والإفادة، وخاصة المعلومة القانونية الصحيحة التي لا تجامل ولا تعادي.
1: إن شاء الله لا تجامل ولا تعادي، على خاطر احنا هنا ديما في إطار إرساء الثقافة القانونية والمطالبة بالحقوق بالقانون وبالدستور. الحاجة اللي لازمها تدخل دائما في مبدأ المدنية بالأساس، مع تسييف تكون المطالبات متاعنا. نعرف الناس معناتها على أعصابها في بعض الأحيان لأسباب مختلفة ومتنوعة، ولكن لا يجب أن نعبر احتجاجاتنا بقطع الطريق وإشعال النيران وكذا، باعتبار أنه هذا يتولي حتى هي جرأة أستاذ يعاقب عليها القانون مهما كانت المطالب مشروعة.
0: بطبيعة الحال ما نجموش نعالج الخطأ بالخطأ كما يقولوها، ولا نعالج المشكل بما هو منها أقوى وأضعف وما يصيرش وفيه مخالف القانون. صحيح فما برشا وضعيات اليوم نعيشوها معناها نجم نقولوا حالات استثنائية وخاصة وما تعودناش بها، وخلينا نسميه الأشياء بمسمياتها معنا حتى مشكل. كي نحكيه على أزمة المياه المعدنية وعدم معناها وجود معناها
1: مياه معلبة،
0: ما يكفي معلبة معدنية صالحة للشرب. توا حتى كي تقول الماء وبرا هات الماء، الناس ولا تلوج على الماء، الناس كي ولا تلوج على الماء فثم تجاوزات صارت، اعتراض مثلا الشاحنات النقل الكميات هذه تصرف غير قانوني لهنا وقتها.
1: وصلنا لهالدرجة
0: وقتها ما نجموش نبرو التصرف الغير قانوني واللي هو التصرف إجرامي بالأساس، لأنه يعني إجرام كي تعمل هيك تعمل مخالفة القانون،
1: قطع طريق قطع طرق للمواطن التونسي
0: وسلب معناها مال الغير اللي عنده في نهاية المطاف. ماهوش حتى هو مش حتى رزق المليك، هو حتى رزق المليك ما عندكش فيه الحق، لأنه هذيك شركات خاصة وناس عندها رأس مال فيها وعندها تسبقات، وبالتالي بطريقة حضارية نحتاج ودون أن نقع في المحظور إلا نقولوا على حرية التعبير وعلى الحق في التعبير، نقولوا كذلك على التصرفات هذه. ماذا بينا ديما تصرفاتنا ما تكونش فيها مخالفة القانون باش ما نكونوش مضم مسائلة، تكون معناها تنطلق كصاحب حق توصل كمعناها مطلوب، وبالتالي ردوا بالنا عليه. هذاك الخيط الرفيع اللي ما نحبوش يصير. ثم الدعوة أخرى للناس الأخرين، الناس اللي تحتكر بالحق، واللي إذا كان فما الاحتكار هذا والمخالفات والمعاينات هذه ماذا بينا تقام على كيف تتبعهم كما يجب قانون وكما ينص عليه قانون. حكينا على قانون المضاربة في الأسعار، حكينا وذكرنا اللي احنا في وضعية معناها استثنائية البلاد ما تتحملش الأمور هذه في حالة نظام الطوارئ وحالة الطوارئ اللي نعيشوها بحكم القرارات اللي ما زالت سارية المفعول بهذا الخصوص. نعرفوا للعقوبات السجنية وسلب الحرية للاحتكار والإخفاء السلع وغيرها راهي تضعف سنوات وسنوات، معنا وتفوت 5 سنوات وتفوت 10 أو 20، وقرناها تباعا وتعرضنا لها تباعا في الحصة السابقة. وبالتالي الناس ماذا بينا ما نصلحوش الخطأ بالخطأ، وماذا بينا كيف الناس كل تظافر المجهود حتى نمر من هذه الأزمة اللي هي بالحق ولات أزمة خالقة وأزمة مقلقة. ما غير ما ننساو رحنا نحكيه على حق دستوري، الحق في الماء هو حق دستوري جاء به دستور 25 جويلية ونص عليه وألزم الدولة بتوفير الماء لكل مواطن ولكل مواطنة.
1: هو أستاذ معك على طول، ما فما حاجة تخوفني أن اليوم قاعدة نلاحظ فيها ومش عجبتني بالكل،
0: اللي هي
1: فما أول حاجة إثارة نعرة جهوية، اللي كلام قاعد يتحط على مواقع التواصل الاجتماعي لا يليق بدولة كما تونس. الناس قاعدة تقسم في البلاد، تفصل فيها على طريقتها الخاصة، توجه في التهم، تحكي في حكايات لا رأس لأساس، ولكن هي في الأخير فيها بعد نفسي كبير وتنجم تزيد تعمق. الهوى شفنا احنا السياسيين من 2011 وهما قاعدين يخدموا ويشتغلوا على إثارة النعرة الجهوية، ولكن اللي قاعد يصير اليوم أكثر من أي وقت مضى هو تكريس لهذه النعرة. واحد، اثنين، أكثر ما يخيفني التهم الكيدية اللي قاعدة تواجهها البعض للبعض الآخر. معناها أنا عندي جاري نسيله مغير فعندي مدة، هو ربي رازقه وربي فاتح عليه ومقلقني بطريقة أو بأخرى. اليوم نهز البورتابل متاعي دوبل نشوفه هز دبوزة الماء، قلوا هيثم أنت عندك الماء يا هيثم، أنت مخبي الماء يا هيثم، ونبدأ نصور فيه وأستفزه. هيثم مش شو من اعتبار للكاميرا ومش شو من اعتبار لطريقة الاستفزازية متاعي، باعتبار أنه ماشي في بيل وكا معناها كما يقولوا كيف نوعية اللي جبدنا بلاي شوية معناها قلق شوية استفزاز كذا. ولكن أنه توصل المسألة إلى المطالبة بأنه النيابة العمومية تتدخل وأنه نسمع فيما بعد أنه ألقي القبض على فلان على خاطر كذا وخاطر كذا، راهو أمر خطير. ثم التعليقات متاع التشفي
0: بحوزته مياه صالحة للشرب
1: بأمال التهمة ما تخلينا أحنا متاع المخدرات ولا نحكيه على المياه صالحة للشرب. اثنين، مسألة الاحتكار إذا ما نرجعوا للمفاهيم متاع الاحتكار.
0: هذاك صح.
1: شو معناه احتكار يا اخي؟ تو نبداوش نعملوا قانون معناته هو اراد حقا فاحنا دورناه باطل. يا ولادي رانا من اول الدنيا نعرفوا اللي راهو ثم مخزون احتياطي لابد ان يكون موجود. هذاك
0: الفرق ما بين الاحتكار وما بين المخزون الاحتياطي.
1: ما معناش مخزون احنا، علاش شنو اللي صاير فينا السنوات الاخرانيه؟ ما عادش عندنا مخزون احتياطي. راهو فما مخازن تعدل لك السوق وتعدل لك الاسعار
0: وتعدل العرض والطلب
1: يرحم والديك.
0: وهذيك هي الاستراتيجيه اللي تصير معناها،
1: وهذاك اللي خدمت بيه تونسي سنوات. احنا كي نبداو نشوفوا معناتها كوسوا في الحليب ولا في البيض ولا في اللحوم البيضاء
0: في الغلال
1: واللحوم الحمراء في الخضر في الغلال، عندنا مجامع وعندنا عندنا مخازن تبريد بريفي. وعندنا انك تجي اليوم لمجرد انك انت قاعد تخدم في خدمتك نعتبرك محتكر على خاطر عندك قانون انت حبيت توجهه بطريقه معينه. ربما يقول البعض راهو احنا ما نحكيوش بالضبط، لكن اليوم لابد من التفريق بين كلمه احتكار وما بين انسان قاعد يخدم على روحه وقاعد في اطار المخزون،
0: في اطار قانوني.
1: بالضبط، في اطار قانوني يحضر في مخزون للصيف. يا سيدي هاو الناس ما عادش تحضر مخزون للصيف يا اخي، هاو صار ما صار.
0: الاحتكار هو كما حتى اعلى هرم السلطه يقول لك، هو الناس اللي تدخل في مسالك التوزيع، مش الموزعين الرسميين، الموزعين العاديين والمعتمدين. هذاك هو طريقه العمل نتاعهم. ما مش يجيبها يا اخي، مش خليها، مش باش يهبط له من السماء بالشريط كما يقولوها معناها المياه. عنده مخزن وعنده مخزون ويخرج الشاحنات نتاعو بالتوقيت وبكذا. اما الناس اللي تدخل في المسالك وهذوك هم المحتكرين اللي ياخذوا البضاعه وهم ما همش مختصين في المجال ويخلقوا الندره في السوق باش يضاربوا فيها. هذيك هي العمليه الاخطيره الحقيقه. وتولي هناك نحكي وزيد على المخازن العشوائيه ونحكي على
1: ساعات تضطر، سامحني استاذ بالله على كلمه المخازن العشوائيه. في بعض الاحيان ساعات انت كما تو جماعه اللي قاعدين ينقلوا في المياه، تو انت ولات فما شاحنه معناها امنه اليوم وهي تنقل المياه في ظل عطش الكبير عند بعض العائلات وفي ظل التشنج والشحن اللي قاعد يصير حتى لما وقع التواصل الاجتماعي. ما هو الناس دوبل باش تشوف محتكر بي عليا، خاطر احنا هذيك هي معناتها المواطن ساعات البعض منهم يتشحن بطريقه ما عادش يفرق ما بين الصحيح والباطل. اليوم انا كي انا هزز الشاحنه هذيا وعارف اللي فما شكون على الطريق ربما سيحول وجهة هيك المنتوج هذاك اللي دافع فيه دم قلبي وتنسيو، رانا ما عادش نخدمه بالشيكات، رانا نخدمه بالفلوس والليكيد. معناتها اليوم انا الليكيد نتاعي اللي شريت بيه سامحني، لا فما فرق.
0: تقولك فاش خذيت البضاعه،
1: اما اليوم انا حطيت فلوسي صبره واحده وشريت بيهم وفي الاخر هيك الفلوس هيك المياه هيك ولا هيك السلعه هيك البضاعه ما وصلتش باش تباع باش نعوض. تصور انت شكون باش يعوض لك اسيورونس؟ شكون باش يعوض لك الدوله باش تعوض لك على خاطر ناس قطعت الطريق؟ باش تطلعهم واحد واحد شكون اللي سرق لك؟
0: لا هذو مستثنين حتى بالضمان
1: بالضبط في ليزيموت وفي الشيء. فاليوم انا نضطر كي تقول لي علي المنصوري راهو رد بالك البلاصه هيكيه، ربما انا باش نضطر انه اي جراج عندي اي بلاصه عندي باش نهبط فيها الحموله نتاعي. مبدئيا يقول لك البعض يا استاذ انا مش نبرر ولكن راهو وجهه
0: في وجهه نظر استثنائيه.
1: عندك اليوم حاله استثنائيه، خاطر صدقني انا مش مصدق بالعمل كي نغزر للهجمات البعض على الكوامن وكنا نشوفوهم في بعض الدول سامحني العربيه ولكن معناها ما يشكيفنا ونشوفه توا وربما نقول باستعمال الذكاء الاصطناعي ومخي ما حبش يقبل اللي هذاك يتعمل فعلا اليوم في البلاد. اليوم مخي ما حبش يقبل اللي التونسي بعد ما شد الصف معناها بساعات وساعات على السكر وعلى الفرينة وعلى الخبز وعلى الكذا، اليوم يشد لي ساعات وساعات على خاطر الدبوزة ما على خاطر ستيكة ما ستيكة الماء اللي موصول به كان سيء. تعرف انتم قداش استهلكت الماء في خاصة في ظل درجات حرارة كبيرة برشا. صحيح الدولة حاولت تعمل معناتها بعض الحالات الاستثنائية توفير المياه عبر السهاريج اللي تجيبهم الحيم المدنية وغيرها وغيرها، ولكن هذا لا يكفي. معليش على خاطر قوة ربي عظيمة على خاطر ارتفاع درجات الحرارة، ولكن هذا لا يبرر الأعمال متاع السطو اللي يقوم بها البعض وتحويل وجهة البضاعة اللي ماشية في إطار قانوني نورمال ماهوش في إطار معناتها غير قانوني.
0: هو صحيح اللي قلته معناك كان كواقع معيش هذاك هو قاعد شنو قاعدين نعيشه، واحنا ننقلوا نتصورك تنقل في وجهه نظر نتاع الناس اللي اضطرت لمثل هذا التصرف. لكن شنو نقول لك؟ نقول لك راهو ديما ما نبروش الخطا بالخطا وما نبروش معناها الحاجه تبرر الوسيله، مش هذا الشعار ما يجمش يكون الحاجه تبرر الوسيله. انا اليوم باش نخرج بالشاحنه ولا ببضاعه ولا شاحنه محمله بالمياه الصالحه للشراب ولا المياه المعلبه وهو خايف من الطريق، مش خايف من الطريق نولي نسلك مسالك
1: معناها نطلب حمايه امنيه
0: بطبيعه الحال ديما راه. وشوف الحيله في ترك الحيل والمواجهه بالقانون. انا باش نخرج وضع استثنائي، انا كصاحب منتوج وباش نوزع المنتوج نتاعي اخشى عوارض الطريق نشعر الامن ونجي معناها بحماية أمنية ونخرج. ما توفرت ليش حماية الأمنية نبقى في المكان القانوني اللي المفروض أن نمشي فيه. تقول ليش خاطر لنا باش نقعد نميزه ها وقتاش هو كان مضطر وقتاش هذا مال المحتكر. الحيلة في ترك الحيل. نجمت نخرج من الدب نتاعي اللي هو أمولوجي ومرخصين فيه بحماية أمنية وضامن البضاعة باش توصل يا حبذا. ما نجمتش تبقى البضاعة في المخازن المفتوحة للعموم في المخازن المعروفة لدى الجهات المعنية ونقطة يقولوا لي طالبوني باش نخرج البضاعة نتاعي. نطلب نطلب من الحماية الأمنية ونخرج ونقعد ديما في السليم. لأنه اليوم شفت حتى معنا الواقع الأخيرة وتبادل الاتهامات ووسائل التواصل الاجتماعي حتى لو وقعت بولاية منى السير وما تم حجزه في أحد معنا معسكر زيتين في مدينة سيدي عامر. الناس ولات كل فما شكون قالك احتكار ومن الرواية الرسمية كانت تحكي على احتكار وكذا. ثم جاءت رواية أخرى من معنيين بالأمر قالك لا وكما معناها عرفت استعرضت أنت رفقة وقال لا وخشية عورت الطريق وخوفا من افتكاك البضاعة التجأ كان قعدت في وضعية قانونية راك ما وصلتش الوضعية دي. معناها لا شيء يبرر مخالفة القانون في هذا ولا في غيره. مش خطر احنا اليوم في وضع استثنائي باش نخالف القانون. ديما نحكيه القانون من طالما هو موجود لازم ان يطبق ويجب ان نسعى الى حسن تطبيق القانون. بالقانون تلقى روحك معنا محفوظ مخزنك محلول دبوك محلول تبقى القانون وعندك الترخيص نتاعك بضاعتك موجوده ما نجمش تخرجها للطريق وتوزعها تجار تفصيل. هذه الاداه نحكيو فيه لاني ما عنديش حمايه وتوفر للحمايه نخرج لك في كل ان وفي كل حين. هذا رايي يعني حسب رايي. ثم انه من جهه اخرى لهفة زاد عنا شوية لهفة. قولي صحيح الناس تليعت معناها تولت قطرة ماء أكثر من أهم من كنز. إذا كنا نقروها معناها نحكيو على ندرة المياه ونحكيو على الشحل اليوم ورجعنا لها معناها في الحالة دي لابد من إيجاد حلول. وهنا زاد المسؤول الواعي والمسؤول اللي الفاعل واللي يملى بلاصته كما يقولوها لابد أنه كان يجب التوقي لها مثلا لأنها كانت مسألة متوقعة ما هوش أمر طارئ ولا قوة قاهرة. لأن الدراسات أثبت أنه باش يصير معناها شح في المياه وباش تصير انقطاعات في الكهرباء وكنا نجم نتوقع وناخذ طرق أخرى لكن ما بيلدي حيث اللي مقال محظور على الأقل تتكاثف الجهود. شو حاجة برقة نقولها يزيننا من نرمي اتهامات كل جانب المعارضة ترمي اتهام للسلطة والسلطة ترمي اتهام للمعارضة. يعطيونا الحل احنا كمواطنين بسطاء ما نرميه الاتهام على حتى حد. احنا توا المواطن التونسي البسيط المواطن العادي حاشو بالكهرباء خاطر الكهرباء زاد شوف لي زان كونفينيون اللي تصير عليه الناس اللي تعيش بالماكينات والناس
1: اللي ماكينة الاكسجين والدوايات للفرماسي وحتى العباد في ديارها ناس المرضى بالمرض الخايب فالله جميع.
0: ثم الماء حياة ما تنجمش تقول لي قطرة ماء معناها ما تنجمش ما توفرها ليش. المواطن البسيط هذا اليوم مش طالب
1: ما عادش عنا مع تسقف طموحات كبيره مع تحدي وحد طرف الماء وطرف الضوء
0: بالسماء والضوء يمشي هي عادي
1: على القليله تعرف حتى العباد ما عادش تحكي على كليماتيزور تحكي على مريوحه الدور فاهم. بالتالي معناها اليوم راهو ما ندفعوش بالناس اللي يأسدها معناها يلزم لهنا سيدي فهمنا اللي فما اشكاليه بقطع النظر شنو الاشكاليه النتيجه موجوده اذا كان عندنا اللي هذا مفتعل نعملوا إجراءات اللازمة ولكن توفير الإمكانيات اللازمة للمواطنين.
0: إذا كان نقضيه على سبب
1: صحيح سبب
0: الأمر تترجع الأمور
1: لعادتها قادمين على على على شتاو والعملية ستتكرر بطريقة أخرى.
0: مش تعود
1: مع مناول قديش ببز الغاز قاعد مقطوع قديش المواطنين قاعدوا بلاش غاز
0: كيف واحد فرجوا عتصاور ونشوفوا ونغزروا ويصورونا ونشاركوا العباد وبيشاخوا كما قلت معنا قارورة غاز معنا تلوج عليها
1: الناس عزجز البقر. حتى إنها طيب بفطور صغارها معناها وعلى إنها طيب غداها إنها
0: تخرج شوية ماء إن شاء الله يقع التوقي المسألة دي
1: والتحسب
0: وتولي صار إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تنقص المشكلة دي انت. خاصة الماء والكهرباء الحقيقة معناها أساسيات قلت لك الدستور التونسي نص عليهم إذا كان أعلى قوانين وأعلى هرم في أعلى هرم القوانين اللي هو الدستور 25 جويلية نص على أنه الحق في الماء مضمون لكل تونسي وتونسية. بتالي تعرف لهنا شي مكانة الماء والكهرباء بالنسبة لحياة الإنسان العادية.
1: وفاحنا في تونس 2026 معناها قدم القدام التونسي ما عادش يسمح له آخر بتوالي في حاجات معينة أساسية في حياته. فما حاجة أخرى الظاهرة متاع التصوير ظاهرة التصوير إنه الإنسان يبدأ يحكي يستفزوه ياخذوا معناتها تليفون يهبطوه على موقع التواصل الاجتماعي, معناها يخرج بتاتر الحديث من سياقه. كيف كيف شفناها مش فقط في الاستفزازات, شفناها حتى في المناسبات في مهرجانات.
0: حتى قبل انا مش
1: مليون
0: مش مره في البرنامج هذا لسنوات نحكي
1: صحيح.
0: حكينا على العرس والافراح
1: على العرس والمناسبات
0: وقلنا بنا حق
1: صحيح. بنا حق تركز عليها كاميرا وانا ماخذ راحتي انا وعائلتي ولا انا وحدي ولا عامله كيفي وعامله شيخه في وقت زمني معين. ثم ممكن بعد درجين ربع ساعه نقول لك انا معناتها ما كانش هو الشخص اللي وقتها لاسباب نفسيه وكذا. لكن في كل الحالات ما عندكش الحق تصور وتهبط على موقع تواصل شيء او تنقل المساله لايف. راهو فما خصوصيه وفما فما فما حرمه ناس. معناها ساعات انت ديجا تبدا في دار
0: قانون
1: تلقى روحك سامحني معناتها الحاضره ولا الفرقه ولا غيرها تمشيو حتى البروفيسيونيل وانت قابض فلوسك واخذ فلوسك وما طيحت حتى ملي وما فما حتى شيء وما بيناتناش حاجه اللي انت باش تشد تصور تحب تصور روحك صور روحك. اما انت تنقل الحفله هذيا مباشره على الهواء معناها اسمع اللي ما سمعتش فلان وفلتانه وفلتانه وشوف فلان مركزه كذا ويعمل كذا وفلانه مسنه كذا وفلانه صغيره عامله كذا وشوف فلانه شنو لبست وبرا عاد تقتطع من من من من سياقها وتتخرج وواحد يمشي في اطار محلاها ومحلاها وكذا والاخر يقول لك اغزر بها وعليها وكذا. دونك الانسان كان ماشي يتفرهد يلقى روحه محل معناها كلمات وسلامات ودعاء كيف كيف بعض المصورين معناتها في المهرجانات العرض قاعد يمشي فعود يصوروا المهرجان قاعدين يصوروا في الناس اللي هي ماخذ راحتها وألاز على الاخر. كيف كيف بعض المواطنين زاده اللي فعود يصور ويتلهى بالحفله يتلهى لك بالعباد اللي اشتح اللي قعد اللي سكت اللي يتحدث. فهذا مش معقول. نعود نقول راهو اليوم وقت اللي انت تجي تستفزني وانت حاطط بورتابل وشفناها سيد حتى مكائد صارت حتى في العلاقات الزوجيه وغيرها معناها تلقى الانسان يستدرج استدراجا الى ماركه مفتعله باش يخلي الانسان يتكلم وينطق صحيح. وهو عاقل ساعات تقول انت معناتها هذا الكل قام الراجل ولا المرام وتكلم تكلم أيه. تكلم معناتها من غير حتى شيء والاخر ساكت ساكت خاطر يصور
0: خاطر يصور عارف شو يعمل
1: خاطر عارف روح شو يعمل عارف شنو يطلع منك وبعد تقول اغزر تفرشوا في الاخر تهبط على مواقع التواصل الاجتماعي وقدر ما يصير البرتاج قدر ما مسكين الانسان شو مش يصير فيه. صحيح اللي هي كشفت حاجات ولكن في الاثناء زده احنا طول عمرنا نعرفوا اللي فما مسائل قانونيه واجراء قانونيه لابد من اتباعها استاذ.
0: هو اكيد رفقه لافس حاجه ولد ظاهره كبيره ومخلقه حكايه التصوير هذه. وراه في كل حالات راه فما قانون راه قانون حمايه المعطيات الشخصيه يحجر تصوير الأشخاص وبيان هوياتهم وعرضهم صوت وصورة عبر مقطع بدون رضاهم ويعاقب بعقوبات توصل حتى عقوبات سجنية وعقوبات سلب الحرية وحتى حتى في حتى في حتى في التصوير اللي اليوم المحاكم وفق القضاء مشى أكثر من هيك. القارينة معنا حتى تقولي أنا صورت فلان يعمل في مخالفة للقانون يرتكب في جرم ولات محكمة التعقيب وفق قضاء معنا محمود الحقيقة بهذا ولات المحكمة في معنا في اتجاه معنا توفير ضمانات المحاكمة العادلة تبحث عن الدليل الشرعي. وبالتالي اليوم إذا كان الدليل أصل معنا جيب لي دليل إيش معنى الدليل معنى الدليل أنا صورته وقت المحكمة تكتفيش أنا أشوفه إيه أول واقع الدليل هذاك الشرعي ولا قانوني ولا إذا كيفاش تم اتخاذه إذا كان تم اتخاذه في معنى تصويره في ظروف غير معنى قانونية وفي ظروف غير ملائم القانون وغير مطابق القانون فإن القضاء لا يأخذ بذلك دليل ويعتبره دليل غير شرعي لا به يعمل ولا عليه وأول ولا يمكن أن يكون قارينا لتع إدانة ولا وسيلة إثبات لإدانة. وتقريبا هذا الموقف يحسب لمحكمة التعقيب التونسية لأنه الأخذ بقارينة الدليل الشرعي فيه زاد أكثر ضمانات لكل مظنون فيه ولكل شخص لكل شخص يحال على القضاء من أجل ارتكابه لفعل مخالف القانون. لأنه علاش؟ لأنه الأصل في الإنسان هو البراءة وحسن النية وسلامة المقصد والمطابقة للقانون. يعني قارينة البراءة هي الأساس وحتى معناها يقع المحاكمة في ظروف عادلة تضمن له فيها سائر وسائل الدفاع يمكن من جميع الضمانات القانونية حقه في الاستعانة بمحاميه حقه في تقديم دفعاته إلى جانب أن المحكمة من واجبها أنها تبحث في أدلة الإدانة وتبحث على حد سواء في أدلة البراءة لتوازن بين هذا الدليل وذاك. أكثر من هيك القضاء التونسي والمشرع التونسي قال الشك ينتفع به المتهم إذا لم تثبت الإدانة يقينا بمعنى قرينة وبدليل شرعي فإنها يقضى ترك السبيل، وهذا اللي جاب حتى المشرع في مجلة الإجراءات الجزائية. دونك نرجع نقول تصوير الأشخاص هذوما حتى في الأماكن العامة، شوفوا الناس تحترم روحها وتخالف القانون. حتى كي تصور قولي ما قولكش ما تصورش، أنا راهو فما ناس معناها تعرف تتعامل مع القانون. نصور المظاهرة ونصور التجمع ونصور اللهفة على الماء ونصور غيره، لكن بطريقة قانونية باش ما نكونش متمسألة، وهي الطريقة اللي من غير صوت صح. وإذا كان باش نعمل بالصوت يغيروا في الصوت نتاعو، ونغطي الـ كل العلامات اللي يمكن تخليني النجم نتعرف على الشخص هذاك، ونشوفه حتى كي نصوروا صغيرات احنا حتى في حاجة باهية وحاجة حتى في أفراحنا ديما من نوصي غطي لهم الوجه نتاعها ما تخليش يظهر، هذاك يولي في وضعية معناها قانونية وقتها تنجم تصور. أما تستسهل الأمور هاو قدامي هاني نصور فيك هاو كذا شنو معنى، ثم أنه الحقيقة ولا مؤثر الأمر هذا ومقلق. إذا كان يولي هذاك هو الدليل، قولك شنو عملت محكمة التعقيب بالدليل الشرعي؟ إذا كان النيابة العمومية تتحرك على مجرد الإشارات هذه، والقضاء يأخذ بتلك الإشارات ويصدر البطاقات الإيداع وتصدر البطاقات الإيداع بالسجون، ويقضى معناها بطريقة معناها بسرعة في الملفات هذه، لأنه لابد أنه بشولي رأي عام. رأى كل جريمة يتنجم تولي كل جريمة حق عام، هي رأى كل جريمة حق عام يتنجم تولي جريمة رأي عام. وبالتالي أننا نخليوش الفيسبوك ولا ما خليوش وسائل التواصل هذه تخلينا ننساو مبادئ المحاكمة العادلة اللي هي تقوم أساسا على قرينة البراءة، اللي هي تلزم توفير المحاكمة العادلة لكل من يحال على القضاء، والتي تلزم على المحاكم البحث في قراءة الإدانة والبحث في قراءة البراءة لحد سواء، وعدم الأخذ بالدليل الغير الشرعي.
1: صح، بارك الله فيك. باش نختم ملاحظة اللي صار في سجن ولهم اثنين، معناها من وفيات لمساجين داخل السجن ربما نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، اختناق ربما، ما نعرفش بالضبط شنو ولا السبب، ولكن خلنا نحكيو على الكونديسيون الظروف العامة في السجن من حيث القانون تنظيميا.
0: نجم نحكيو بطبيعة الحال وكما قلت سيتك معناها السجون في تونس تخضع لنظام قانوني سابق الوضع، واللي هو يعرفوه رجالات القانون والناس المهتمة بهذا الشأن هذا، هو القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001، والمتعلق بنظام السجون. كي ترجع القانون هذا رفقة، القانون عدد 52 لسنة 2001 تو تلقى فيه كل التفاصيل وكل الإجابات عن مختلف التساؤلات. راهو يلزم معناها جملة من الضمانات وجملة من الحقوق يتمتع بها السجين، ما حتى لا يفقد إنسانيته ولا حتى لا يفقد كرامته الإنسانية. وبالتالي لهنا المشرع كي نقرأ ونرجع القانون هذا راهو الإيواء بالمؤسسات السجنية يخضع لأحكام قانونية آمرة وصعيبة ياسر، من ذلك أنه لابد أن يتوفر فيه للسجين يكون يتحصل على مبيت يليق بكرامته الإنسانية، من ذلك أنه له الحق في الفحص الطبي، من ذلك أنه له الحق في الزيارة مع والتواصل مع العالم الخارجي إلى آخره، هو من الحقوق. وبالتالي لهنا تقول لي شو اللي صار في علاش تصير الأمر هذا؟ الأمر هذا نجم يصير وعارضا نجم يصير مع الظروف الاستثنائية، لأنك نشوف السؤال اللي يطرح مش مجرد وفاة سجين تقوم به المسؤولية مسؤولية الإدارة، لابد لنا من إثبات العلاقة السببية، لأنه هذاك السجين موجود في المؤسسة السجنية بمقتضى إذن قضائي، وبالتالي هو أثناء تواجده في تلك المؤسسة السجنية يتمتع بكامل الحقوق التي ينص عليها القانون عدد 52 لسنة 2001، ومنها خاصة تعرف كل سجين كي يدخل المؤسسة السجنية وكما نص عليه القانون يجب وجوبنا يتحتم وجوبا على المؤسسة السجنية عرضه على الفحص الطبي. أول إجراء يقوموا به يزم يعرضوا على الفحص الطبي ويعملوا له فيش ميديكال معناها الوثيقة الطبية، عنده شي أمراض مزمنة، عنده شي أمراض خطيرة، باش يعرفوا حتى
1: عنده شي أمراض معدية سارية،
0: عنده شي أمراض معدية صحيح معناه. وبالتالي هذا إجراء وجوبي من أول من البداية قبل ما يقعد معناه يداوم السجون. ثم الحاجة الأخرى أنه وقت تصير وفاة في السجون تجم تصير ما عندها حتى علاقة بالمؤسسة السجنية، كما تجم تصير في علاقة مباشرة بالتواجد في المؤسسة السجنية نتيجة تقصير أو إهمال أو عدم توقي أو عدم اتخاذ ما يجب اتخاذه أو ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه، راهو ما برشا مسالات. لكن لهنا شنو الفيصل ما بيناتنا؟ الفيصل ما بيناتنا هو التقرير الطب الشرعي الذي يتم بعد الوفاة. في تقرير الطبيب الشرعي فهو الذي سيحدد ما آل تلك الواقعة، هل هي مجرد وفاة عادية وطبيعية، لأن الإنسان كما نجم يموت في الحبس نجم يموت في داره، نجم يموت في مكان العمل، نجم يموت في الطريق، معناها الوفاة الموت علينا حق كما يقال، لكن هنا نلزم علاقة سببية مباشرة. وقتاش نحكيه على مسؤولية الإدارة ومسؤولية السجن إذا كان الموت في علاقة مباشرة بوضعه في ذلك السجن؟ كان إنسان معروف أنه عنده أزماتيك، عنده ضيق التنفس ولا حاجة، وما وقعش العناية به، ولا المفروض أنه الطبيب الشرعي يقول هذا كان من المفروض أنه يتحول المستشفى وما وقعش تحويله، وإذا كان ثم يقبل التساؤل إذا كان تم تحويله للمستشفى هل كان سينقذ حياته أم أنه من قبل التزايد وما يجيبش نتيجة؟ لهنا الكل راه سؤالات تطرح، معناه لهنا لابد أنه نثبت الوفاة في علاقة مباشرة بإقامته بالسجن، من عدم ذلك كما قلت لك نجم يكون متواجد خارج السجن. ثم هذه الوفاة هل فيها مسؤولية على الإدارة القائمة بذلك بتلك المؤسسة السجنية؟ لأنه لهنا نسأله لما تعرف الإنجاد القانوني وعدم إنجاد شخص في حالة خطر، هل أنه ذلك الشخص طلب النجدة ومقاعش إنجاده هذا نسألوه سؤال يطرح، هل أنه السيد هذاك هل تم القيام بما يجب القيام به ولا ما تمش كما نقول نقل المستشفى من عدم ذلك، ولا هل تم المنع منها الامتناع عن القيام بإجراء في إضراب به؟ مثلا نقول لك أنا اليوم الطقس حار جدا ما نجمش نخرج، وانت تقول له لا معناها باش خرجوا بطريقة بالغصب ولا بطريقة فيها إضرار، معناها هل هنا الكل كيراهم يوليوا هنا تولي مساءلة لمن تصف في هذه مثل الأفعال، وتبقى مسؤولية الإدارة المسؤولية المدنية. متى ثبت، خليني نقولها متى أثبت تقرير الطبيب الشرعي وبعد فحص الجثة وتشريحها وأن الوفاة كانت نتيجة إهمال أو تقصير أو مسؤولية تعود على المؤسسة السجنية، وقت تقوم المسؤولية الجزائية للحرس وللأعوان اللي كانوا يباشر في ذلك الوقت لأنه ما قاموش بمجبر القيام به وتقصروا في القيام بالواجب، وهنا نجم تقوم المسؤولية. كذلك نجم يكون معناها محل حق في المطالبة بالتعويض المدني ويبقى لعائلة الهالك المطالبة إذا كان ما فماش تقصير، والحارس قام بكل ما يلزم وكانت الوفاة معناها حتمية بوجوده في المؤسسة ذيك ولا خارج المؤسسة ذيك، بطبيعة الحال أنا لا نجم أخذ لا حارس السجون ولا أعوان السجون ولا مسؤولي السجون، لأنه هذيك ما عندهم حتى دخل في تلك الوفاة وفي تلك الواقع. وبالتالي الفيصل ما بيناتنا هو القانون، أولا القانون 52 لسنة 2001، ندعو الناس اللي مغرومة ترجع ومهتمة بشأن القانوني ترجع تقرأ القانون ذاته وتلقى فيه كل التفاصيل انت عايز الظروف في 25، لأنه السجين ما لازمش يفقد إنسانيته، السجين ما لازمش يفقد كرامته الإنسانية. وهنا نحب نقوصين نحيي الفرع الجهوي المحامين بالمنسير ورئيس الأستاذ نبيل فقيه وكافة الأعضاء اللي بادروا بإصدار بيان يندد بهذه الواقعة ويدعو إلى اتخاذ الوسائل الكفيلة حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة. ثم حاجة أخرى، راهو دور السلطة القضائية مهم جدا رفقة، خلينا نسميه ما غير معناها مجاملات، الحد لابد من إيجاد، المشرع عطاك الإمكانية، المشرع عطاك المشرع يحكي على اليوم على العقوبات البديلة، نعرفوا احنا السجون ومؤسسات سجنية اليوم في تونس وضعيتهم يعني بها ربي، معنا الاكتظاظ واكثر من العدد المسموح به والغرف والناس ما تقاش وين ترقدوا ومعناها وتجاوز طاقة الاستيعاب، لكن هذا باش يتعالج. هنا دور المؤسسات القضائية، هنا وقت نقوله ترشيد بطاقات الإيداع في السجون، خليه بطاقة الإيداع هي آخر مرحلة، علاش من المنطلق بطاقة إيداع اللي بعده واللي بعده، وبالتالي الإسراع والتسرع في إصدار بطاقة إيداع، حتى كي نقول بطاقة إيداع أنا نحكي إيداع بالسجن، كل من يتعرض الغادي يقف قدام القضاء ولا قدام النيابة العمومية يقع إيداع معنى إصدار بطاقة إيداع. اليوم المشرع التونسي والقانون التونسي والسلطة التشريعية وحتى السلطة التنفيذية وغيرهم اليوم خرجت قوانين نتاع العقوبة البديلة، عقوبة العمل لمصلحة فئة المصلحة العامة، عقوبة السوار الإلكتروني، عقوبة تحديد الإقامة، وبالتالي ما تكونش كذلك الإجراء نتاع الصلح الجزائي، الصلح بالوساطة. شوف المشرع كي نقول نسمي القوانين اللي تبحث عن العقوبة البديلة، هنا نقول راه المشرع معناها كي نقول العقوبة البديلة نقول يلوج على الصلح بالوساطة، يلوج على الـ الـ الـ الـ الـ الـ معنا العمل اللي فات المصحة العامة يتلوج على التسوية الرضائية مع المتضرر ولوج على غيره. دونك يخرج القوانين هذه الكل المشرع عشان يقصد معنا يقصد أنه هو الشاعر بخطورة يعني تكون العقوبة السجنية والعقوبة السلبة الحرية هي الحل الوحيد. ما عادش تكفي اليوم لا توصل تحقق الغرض اللي هو معنا إعادة التأهيل. ما احنا تو السجين وين نحطوه في السجن حتى كنا نرجع قانون 52 سنة 2001 يقول لك لتأهيل والاندماج مجددا في المجتمع. كيفاش باش تأهلوا في مؤسسة فيها الاكتظاظ هذايا وفيها الكم هذايا من الأشخاص؟ معناها حتى كان فما المبادرة وفما النية والأعوان بذل مجهود ومدير مؤسسة سجنية لكن الكثرة تخليك معناها في وضعية صعبة للغاية. اليوم في انتظار أنه تتحسن الوضعية لأنه نشوف احنا الكرامة الإنسانية ما نسوهاش، الحرمة الجسدية ما ننسوهاش، الإنسان لا تزل به القدم لا يفقد لا إنسانيته ولا كرامته ويبقى عنده الحق في حقوقه كاملة كمواطن كامل الحقوق. ذاك زلت به القدم يأخذ العقاب الجزائي نتاعه، لكن ترشيد العقوبات ترشيد البطاقات القضائية ومش كان احنا برق الناه ذا اتقال في برشة منابر ودعوا لي برشة من رجالات القانون ترشيد البطاقات القضائية والحد من العقوبات السلبة الحرية والتمشي اتباع التمشي الذي أراده المشرع والذي أراده أرادته السلطة التشريعية وأراده النظام القائم في تونس أنه البحث عن العقوبات البديلة ترشيد العقوبات البديلة. الصلح بالوساطة مهم جدا، شكون اللي قاعد يقوم بالصلح بالوساطة؟ كانت تعمل ستاتيستيك ودراسات تلقاو برشا محاكم ما يقوموش بالصلح بالوساطة. وقت الصلح بالوساطة تقريبا هو إجراء وجوبي خليني أقول على النيابة العمومية وعلى مثل النيابة العمومية قبل إحالة الملف على القضاء ولا على المحكمة المختصة على المحكمة المختصة وقبل إزالة البطاقات القضائية أن يبادر إلى القيام بالمحاولة الصلحية بالصلح بالوساطة مع المتضرر عسى أن يقع معنا ختم ذلك الملف بالصلح بالوساطة ويقع القضاء معنا اتخاذ قرار في حفظه دون إحالته على المحكمة. لكن الكثرة زاد كيف نتاع الملفات ونتاع المحاضر وقلة عدد الناس اللي منات بعهدتهم الأمر هذا من نيابة عمومية وقضاء جالس وغيره، لكن هذا كل ما يبررش أن يتعدى على حقوق المواطن. هو ارتكب فعل مخالف القانون صحيح سيعاقب لكن في ظل كافة الضمانات القانونية. شعملنا اليوم في حالة الوفاية هذه ما هو الاكتظاظ بالسجن؟ ما عندنا لا فما لا تقصير ولا نسبنا تقصير لحتى جهة، هي مجرد الاكتظاظ برك. يعني في دارنا نتخانق،
1: هو احنا صارت استيا ضربه الحراره وغرغور الليل في عند غرغور القيله معناتها ارتفاع قياسي لدرجه الحراره، معناها في بيته وحده معناها يتنفس وحده تخنق ما فماش اكسجين في ظل انقطاعات بتاع الكهرباء وفي ظل عدم وجود الماء مع الحيوت تحسها وحدة غافل قد بسخانة القاعة كيف تحط ساق القاعة تحسها تحرق. معناها وهذا نشوف نواه معناتها في حياتنا اليوميه. خلي اذا كان احنا في ظروف كما ظروف المساجين ربي يفرج على الناس الكل،
0: ربي يرحم ربي يرحم المساجين
1: الله يرحمهم
0: وربي يصبر اهاليهم لانه ديما الانسان مهما كان كما قلت يبقى انسان.
1: هي فرصه للمراجعه واستاذ تطبيق القانون
0: الناس اللي تسمع هيك ولا تقول لك فاش تحكي ولا تبرر وما ولا حطوا راحكم لا قدر الله في وضعيه كما هذا. راهو الانسان ينجم يكون في مؤسسه سجنيه من اجل ارتكابه لحادث مرور قاتل، حادث مرور جريمه غير قصديه، يلقى روحه بطاقه ايداع في السجن ويصير الوفاة. شعمل هو ما هوش مجرم حق عام، هذا مجرم بالصدفة. يقول لك تسلط جاك البيئة غافل، احنا نقوله حتى معناها ساعات يبدأ محترم قواعد السير وقانون الطرقات وغيره يقول لك لا خلي ندعوه في السجن للتوى خوفا عليه ما هو ملو الضمانات ما تحطه كما تقول لي خاطر خايفة عليه حتى في الحبسة. معناها شكل ما تخافش عليا ما تحطنيش في الحبس اذا كان ما يستوجبش الامر هذا ولا هيئ لي معناها الفضاءات المناسبه حتى للتكرم مثل هذه المآسي لانها مآسي الحقيقه. وشوف واقعه صارت بالفعل في السجن المدني بالمنسير وشوف ولينا معناها نتزايدوا عليها زاد كيف واعطينا فرصه للناس اللي تصطاد في المياه العاكره ولات معناها
1: توظيف
0: المسألة ما يلزمش تصير ندوا بها نقفوا عليها نحاولوا نعالجوا أسبابها نحاولوا مع بعضنا الناس كل هيك مجتمع مدني سلطة قضائية نيابة عمومية محامون ضابطة عدلية الناس كل مع بعضها باش نحاولوا نلقوا حلول بديلة ونحاولوا نمشيوا للنصوص البديلة. اليوم علاش السوار الإلكتروني ما صارش؟ معناه رغم هو القانون سالي المفعول لكنه عمليا ما هوش مفعل. خاطر ما وفرناش السوار الالكتروني ما نجمناش نوفر السوار الالكتروني. السوار الالكتروني كان يحد برشا من المشاكل. الناس هذوما اللي تحرقوا كانوا اللي ماتوا مخنوقين كانوا نجموا يكونوا في محلات سكنهم بالسوار الالكتروني تحدد له معناها المنطقه نتاعو اللي عنده معناها باش يتجول فيها بيه
1: ترتاح حتى من مصاريفهم استاذ
0: ومصاريفهم واقامتهم
1: وعاشتهم حبينا ولا كرهنا هي مصاريف ولكن زاد يلزم تسليط العقوبه
0: بطبيعه الحال.
1: السوار الالكتروني هو حل من الحلول
0: برشا
1: معمول به فيها
0: عدد من العالم. القانون احنا تو عملناه القانون
1: على روحك.
0: عملنا القانون ها عملنا القانون
1: شي قضيه 3-4-5 شهور
0: عملنا القانون وانا فرحنا في وقت من الاوقات ولكن تو بدينا نسوي من العقوبات البديله هذه. تو الحل في ترشيد البطاقات القضائيه شوف الظاهره موجوده اليوم كي نلقى معناها برشا جرائم نسبة مئوية حتى كنتبع في المحاكم النسبة المئوية من جرائم نتاع الناس الموقوفين الشباب محال من أجل استهلاك مادة مخدرة يودي عالج الظاهرة من أسابها من أساسها. هذا الشباب كي تحطوا غادي كي أسبوع وبعد تعطيه إفراج بضمان مالي ولا تخليه 15 يوم الساعة مسخته ما عالجتوش كما أنتم بطاقة إيداع. أما باش ياخذ عقوبة كما كانت قبل العقوبة واللي هي باقي ما جابتش نتيجة كي قلنا العقوبة نتاع السهلاك نتاع المادة المخدرة هي عام وكيما حق الخبزة لا تنقص لا تزيد والقاضي ما عنده سلطة معناها سلطة التقدير والاجتهاد ما لقينا حتى حل ولينا غيرنا في القانون هذا عام 92 وقلنا خلي السلطة التقديرية. اليوم السلطة التقديرية يدخل السجن والسجنية شهر شهر ونص 15 يوم 10 أيام وبعد بضمان مالي يعني من البداية بضمان مالي علاش هالريسك هذا باش تنزل للحبس يا علاش معناها المؤسسه السجنيه خليها على الاقل للحالات الخطيره للحالات الصعيبه اللي باش اللي خليتهم 10 ايام و15 يوم. انا الحقيقه يسال من اصدر الاذن ببطاقه الايداع لاشخاص ثم كما قضي في شان بعد ذلك بعدم سماع الدعوه والا معناها تم الافراج عليهم. علاش اليوم صدر ببطاقه الايداع بعد اليوم اللي هي الحاكمه تسجل تسيبه بصراح مؤقت. اليوم الناس هذوما يسالون لأنهم هما عندهم زادة أمانة وعندهم مسؤولية. شو نجيب أنا الموقوفين ولا الناس معناها في حالة احتفاظ قدام النيابة العمومية السيد المساعد بكثرة العدد نتاعهم تو المحكمة تسيب تو المحكمة تسيب والكل بصدر اللي يستوجب بطاقة الإيداع يستوجب بطاقة الإيداع ولا ما يستوجبش بطاقة الإيداع وحال في حالة صراع يا أخي احنا لأنه وقت تجيب تعمل محضر في شخص هو يقعد ديما يتمتع بقرينة البراءة حتى كفاءة الأصل حتى تتم المحاكمة نتاعو. إذا كانوا ما يمثلش خطر على المجتمع وللفعل اللي كونسومي معناها تمت وانتهت تعجيل بإيداعه وبالسجن شنو الغرض اللي باش يحقق تيغدو المحكمة تنجم تعطيه عقوبة مؤجلة تعطيه عقوبة مالية معناها تتماشى والوضعية نتاعو وحالة بحالة. ماذا بينا يقع التقليل قدر الإمكان من البطاقات القضائية وهنا حتى المشرع التونسي في وقت من الأوقات شعر بالمسألة وكانت معناها باش تقع تحوير على معناها تعديل على مقتضى مجلة الإجراءات الجزائية باش حتى كي يبدأ فما هنالك قرار بالإيداع يمكن الطعن فيه قدام لجنة التركيبة الثلاثية حتى يقع إعادة نظر فيه في أجل 24 ساعة ولا في يوم ولا غيره. معناها ما تكونش على إطلاقها البطاقة القضائية بطاقة الإيداع. شوفوا وصلتنا اليوم في المنستير ولا في سجون أخرى معناها على الأقل نقولوا حاجة اللي احنا متأكدين منها كواقعة سمت بالفعل في سجن المنستير في سجون أخرى قد تكون وقعت قد لا تكون هذا ما يكونش مصدرنا احنا زاد الفيسبوك مش قولي سجن المرناقية ولا سجن المسعدين ولا كل واحد من يذكر هذا ما كل لا نأخذ مأخذ الجد لكن الصحيح والثابت أنه في سجن المدني بالمنستير تمت معناها حالة وفاة لأربعة مساجين مع اثنين تقريبا في حالة في العناية المركزة وهذا برشا وهذا فيه معناها لابد من إن شاء الله تقع تحديد المسؤوليات وإن شاء الله ما تكونش هنالك تقصير من أي جهة كانت وإن شاء الله ولأنه الموت علينا حق في نهاية المطاف. ربي يرحمهم وينعمهم ربي يصبر أهليهم ارتكبوا فعل مخالف القانون يعاقبون عليه لكن زاد كيف كيف ما يكونش بالتشفي والإنسان ديما يطلب اللطف كما يقولوا حتى بلغتنا الدارجة ويحط روحه في الموقف هذا لا يسعه إلا أن يقول يدعو بالرحمة للناس كل ويدعو زادة كيف كيف إلى مزيد من الحقوق للناس كل كي يراه كل إنسان عنده الحق في المحاكمة العادلة كل إنسان يتمتع بقناة البراءة مجرم ما هوش مجرم ما نتلقيبوش تهم جزافا. احنا اليوم تلقينا قرار تعقيبي يحكي على معناها الدليل الشرعي نكبشوا فيها احنا الحالة هذوما ديما نبحثوا على الصالح العام ما تكونش معناها نظرتنا معناها قصيرة معناها للتشفي او معناها معنى الإذلال ولا غيره، لأنه إنسان يحافظ دائما على كرامته الإنسانية، وهذا اللي نأمله، وهذا اللي جابه دستور تونس. إذا كان شوف إذا كانت تخلي الدستور على جهة راك تخسر بلاد كاملة.
1: واضح، شكرا جزيلا أستاذ. هو برشا حديث يتقال هناك، قلت التشافي دجا حتى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم نشوفوها في شتى المواضيع، فيها لهجة خايبة وفيها نوع من التشفي في برشا حالات، اللي تجي الموضوع تطرحه مهما كان حتى في إطار سؤال تحس اللغة اللي مش متعودين بها الحقيقة، واللي كما قلت فما إثارة لنعرة معينة بدأت تقريبا من 2011 وتعمقت، وهذا مش باهي لبلادنا. يلزمها تبقى ديما دولة معناتها تحافظ على وحدتها الوطنية وعلى وحدة مقاصدها، وأيضا احنا قديش في معناتها كشعب فمفروض أن نكون ديما متكاتفين دائما في السراء والذراء. تحياتي للجميع دائما حسن المتابعة. باش ناخذ بعجالة أستاذ الجديد في الرائد الرسمي حتى تبقى عنا فرصة ساعة ثانية كاملة نخلصوها للاستشارات القانونية، شنو عنا جديد في الرائد الرسمي؟
0: هو الحقيقة في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية والركن جديد قديم نرجعنا له، ولو أنه نحب نقول للناس اللي تبعتنا رانا احنا ما بطلناش تصفح الرائد الرسمي، وكنا كل أسبوع نطلعوا على الأعداد كاملة مع بعضنا رفقة وحكينا ووقفنا حتى في البرنامج في إطار برنامج الاستشارات القانونية. إذا كان فما أمر يستوجب منها الإشارة لي أشرنا له، لأنه ديما نقول لك لا يعذر جاهل بجاهله القانون، والقانون والعلم بالقانون يكون عبر النشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية، وبالتالي الإنسان يسعى باش تكون على البينة وبما ينشر حتى يكون على علم بالنصوص القانونية وبالإجراءات القانونية، ولا يقع الدفع بعدم العلم بذلك القانون، لأنه عدم العلم بالقانون لا يبرر مخالفته. اليوم في الأسبوع هذا صدر نصوص عدد من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، هي الحقيقة العدد في محتواها خفيفة مع تقسم على العطلة، عطلة السلطة التشريعية ولا الوظيفة التشريعية ولا البرلمان التونسي اليوم في عطلة، ومن حقهم يعطلوا ويرتاحوا وياخذوا أيام الراحة نتاعهم كيفهم كيف الموظفين كله كيف التونسي كل، لكن كل واحد كيفاش يعدي على العطلة نتاعو. على كل حال زوز عدد الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2026 صدر بتاريخ 26 أوت 2026 واحتوى بالخصوص على نشر الأمر عدد 209 لسنة 2026. هذا الأمر مؤرخ في 21 أوت 2026، وهو يتعلق بترقية قضاة من الصنف العدلي، قاعة ترقية القضاة اللي يرد أسماء مدومة اللي من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية واللي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة. كذلك تم نشر الأمر عدد 210 لسنة 2026 المؤرخ والآخر في 21 أوت 2026، والمتعلق بالحركة في سلك القضاة العسكريين، والحركة دي حركة سنوية تتم في القضاء العسكري. ثم العدد الأخير هو العدد 86 لسنة 2026 صدر بتاريخ أمس 28 أوت 2026، واحتوى بالخصوص على نشر عدد من قرارات التكليف بخطط وظيفية أو الإعفاء منها، وذلك بالنسبة للوزارات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التجهيز والإسكان، ووزارة السياحة. كما تضمن هذا العدد نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 10 أوت 2026. هذا تقريب ملخص لمحتوى زوز عدد الأخيرة من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، في انتظار عودة البرلمان والمناقشة ومقترحات ومشاريع القوانين كما تعود التونسيون والتونسيات، وكما جبلت عليه تونس في هذا المجال. وإن شاء الله نحافظ ديما على الريادة وعلى المصداقية نتاعنا كسلطة تشريعية وكسلطة قضائية وكسلطة قضائية وكمجتمع مدني، لأنه الناس كل لازم تخدم في الصالح العام، تخدم في من أجل المواطن ومن أجل الشعب الذي يريد، وذلك هو تقريب شعار نتاع المرحلة هذه. إن شاء الله يحقق الأهداف المرسومة، ما يكونش الشعب يريد قارورة المياه اليوم أو لا كذا، طموحاتنا أكبر. التونسي معروف رفقة راهو بالجدية نتاعو، رحنا سباقين في برشا مجالات، المرأة التونسية في الريادة في برشا مجالات، الرجل التونسي كذلك جنبا إلى جنب. إن شاء الله هذه وضع استثنائي، معناها برشا ظروف كانت الاسم بتاعه، ما نساوش التقص والعوامل الطبيعية والمناخية والوضع العالمي ككل والأزمة العالمية، وبالتالي فما تأثيرات. خلينا نكونوا ديما موضوعيين ونكونوا إيجابيين، إن شاء الله غد أفضل لتونس إن شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك استاذ. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام. نستنى استشاراتكم عبر الرقم 73 460 800. ويتولى الاستاذ محسن قابوج مستشار القوي البرنامج الاجابه عليها. ايضا نستنى استشاراتكم عبر صفحه رسميه لاذاعه المنسير. تبقوا معنا, نرجع بعد موجز الانباء للساعه 11:00. الى اللقاء بعد قليل.
2: قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني, شو صار تعامل فيني؟ بالعكس بالعكس بالعكس.

0: بالعكس بالعكس.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: عدلوا الموجة واسمعونا
5: يا ناس رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
4: برمجة الصيف.

0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بيانا على إثر ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير. عبر في البيان عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة. وطالب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى غاية السبت الخامس من نفس الشهر أي شهر سبتمبر. توج محمد حسين الطرابلسي أمس بجائزة القيادة الشبابية في مجال مشاريع الحفاظ على الهوية الرقمية والعادات والتقاليد ضمن فعاليات قمة كازان العالمية للشباب التي تختتم أشغالها نهار اليوم. وفي المنطقة العربية يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية أن مسيرة مسيرة عمعادية أغارت اليوم وللمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقة مشيرة إلى قيام جيش العدو بإحراق منازل في بلدة بيت يحون. في منتصف النهار نلقاكم إن شاء الله مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: بودكاست تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع

0: استشارات قانونية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وسمعكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. نتلقى معكم العشرة، يتواصل حدود منتصف النهار، وإن شاء الله هذا باش يكون موعدنا الأسبوعي كل سبت من العشرة نصف النهار. عودة إلى ثقافتنا القانونية في شتى المجالات، عودة إلى طرح كل المواضيع دون استثناء بطريقة قانونية. وكما قال الأستاذ منذ قليل، راهو كل المواضيع يمكن طرحها، المهم أنه تكون بالقانون وتذكير بالنصوص والفصول القانونية ودون اعتماد نوعية من المواضيع. أستاذ، في ظل هالمزايدات اللي قاعدة تصير ما بين الناس، مش هذا أصل الموضوع اليوم؟ مش من أصل الموضوع أن نجي على خطر جاري أنا غير منه، ولا جارتي ولا كذا، شوف فيها تبارك الله عندها كرهبة، عنده كرهبة، يخدم العبيد. المشكلة ما تراش العرق وتراش الخدمة وتراش التعب وما تراش الريسك وما تراش المديونيه اللي على المشروع. ترى كان فما حاجه هيك ظاهر الامور، فتحس لي فما بلاغات كيديه، ودجا حتى قالوها التجاره برشا مرات، يقول لك بعد التثبت وانه حاول التثبت على خاطر هما بيدهم حاسين اللي فما برشا بلاغات كيديه. وساعات الانسان مازال قاصد ربي الكريم، وتلقى معناها جه شكون يتفقد. فبالتالي اليوم نعمل ربي في بالنا، نحاولوا قدر الامكان. هل البلاغات الكيديه، هل الكلمات الخايبه على مواقع التواصل الاجتماعي، هل اتهامات وهل التحريض، هل كما نقولوا التصوير زاد كيف كيف بطريقه، والاستفزاز وكذا. نقصوا يا ولادي، خلي الاخرى نعرفوا كيفاش نتعايشوا مع المشاكل متاعنا اليوميه، وحتى نحاولوا قدر الامكان نخرجوا منها باخف الاضرار، حتى ان شاء الله في مستقبل الايام تكون ثم نوع من الدراسات الاستراتيجيه حتى نتجاوز مثل هذه الاشكاليات في وقت الذروه. باش ناخذ اولى المكالمات اللي فيها. مرحبا عسلامه. الو. مرحبا. اهلا وسهلا.
2: مرحبا. عايشك.
1: مرحبا بك.
2: عايشك وبيك، عايشك بربي بارك الله فيك. ماني انسان كفيف، وعندي قداش نسمع فيك

0: الايام، لكن الله غالب ما نجمش نطلبكم. بربي تحب نسال سي محسن قبوش، قول له سي محسن بربي هل يجوز يحطوا المنشر نتاع مواد بناء في وسط مناطق العمارات؟ منشر مواد بناء تو صدقني اني وقاعد كفيف، المراه تمشي تخدم الصباح تروح كلمه ثلاثه نتاع العشيه ناكلوا في ماكله معناها بكل الاطراف وكل شيء، واني قاعد في بلاصه برك ما نتحركش.
1: إيه هذا مسؤولية البلدية راهو ما فماش.
0: هو البلدية متواطئة معاه، البلدية متواطئة معاه، مشيت للكاتب العام، مشيت للرئيس المركز، مشيت الكل يتسمع كان يقول له باشا شنو الحل معاه، شنو الحل معاه، يقول له ما باهي باهي.
2: شفت كيف آخر مرة نبهوا عليه قالوا معاه نبهوا عليه شفويا شنو نعملوا له؟
1: هو إذا كان ما تعملوش توضش عليه الجزاء اللي يقابل التصرف الغير قانوني ما عملناش حل، لأنه يعني فما تصرف غير قانوني وفما تجاوز القانون وفما نصوص سابقة الوضع ماهيش نحطوا على ذمته. ديما نقول الإنسان اللي يأتي تصرف مثل التصرف توظف عليه خطايا مالية وعقوبات معناها مالية، لابد لنا من تفعيل النصوص، لأنه التونسي كي توجعوا في جيبه كي توجعوا في مصلحته، لأنه نص قانوني بدون جزاء ما يحققش الغاية. ولهنا شوفوا معنا السيد اللي كلم فينا من ذوي الحاجات الخصوصية، وزيد معنا لقمة العيش نتاعه ما تكون بيزي ما تكون بكرامة ما تكونش مرمدة كما قال هو معنا بالأمور هذه. منين انت تكلم فينا؟ منين انت؟
0: بني حسن معتمديد بني حسن بربي سمحي سي محسن. هزيت بطاقة العاق نتاعي صورت هزيتهم فات ناس شلوت شنو يقول قدام سيد رئيس المركز والعوان غادي؟ قال مجرد ورقة مش يستعملناه.
1: ولا تستعمر المصطلحات راهو زايده. شوف راهو كل انسان خلينا ما نحبش ديما نقول حتى الكلمه دي ما نحبش نسمعها لا منك ولا منه، هو غلط وانت غلط. راهو شوف احنا بيناتنا القانون نتخاصموا نحتكموا للقانون، هذا نتاع كذا ورزق بليغ وباش يستعمرنا عبارات تزيد تشنج الوضعيات وما تلقاش الحل. اليوم الحل هو في تطبيق القانون، انت ما تضر من امر معين تعلم السلطه الجهه المعنيه هي تقوم بواجبها لارجاع الامور للنصاب. اذا كان السيد في وضعيه قانونيه كذلك هو القانون يحميه اذا كانوا في وضعيه قانونيه.
0: مش قلت قدام الدار بالضبط المنشر تو
1: طاري هاو مرمده ما صدرش قرار من البلديه بهذا الخصوص.
0: اصدر قرار قالوا له هز سرعتكم ما تهبطش، لكن هو باقي
1: معناها كي اصدر قرار معناها فما مخالفه للقانون.
2: اي ما فماش تتبع لتنفيذ القرار.
1: ينجم هو اذا كان هو ما امتنعش ولي تعمل شكايه حتى للسيد وكيل الجمهوريه في الامتناع عن معناها
2: الامتثال
1: القرارات الصادره من له النظر، وهذه عقوبه فيها معناها هذه جريمه فيها حتى عقوبه سلب الحريه. اليوم ينجم اخويا اللي كان فينا ينجم يعلم السلطات المحليه، ينجم يعلم معتمد الجهه نتاعه، ينجم يعلم حتى السيد ولي الجهه باعتباره هو شرف جهوية وينجم يتبع المسألة القضائية يعلم النيابة العمومية.
0: مجرد كان السيد معتمد ما مشيتوش على خاطر نظرا ما عنديش كون يهزني أمس قاعد نهار كل في المركز قال لي تفضل أو نحلك الباب ونحطك المكيف وقت، قلت له لا هزوني موقوف للسيد وكل جمهورية، قال لي لا مش نحط لك هنا وقعد بحذانا
1: وعلا يدخلوا هزوني موقوف للسيد وكل جمهورية. لا توا شوف القانون لا بشيء، وسع بالك شوية توا القانون ياخذ مجراه. وبالعكس هو تحية حتى لعون الضابط العدلية اللي ما كانش معنا حتى الاستفزاز اللي عملته، حتى الاستفزاز راهو رفقة تو نكلم أنا في عون الضابط العدلية نقول له هزني موقوف لوكيل الجمهورية، ما هو ايش قاعد يعمل غادي كذا؟ قالوا بالعكس هو استقبله ويعطي الصحة الموقف، قالوا نفرح بيك ونخلي لك المكيف وما نضركش، وبالتالي هذه حاجة تحسب له. الحاجة الثانية اللي حشتنا بالنتيجة بما يضمن حسن تطبيق القانون، راهو ديما نحكيه في برنامج قانوني لا ما هو برنامج اجتماعي ولا شيء، معناه الحيلة في ترك الحيل، والغرض هو حسن تطبيق القانون. نص قانوني موجود، قرار إداري ولا قرار قضائي موجود لابد أن يطبق، الجهات المكون لها تطبيق القرارات هذه تقوم بكل ما وعلى رأس الجهات هذه بتبيع الضبط العادية اللي أعطاها المشرف الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية سلطة معناها الإشراف وتنفيذ القرارات باستعمال القوة القانونية، قوة الدولة قوة القانون، وديما نقولوا باستعمال القوة القانونية لأن هي الوحيدة اللي تحتكر القوة القانونية هي الضابطة العدلية في إطار قانوني. وبالتالي اليوم إذا كان فما قرار إداري لابد إن إذا كان فما استعصاء من الجانب الآخر وقتها نحكيه على الجانب الجزائي ونحكيه على الجانب المخالف القانون. إذا كان السيد ما يمتثلش ويستعصي ويخليش معناها يتم التنفيذ وقتها صحيح النائبة لهم يقع شعارها ويعلم وكيل الجمهورية ويقوم بالإجراءات اللازمة. أخوي
2: أنا فقط
1: حبيت نقول اللي عاون الضبط العادية ما تفهمين الوضعية نتاع السيد حسب ما فهمت أنا. شو حبيت تقول لي أنت؟
2: أنا الرجل فكرني في المرأة اللي عندها جارها يربي في العليلش فهو شفناه
1: صحيح
2: معناها هي كي تمشي
1: غبر المشي وشي
2: هو... شوفوا أستاذ البلديات ربما حتى ممكن الإشكالية بعد حل البلديات وما عندش عندك رئيس بلدية وعندك كتب عام يسير في الأمور ومشاكل الزبلة ومشاكل ولكن في الأثناء رفع ما تراخي. شوفوا أستاذ وقت اللي يمشي مواطن ويشكي ويثبت أنه عنده حق ومن بعد يقع استصدار قرار وبعد يقول لك ما عندي ما نعمل اي شوش نعمله وانا باش نهزه هذاك توا عباره على هكا اخليت ذمتي هكا عملت القرار ومن بعد دبروا روسكم.
1: لا
2: وفي الاثناء اللي قاعد معناتها يخالف قاعد يتمتع بالامتيازات علاش؟ على خاطر يقول لك انا عندي ارض مثلا يا اخي الارض هذيك نخليها ونمشي لارض اخرى بيان كو هي منطقه سكنيه
1: ممنوع.
2: كيف اللي مثلا يبدا عنده كوري يقول لك انا الكوري نتاعي موجود قبل ما تبني انت دارك ربما كانت وقتها سواوي لكن وقت اللي دخلت لمثال التهيئة ولات منطقة سكنية
1: ولا حديث آخر
2: ولا حديث آخر ما تنجمش تقول لي أنت وأني موجود قبلك هذه خطر نشوف فيه في تعليقات المواطنين. أنت تقول عامل منشر هو يقول لك إيه شكون جاي قبل أنت ولا هو. المسألة مش مسألة شكون جاي قبل، المسألة إذا كانت منطقة سكنية كل إنسان يحترم نفسه راهو مش معقول عندك أنت ربي يزيدك أما راهو في المنطقة السكنية ما تنجمش تحط لي منشره وهذاك ما قالكش على الكوامن الداخلة والخارج من البلاصة هيكية وعلى الغبابر وعلى دونك لأن المواطن حتى كي يقول لك راني أنا مكفوف وراني ما نجمش نمشي ونجي وراهو نقصوا عليا من الدواء راني يعني اليوم كم مواطن ولكن أنا مكفوف الدولة تكفل لي حقي يا أستاذ وهذا بالدستور هكا ولا إيه نخليه يمشي ويجي جوستك حلينا الكليماتيزور قعد ما وانت كي سمعتني نادي السيد تحاول معايا على عين المكان وهك تشوف المخالفات يلا ندرى المنطقة منطقة سكنية ولا
1: خلنا نسألوه ولا
2: فانا قالوا
0: مدام رفقة سامحوني بربي رد ناخو في الدباكين وناخو في الفيتيرا وناخو في الليميرال وفي الكورتونسيل عندي بواط فارماسي كاملة.
2: اي ندوه السيد انت وقت اللي مشيت للمركز
0: ما ندوشي
1: عليه
0: ما ندوش يا عم تخده ناديه قال كمل المحضر قال لي لا تو نكمله رغم اللي خذوا علي الابحاث وقال لي شكون يقرا له قلت له لا انا اعطي فيك موثيقه وبصمت وخرجت.
2: ونورمالمون هما يقولوا الكلام معناها لازم شكون يقرا لك ولا هما يتلو عليك المحضر هذا
0: يقول انا اعطيت فيه موثيقه خاطر عداله وقانون
1: قراوا لك شنو كتبوا
0: هو مقرا
2: سمعت انت شنو قراو لك ولا ما قراوش
0: انا سمعت عمر نعرف
1: عليه ما عملوا لك التلاوه عاد ما شوف
2: باش نفهموا عاد احنا تو من الناحيه القانونيه تلاوة عليك المحضر ولا
1: قراوا عليك المشي اللي قالوا لك احنا كتبنا كذا وكذا هي هيك هو حاجه هي في لحد احنا في اطار قانوني سليم ان شاء الله تو هامس ما كنت خاطر هو صحيح الابحاث تبدا بسماع العارض ولا الشاكي ثم سماع المشتكى به ثم اجراء المكافحات القانونيه ما عادش تدوم الحكايه دي. اليوم قد يكون اليوم السبت واحد في عطله معناها اداريه وقد ما قالوا لكش نهار اثنين يسمعوها
0: تو نعملكم مكافحه وصوت ونعطيكم استدعوات نمشيو قبل السيد
1: وكيل الجمهوريه وهذاك الاجراء
2: هكا هو ملا اصبر
0: أكثر من هذا ما سي محسن طريق رئيسي الوحيد اللي زوج لابني حسان شارع الحبيب بورقيبة عدد 15 هو الوحيد واخذ من جنب من إذا كان يتعارضوا زوج كيران معاش ينجموا يتعداوا
1: معنا تعطيل حتى حركة مرور في الطريق العام معنا احتلال جزء من الطريق العام
0: حتى اللي يجور منه ومنه حتى كنت عداني ولدي يبدي يكون في ولدي نفس برسالة تعصر رغم أن ولدي عمره
1: هو شنو عنده مقاولات بناء غادي يعمل في مشاريع
0: مقاولات بناء
2: هو يبيع مواد بناء
1: يبيع في مواد بناء ولا يبني
0: يبيع في المواد بناء
1: يبيع معناها معناها حاط المواد البضاعه نتاعو في
2: تي كيما كيما انت برشا تجار تلقى تاجر معناتها الحوايج نتاعو صغيره وهو ناشر كل شيء برا.
1: مشكلتنا احنا توانسه ساعات ان وقت اللي نشوفوا مصلحتنا الخاصه نساو المصلحه العامه.
2: يجي نقول لك وعندنا شكون يدافع على هذا بطريقه يا اما بالسكوت والا بالمشاركه زاد.
1: هي صحيح.
2: معناها انت وانت تو بربي تخليهم زوج
1: ولا بالتراخي في تطبيق القانون زاد.
2: يا اما يسكت يسكت بلديه تسكت. تو انت البلديات مش قاعده تشوف الفوضى. البلديات مش قاعده تشوف احتلال الرصيف مش قاعده اللي هي خرجوا من الرصيف. حتى الطريقه تي هما بيتهم يتعداوا وهم بيتهم يقضيوا من عندهم. شو معناتها هما شرعوا لهم؟ اليوم انا كنت خاصم انا وسيد مثلا هو مخالف القانون يا اخي شكون باش يكون فيصل بيننا؟ في الاخر يقول لك انا استصدرت القرار ما عنديش شكون ينفذ برا امشي انت تصرف وانا قدامك المحكمه. حتى كي تجي باش تشكي بيه انت يقول لك انا هاو القرار نتاعي موجود عاجزت عن تطبيقه. برا دبر راسك. الناس الكل تعرف الثغرات القانونيه وزيد
0: استغلوا الضعف النظر نتاعي.
2: معناها والله وراس خويا قسما بالله حتى كان بالنظر نتاعك ايش نقول لك هو اسم الله عليك وبعيد الشر اما راهو حتى كان كنت لاباس وراس خويا يلفوك الف لفه
1: صار عليك يصير على
2: السوي ولا المراه اللي حكيت لك عليها هنا عندها قداش راسلتنا برك انا ريت نحشم عاش نجم حتى نحل الميساج نتاعها نحشم عاش نجم نحل الميساج نتاعها
1: حتى ما عادش عندنا باش نبرر لهم
2: باش تقابل شو تقول. على كل حال
0: جاب ورقه جاب ورقه للمركز قالوا هذه مستغل الرصيف قالوا قداش 220 الف قالوا كيفاش استغل الرئيس فضايش العون نتاع المركز ويكتب في المحضر نتاع الليالي قالوا كيفاش قالوا دافع عليه 220 قلت له شارع الحبيب رقيب عدد 15 هو الوحيد اللي زوج المعتمديه ابن حسان لان جي انت بكرهتك وتعرف الكار ووقت الاجور ملوح منه ومنه ما تنجمش تتحدى الا ما يفوتك الاجور هذاك
2: معناتها البلدية كريت له معناتها هاي البلدية معها
1: عطاته جزء من بالمقابل المادي
2: معناتها رافية
1: يا اخويا كل من يرتكب فعل مخالف للقانون يتحمل مسؤوليته.
2: نشكي بالبلدية نجم نشكي بالبلدية اذا كان هي اذا كان هي تثبت في الاضرار هذه نجم نشكي بالبلدية
1: بطبيعة الحال. يا اخي الناس كل عايش نقول الناس كل متساوون امام القانون امام القانون قولا وفعلا كل اداره كل مواطن العادي. على كل حال احنا تو مع السيد هذا اليوم الابحاث ما زالت مستمره ان شاء الله في بدايه الاسبوع كان كملت الابحاث على الوجه الاكمل يعلمنا ويعلم البرنامج وكان يحب يعاود يدخل من بعد مرحبا بك وان شاء الله وصلت صوتك انت هيك يعطيك الصحه
0: ويرحم والدين والديكم وربي يخليك
1: شكرا
0: فيكم لكن الله غالب من جبش نطلب
2: مرحبا بيك مرحبا بيك
1: مرحبا بيك
2: كنت نجم تطلب
1: من القناة صوتك وصل كما يلزم البلدية ابن حسان والمسؤولين غادي كاي الكل كاي وإن شاء الله نسمع وكان الأخبار اللي فيها حسن تطبيق القانون.
2: والله هو ساعات المؤسف
1: احنا كنقولوا نسمع الاخبار اللي فيها حسن تطبيق القانون لعطينا لا لهذا او لا معناها خطر عليا شرفقه ديما نقولها لك انا راهو ديما القاضي يسمع من الاثنين
2: اي من الطرفين
1: احنا نسمع من جهه واحده لا نتبنى هذه القصه لا الشيطان هذوما ولا برا الاخرين. احنا قلنا ان شاء الله يقع حسن تطبيق القانون في الواقع اللي موضوع الاستشاره هذه والمكالمه هذه.
2: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ شكرا جزيلا عايشك ربي يخليك. ساعات بدون تعليق والله خاطر معناتها بيمشي يلقاها المواطن معناها اذا كان يلقى روحه معناها من اول ما يدخل الحومه نتاعه هكا هو معناتها
1: مش هو
2: سامحني في الكلمه معناها بشويه بشويه بعد نقولوا شبيه العباد وشبيه ارتفع
1: الجريمه والطلاق
2: والجريمه والعنف وكذا شادين احنا على خاطر قدر الراجل وعلى خاطر درشه ودي شوفوا انتم ابسط تفاصيل الحياه اليوم حتى بالانقطاعات المتكرمه تاع الماء والضوء ومعها من انعدام وجود المياه المعلبه
1: ومع
2: الضغط هذا ومع عوده مدرسيه والمصاريف اللي باش يتحملها للمواطن وبعد شوفوا شنو الاشكال اللي تصير المشاكل الزوجيه اللي تصير معناها المساله راهو يلزمنا ندخلوا في التفاصيل شنو اللي يخلي مثلا عائله يصير فيها مسير شنو اللي يخلي الانسان يولي يتحول الى مجرم يتحول الى انه هو ياخذ حقه بيده
1: الى ارتكاب المحظور يرجع يرتكب المحظور ولا يلحق الضرر بنفسه ولا بالغير.
2: صحيح
1: هيك تشوف انت معناها حتى
2: ما نشرعولوش اما يلزمنا نبحثوا في الاسباب العميقه يا اخي معناتها الانسان نجروه الى الياس
1: ما نجروش الانسان
2: ولا خاطر انسان مثلا هذا بعيدا على السيد هذا يعني نحكي بصفه عامه يا خاطر هو متنفذ ولا خاطر هو يعرف الثغرات القانونيه. انا والله حضرت مره على واقع انسان شاكي بانسان المشتكى به حذر مش نقول فينا بلاصه حذر بقطع نظر باش ما توليش مشاكل اما وقع تلقين وشو ينجم يقول بالثغرات القانونيه. والله وقعت مستغربه على خاطر كيفاش حسن استغلال ثغرات قانونيه معينه تلقى روحك هي عندك حق ما في ايدك ما تنجم ما تحصل شيء. بالتالي اليوم ان شاء الله يا ربي الناس تخدم خدمة بضمير. راهو في بلدية اليوم أنت كاتب عام راهو كي تخرج مثلا نهار آخر للتقاعد فما أثر خليته الناس تفكرك بالخير تقولوا يرحم والدي في عاده هو في وقته هو الزبلة تهزت كانت الدنيا نظيفة تعملت مشاريع حتى كي تتسبوا أنت في قائم أعمالك خاطر ديما الاختلاف في الرأي ساعات يفسد الودي قضية مش لا يفسد يفسد
1: أما الاختلاف رحمة
2: أما الاختلاف رحمة وباهي أما وقت اللي نتذكروه نعدوا شو عمل
1: ما قلت لك انما المرء اثر من بعده
2: صحيح يعني. في الموضوع نتاعو هو شو عمل اذا كانوا منتخب اذا كانوا هو خدم ككاتب عام باعتباره معين شنو صار في عدو هو كان عدد نلقى عنده مجموعه من الانجازات اما بعد ما يقدر البعض الاخر في عدو هو صارت المخالفه الفلانيه وصارت المخالفه الفلتانيه وصارت المخالفه الفلتانيه وكل حاجه ما صارتش وكل حاجه ما صارتش
1: بلون
2: يولي سلبي يولي معناها سماح معناها شهريه وخذاها ما غير ما عمل حتى شيء بالعكس اضر بمصالح البعض. ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه. مرحبا على السلامه.
3: الو صباح النور اخت
2: صباح المقا. النور مرحبا لو سهلا بك شكون معنا
3: تحيه ليك كل شيء محسن
2: يا عايش شكون معنا
3: محسن بالحاج من ديال بستان ولايتنا
2: ايوا
3: قلت الضو رفقه مش قلت الضو مشكله كبيره الرجال الكبار والصغار مشاو راه والماء ما فماش وربي قد الخير وكهو معلش مستنسين باش يعملوا وربي يرحمنا برشا مطر واحد والحاجة الصالحة مقطوعة والحاجة الصالحة موجودة في الكحول الأربعة ساعة يكون ما تقطعش
1: لكن لنقطاع بالله حبيت نسألك أنا سي محسن لنقطاع الدوري ولا متواصل أنتم غادي عندكم لنقطاع الدوري معناه في الماء معناه يتعدى الليل مع نهار ما فماش ولا يرجع ويمشي
3: خاصة أن الضوء يضرب الخمسة ست سوايع مخصوص ورجل كبير ولا وليد صغير والجمعة بلاش مش عمله وإحنا دولتنا دولة الطاقة امشي ما كانتش دون سكاية كانت في خير وخيار ما نعرفش المسؤولين ذوما وتحكيوا على القانون وقانون القانون موجود ما فماش تطبيق حتى طرف لا في الوسخ لا في الماء لا في الضوء لا في المراعاة لا في الأخلاق سبحان ما غير الأحوال وكهو فما كان الرئيس اللي قاعد يصبط وحده وكهو ما نعرفش سامير مات ما نعرفش شفما ما نعرفش شكون تخلى الله أعلم واحد أنا على ربي وقع ولا راه تخل بعض قالت اخترفق على المشاكل نتاع الاسريه كي تتكون عندها ألف حق فهمتي من ضغط نتاع الحياه مثلا يخدم الصباح لليل يروح يقضوا مخصوص تو انا ونجم الفارع من 57 سنه عمري لما كي عمره 85 و86 90 سنه ولا وليد عمره جمعه يا ربي مش باش يعمل له فهمتي مش يقولوا بلاد الطاقه مش نوري وصدر الطاقه مش نعمل المسؤولين وينهم قدم مات الضمير ما همش ضمير في تونس فهمتي لساني يحس حتى على جار وعلى مش لازم بوه ولا امه جار ولا عندي مرأة كبيرة جار يقصد بلا شيء أسف فهمتي ما شوفوا حل ما نعرفش نتم أعطيكم الصحة ما أنا أخلاق وأخت رفقة ما خلت ما قالت أعطيها الصحة ويرحم والدها أما الفعل ما فماش
2: إذا نقول لك احنا دورنا الاعلامي احنا نثير المواضيع وننقل صوره المواطن هذاك دورنا معناها يعيشك ربي بفضلك ان شاء الله يكون فما فعلا بعد وان شاء الله يقع الانصات للمواطن وصوت المواطن
3: مشكله كبيره ما قلناش هكا حتى طرف
2: ربي بفضلك
3: برقد بن علي على الاقل واحد يرقد ومره حتريف مره يتمروح عليه ويرقد
2: ما هو يجي نقول لك حاجه اختلفت الامور برشا راهو فما تحولات مناخيه تطورت كثيرا ارتفاع درجات مشت للحراره راهو ما نجموش راهو قبل معناتها في العود اللي ذكرتها كان معناتها الكليماتيزور فايل اليوم راهو كليماتيزورات قبل المشاريع تمشي بالطاقه فايل اليوم برشا مشاريع اليوم اسكو البنيه نتاعنا تتحمل هذا الكل والا لا هذا نطرحوه معناها يلزم كي نقارنوا
1: صحيح عدد المقيمين في البلاد
2: بالضبط قبل كنا معناتها حاجه تعرف هي اليوم حاجه اساسيه
1: عندنا مشكله اخرى نتاع الهجره غير الشرعيه
2: بالضبط ثقلت على التوانسه
1: وهذا يرفع علينا نحل قوس صغير وتو نحكي فيه حتى يمكن في برامج في حصص لاحقه ان شاء الله المهاجرين غير الشرعيين واللي توجدوا بالقوه في تونس معناها فهمتني ولا بالقوه الفعليه نقصد معناها امر مع معناه ولا امر حتمي امر حقيقي ان شاء الله في الحصص القادمه نحكيو تو الناس هذوما وصلوا سن الدراسه وباش يشاركوا ابنائنا في المدارس
2: وزاره التربيه عطاتهم الامكانيه
1: وسهلت لهم
2: معناه
1: بقطع نظر على هذا الكل اسكو هيئنا الفضاءات احنا اسكو عندنا فضاء كافي باش يهز اولادنا واولادهم والناس كل كي في هالفضاءات هذيه ولا كيفاش باش تكون كما يقولوها معناك باش تحضر انت مشروع تهيئ له البنيه الاساسيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون هذا في اذهان المسؤولين اللي خرجوا مثل البيان هذا وحقهم في معنى ترسيم الاطفال هذوما ان شاء الله زاد يلقاو الفضاءات المدرسيه الملائمه والكافيه لاستيعابهم كما قلت لك ان شاء الله موضوع المتابعه رفقه
2: ان شاء الله باذن الله
1: وهيك علاش قلت لك المقارنات للتجوز يقول في عهد بورقيبه ولا في عهد بن علي ولا في غيره راه كله كل زمان عنده وقته
2: بالضبط
1: قداش كنا سكان وقداش ولينا فما متغيرات قداش كان اللور وقداش ولا
2: قداش كان برميل النفط قداش ولا
1: قداش كان برميل النفط قداش كان قداش كنا معنا البوبيلاسيون قداش كنا احنا المتساكنين اليوم قداش ولينا
2: التضخم كيفاش ارتفاع درجه الحراره والتغيرات المناخيه
1: الحرب الإقليمية في أوكرانيا وغيره نحن ما عندناش في معزل وبالتالي ما نعملوش المقارنات
2: المصطفى
1: كل وقت عنده زمن زمن البرجيبي فيه وتعدى كما هو الزمن بن علي تعدى كما هو واليوم في زمن قيس سعيد كيف تو يتعدى وتقيموا الأجيال من بعد بإيجابياته وبسلبياته
2: استشارة مواطن يقول سبق وأن رفعت تعريضة إلى السيد وكيل الجمهورية سنة 2018 من أجل اختلاق وثائق إدارية وتدليسها
1: اختلاق
2: أي من أجل الإهام هو شكاء على خاطر فما شكون لفق وثائق إدارية سبق وأن رفعت تعريضة إلى السيد وكيل الجمهورية سنة 2018 من أجل اختلاق وثائق إدارية وتدليسها من أجل الإهام بوقائع لا أساس لها من الصحة لمحاولة الإضرار به جراء التبليغ عن ملفات فساد الذي أذن بإحالته لمصالح الشرطة العدلية للبحث وبعد إجراء السماعات والمكافحات اللازمة أرجع للسيد وكيل الجمهورية الذي أذن بإحالته على السيد حاكم التحقيق مفتتح سنة 2019 على معنى الفصول 172 176 177 للمجلة الجزائية
1: منذ ذلك التاريخ تتعلق بالتدليس هذه
2: منذ ذلك التاريخ لم يتم سماعي من قبل السيد حاكم التحقيق إلا بداية من سنة 2021 بعد عديد التردد على مكتبه متعللا بكثرة الملفات لديه وبعد مدة عاودت الاتصال لمعرفة مآل الأبحاث حيث تمت إفادتي بأنه تم توجيه استدعاءات المتهمين ولم يمتثلوا الحضور وأنه سيقع إعادة استدعائهم مرة أخرى وبقي الملف على حاله مع التعلل دائما بكثرة الملفات قمت بالتشكي لكل من رئيس المحكمة الابتدائية السيد الوكيل العام المجلس الأعلى للقضاء السيد وزير العدل رئاسة الحكومة رئاسة الجمهورية العديد والعديد من المرات التفقدية العامة لمصالح وزارة العدل التي رسمت الشكاية لديها من 4 سنوات ورفض قبولي بصفة حضورية من قبل مصالحها وأنه يتعين انتظار مهاتفتي من قبلهم حاليا لا يوجد تقدم في الملف رغم التذكير ما هو الحل في هذا التعطيل في المسار القضائي وأي سلطة أو طرف يمكن التوجه إليه خصوصا وأن المشتكى بهم من المتنفذين الإداريين والسياسيين والمتواجدين دائما في السلطة عبر الأنظمة المتعاقبة مع العلم أنه بالتوازي مع الإجراءات الجزائية تمت إثارة الموضوع إداريا لدى وزارة الإشراف ومصالح التفقد لديها منذ 2018 والتذكير به إلى وقت غير بعيد إلا أنه مقبور في أدراج الإدارة نظرا للحماية التي يتمتع بها الإداريون المتهمون
1: والله ايش نقول لك هذا توا كيما قلت لك قبيلة اسمعنا من جانب واحد المسار القضائي بدا صحيح معنا اعلام النيابه العموميه والنيابه العموميه اذنت باجراء الابحاث وقررت مآل تلك الابحاث بالاحاله على التحقيق وعلى قاضي التحقيق ولكن الملف قعد عند قاضي التحقيق من لما زال منشور قدام مكتب قاضي التحقيق المدة الزمنية طويلة الحقيقة. لكن أقول لك باش نصحوني أقول لك أنا هو الجهات الرقابية كلها توجهت له هو التفاقدية العامة لوزارة لدى وزارة العدل هي الجهة المقول لها المراقبة ومنع بسط رقابتها على المحاكم وعلى سير العمل داخل المحاكم. وإذا كان فما مؤاخذات ولا تقصير فإن التفاقدية العامة هي اللي تأخذ المسؤولية دي. تتوقعد مع التفاقدية العامة ما نعرفش وما قالش على الجهة المحكمة قد النظر هو معناها في سوسة ولا في المسير ولا في القيروان ولا في القصرين معناها كله تحت إشراف معناها وزارة واحدة وزارة العدل وزارة العدل اللي تشرف على سير المحاكم وعلى مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال التفاقدية العامة. نقول له أرجع للتفاقدية العامة عاود مراسلة معناها وشكاية وتذكير بشكاية ولكل حادثة حديثة.
2: نواصلوا مع المكالمات. ألو مرحبا عسلامة. ألو صباح النور.
4: صباح الورد.
2: مرحبا لو سهلا شكون معنا؟
4: بيك عايشة محمد فرشيش.
2: مرحبا لو سهلا بيك اي تفضل اي
4: بيك يبارك فيك رفقة والأستاذ الله يبارك فيكم الكل.
2: يعيش بارك الله فيك.
4: الله يبارك فيكم الكل. وإن شاء الله نحن نتكلم على القانون نتكلم على القانون قلبي يرجعني بالقانون. إن شاء الله الناس اللي عندها القانون تطبق الناس اللي عندها القانون تطبق في البلاد التونسيه ذي واللي احنا شعب واحد وامه واحد وكل ما يطبق القانون صالح للناس كل المجتمع كل
2: صحيح.
4: فهمت انا موضوعي متسوق يعني كريت حانوت عند شخص والشخص زي توفى مده الكراه اللي كريت عنده 7 شهور وتوفى. فهمت يعني توفى قبل العام 5 شهور
1: معنا بعد 7 شهور من اللي بديتوا الكرية هو توفى.
4: هاي توفى أي
1: الله يرحمه.
4: أنا كرحت هو توفى الله يرحمه. فهمت كي هما الآن الكونترات وعاملوا عام غير قابل للتجديد.
1: عام برك.
4: عام برك غير قابل للتجديد.
1: كونتراته مكتوب عملتوا كونترات وصحته في البلدية
4: صحنا في البلدية وسجل في القبالة
1: وشو تعمل أنت في المحل؟
4: عطري.
1: إيه.
4: فهمتيه هكا عودت مع الزوجه نتاعو تعودت مع الزوجه نتاعو وجوني ولو عندها ورثه يعني خاطر هو توفى قبل بوه ولت امه حيه تورث وبوه توفى بعد ولو يعني بوه وامه تورث توفى شي بوه بعد ولو اخواته يورثوا قالوا لي لا انت ما بالنسبه للزوجه ما عندهاش حق باش تعمل لك كونترات لازمك كل تعمل الكونترات طلبوني بالخروج طلع لي عبد المرض قال لازم تخش. فهمتني شنو حل فينو الحاله نتاعي في الحاله هذه
1: وقتاش بعثوا لك العدل وقتاش بعثوا لك العدل المنفذ
4: بعثوا لي قبل بشهر قبل بشهري
1: شنو قبل الشهر
4: قبل عام قبل بثلاث شهور قبل بثلاث شهور قبل ما نقعد عام بثلاث شهور يعني ما بعثوا لي وقت العمل 9 شهور وما بعث
1: بعثوا والبقيه الاخرين ياخذوا من عندك في الكراه
4: لا حتى ما ياخذ في الكراه
1: مالك كيفاش انت ماكش مخلص الكراه
4: لا خالص الكراه مرته تاخذ في الكراه
1: تاخذ في الكراه وتعطي فيك في توصيل
4: اي نعطيها توصيل وهي تاخذ في الكراه فهمت تعملوا هم قالوا لي نورمال المراه
1: والمراه جدت لك والمراه جدت لك الكونترات وعملت كونترات جديد معها انت
4: اي جددت الكونترات
2: هاي. قبل ما يتوفى الراجل ولا بعد
4: كيفاش؟
2: سألت أنا قبل ما يتوفى الراجل حبيت نزيد نتأكد من
1: المعلومة
2: ولا بعد؟
4: لا الراجل توفى لكن أنا عودت مع المرأة مع
1: أنت عودت الكونترات وبعد ما توفى الراجل
4: بعد ما توفى الراجل أي أيوة. أنا قبل عودته مع مال الدار يعني مع مال الحانوت
1: أي مال الحانوت معناها كنت في صح الكونترات مع الوراثة كل صراحة كان مع مرته
4: أنا صحيت بالضبط أنا في عوض نعمل مع الوراثة يتوفى كل الوراثة الكل ولا يجيب واحد يعني ينوبهم الكل يعني عامل توكيل عليهم كل
1: هو شوف هو راه وفاة المالك لا تنهي العلاقة التسويقية من غير ما تعاود انت لما تنهيش العلاقة التسويقية انت توكي عملت عقد جديد عملت قبل نهاية المدة نتاع الكونترات الاولاني والحال انه الوفاة المتسوق المالك والمتسوق ما تنهيش العلاقة التسويقية تنجم تستمر العلاقة التسويقية لبقية مدة العقد.
2: هو سمحني بالله قداش عنده هو ملي كاريه الحانوت
1: انت ملي دخلت تو انت ملي دخلت في المحل في الحانوت قداش عندك هاي
4: 7 شهور توفى الراجل
1: معناها انت تو من اللي دخلت من اللي بديت العطريه قداش عندك
4: بدي قرب 3 سنين
1: قداش
4: 3 سنين تو
1: 3 سنين في نفس المحل
4: 3 سنين
1: كارية. في سلم حل.
2: هاي 7 شهور.
1: هي ما لشو التنبيه ذي اللي جاك بشوية عاد.
2: شوف تاريخ اكتسبها.
4: هما ماما. ماني أنا وقت اللي مات.
1: خلينا خلينا ايه احنا توا احنا توا انت في المحل اللي هو على ملكهم هما قديش عندك؟
4: عندي توا 3 سنين.
1: عندك توا 3 سنين. التنبيه اللي بعثه لك شنو هو؟ توش قالوا لك فيه؟
4: قالوا لي اسمك تخرج خاطر انت عملت كونترا للمرأة.
1: شوفي
4: شوفي
1: شوفي شوفي شوفي شوفي قالوا لك باش تخرج خاطر ما خلصتهمش.
4: اي ما خلصتهمش انا ما عطيت انا عطيت الفلوس كلها.
2: تنبيه تجاري جاها تنبيه تجاري.
1: والتنبيه عادي ولا تنبيه عطوك مده فيه؟
4: عطوا لي على طريق هذا المنفذ بعثوا
1: لي. اي في شو قالوا لك؟ قالوا لك عندك فيك 3 شهور باش تخرج لهم.
4: اي
1: عم اتصلتش بمحاميك؟
4: لا ما اتصلتش.
1: هو شوف
2: قداش عندهم اللي يجيك التنبيه؟
1: قداش عنده التنبيه تو؟
4: تنبيه وصل عنده عامين ويش تو؟
2: شنو دي؟
4: خاطر هو هزوها خاطر هما هزوها للمصفي. وليت انا نعطي في الكراء للمصفي.
1: هيك اعتبر هيك في وضعيه قانونيه بابا، علاش بديتنا من غادي كايا؟ معناها انت اليوم في علاقه مباشره مع مؤتمن عدلي او مصفي عدلي للمشترك.
4: صحيح.
1: وتخلص فيه وتاخذ في توصلاتك.
4: صحيح.
1: ما تلوج على حتى شيء، ما تلوج على زيادة ولا على نقصان، استحفظ بالتواصل وانت في وضعية قانونية وفي علاقة بالمصفي. ما نجم يخرجوك إلا ما يعطيوك الهبوط نتاعك، عندك حق البقاء والحرمان من التجديد، راهو يخولك باش تاخذ تعويض. حتى المصفي كيف كيف، حاجة وحيدة انت مطالب بها انك تخلص الكراء في إباني في الوقت نتاعو، ما تتخلفش على خلاص الكراء، وكي تخلص الكراء خذ التوصيل نتاعك وكي يجيك تنبيه من عدل المنافذ تتصل بمحاميك وتعمل استشارة.
2: ما تخبيش كي ما تقبل،
1: لأنه كي تخبي التنبيه راه تنجم تتضرر وتستنفعش بيه، تضرر بيه مضرته أكثر من منفعته. أما أنت اليوم الخلاصة اللي قلتها في الأخرى هي ذيك
2: بيت
1: المقصد، ذيك بيت القصيد. معناها اليوم أنت في وضعية قانونية، خلينا متو الأخوات خلينا مع على جهة، والأم والبو والمرا والناس كل ولينا مع نتعامل مع ممثل قانوني وممثل معناها للمكر هذاك، معناها تتعامل مع جهة قانونية وقع تسميتها بإذن قضائي اللي هو المصفي. تخلص عند المصفي وتاخذ توصيلك، وكيجي وكي تجيك وريقة من العدل المنفذ ما تخبيهاش وما تدكهاش وما تدرقهاش، هزها المحاميك باش تعمل الاستشارة باش تكون ديما في وضعية قانونية. أما أنت اليوم في وضعية قانونية ما فهمت ما عليك حتى مؤاخذة، ولا تخشى لا من أخواته ولا من زوجه، ما عادش عندك علاقة بيهم، علاقتك ديما بالمصفي. كي تخلي المصفي على جهة وتمشي جهة أخرى وقتها راك تغلط. صح، أقعد مع المصفي تبدأ أمور قانونية. أخويا مرحبا بيك سي محمد،
4: ربي يبارك
2: يعيشك. مواصلين معكم اللقاء، ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي. لو مرحبا على السلامة. مرحبا.
4: السلامة يا رفقة،
2: أهلا وسهلا.
4: جمال من القصر الهلالي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: نسبك الأستاذ الطيب الراجل الباهي،
1: بارك الله فيك يا جمال.
4: والله نعزكم ونحترمكم وبارك الله فيكم على الإفادات القانونية.
2: نعيشك ربي فضلك.
4: برشا برشا برشا وتعلمنا منكم والله.
1: العفو.
4: بالنسبة نحكم على روحي ما نحكمش على غيري، قلت والله تعلمت منكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله باش نخلي المجال الغير. ثم وضعية هي نتاع ورثة، الوالد توفى بول الوريث، الوالدة نتاعهم مازالت موجودة، قالت لهم خلي أخوكم يبني فوق دار الورثة. فهمت؟ عاد هل يعتبر لهوية احنا نقول، هل يباع؟ هل هي صيغة قانونية ولا مش قانونية؟ نفهمها منكم. وبعدها كي وقت الورثة بدأوا يتحركوا شوية، خاطر هما برشا تبارك الله من أم واحدة ومن بو واحد. باش ما نلمحش بالتلميح دون تصريح. قال كيف شنو ناخو باي في الدار اللي هي اللوطانية هي متروكة. قال باش نسكر له شبابك، هو عنده 4 شبابك، معناتها 4 شباكات، منهم في الدروج ومنهم بيت النوم ومنهم في الكوجينة.
1: خلينا من الشبابك والكل كي يا جمال، هو ذاك العلية ذي لبنان فوق بناه بترخيص من الورثة، لكن ما خذاش فيه ملكية هو.
4: يعطيك الصحة. وهذا
1: هو عنده كل الأحداثات. إيه الموافقة ذيك؟ الموافقة على الأحداثات مش على انتقال الملكية.
4: يعطيك الصحة يرحم والديك. حبيت نعرف هل ترى نجم ينتزع منه هذا واحد من الورثة؟
1: مو منتزع، ما نجمش ينتزع منه. خليني نقولك، شوف والديك. احنا الوضعية دي تصير برشا في العائلة التونسية، وراه معناها أثارها مش باهية وقت يصير الخلاف مثل الأشقاء. راهو شوف ديما الثقة في الوثيقة والاتفاقات اللي تسري هي الاتفاقات المكتوبة. بالله إذا كانت اتفقتوا على أي اتفاق ديما فاكتبوه. الكتابة هي الأثر الوحيد اللي خلي، خاصة في الأمور العقارية المتعلقة بانتقال الملكية. رفقة راهو ما تنجمش تحكي على انتقال الملكية ما غير كتب، مش باع لي بالكلمة، ما فماش بيوعات بالكلمة، فكر لي بالكلمة تصير. أما في البيع والشراء، البيع لا يتم وانتقال الملكية في العقارات لا تتم، في المنقول يمكن، أما في العقارات لا تجوز إلا بكتم ثابت التاريخ. اليوم إحنا في العائدات من بعضنا تقول لك خلي أخوك يبني الفوق وما يسالش، يخليه هو يوليش عنده نهار آخر وقت تصير تفتح التركة، معنا عند وفاة الأصول، بعد وفاة الأصول يقع فتح التركة، يستحق هو كقيمة الأحداثات. بنيت عندي حق باش ناخذ تعويضات، ولا تتنازلوا لي انتم وتعطوني العقار نتاعي بالمرضات. فيما زاد على ذلك راهو ماهوش مالك للعقار، مالك فقط للأحداثات لما أقيم فوق ذلك العقار من بنائات. هذاك شنو نقصد بها الأحداثات؟ معناها حتى غدوة كي نجي نعملوا قضية في القسمة القضائية إذا كانت تعدت، النص التشريعي يقول عند تكليف الخبير، الخبير يأخذ معناها بعين الاعتبار المصلحة الفضلة للشركاء والمشترك، وإذا تبين وأن أحد الشركاء قد قام بأحداثات بذلك المشترك فللخبير أن يميزه ويجزء الذي فيه الأحداثات إذا تم، إذا كان من الممكن ذلك، وإلا فإنه تضاف له قيمة تلك الأحداثات. معناها الإنسان كي يبني فوق دربوه وما عندوش عقد راه ما عنده كان قيمة الأحداثات، وقت نجي ونقسمه كان نجمنا الخبير، كان نجم الخبير يعطيك بايك من جهة اللي بنيت فيها راه يعطيك، كما نجمش راه يعطيك بايك من جهة أخرى. أما هوك في بايك نزيدوك قيمة بايك وقيمة البنية اللي عملته، فيما عدا ذلك ما يجوزش. وهك علاش ديما نقولوا بالله حتى كيب علو بصد البناء احنا نسميه تقولوا الهواء، واحنا في القانون الهواء من لا يباع ولا يشترى، لكن إذا كان باش نحط الياجورتين الأولانيين يولي علو بصد البناء، إذا كان فما نية نتاع المالك الأصلي البو ولا الأم باش تميز ولده ما تخليش يبني وهو ما عندوش كتب، حتى هو ممكن يتغر ويمكن يقول لك خواتي معاه خاص مونيش، لكن الثقة في الوثيقة والقانون لا يحمي المغفلين، وما تنجم تحاجه كان بالوثيقة تبني فوق دربوك أمر محمود، لكن بأمور قانونية وبكتب ثابت تاريخ، حتى هو اللي بشي بني زاد مسكين حاله وأحواله غدو يقعد يجري على قيمة الأحداثات، وتصير هذه ديمة وقاعدة تصير وما زالت باش تصير طالما احنا كمعنا أولياء والكبار نتاع العائلة ما غيرناش في الطبيعة نتاعنا. خلي أخوك يبني، يودي يكتب له خليه يبني، يكتب له عمل له النقل الملكية تو يبني برا ابني، شكون خرجك؟ برشا عبارات راه نسمعوها من الأولياء ومن الأمات ومن الأبات، لكن في قائم حياتك أنت أولادك ما يحلوش فمهم قدامك قدام بوهم ولا قدام أمهم، وقتها تحمر الوجوه يقول لك مدي الوثيقة.
2: هو في قائم حياتهم هما بيدهم وقت اللي يختلفوا مع ولدهم ومع كنتهم من بعد هما بيدهم ينجموا يخرجوهم.
1: وهك علاش ترجع تلقى مقصد المشرع على رفقه، هك علاش المشرع قال انتقال الملكيه في العقارات لا يتم ولا كتابه باش نحيو هالباب هذا، اليوم نعطيك غدوه نحيلك، لا يجوز في اعتقادي حتى ادبيا معنا. والناس تسمع فينا كانها قاعده معنا وكنا نعيش معاهم، نعرفوا يصير في عائلاتنا وفي العائلات كلها وفي المجتمع التونسي بصفة عامة، نسمع الناس ونسمع أقاربنا ونسمع جيراننا ونلقاو بكلنا عنا هالإشكالية هذية، شكون كلمك وشكون خرجك برا ابني ومنها تتفاسد هي والكنة أطيش لك دبشك البرا وما فماش وصارت وخلافات وعائلات واسمع يلي ما سمعتش، وهي معناها الكل مرهونة في كان التصرف نتاعنا يكون قانوني وكيما جاء به المشرع وكيما جاء به قانون بلادنا، ما نعمل ما نبني كما تكتب لي، والكتابة هي ذيك معنا ميثاق ما بيناتنا وذيك قانون بيناتنا، نحدوا برشا من الأمور هذه، وإلا بلاش منه كل شيء هذا ونخليوا الأمور على حالة، يبقى المالك يتصرف في ملكه إلى حين في قائم حياته، وبعد وفاته تنتقل الملكية بالوجه الشرعي والقانوني اللي جاء به القانون والشرع في تونس.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شرط تكون الإجابة واضحة.
1: ديما نصيحة، ديما فما نصيحة، معنا ما خليوش الناس تغلط من هذا الجانب وذاك، لا في الأم والبو لا في الأولاد زاد، كيف زاد غدوة تنجم تقول لك ما عجبتهاش الكنة، أنت قلت ولد خاص مع الكنة كيف تو نجم تقول لك
2: والله الأغلبية الولد يكون ضحية معناها
1: الولد يمشي على اليمين ولا على اليسار،
2: المرأة تجبده معناها على أساس أمك هي حماتها، ولا حماية تجبد على أساس ولدها وذاك الكنة هي اللي عملته كذا، فمعاقبة الزوج ولا ابنها معاقبته تم من خلال خاطر كي تغضب على الكنة تولي ما انت ولده يمشي في الساقية المسكين. فيا اما ناخذه بكتب
1: تصرف قانوني
2: صحيت ما كانش ولدي ولا بنتي من غير ما تبني من غير ما تشقي روحك من غير ما نقعدوش من بعد بالقراقات والبوس والتحميل
1: ولا تو معناها شو معناها باش نوصلوا حتى اخوي خمم كيفاش يسكر شبابك على اخوه
2: مثلا
1: معناها تو سي جمال كي قالها لي معناها فخره هي تسكر على اخوك الهوات
2: تروح في بلاصتك
1: هو المواطن بصفه عامه البشر ما تعملش عليه هكاك مش فكر انت باش تاذيه معناها ما فماش ما نجمناش نفكروا في الاذيه بالغير فيما بينك بالشقيق وهذا الكل ناجم عن تصرف كان في المنطلق عن حسن نيه قالت وليدي ابني بحذايا وفي علي وبرا ابني شكون كلمك ما عطيتوش شكل وريقه معناها ضريته في وقت جيت من فوق
2: هو عنا مكالمه هيثم معناش مكلمة فيما في الأثناء شفت في الإطار هذه علاش أنا حبيت نسأل باش نشوف على إمكانية طرح استشارة في الأثناء مواطن كان كلمني المدة اللي فارتة على وضعية متاع دار يقول هي فما معناتها دار اللوطة وفما علي تبني يقول السيد اللي باع له الدار اللوطانية هو المالك الفعلي للدار الفوقانية لكنه هو عاطيها الولد ويتصرف فيها قال وقت اللي عاين المكان شاف اللي فما شبابك محلولة على الفناء متاع الجردة متاعه متاع وسط الدار العربي وكل وفما زادة كيف كيف ميزة باتك اللي هابتين وكذا كي حكي معاه قال راني أني المالك للدار هذه وراه معتها الأوراق ومعتها ومعناها كل واحدة بالتيتر متاعها
1: عقار مسجل
2: كل عقار مسجل قالوا برا نحي ناحي انت قالوا لا انا من العمال اللي في الخارج ما نجمش وما عنديش الوقت برا تصرف انت وهكا انا عطيك معناها وكتب له في الكتب اللي ما بيناتهم معناتها البيع اللي هو راهو سمح له انه ينحي وازاله قال ما
1: سمح له ولا التزم باش ينحي
2: لا سمح له قال له عندك
1: هو انت هو شو يكون في الكتب نتصور يلتزم بازاله الفتوحات ويسمح للمشتري الجديد بالقيام بذلك على نفقته يمكن تكون في السياق هكا
2: ما نعرفش ما المهم
1: المهم فما حاجه مكتوبه
2: المهم حاجه مكتوبه اما القيام بالسد هذاك وتنحيه الميزابات ماهوش المالك الاصلي معناها
1: محمول على المشتري الجديد
2: قال
1: تحمل به المشتري الجديد
2: قال من في الركاب اللي معناتها الطامه والعامه هبطت لي واللي ولده ولا شاكي بيا على اساس اني باش نصدم باش نسكر اكن نوافذ ولا مشتكى بي قال انا توا مع شكون معناها ما
1: زال مشتكى بي باش اجي شنو
2: مشتكى بي
1: من اجل
2: قال لهم انا اللي قاعد نعيش في الطابق هذاك وانا بنيته معناها بيدي وهذا كم تاعي معناها فهمت دونك يقول لك انا كي نلقاها معناتها فما شكون جا وفما شكون عاين وعاد المنفذ وكل قال معناتها هالحرب اللي تحلت لي معناها اسكو عندي الحق ما عنديش الحق بعد ما سكرت وعملت قالوا له معناها ما انت شاكي بيه باش يرجع الحاله الى ما كانت عليه باعتبار انه اضر بالدار قال ما هذا التصرف قانوني
1: شوف هو اذا هو نحكي هنا على عقارات مسجله او معناها العقارات المسجله تحمي نفسها بنفسها وصاحب العقار المسجل هو الوحيد اللي له الحق المخول باش يوظف على ذلك العقار ما شاء من التحملات وتنازلات والتفريط فيه بالتالي المجرد الشكايه اللي قام بها الولد ولا المعاينات اللي قام بها الابن هي صادر من لا صفه له صاحب العقار اللي اسمه موجود في التيتر في الرسم العقاري هو الوحيد اللي عنده صفه فيما زاد على ذلك ما فماش ثم اذا كان فما اتفاقات مكتوبه بين المالك الطابق الاول ومالك الطابق السفلي وما دام صاحب الاستشاره لم يتجاوز ما هو مضمن تلك الاتفاقيات فان الاتفاق هذاك شيء تسمى في القانون هو قانون بين الطرفين ما تنعقد على وجه صحيح بين الاطراف يقوم مقام القانون بينهما وهذا بالفصل 242 من مجله التزامات والعقود وبالتالي ما فما حتى مشكل طالما كانت تصرفاته في اطار الالتزامات المكتوبه من الطرفين وما صدر عن الغير خليني نقول الابن ولا غيره هو يعتبر صادر ممن له صفه له ونعرفوا احنا الصفه هي من اساسيات التداعي كما جاء بالفصل 19 مجله المرافعات المدنيه والتجاريه وشنا نوليو ديما ندخل الفصول نتاع القانون في هذا الخصوص باش الناس تبعنا لانه ما الصفه هي شرط اساسي للقيام باي عمل قانوني ولا للتشكي ولا للتظلم على الاقل اليوم هذا السيد هذا ما عنده الصفه لانه ماهوش مالك على حسب ما قلت لي طلعوا على الرسوم العقاريه الرسم العقاري الطابق الاول باسم المشتري صاحب الاستشاره اليوم الطابق الاول باسم اللي باع له وبالتالي منين جيتني انت ما عندك حتى صفه للتشكي
2: حتى وين كنت تسكن معناها
1: ما ولا عندك عندك حتى استغلال ولا عندك حاجه ما يخولكش معناها باش تعارض الالتزامات اللي يوظفها صاحب الملك مش باش يولي اكثر من المالك ما يصيرش معناها حتى بالمنطق والقانون راهو منطق وبالتالي اتفاق المكتوب هو يبقى عامل ويبقى صحيح دون ان يقع تجاوزه وديما الجواب هذا اعطيناه بناء على المعطيات اللي قالوها لنا اذا كانك في حدود قاعد تتصرف في حدود ما تم الاتفاق عليه كتابه فانه لا مسؤوليه عليك بهذا الخصوص.
2: يعطيك الصحه بارك الله فيك. هو كما قلت هو منطق وهو قانون والحقيقه معناها باهي الانسان يعرف ما له وما عليه
1: بطبيعه الحال
2: باش يعرف روحه شعلاش قادم. معناتها الانسان ساعات تجي شريه متاع دار تقول بلاش لقطة كمساحة كأمبلاسمون كبني كذا ساعات تقول علاش كي تجي تثبت ساعات تلقى بعض الإشكاليات القانونية المطروحة إشكاليات قانونية تنجم كي تبدأ عارف بالقانون تتجاوزها وتقول ما فيها حتى مشكل ولكن الإنسان كي يبدأ مش عارف القانون ينجم يحصل ونجم يغلط ونجم
1: يكون عايق. وك علاش احنا ديما نقوله راو بالله في التصرف القانوني للمرة المليون نحب نقولها راو استشارة المحامي أكثر من ضرورية وأكثر من لازمة ونجم نقول لك حتى إجبارية. رأوا إذا كان ما تأخذش الاستشارة من الجهة اللي أوكل لها مشرع القانون التونسي الجهة الوحيدة تقديم الاستشارة القانونية هم المحامون تأخذ استشارتك من محاميك وبمقابل مادي إذا تدفع المقابل المادي وتنجم تكون حتى الاستشارة مكتوبة هذاك قبل لأنه عليه شكل الاستشارة السابقة تخليك في برشة حاجات تو برشة ناس يقول لك بلكش يحكي على المحامين والمحامات لا مش صحيح. رأوا خليني بكل موضوعية رأوا اللي ما تعملش استشارة في حتى كتجي حالة على مليون حالة إذا كبقعت في المحظور مرة باش تقول يا ليتني دونك سبق الاستشارة كيما نحكيو على التأمين مش كل نهار نتعرضوا للحوادث لكن التأمين أكثر من ضروري وأكثر من أساسي. اليوم مش كل يوم نتعرضوا للمخالفات ولا لمعنى التحيل ولا لعدم التفاهم في تنفيذ عقد ولا في تحرير عقد أما الاستشارة المسبقة تعطيني برشا ضمانات وبالتالي لا خاب من استشار والاستشارة تمشي من تقدم من الجهة اللي أعطاها المشرع تلك المسؤولية والاستشارة مسؤولية إنارة وهي مسؤولية تنير معناها المسار لصاحب الاستشارة وكذلك كمستشار لك مسؤولية باش تقدم الاستشارة القانونية السليمة.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ شكرا جزيلا صحة الأبدان بارك الله شكرا. فيك كان نصل لنهاية لقاء مستمعينا الكرام بارك الله فيك هيثم الناس تحياتي لك علي المنصوري تحياتي لك شدوى تحياتي للجميع على حسن المتابعة إلى اللقاء.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
1: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
1: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
2: كل نهار موعد للقاء
1: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير تبع الموجة
3: تبع الموجة
2: تبع الموجة. تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. مجلس الفرع الجهوي المحامين بالمنستير يدعو إلى فتح بحث قضائي في كل حالة وفاة في السجن المدني بالمنستير. ومنظمة الأطباء شبان تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية نظرا لتسجيل أقسام الاستعجال ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات وحالات الإيواء جراء الحرارة. في نشرتنا تسليط للضوء على السياحة العلمية في تونس قيمة مضافة في دعم التعليم العالي. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. دعا ولي المنستير عيسى موسى أمس ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بالجهة إلى التواصل مباشرة مع الشركات المنتجة للمياه المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير إثر تسجيل ارتفاع استهلاك المياه المعلبة من 220 ألف لتر إلى 250 ألف قارورة يوميا. ومن جهتهم أرجع ممثلو النيابات وشركات التوزيع بالجملة جانبا من نقص إلى الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق البلاد وما كان لها من تأثير مباشر على نسق إنتاج الشركات المنتجة بالتزامن مع موجات الحر الاستثنائية التي شهدتها تونس خلال هذه الصائفة وارتفاع الطلب على المياه المعلبة. سمير الرئيس كاتب عام ولاية المنستير والتفاصيل.
4: نعرفوا احنا انه درجات الحرارة مرتفعة جدا ونعرفوا ان زادة ولاية المنستير هي قبلة سياحية خاصة السياحة الداخلية وذلك علاش اللي خلى كميات الاستهلاك تتضاعف. احنا جيست حبينا نقولوا انه راهو ديجا التزود العادي بالنسبة للولاية هو اكثر من عناول. عناول تقريبا في معدل 220 الف قارورة يوميا سنة نمشيو في معدل 250 ألف قارورة يوميا لكن الكميات هذه ما كفاتش الاستهلاك الموجود على غرار عديد الولايات الأخرى الحقيقة وذلك علاش تم عقد الجلسة هذه والتزم فيها التجار الجملة والمزودين المعتمدين بمزيد توفير كميات أخرى وكان ثم اتصال مباشر ما بين السيد الوالي ومواقع الإنتاج أي معامل اللي تنتج في المياه المعلبة وخدينا وعود رسمية بمزيد تدعيم الكميات الموجهة إلى ولاية المنستير انطلاقا من اليوم وتتواصل إن شاء الله لين تتحل الأزمة هذه وبحول الله تشهد انفراج تدريجي بإذن الله.
2: ونبقى في المنستير فقد أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بيانا على إثر ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير عبر فيه عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزجاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة. وطلب الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عنها وإطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية وذوي المتوفين عن النتائج والاختبارات الطبية والتقارير الرسمية المتعلقة بالوفيات كاحترام للحد الأدنى لحقوق عائلات المتوفين. رئيس الفرع نبيل الفقية.
5: أبطنا بيان نقدنا فيها تخلي سلطة الشرف صفة عامة القيام بواجبها تجاه المؤسسات السجنية عامة ومؤسسات السجنية بالمنستير وتعيينها بالإدارات اللازمة والتجهيزات اللازمة والوقوف على كل ما هو أسباب لضمان الصحة والعافية للمقيمين بالسجن. هذا بصفة عامة، وتبنا فيه من تحميل مسؤوليات وجود حالات وفاة ما نعرفوش احنا ريالمون الطريقة اللي توفوا فيها، ونحبوا نكاشفوا ونشرحوا المسألة حتى للعامة والأهالي مثل المتوفين. الحقيقة احنا ما عندناش حق ندخلوا للداخل المؤسسة السجنية، أما نحكيه على النتائج، النتائج هي ترجم على الأسباب. صحيح فما موجود حرة كبيرة، لكن نحن كسلطة إشراف يلزمنا تاخذ جميع إجراءاتها وجميع التدابير باش تتلافى أكثر ما يمكن من الوفيات، محلات الوفيات، باش تضمن أكثر ما يمكن من الظروف اللي تخلي السجين يقيم في السجن احتراما لحقوقه واحتراما لصفته كإنسان.
2: وفي سياق متصل، أصدرت منظمة الأطباء الشبان بيانا قالت فيه إن أقسام الاستعجال سجلت ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات وحالات الإيواء جراء ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تسجيل وفيات لسجناء داخل عدد من أقسام الاستعجال. وأضافت أن الأطباء والممرضين داخل أقسام الاستعجال يعيشون حالة إنهاك قصوى تحت ضغط يفوق طاقة المنظومة الصحية، كما طالبت منظمة الأطباء الشبان بإعلان حالة الطوارئ فورا. إلى موضوع جهوي الآن، في نابل تراكم النفايات بصفة كبيرة ومقلقة لراحة متسكني معتمدي منزل تميم من ولاية نابل مع انتشار النقاط السوداء بعدد من الأحياء الكبرى التي تشهد بصفة متواترة عملية حرق للأوساخ، وفق ما أكده رئيس جمعية التربية البيئية بمنزل تميم أيمن حمام لزميلة فاطمة بن عثمان. فقد تلقت الجمعية عديد الشكايات من قبل المواطنين منددا بتراكم المشاكل البيئية بالمنطقة.
3: صارت لنا مشاكل كبيرة، نفايات بطريقة غريبة في البلاد، في نقاط سوداء في كل مكان، في الأحياء الكبار خاصة فما برشا حرق. التشكيات كبيرة وصلت لنا من الأهالي، عندنا مصب جديد مع جنب المسلخ وريحة ما نحكي لكم مش واصلة للبلاد الكل. عندنا مصب ثاني تعمل في قرعة فرجون اللي هي على حدود عمادة السقالبة، والنفايات تو في اللي احنا تو هبطنا منشور وحطينا على نقاط معينة اللي تشكوا منها العبيد، اما كان مش ندور ونلقاو برشا نقاط اخرين قاعدة تتحرق اليوم وبرشا مشاكل بيئية.
2: ونواصل تقديم نشرتنا من إذاعة المنستير. وفي موضوع آخر، أصبحت السياحة العلمية مكونا فاعلا في الرقي بمنظومة التعليم العالي في تونس، ولها من القيمة المضافة ما يطور المهارات والمكاسب العلمية للطالب والأستاذ وحتى العاملين في مؤسسة

0: تمكنوا كذلك من في المستقبل من عمل في إطار دولي. بالنسبة للأستاذ التنقل الأكاديمي يمكنوا من تنمية المهارات متاعه وتنمية القدرات متاع الموظفين في الجامعات التونسية، وتعزز تموقع الجامعات التونسية في الخارج. الانخراط في المشاريع الدولية مكن الجامعات التونسية من تطوير البرامج. في تونس ناقصتنا استراتيجية تاع كوبيراسيون انترناسيونال اللي هي المفروض تكون مربوطة بالاستراتيجية لتا دعوة للتحسين الحكمة متاع الشراكة الأكاديمية مع الجامعات الأجنبية.
1: وإلى أخبارنا الدولية، الآن وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ غاراته وعمليات التفجير وإحراق للمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة معادية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية، مشيرة إلى قيام جيش العدو بإحراق منازل في بيت يحون. ومن أخبارنا الدولية، أيضا سمعت طلقات نارية وانفجارات ليلة الجمعة السبت في عاصمة النيجر نيامي في محيط القاعدة العسكرية في المطار الدولي، الذي سبق أن تعرض هذه السنة لهجومين شنهما مسلحون وفق ما أفاد به سكان في المنطقة لوكالة فرانس بريس. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنسير يدعو إلى فتح بحث قضائي في كل حالة وفاة في السجن المدني بالمنسير، ومنظمة الأطباء شبان تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورا نظرا لتسجيل أقسام الاستعجالي ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات وحالات الإيواء جراء ارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس. نهاية النشرة، نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا مشاهدينا على صفحه اذاعه المنسير في متابعه لاخر اخبار الرياضه. البداية بالألعاب المتوسطية، في الجيدو تمكنت البطلة أريج عقاب من الترشح للدور نصف النهائي في منافسات وزن 78 كيلوغرام بعد الفوز قدام جوانا إليزابيث كيلينجر من البوسنة. أريج باش تلعب في المربع الذهبي على الفائزة بين تركيا والقبرصية، وأكيد نستناو نتائج جيدة لأريج عقاب. نواصلوا مع الجيدو، تمكن بطل إفريقيا قصي بن غرس من بلوغ الدور نصف النهائي منافسات وزن أقل من 100 كيلوغرام بعد الفوز قدام لاعب من كوسوفو شابتاي زيكاي. قصي باش يواجه في المربع الذهبي بعد شوية ميلان بولاجا السربي، وقصي زاد حظوظ كبيرة برشا إن شاء الله للتواجد في الدور النهائي. كرة السلة 3-3، منتخبنا الوطني التونسي باش يواجه منتخب إيطاليا في 9 متاع الليل، والمنتخب الوطني الأول في الإناث منتخب التركي في 3:05. منتخب 3-3 كان موجود في المنسير عمل تحذيرات ثم تحول للحمامات، كمل تحذيراته قبل التحول لتورنتو الإيطالية. في تنس الطاولة الآن، اللاعب وسيم الصيد وثنائي وسيم الصيد وآلاء السعيد تمكنوا من بلوغ الدور ربع نهائي منافسات الزوج المختلط بعد فوز قدام ثنائي من سمرة بنتيجة 3 أشواط.

نظيفة 11-3 13-11 و12 مقابل 10 وسيم السيد وآل السعيدي باش يواجهوا الفائز من لقاء تركيا وإسبانيا في الدورة القادم. تونس الجزائر الدور النهائي للألعاب المتوسطية في كرة القدم باش يلعب نهار لحد 30 أوت انطلاقا من 6 امتاع العشية. المنتخب الوطني التونسي اللي كان قدم مردود ممتاز خاصة في الدور نصف النهائي ضد المنتخب الإيطالي حظ وافرة للفوز بالميدالية الذهبية. نذكركم أنه آخر ميدالية ذهبية في كرة القدم كانت في تونس في ألعاب المتوسطية 2001 في ملعب رادس. كرة اليد سيدات أيضا في العاب متوسطية تونس إيطاليا في الدور النهائي من أجل الميدالية الذهبية نهار 3 غرد سبتمبر. ذكركم أن الألعاب المتوسطية تنتهي إن شاء الله يوم 3 سبتمبر. الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم الآن والمقابلات البث التلفزي والحكام بالنسبة لمباراة اليوم الدفعة الأولى من الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى. النادي الإفريقي أمل حمسوسة مباراة تلعب 4:30 تاع العشية في ملعب راس تحكيم حسام بولعريس في الفار منتصر بالعربي تبث على الوطنية الأولى. المستقبل الرياضي بالمرسى يواجه التقدم الرياضي بسقيد دير مباراة زفر الحكم عبد السلام ماني في الفار دورساف القنواتي وتتعدى مسجلة على الوطنية الثانية في 7 تاع الليل. ثم الاتحاد المناسيري في بن جنيت 4:30 تاع العشية يواجه الملعب التونسي وأول مباريات الاتحاد المناسيري على أرضية ميدانه في الموسم الجديد. تحكيم حسني النيلي في الفار إلدار موليرو البرتغالي والمباراة تبث على الوطنية الثانية على فريكونس أو التردد 10873. النادي الصفاقسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي الحكم محمد علي قروية في الفار البرتغالي برونو إستيفيز وتبث على الوطنية على التردد الفريكونس 11657. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يبدا التحضيرات نتاعو لتصفية مؤهل لكأس أفريقيا. انطلاق التحضيرات باش يكون إن شاء الله يوم 20 سبتمبر في العاصمة. فما مواجهة أمام منتخب بوتسوانا أيضا أمام منتخب أوغندا زوز مواجهات. ثم منتخبنا الوطني التونسي في بداية شهر أكتوبر باش يكون عنده زوز مقابلات ودية. مقابلة أولى أمام منتخب مالي يوم 3 أكتوبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس والثانية باش يكون يوم 6 أكتوبر أمام منتخب البنيني بين ملعب أولمبي سوسة وملعب بن جنات بالمناسير في انتظار قرار المدرب الوطني معين شعباني وأيضا جاهزية زوز ملاعب بالنسبة للمقابلات هذه. منتخبنا الوطني التونسي للذكور في كرة السلة يلعب النافذة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. تعرفوا النافذة دي تلعب في قاعة راتس متعددة الاختصاصات. مباراة الأولى منتخبنا كان فاز على الرأس الأخضر ثم في المباراة الثانية انهزم أمام المنتخب الكاميروني. مباراة الأولى منتخبنا فاز بنتيجة فارق زوج سلات 60-56 ثم المباراة الثانية انهزم المنتخب الكاميروني 83-61. الشيء اللي خلى عادل التلاتي في تصريحه البارح إثر المباراة أكد أنه التجنيس هو الحل الوحيد ل يمكن الرفع مستوى كرة السلة التونسية بالنسبة للمرحلة القادمة في فترة انتقالية كما قال عادل التلاتي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. منتخبنا باش يكمل مبارياته في النافذة هذه بمواجهة منتخب جنوب السودان واحد من عمالقة القارة يوم الأحد القادم. مصافحة رياضية وفات الموعد القادم مع الرياضة إن شاء الله 4 متاع العشية مع زميلتي سنة البرهومي في استوديو الرياضة في متابعة لمقابلة الاتحاد الرياضي المنسيري الملعب التونسي أيضا مقابلة الأمر الرياضي بحمسوسة النادي الإفريقي والنادي الإفريقي الأمر الرياضي بحمسوسة. وسنة البرهومي بتكون عندها استضافة اليوم إن شاء الله بين 7 و8 متاع الليل للشبان المتوجين بلقب بطولة تركيا أو الدورة الدولية في تركيا. متابعة جيدة للجميع إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: انتم تسمعون في إذاعة المنستير
3: معكم
2: وين ما كنتم، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم، باش ديما نقدموا الأفضل.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس، لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى، كانت أجل وأكبرا. وما ضر نسل السيف إخلاق غمده، إذا كان عظبا حيث وجهته فرا. هذه الأبيات الجميلة قالها الإمام الشافعي في توجهه إلى مصر، وقد قطعت عليه الطريق ولم يكن عليه إلا خرق بالية. والمعنى في هذه الأبيات واضح، فالمرء لا يقاس بالقشور، وإنما يقاس بالعقل والجوهر والأخلاق. وقد قيل في هذا القبيل: فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. وصائب قول الشاعر أيضا: لا يعجبنك من يصون ثيابه خوف الغبار، وعرضه مبذول، فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. أما شاعر آخر فيقول في نفس السياق: إني وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسج كالتاني، فإن في المجد هماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحاني. وشبيه بقول الشافعي قول أحدهم: علي ثياب فوق قيمتها فلس، وفيهن نفس دون قيمتها الإنس، فثوبك صبح تحت أذياله دجا، وثوبي ليل تحت أذياله شمس. ومثل ذلك ما جرى للعتابي، فإنه دخل يوما على يحيى ابن خالد في ثوب قديم بالي، فعابه يحيى، فقال له العتابي: خز الله من يرفعه هيناه جماله وماله، حتى يرفعه أكبراه همته ونفسه، وأصغراه قلبه ولسانه. ومن رقيق القول ورشيق الجواب في نفس السياق ما قاله أحد الشعراء لإحداهن يعتذر لها عن شيبه، قال: تعجبت در من شيبي، فقلت لها: لا تعجبي، قد يلوح الفجر في السدف. وزادها عجبا أن رحت في سمل، وما درت در أن الدر في الصدف. والسمل هو الثوب القديم البالي.

تقول العرب كل لائم مليم، أي إن كل من أتى أمرا حسنا فلسبب دعاه إليه، أو قبيحا فلعذر له فيه، فلائمه إذا كان كذلك مليم، والمليم المذنب الذي أتى ما يلام عليه. وجاء في القرآن الكريم: فالتقمه الحوت وهو مليم. وقال الشاعر في هذا المعنى: تدعو الضرورات في الأمور إلى سلوك ما لا يليق بالأدب، وحيرة المرء في تطلبه تحمله أن يلح في الطلب، ما حامل نفسه على سبب إلا لعذر يكون في السبب.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في فنون مختلفة: كل عامل بالحديد فهو قين. كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد. كل مال نفيس فهو غرة. كل قطعة من الأرض على حيالها بمعنى الانفراد والحيادة من المنابت والمزارع وغيرها فهي قراح. كل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. كل ضرب من الشيء وكل صنف من الثمار والنبات وغيرها فهو نوع.
0: من شعر الحكمة:
1: تربع تحت أظلال الجمال وأرخص في نعيمك كل غالي، ومتع ناظريك بحسن كون تمثل فيه منسوق الكمال، ودع عنك الهموم لمشتريها براحة خاطر وهدوء بال، وهن النفس بالحظ المواتي فما تدري مواقيت الزوال، ولا تنفق حياتك بالتمني وترقب ما تجود به الليالي، وعمرك إن قلاه الحب أمسى يتيم البشر مكتئب الظلال، ألا فاجعل حدائقه مراحا لأمنياتك الغرر الغوالي. رقيق الحب يلهبه رقيق من الغزل المعطر بالدلال، فكم محت البشاشة من خصام، وكم بعث الهوى لطف المقال. سنلتقي بمشيئة الله تعالى مع جمال لغتنا العربية، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والعافية.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك. نيوتي
4: تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. يواصل الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، والمرة هذه باش تستهدف الإجراءات مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي التابعة لشركة جوجل. وألزمت المفوضية الأوروبية الشركة بمنح تطبيقات الذكاء الاصطناعي المنافسة نفس مستوى التكامل العميق مع نظام أندرويد اللي يتمتع به جيميناي، في خطوة قد تمنح المستخدمين خيارات أوسع وتؤدي إلى انخفاض تكاليف الاشتراك في خدمات الذكاء الاصطناعي مستقبلا. ويجي القرار هذايا بموجب قانون الأسواق الرقمية DMI اللي يهدف إلى منع الشركات الكبرى من منح خدماتها أفضلية غير عادية على المنصات اللي تسيطر عليها بحسب تقرير نشرته ديجيتال ترانس. وبموجب القرار هذايا باش تكون جوجل مطالبة بالسماح لمساعدات الذكاء الاصطناعي المنافسة كما تشات جي بي تي وكلود بالوصول إلى المزايا نفسها اللي يحتكرها جيميناي حاليا على هواتف أندرويد، ويشمل هذا إمكانية تشغيل المساعدات عبر أوامر صوتية مشابهة لتلك المستخدمة مع جيميناي، إضافة إلى تنفيذ المهام عبر مختلف التطبيقات والتفاعل مع مختلف العمليات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية محذرة من تزايد الضغط على أقسام الاستعجالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وقالت المنظمة في بيان لها إن أقسام الاستعجالي تشهد وفق تقديرها ارتفاعا وصفته بغير المسبوق في الوفيات وحالات الإيواء المرتبطة بضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية 26 و 2027 وإلى غاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معلم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ ذاته حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجمعة استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه من وصفهم بالمتمردين الذين احتجزوا جنودا في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي. ودعت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومصلت أشغالهم بحرية. وكانت حكومة النيجر قالت في وقت سابق إن قوات الأمن تنتشر إثر سماع دوي إطلاق نار غزير وانفجارات، في حين توقف بث التلفزيون الوطني النيجيري وحلت شاشة سوداء في الساعة 9:08 بتوقيت غرينتش محل برنامج تلفزيون الساحل. شهدت الحكومة الإيرانية بمواصلة مواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستعتمد في الوقت ذاته على الدبلوماسية والقدرات الدفاعية لحماية مصالح البلاد في وقت تتزايد فيه الضغوطات الاقتصادية على طهران بعد 6 أشهر من الحرب. ويأتي الموقف الإيراني في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب والخلاف المستمر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: en la calle.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، عين العقل مع شمس الدين هلال، عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش، عين العقل.

0: إلا قل.
1: ماضي ساعة ودرج على موجة إذاعة المونستير، مرحبا بكم في هذا الموعد. ولينا من الجمعة اللي فات الحقيقة بدينا في الموعد هذا، من ماضي ساعة حتى للأربع مع بعضنا إن شاء الله في برنامج عين العقل. الناس اللي كانت تتبع فينا هكا غيرنا شوية الموعد، إن شاء الله يا ربي تكونوا في المتابعة، ومرحبا بكم بتفاعلكم كما العادة كما تعودتوا. معكم لهذيلي وحاتم، واليوم غايب شمس. قبل ما نعطي الكلمة لهذيلي وحاتم، بقعته كبيرة برشا، بلاصته كبيرة، الشمس ربي يحفظه، مرتاحوا برا لاباس إن شاء الله ربي يشدوا بالصحة. فقط نحن عدينا الصيف نخدم به واحد يخو حتى نهير يرتاح، من حقه جميعا يرتاح، إن شاء الله يرجع لنا في فورما كما العادة شمس وينورنا. هذي لي مرحبا،
2: أهلا وسهلا عواطف، بطبيعة تحية كبيرة باش للسادة المستمعين. الحمد لله وكل عادة في رحلة البحث عن الماء كالناس الكل، معناتها حتى الاكتئاب في البلاد هذه ولا معناتها ولات حاجة يومية. تمشي تشوف الصفوف، تشوف الكياسات المعطلة، تشوف الزحمة، تشوف الصفوف، تبارك الله، معناتها أجواء خمسة على خمسة في انتظار إنه نلقاو حل لهذه الأزمة نتاع الضوء اللي يقص، نتاع الماء اللي يقص، نتاع الماء المعلب. صعبت الدنيا برشا برشا برشا برشا، صعبت بالحق، معناتها ربي يكون في عون كل أسرة تونسية مجهدة. وكان نحكيه معناتها كان نقوله صيف الناس ترتاح، الناس تحاول تشارج رواحة وتمشي تتفرهد قبل ما ترجع في نظام الحصتين باش ترجع تخدم. اليوم لا، اليوم ها نحكيه الشيء في جرة بعضه، وانك تخمم من اللي تحل عينيك، تخمم في الأسعار اللي غلات بالنسبة للحوم البيضاء، تخمم في الخضرة، تخمم في الماء، تخمم في العودة المدرسية اللي قادمين عليها وأسعار كبيرة، معناتها ما هيش مقابلة
1: رحت البلنسينها،
2: ما هيش موجودة للأسف. هك علاش تحية كبيرة برشا لكل مناضل ومناضلة في البلاد هذه قاعد يخدم ويجري وما هوش خالط،
1: وتحية مخصوصة للناس اللي قاعدة تخدم في السخانة هذية. ثم الناس قاعدة تخدم في تحت هالموجات هذية متاع الحرارة العالية جدا، إن شاء الله ربي يحفظهم وربي إن شاء الله يكون في عونهم. وردوا بالكم على رواحكم ديما، الماء تفقدوا الصغار والكبار والناس اللي البرة ديما ماذا بكم، أكل المظلات متاعنا به برشا ينجموا يحميكم الشمس، إن شاء الله يا ربي سلامات. حتى مرحبا،
3: مرحبا عواطف، مرحبا لهذيلي، كالعادة مصافحة جديدة وأسبوعية جديدة كما قلت عواطف، من الماضي ساعة للأربعة المرة هذية يظهر لي العنوان البرنامج يظهر لي في وقته عواطف، في ظل الأجواء اللي قاعدين نشوفها، سواء الماء سواء المحروقات سواء بعض المواد الأساسية وبعض كل ما يتعلق بضروريات الحياة اليومية، يظهر لي عين العقل ويولي شعار، يظهر لي الفترة هذه على الأقل نتعامل بعقلانية مع كل ما يتصدر، خاصة من أخبار قد تكون يعني حقيقية وقد تكون يعني مضلة وقد تكون زائفة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: يعطيك الصحة، مهم برشا الملاحظة اللي قلتها حاتم. بعد ما نقدم لك التحية نحب نقول راهو كل واحد فينا يقرأ خبر يزمو يثبت جيدا من مصادر الخبر هذية، وبتبيع يرجع الخلفيات، وهذا خدمتنا نحن في عين العقل كل مرة نحاول أنه نرجع على الخلفيات على الأسباب ونقرأ وزيدة المستقبل كان صحة العبارة من خلال تقديم بعض الحلول، وهذا يدور الإعلام بتبيع الحقيقي. التحية زيدة موصولة لأيمن الشابي، مساء النور يا أيمن، نمبر وان كما يقول ذي وهو كذلك، مرحبا به، ديما أخلاقه العالية وابتسامته ديما حاضرة معنا، شكرا لك يا أيمن. زيدة كيف كيف حاضرة معنا، شدوة كما العادة شدوة، مرحبا بيك، إن شاء الله باش تقدم لكم بطبيعة الحصة.

0: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج عين العقل كما تعودتوا بطبيعة بفقراتنا ومواضيعنا وأكيد زيدة بمسابقاتنا. تنعطيكم زيدة بطبيعة موضوع المسابقة اليوم باش نجموا تشاركونا الحوار فيه والإجابة متاعكم عندكم فيها جائزة أكيد كما تعودتوا 100 دينار. لكن قبل هذه خلينا نعطيكم فكرة على مواضيعنا اليوم. بعد شوية إن شاء الله بعد ماضي ساعتين باش يكون حاضر معنا نائب عن مجلس الشعب سي يسري البواب وبطبيعة سي يسري أكيد باش يعطينا رأيه في الأزمات اللي تمر بها البلاد. نرجع على أهم الملفات اللي عشناها واللي قاعدين نعيشوا على وقعها الأسابيع هذه، أزمة الماء والمياه المعدنية كما تعرفوا من الأزمات الكبيرة اللي قاعدين نعيشوها اليوم. اليوم هذه اللي نهبطة من الكهرباء حليت الباب وشادة فيدي دبوسة ما باردة وفش أتنك منعرفش كيفاش هبطت علي مرة مدام لقيت الماء. قلت لها تفضل خذ شربك انت حب. قلت لي لا لوجع الماء لوجع الماء مصبيح.
1: نفس صارت الملاحظة ذي زادة لحظتها مع مواطنة تسأل في مواطن في الشارع شفت عنده دبوسة يترى ونص معناها قدش ومنين جبت الماء يا فهمت.
0: وكان ترى معناها الدهشة اللي ريتها في عينيها تقول معناها نحن وليت عملة نادرة معناها الماء.
2: انت كتشوف المطاردة اللي صارت في كياس المرسى وشوفنا الفيديوهات معناها الناس بالفرصة تحب تسكر على كميون وناس فوق كميون نقزت وطلعت وتشوف الكرهب وتعطيد سير حتى تهديد حتى على حياتهم
0: صحيح
2: في على استيكمة وهم يتبعوا في الكميون واللي يسرق واللي يهز واللي
0: معناتها يعكس حتى الجانب الاخلاقي الحقيقه معناها مسكين مولى الكميون معناني قلت
2: لا هو خدام روحه وباش يتحاسب وباش يخلص هو
0: شنو ذنبه معناها شنو ذنبه.
2: اما الحقيقه وصلنا الوضعيه ما تفرحش ما تفرحش
0: صحيح هذه باش نحكيو فيها. هذه ثاني حاجه باش نحكيو على دعوه منظمه الاطباء الشبان الى اعلان حاله الطوارئ الصحيه. المنظمه تقول لك اليوم بسبب ارتفاع عدد الوفيات وسط صمت وزاره الصحه ولا امام صمت وزاره الصحه اليوم يلزم نحكيو في الموضوع وبعد شوية في التفاصيل هذه. أيضا كما تعرفوا الموجة متاع الحر والكهرباء والأزمات المتواصلة ثم أصوات اليوم ولا تتنادي بتأجيل العودة المدرسية. يقول لك علاش ليه وخرونا شوية العودة المدرسية خلينا ناخذ قرارات استثنائية في هالفترة هذه باش الناس على الأقل خوية تفهم روحها خلي تنقص شوية علينا السخانة. صغيراتنا باش يخرجوا في هالموجة هذه متاع الحر زاد اخطر عليهم وأيضا فيها غياب الماء وغيره فهذا الكل باش يعطل حتى العمل داخل المؤسسات بطبيعتها التربوية فيناديوا بالتأجيل من بينهم حتى أعضاء في مجلس النواب. آخر حاجة برمجتها إن شاء الله نلقى الوقت ويلزمني نلقى الوقت باش نحكي فيها هي جريمة قتل امرأة وهذه الجرائم القتل والتي متتالية في تونس. صحيح نحن في فترة طرحنا الموضوع هذا وقلنا مقارنة ربما ببعض الدول الأخرى راهي الجرائم هذه تعد صغيرة برشا لكن لو كنت تكون امرأة برك قتلت في بلاد فمن المفروض يكون هذا موضوع للحديث في وسائل الإعلام علاش وكيفاش. طبعا بعد شوية إن شاء الله ناخذ التفاصيل. نرجع بكم إذن لفقرتنا الأولى وبها هي باش نبدأ
3: عين على العالم.
0: عين على العالم كما تعودتوا لولاد بحذانا الشبيبة كل مرة يختاروا موضوع يهمهم هما ويحبوا يحكيوا عليه. اليوم هذي اللي حكينا في موضوع مهم برشا ومذبية من بعضنا ناخذوا ما عنده التفاصيل واني السؤال اللي باش نطرحوا عليه هل ترى الذكاء الاصطناعي اليوم يهدد بالحق المهن البشرية وإلا يهدد الطريقة التقليدية اللي تمارس بها البشرية هالمهن هذي. طب بعد نرجع للتفصيل هذي خليك الكلمة هذي.
2: شكرا. اليوم باش نحكي على موضوع الذكاء الاصطناعي. بحقيقة ساعات كي يبدا شمس كي يبدا بحذانا يحكي في الموضوع هذا نقول فما برشا حاجات مازال عليهم بكري نحس انه معناتها كي يبدا يطرح في افكار وتقول
0: سابق زمان
2: فما مبالغات مانيش مصدق معناتها مانيش مقتنع. يحكي ساعات شمس يبدا بحذانا ربوات ناس محزب شريحة تقول يا اخي احنا عايشين في فيلم خيال علمي هذا كله ينجم يصير علينا خاصة نحكي على بلاد احنا ابطال العالم فيها جملة طاحر ريزو ورجع غدو. هكا على صدمتني صدمتي كانت كبيرة كي اعلن شركة جوجل من مقرها في سيليكون فالي في أمريكا بأنها أطلقت منصة جيميناي أنتربرايز فور ليجل هي نسخة مخصصة للقطاع القانوني معناتها تستهدف مكاتب المحاماة والإدارات القانونية اللي أصبحوا بالنسخة هذه من الذكاء الاصطناعي نجم يعاون المحامي في البحث المراجعة الصياغة زيد عليهم تنظيم الملفات والقضايا تلخيص المستندات واقتراح المسودات وحتى إدارة القضايا والعقود هذا الكل في ظرف زمني قصير وقصير للغاية. أغلب شركات المحاماة من نهار 3 في أمريكا زاد الطلب على هذه المنصة والاستثمارات اللي ارتفعت بنسبة 79% نحكيه على مليارات الدولارات خاصة حسب ما أكدت شركة جوجل بأنه أصبحت تتحدث عن وكلاء من الذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام قانونية وإدارية متخصصة مع تدخل بشري محدود ومحدود للغاية. يقول قائل علاش المحاماة بالذات؟ لأنه جوجل شافت أنه المحامي يأخذ برشا وقت في قراءة الملفات والمراجعة وكتابة المسودات والمستندات، ولهذا فإنه الهدف من هذا البرنامج فسح المجال للمحامي باش يركز على الخدمات ذات القيمة الأعلى كيما المرافعات، خاصة أنه الشركات اللي تستفيد من هذه البرنامج تنجم تربحها تكاليف كبيرة وكبيرة برشا في إطار الرصيد البشري اللي عندها، اللي من المفروض كان يقوموا بها المحامين الشبان اللي ما زالوا متخرجوا ومشيوا يتدربوا غادي. وخاصة زاد الذكاء الاصطناعي يحسن من الكفاءة في العمل. واللي زاد صدمني أكثر يا حاتم أنه جوجل ماشي المهن أخرى كما شركات التصريف المالي، شركات التأمين، اللي في القريب العاجل بيش يصدر زاد برنامج خاص بهم. واليوم وليت متأكد كما قال شمس أنه فما برشا مهن باش تندثر وما عادش ليها مكان في المجتمع وسيتم تعويضها بالذكاء الاصطناعي. زعمة اللي خطوا يبرمجوا عنها في بالهم بالشي هذا ولا لا؟ هل برامج تعليمنا خاصة التوجيه الجامعي اليوم قاعد يستجيب للتغيرات اللي قاعدة تصير في العالم هذا الكل؟ وممكن غدوة تسمع في محكم مثلا قضية رفع عليها محامي من جيميناي ضد محامي من شات جي بي تي، واحنا قاعدين نتفرجوا وكل مرة فما مهن جديدة ماشية وتنقص وماشية وتندثر.
0: معناها جيت لك كلام شمس،
2: جيت لك كلام شمس من نهار الثلاثة واني مصدوم.
1: تمنيت يكون موجود شمس.
0: موضوع موضوع يشيخ عليه هو كده راه مشي على معنا ويسمع نتصوروا تحيه ليه.
1: بس قولوا كتب لنا ذاك
0: اي ميله ميله خليه يرتاح خليه يسر عليه ضغط. اما حبيت نقول انه اليوم صحيح توا الذكاء الصناعي نجم يقوم بالمهام هذه الكل اللي هي مهام تستهلك برشا وقت وبرشا جهد وتضيع علينا، خاصة نحن في الإجراءات الإدارية المعقدة ماذا بينا كان توصل حاجة كما هذه لتونس يعني باش تسهل لنا برشا حاجات. لكن بالمقابل السؤال اللي طرح اليوم مال الإنسان شنو باش يقعد يعمل المحامي؟ شنو المهنة نتاعو الأساسية وقتها إذا كان هو خذي عليها الشارج الكبير هذا ينقص عليه الحمل؟ أنت قلت باش يتلهى بالمرافعات يعني بالمضمون، نجم نقول لك زادة باش يتلهى باتخاذ القرارات، باش يتلهى بالمسؤولية، باش يتلهى زادة كيف كيف باش يفهم السياق نتاع العمل، لأنه في النهاية ما نصورش معناها بون هنا شمس الدين كان جا حضر تيقول لي لا ينجم، أما نقول ديما فما التوش إذا كان صحة العبارة أو الحضور الإنساني، يعني الإنسان عنده المشاعر عنده الأحاسيس يحلل زاد القضايا مش كان بالجانب العقلي زاد فما جانب آخر يكون موجود
2: هو القاضي بشيخكم بالدوسي
0: متفهمين
2: لأن فما إشكالي ريت الشبان مثلا محامي شاب بشي يتخرج بشي يتدرب عند محامي كبير وهو معمول به مثلا، اليوم المحامي الكبير ما يستحقش انه شكون شي يعاونه على خاطر كل شيء بالانظمه المعلوماتيه هذه والمنصه الرقميه. الحاجات اللي باش يعملهم المحامي الشاب باش يدرب عليهم وباش يتكون فيهم ينجم يعمل تعملهم التطبيق هذه
0: والمنصه التطبيقه وتنقص عليه متفاهمين في هذاك به. لكن التطبيق لهنا التطبيق ربما في جانب التفاوض في الجانب الاخلاقي في الجانب ربما الانساني ما نتصورش كيما الانسان ديما يبقى اني نميل للجانب هذايا. لكن
1: هو اكيد الجانب الانساني اكيد لازم يكون موجود مع الذكاء الاصطناعي ولازم يتحد ديما هو الحلقه الاكبر عندما نتناول موضوع الذكاء الاصطناعي. هذيك جبد يعني مهنه حساسه برشا كيما مهنتنا، وانت جبت مثال المحامين هو الذكاء الاصطناعي ذولي مش يخترق كل الوظائف وكل المهن
0: بما فيهم الاعلام
1: بما فيهم العمل الصحفي والاعلام والاعلام حتى الاذاعي والتلفزي والكل كل مجالات الاعلام
0: صحيح.
1: لكن بالنسبة لي السؤال اللي تطرح بالنسبة لمهنة المحاماة، نعرف احنا مهنة المحاماة هي مهنة نقولوا احنا ديليكا شوية باعتبارها ان تعتمد ملفاتها على الخصيات المتقاضيين، ملفات كلها يعني وثائق خاصة كلها نقولوا احنا معطيات شخصية. السؤال زاد لازم يتطرح كيفاش باش يتم التعامل، نعرف احنا جيميناي انت ذكرت ذكرت شات جي بي تي ذكرت كل يعني المنصات هذية مدى احترامها يمكن الخصوصية أو الاحترام المهنة هذه إذا كان اعتمدت على الذكاء الاصطناعي.
2: النقطة هذه بالذات أكدت جوجل أنه سيتم احترامها بالكامل، نقطة الخصوصية والمعطيات الشخصية لكل المترافعين وكل الوكلاء وكل العملاء سيتم احترامها. معناتها في النقطة هذه ما فماش قلق، معناتها كل شيء حاضر. احنا اليوم قادمين بالحق يعني سؤال نطرح تقول باش نمشي نقرا في الجامعه باش نمشي نقرا في تخصص نحبه، اليوم ولات فما تغيرات كبيره برشا في سوق الشغل فما مهن جديده قاعده تتخلق، هل احنا قاعدين نواكبه؟ احنا عندنا في تونس برشا جامعات وبرشا
1: مازالت التخصص هذا مازال ما ظهرش
2: التخصصات يكمل 4 سنين قرايه ولا 3 سنين قرايه وما يلقاش خدمه وما هوش باش يلقى خدمه وناس ومازلنا قاعدين
0: مستقبلا نجم هو الاختصاص هذا يمشي ويتخرج وبعد يلقى سي جيمينا يخدم في الخدمه الكل
2: صحيح
0: شنو باش يعمل
2: هذا هو مش قاعدين حضروا في هذا احنا قاعدين فاهمين احنا الدور اللي عايشين فيه. ممكن ممكن اليوم نقول قاعدين نقراو بعد 4-5 سنين العالم كل شيء يتبدل
1: اكيد، خاصه السرعه في في المعلومة والسرعة في اللي احنا نبدأ نحكيه. مثلا لوجو في ريشيرش مثلا ريشيرش تقعد ساعات كنا نقرأ ونعمل ريشيرش نتاع شهر شهرين باش تعمل اكسبوزي في فاكولتي ولا حتى قبل بساعتين تعمل
2: نسخة مدفوعة تنجم تربحك برشا وقت. وهذا هو مثلا
1: كل محامي الوقت
2: ما ينجمش يقبل مثلا محامي شبان يقول
0: حتى حتى الكفاءة
2: اي الوقت يقول لك باش نقعد نعلم فيه يعني ونخسر في وقتي ونفسر له هذه والدوسي هذا من غادي ونكتب
1: يربح برشا
2: يربح وقت ونربح فلوس خاطر هو باش يشي نسخه مدعمه باش يربح برشا حاجات والخدمه باش تكون منظمه اكثر.
0: نعم يبقى السؤال نحن متحضرين لهذا ولا لا كما قال هذيلي خاصة على مستوى الشباب اللي قادمة هذوم اللي قاعدين يقرأوا اليوم على مستوى الشعب والتوجيه الجامعي هل ترى قارين حسابنا لهذا وإلا لا خير ما تولي غدوة المهن كلها بطالة معناها ونحن نتفرجوا ربي يستر. بعد الترجيحة الغنائية القصيرة كما العادة باش نرجعوا زيادة معين على العالم المرة هذه باش نحكيه على سي دونالد ترامب اللي هو ديما عنده مشاكل
1: إدارة دونالد ترامب سواء في الحملة الانتخابية أو في الفترة فترة الأولى نتاعه اللي الموندا الأولاني ولا في الموندا الثاني اللي هو بوان دانتوراغاسيون على الهجرة نحكي في التفاصيل الهجرة والتأثيرات الأمريكية وشني قرارات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالهجرة الأمريكية من كل العالم نحو أمريكا.
0: نعم اللي انتريسي بطبيعة واللي يهمه الموضوع نجم نتبع بعد شوية الكلنا يهمنا واللي مهمنا شي يهم أولادنا إن شاء الله. اقعدوا معنا مرحبا بكم ديما مواصلين معكم في عين العقل قبل هذايا قبل ما نعطيك يا ايمن مسابقه يا جماعه
2: المسابقه الناس سيتوها. اللي تسمع فينا واللي تتبع فينا من خلال صفقتنا صفحتنا الرسميه على صفقه مزيانه ما فيهاش ستيك مي هو تنجم تعمل جائزه فيها ستيك مي ما تصورش التباع نتاع السيد المستمع. اما اليوم عندنا سؤال على
0: صفحتنا نعمل جائزه فيها ستيك ما لقيتش باش نسمي بس
2: عندنا سؤال كالعاده على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنسير اذا جاوبونا عليه بالصحيح تنجم تفوز معنا 100 دينار من هدايا اذاعه المنسير. سؤالنا اللي يقول وزارة التربية حسب آخر الأرقام والمعطيات اللي ودتنا بها قداش نسبة التلاميذ اللي أتموا التسجيل ضمن منظومة الحياة المدرسية معناتها قداش هي نسبة 23% 33% ولا 53%. سؤال ماهوش صعيب ما الرقم موجود وهيك علاش حبينا السؤال هذا بالذات باش نزيد ونذكروا السادة المستمعين والمتابعين أنه طريقة التسجيل ولات من خلال منصة رقمية هيك علاش نجم تربحك برشا وقت وصفوف إذا الريزو يبدأ يخدم لا بأس. نهار الأول فما تعطيلات كبيرة
0: يعني
2: فما
0: مش نتكلم.
2: نقاط استفهام عديدة كي إذا تحب توفر تحب نمشي للرقمنا يا أخويا وفر الآليات إنه المواطن ما يتعطلش
1: عندك سنجي عندي باقي الريزو مش
2: المنصة بالضغط الكبير ما نجمتش تستقطب معناتها خاصة الطلبات متاع الأولياء الأولانين
1: موضوع ذا وحده ويجي موضوع
2: وما يتحلش معناتها المنصة الرقمية يا تعملوا حاجة على معناتها بآليات معناتها تنجم تستحمل الضغوط ولا ما تعملوهاش.
1: والله نرى تنظيم زاده واستباق استراتيجي في استباق الترسيم مش الكل يتلموا ليله قبل ب 10 ايام وقبل ب 20 يوم التسجيل يلزمك تقرا انت من اللي توفى السنه الدراسيه علاش ما يبداش التسجيل من اللي توفى معناتها حتى
0: يعني مثلا نسال سؤال نقول توا اول تلميذ عندي ولا اول وليد باش يدخل يقرا سنه اولى من حقك انك تقول له إيش أرس اللي يقرأوا قاعدين كل عام داخلين يعني ويقرأوا وأنت تعرف اللي رسب واللي نجح واللي كذا وعنده كل شيء اسميه وكل التفاصيل عندك عليه كل عام نعاود نكتب اسمي واسم الوالي وفين يخدم وشكون وفيش يعمل وولدي فين يقرأ وفيش نوع وبرهزه من المنظومة هذه حطه في المنظومة الأخرى ومن بعد يقول لك طلع الورقة ومشي بها للليسي ولا لل
2: هي في الآخر مش تمشي للليسي معناتها أنت مش تخدم رقمي ومن بعد مش تدوس للليسي
0: عليش عليش وأنت عندك كل للمعطيات يمكن أكثر من الأولياء ربي يهزي
2: أو جاي ذكاء الاصطناعي برشا ناس مش مرتاحوا منه
0: مرحبا بيه

0: عين على العالم.
1: قبل ما نمشي الموضوع الثاني في عين على العالم، حبينا بعد ما سمعنا الأغنية هذه، ونحن الحقيقة معناها من الأسابيع اللي فاتت واليوم وغدوة بعد غدوة ما نشبش ننساو، ودعنا 10 الجمعة هذه من أبنائنا في بنقردين، توفوا في هجرة غير نظامية. الحقيقة قلوبنا موجوعة عليهم، نعاود بالطبيعة نعزيو أهلينا في بنقردين في جرجيس، قولهم ربي يرحمهم، إن شاء الله ربي يصبركم على فريقهم. وديما رانا نرجعوا راهو معناها حتى إنسان ما ينجم يحاكم غيره ولا يصدر أحكام على غيره، نحن الكلنا في وضعية يعلم بها ربي. ثم ناس في وضعية مخير برشا برشا برشا ملي الوليدات هذوما، ويستنيوا وقتش تحلهم الفرصة وينجموا يهاجروا، واللي هذا بربي يزيم الأحكام على بعض
2: للأسف الحقيقة. الله يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم. هذاك هو فقدان الأمل، وراوك شعب ولا مجتمع كيف شباب ويفقد الأمل وقت تولي إشكالية كبيرة. وراو وريت مثلا كثرتك الاجتماعات وملتقيات، ولازمنا نعملوا حل جذري في الاخر شنو النقاط اللي يخرجوا بها
1: كما العاده، مش اول مره
2: نتقابلوا الاجتماع الجاي ونتقابلوا بعد الكارثه الجاي ومش تقعد موجود. كما نلقاوش حل بالحق ونقفوا لشبابنا اللي بالحق ما تلومش اكثر ما على الواقع اللي عايش فيه هو اليوم. اي انسان يحلم باش تتحسن ظروفه باش تتغير حياته لازم يكون فما انتماء سعى عن مصغارنا، وراهو نأكد راهو الانتماء للبلاد هذه لازم يدرس من انت صغير
1: من
2: صغير. راهو متنعاش نجم تلوم في جيل شباب توا متاع تحول رقمي ومتاع ما عارش شنو، لا أخلاقيا مجتمعنا مريض، لازمنا نداوي أخلاقيا، ولازمنا نبدأ ونقري وصغارنا من اللي يدخل للمكتب اليوم حبه للانتماء للبلاد ذي، احترامه لغيره، يحافظ ويحترم مكاسب المواطن.
1: نعم.
2: ولازم يفهمش معناتها مواطن.
1: أيه.
2: للأسف معناتها كما قلت لك حلول ما فماش.
1: نعم ربي يرحمهم وينعمهم. بالمناسبة زادة هذه ما ننسيش نترحم على روح زميلنا معاذ الحداد، الله يرحمه وينعمه، فقدناه زادة الأسبوع هذية، وإن شاء الله ربي يرحمه ويجعل مثويه الجنة. وما نجموش معناها نتعديه في البرنامج وما نذكروش، خاطر كان خدمه معنا برشا معاذ وسنوات من العمل في الإذاعة، فإن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون. موضوعنا الثاني نمشيوا للموضوع،
3: ربطت انت بطريقه غير مباشره، كنا نحكوا على الهجره.
1: اي على الهجره
3: وعلى القوارب الموت
1: هذيك غير نظامي، انت توش تحكي لنا عن النظام.
3: نحكيوا على الهجره بصفه عامه وخاصه على النظاميه وحتى غير النظاميه في اطار المقاومه للهجره النظاميه. مؤخرا اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب اصدرت قرار بتعليق مواعيد منح التاشيرات للي متقدمين من باش ياخذوا تاشيرات من جميع انحاء العالم، في ظل كما قالت وسائل الاعلام الامريكيه حمله التضييق على الهجرة اللي تشنها الحكومة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، حتى أن وزارة الخارجية الأمريكية أطلقت مبادرة تدريبية عالمية في جميع السفارات والقنصلات الأمريكية حول العالم باش تكونهم الموجودين الأمريكيين الموجودين في القنصليات الكل
1: يعني
3: في العالم الكل
1: موظفين
3: باش يتعاملوا مع التأشيرات ومع مطالب التأشيرات بطريقة يعني حازمة، بطريقة يعني فيها كل تقييم كبير باش ينقصوا من الحصول على التأشيرة اللي عندها نقولوا احنا اهداف غير الربحية او غير ما تنفعش منها الولايات المتحدة الامريكية. نعرفوا احنا ان ترامب منه عاود طول البيت الابيض في المندة الثانية، وحتى في الاولى انتهج حملة ترحيل واسعة شدد اجراءات الهجرة شملت بالتأسيس وبالاساس تأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، رفض طلبات لاسباب متعدة منها على حسب ما قالت وسائل الإعلام وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية على آرائهم السياسية، يعني كل من يعطي موقف سياسي وهذا يظهر عواطف في التعاطف الجماهير وبعض يعني الموجودين في أمريكا والجاليات الأمريكية مع القضية الفلسطينية ومع غزة، وهذا خلى حتى ترامب يقول إنه كل من يحكي يعني في الطرف السياسي إنه يتم ترحيله. وكان السبب الأساسي
1: في بلاد حرية التعبير
3: في أم الديمقراطية.
1: نعم.
3: التأشيرات هذه زاد شنية أسبابها كي نجيو نفهم وإحنا أمريكا علاش عملت هيك، هما يقولوا إنه هذا أمن داخلي أمن إقليمي أمن قومي للولايات المتحدة الأمريكية، ويقولوا إنه على أساس إنه اللي ياخذوا تأشيرات أغلبيتهم ياخذ تأشيرة يهبط في أمريكا وبعد يطلب اللجوء. هذا قالك معاش يساعدنا. نحبوا التأشيرات اللي تستنفع منها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الموقف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية عواطف إنه قالك أمريكا أولاً. ألور هذا كان يتناقض مع إنه أمريكا تحب تسوق النموذج الأمريكي بكل يعني تشعبات والحرية الديمقراطية حقوق الإنسان. كانت أمريكا تعتمد على ما يسمى بين ظفرين بالقوة الناعمة وإني تنأى بنفسها على كل الصراعات وإني تكون يعني دولة أو قوة جاذبة. رجعت توا بهذا القرار رجعت لما يسمى بالقوة الصلبة اعتماد القوة. القوة الناعمة كانت تستقطب في المهاجرين خاصة الكفاءات توا والأمريكي أولا. وهذا يذكرنا الأسبوع اللي فات تحكينا على اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي وفي الدول الأوروبية إنه يقولوا إنه الهجرة هذية يلزمها يكون يلزمها تخرج ويلزمنا ننظمها لدرجة أنه الأوروبي أو الأمريكي يكون هو المستنفع قبل ما يجينا الجليات. نحكي في موضوع القراءة يعني الخلاصة اللي نجم نخرج بها بالمقترح هذا. وعلى فكرة هذه هي مقترحات وفي الأمريكية قاعدين المنظمات الحقوقية حتى القضاء ضد القرار هذا وطرحوا حتى شنو هي المفارقة هذه بين أمريكا we have a dream وبين أمريكا اللي توا لا هي ديما تقول الريزون اني نحمي حدودي نحمي بلادي نحمي من الارهاب من كل ما يحدث بلبله في الولايات المتحده الامريكيه. لكن كي نرجع نقراو سياسيين كما قلت لك امريكا ترجع لمنطقه السلطه الصلبه والسياده اداره ترامب تقدم الامن على الـ على الـ الـ وضبط الحدود على الاعتماد على كي تعطي تأشيرة عندهم هما نظام المساعدات وتحب تقضي على الهجرة غير النظامية. لكن كي نغزروا لبعيد أمريكا تحب تنظم وتهندس الهجرة بمنطق آخر بما يخدم خصوصيتها الداخلية وبما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية وأمنها القومي يزمها تعمل إجراءات.
1: يعني اليوم حاتم لو كان نقوله بكل بساطة اليوم أمريكا وبرشا بردين في أوروبا تقريبا هذا هو التوجه العام. نعم اللي هو فكرة اليمين اليوم يقول لك أعطيني الكفاءة اللي باش تفيدني في بلادي باش تضيف لي تعمل قيمة مضافة في أمريكا ولا في غيرها من الدول الأوروبية والباقي اللي باش يجي باش أني نعطيه مساعدة ولا باش نقف معاه ما حاجتش بيه. يعني انتقائية وليت
3: انتقائية. عامة 2016-2026 عاملة ترامب إدارة ترامب دي بنحكيه برنامج أنه باش تنقص أو باش تلغي تقريب باش تلغي حكاية 200 ألف أجنبي تشملهم العمل يعني تأشيرة عمل أو تأشيرة سياحة هم يسميها تقريب 200 ألف أجنبي تقدموا في الفترة ما بين 16-2026 هذوما ماهيش معناتها باش تراجعهم أو باش تنقص منهم لدرجة وفما زادة منطقة آخر
1: باش تخلي كان اللي حاشتها بي
3: ومنطقة آخر
1: الفكرة الاقتصادية يعني
3: ترفيع زادة في الرسوم نتاع تأشيرات مش يشمل 85 ألف تأشيرة سنويا بما قيمته 103 ألف دولار سنويا ترفيع في الـ في الـ في, الـ في, الـ في رسوم التأشيرات. وهذا كما قلت لك يعني معارضة من المجتمع المدني الموجود في أمريكا ومن الحقوقيين وحتى في المونديال الأولانية كان ذكروا تم رفض يعني ترفيع رسوم في القضائيين ترفيع رسوم في التأشيرات بما قيمته 100 ألف دولار سنوياً رفضته عن طريق القضاء تم رفضه يعني اقترحته الإدارة الأمريكية وقضائيا تم رفضه
1: وعادت الآن الاقتراح ما أكثر يعني الإضافة ربما زيادة باش تكون مرة هذه أكثر برش هذه اللي شنو رأيك في هال
2: دونالد ترامب
1: مجنونة كل عادة لكنها مبنية على فكرة
2: أبشر نسألك حاجة حط روحي في بلاس مواطن أمريكي لا يعرف ليش فما لا في الشرق الأوسط لا في تونس لا يهمه في العالم يهمه في روح دونالد ترامب من اللي رجع في المونديال الثانية بتاعه رحل 605 ألف مهاجر غير شرعي معناتها نحكيه مواطن أمريكي يشوف الدنيا غلات يشوف في الوضع كي عطاه وعود انتخابية في الحملة الانتخابية طبق بمعنى طبق معناتها قال باش نحارب الهجرة غير شرعي وحارب باش نسكر حدودي وسكرها باش نقوي الأداءات والضرائب على كبار رجال الأعمال كبر وزاد راني باش نزيد نقتطع برشا فلوس من الناس اللي لابسنا عليهم ونضخهم في الميزانية وباش يتم إعفاء الطبقات الوسطى والضعيفة الولايات المتحدة الأمريكية من برشا إذا ضرائب قال باش نجيب فلوس من دول الخليج
1: نسيس الرسوم الجمركية اللي حتى على البضاعة والسلع
2: وقال باش نحمي المصانع الأمريكية ولاد العامل الأمريكي هذوما الكل طبقهم. أنا مواطن أمريكي ناخذ روحي في بلاصة مواطن أمريكي رئيس طلع في وعود انتخابية وقال باش نعمل هذا وهذا وهذا وهذا وقاعد يعمل فيهم نقول له كان يعطيك الصحة
1: نجدد له
2: نجدد بالطبيعة خاطر قاعد يقوم بشيء
1: أي.
2: بقطع النظر أخلاقيا دونالد ترامب والجرائم اللي قام بها في الشرق الأوسط و و و و والراجل كان مرشح باش ياخذ جائزة نوبل للسلام راهو كان باش يشريها مع بالضغوط العالم في الفيفا كانت عنده كلمة في الرياضة
3: والتأشيرات هذه تشمل حتى الطلبة والباحثين والجماعة
2: هو اليوم نحكيه على مجتمع قائم على الذكاء الاصطناعي راهو ما حاجته هو يقول لك الأمريكي أولا بمعنى الأمريكي هو عنده الفرصة أول علاش على خطر صار تحول جيو معناتها اجتماعي في أمريكا على المستوى السوسيولوجي فما أفكار كانت موجودة في أمريكا التحطم مع القضية الفلسطينية معناتها العدالة يقول لك شبيه من الامريكان تبدل شبيه المجتمع الامريكي تبدل شبيه الجامعات ولد فيها اضرابات على خاطر قضيه
1: اكتوبر
2: اي على قضيه ما تعني ما تعنيش بالنسبه لي هيك علاش ولا فما تضييقات ولا يغزروا القدام اكثر حتى نحكيوا اليوم على الفضاء فما برنامج جديد قاعد يخدم عليه مع ايلون ماسك ولا اصحاب رجعوا اصحاب من اجل غزو الفضاء مره جديده واكتشاف الفضاء شنو ينجموا يدخلوا منه فلوس اليوم واش قلت لك نحط روحك في باص مواطن امريكي كي رئيس يحمي لك حدودك ويوفر لك ظروف مادية
3: الصورة اللي كنا نعرفها على أمريكا يعني دولة جاذبة ودولة تحب توري روحها هي النموذج نقتديو بالنموذج سواء في حريات سواء في التعليم سواء في المعادش تخلت عليها في إدارة ترامب على الأقل
2: نحكي إذا إيه المواطن الأمريكي هو الانتخاب ولا هو عنده سياسة يقول لك بلادي نغزر لها في عينين السيدة ذا اللي قال أمريكا بترجع المجد وأمريكا ترجع للأمريكان رأوا اليوم نحكيه على تطرف ميني احنا نعيشوا فيه اليوم في بلادنا احنا برشا اصوات يقول لك ماذا بينا يسكروا الحدود وماذا بينا جنوب الصحراء ما راوهمش في بلادنا وماذا بينا جيشنا يسكر الدنيا الكل والمواطن واللي لبسنا عليه نفكوا له معناتها الاداءات اللي مش قاعد يخلص فيها ويتهرب منها ونقضيه على التهريب الضريبي على متاع شنو دواء في بلادنا يتصنع يمشي للجيران وتونسي ما لقاش ماذا بينا يقول لك اني نتمنى رئيس ونتمنى فكره ونتمنى حكومه عندها نفس القيم هذه هذا موجود راه قاعد يتزاد في العالم الكل لازم نكونوا واش نقوله شخصيا أنا ما نحبوش دونالد ترامب ومانيش مؤمن بالفكرة متاعه أما حط روحك في بلاصة مواطن أمريكي قاعد يخدم في هذا الكل في ظرف زمني قصير والنجاحات اللي عملهم أخويا تحب تحلل بيه ولا عليه السيد نجيب الأرقام
1: يخدم في بلاده
2: يخدم في بلاده ويخدم في مصالحه
1: انتم زيدا شنو رأيكم في الأخبار هذه هل ترى انتم معاه ولا ضد ماذا بينا نسمع رأيكم بالطبيعة في لي كومونتير نتاعكم في تعليقاتكم تحت صفحه الاذاعه وصفحه المسابقه باش يعاود يذكرنا بها لهذه اللي تنجموا تكتبوا لنا تعليقاتكم ورايكم حول المواضيع هذه يهمنا برشا نسمعوها هذه اللي نعاودوا نذكروهم بنص المسابقه
2: نص المسابقه سهله برشا قداش نسبه الاطفال اللي والتلاميذ عفوا نسبه التلاميذ الذين اتموا التسجيل ضمن منظومه الحياه المدرسيه 23% 33% ولا 53% ننصحكم نمشيو لاكثر حاجه وان شاء الله يتزيدوا ويتبعوا
3: جاوبكم هذه
2: نحاولوا نسهلوا
1: نسهلوا ونحن ماذا بينا لو كان جبنا لكم دبيبس المال كل خير من الفلوس بكل كان لقينا حتى جوستي كتنين
3: في الوقت هذا
1: والله والله اليوم حبيت نقول انه قاعده نشوف حتى في الكياسات ونحن جايين ثم برشا كميونات قاعدين يجيبوا في الماء ويوزعوا في الماء يعني ثم كميات نتاع ماء قاعده تتضخ في المدن ريتها وين جايه في ثنيه في سوسه وايضا في المنستير ان شاء الله يكون هذايا بادره باش ربما يتعدل شويه السوق بعد شويه نحكيوا على
3: مشي داخل ما نجموش ما نحكيوش عليه خاطر هو مشهد ايجابي على الاخر
1: أيوة.
3: مشهد تقشعر بالرسمي له الابدان اللي هو مشهد فما ناس تعمل توزع في الماء بلاش من منطقه التضامن مع بعض المواطنين شفتوا في المستير
1: ماء معدني يا
3: عبدي شفتوا في المستير شفتوا في هرقله شفتوا في بعض المناطق في الجنوب التونسي يعني وحده متطوع يشريه
1: او كميه
3: كبيره ويوزع امل الجست هي منطقه تضامن بين التوانسة بين بعضهم
1: أيوة.
3: حاجة حقيقة تشكر ويعني تذكر فتشكر
2: أما الفيديوهات اللي فيهم العرك والضرب والسبان
3: موجودين
2: أكثر أكيد. وأكثر وأكثر
3: موجودين
2: رأوا ليش قلت لك التونسي تبدل حتى على مستوى يفك ولا يفك
1: أيوة. وده اللي يخوف
2: معاش نستنى
3: خطر ما فماش نظام
1: هذا اللي يخوف وثم حاجة أخرى تخوف أكثر من هذي الأولاد أنه اليوم ثم برشا إشاعات ولا تمشي نحو ردوا بيلكم راهو ما زال باش يتواصل هذا راهو ردوا بيلكم المرة الجاية رانا مش عطشنا طب وش نجوع حتى الماكلة
2: صف الجاي على شنو
1: صحيت وصف الجاي على شنو ولا ثم برشا إشاعات تدور في البلاد وهذا هو اللي يخوف أحليش هذي الكل لأنه ما ثم حتى حد من الجهات الرسمية قاعد يعطينا في الحقيقة من لباس ماشيين نحو الانفراج، الازمه هذه باش تفوت المره الجايه بقدره ربي شهير شهيرين ونرجعوا كيما العاده، والا متواصل حتى حد ما يجاوب.
3: التضليل هذا تضليل الاعلامي
1: يعني يخلي الاشاعات،
3: يعطي الاشاعات، يعطي للناس باش تدخل
1: الاستاد في الاشاعه تخلق الخوف، والخوف يخلق الاحتقان والفوضى والفكان كما قال هذيلي وغيره. هذه ان شاء الله سيناريوهات ربي يلطف بينا منهم اذا كان صحه العباره. مواصلين معكم ديما في عين على العالم بعد الترشيح القصيره. مرحبا بكم.

0: عين على العالم.
1: عين على العالم المرة هذه تهزنا للجارة الجزائر. الجزائر الأيام الأخيرة كما تابعنا الناس الكل عاشت على وقع موجة واسعة من الحرائق للأسف. معناها شفنا سقوط ضحايا الله يرحمهم وينعمهم كيف كيف, أيضا حتى في المواشي وفي غيره, في أضرار كبيرة أصابت خاصة الشرق الجزائر والمناطق الغربية اللي فيها. ثم حديث عن أنه ربما التغيرات المناخية كانت وراء الحوادث هذه, وثم أيضا حديث عن أنه ربما فما أيادي كانت وراء الحرائق هذه. تصريحات وزير الداخلية سعيد سعيود يقول أنه المصالح الأمنية باش تفتح تحقيقات معمقة للوقوف على ملابسات اندلاع الحرائق هذه. وبطبيعة هذا يرجع لأنه ثم برشة تهم تتعلق بإضرام الحرائق, كان في السابق ربما وجهت لناس أضرمت الحرائق عمدا وآخرها سنة 2025. هذا علاش اليوم ثم تحقيقات رسمية قاعدة تصير في الغرض ربي إن شاء الله يرحم اللي توفى وإن شاء الله ربي يحفظ الجزائر جارتنا. في الأثناء نحن باش نعاودوا نرجع على الأسباب ونقدموا ربما قراءات أخرى. حاتم عندك قراءة يظهر سياسية
2: سياسية بامتياز باعتبار أنه الحرائق ولات قسم مشترك بين أغلب دول العالم, يعني مش حتى كان في الجزائر. يعني قبل ما تكون هي ظاهرة بيئية أو كارثة بيئية أو ناتجة على التغيرات المناخية, المناخ ولا بصفة عامة يتقرأ أيضا من زاوية سياسية أو البعد السياسي للمناخ التغيرات المناخية. وهذا ممكن معطى جديد في التحليلات نجم نحل به مسألة الكوارث الطبيعية. كما قلت كما علاش المناخ ولا عنده بعد سياسي, لأنه ارتبط بالأمن الغذائي عواطف, ارتبط بالأمن المائي, ارتبط بحماية السكان من الحرائق, وارتبط مثل هذه الحرائق تعمل موجة من النزوح, وارتبط بصفة عامة بالاستقرار الاجتماعي. نرجع للجزائر باش نقدم القراءة السياسية أمنية. تكرر الحرائق هذه صحيح هي آفة طبيعية, لكن في مناطق مثل تيزي وزو وبجاية بالأساس ومنطقة جيلجل اللي هذوما أكثر المناطق اللي تضروا المرحلة هذه من الحرائق. كي نرجعوا بالتاريخ ونقرأ حتى هذه تحت مراقبتك هذه باعتبارك مختص في التاريخ, نلقاو أنه المنطقة هذيك اللي صارت فيها الحرائق هي منطقة ما يسمى منطقة القبائل في الجزائر اللي هي تبدأ بجاية فتزي وز وبعض المناطق الأخرى. المنطقة هذه يعني معروفة بنوع من الصراع مع السلطة المركزية والتوتر في الانتخابات, وباعتبار أني تعملت حتى حركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل في الجزائر. الحركة هذه اللي متبنيتها تسمي روحها MAK أو هي حركة تقرير مصير منطقة الجزائر, واللي أعلنتها السلطات الجزائرية أن هي منظمة إرهابية.
1: نعم.
2: وأعلنت السلطات الجزائرية أيضا أنه شدوا برشا متواطئين ومتمردين اللي هما كانوا ممكن شبهات فهم أنهم افتعلوا الحرائق هذية. القراءة السياسية تخلينا نقولوا أنه هذا باش يكون بؤرة للخارج أنه ينظر في بعض المناطق اللي ممكن تكون هي
1: يعني ورقة ضغط,
2: ورقة ضغط أو ممكن هي نعرف احنا بعض الأطراف الخارجية تسعى إلى زعزعة البلدان من انطلاقا من الهوامش هذه ومن بعض المناطق المهمشة وتعتمد على الصراع الثقافي أو الصراع الهوية بين اللي تو ملاحظوا في الجزائر بين منطقة القبائل وبين بعض الجزائريين المركزية الجزائرية نقولوا احنا. وهذا شفناه يعني في بعض حتى في الانتخابات, يعني باعتبار ان منطقة القبائل راه ما فيهاش كان الحركة هذيك, فيها تيارات إسلامية, فيها تيارات قومية, فيها تيارات تسعى إلى وتبحث عن الاستقلالية الإقليمية. هذه القراءة السياسية والأمنية اللي ممكن نشوفها في منطقة الحرائق, واللي ممكن
1: السؤال اللي تطرح ربما سعي ربما الحكومة الجزائرية إلى فتح تحقيقات
2: ونعرف وإحنا بريسك تقريبا نفس اللي قاعد صاير في تونس يعتمدوا على مثل هذه الهوامش وعلى مثل هذه الظروف الصعبة وباش يلقاوا تقصير من الدولة وانطلاقا منه ينطلقوا بتأجيج الأوضاع. والخارج يبدأ نعرف احنا الخارج عيوننا على الجزائر وعلى تونس أكيد. وعلى ليبيا وعلى كل منطقة المغرب العربي ينطلقوا من الهوامش ذي عوض.
1: نعم هذه اللي عندك
3: الله يرحمه وقبل كل شيء بالحق كارثة إنسانية كبيرة برشا اللي صارت, وديما نقعدوا معناتها بالنسبة للأسباب إن كانت بفعل فاعل ولا أسباب نظرا للتغيرات المناخية. أما المؤكد أنه فما تقصير كبير برشا. نشوف رجال الحماية ورجال الإنقاذ يخدموا بالمعدات هذيك والنقص الكبير البشري ملومه كان على رواحنا كحكومات لازم تحضر له راه
2: مع الكوارث الطبيعية.
3: الجزائر قوة عسكرية كبيرة وكبيرة برشا ومن أهم القوى العسكرية في القارة الإفريقية وفي العالم راه نحكي الجزائر. لازم حتى على مستوى الإغاثة والحماية المدنية لازم كل شيء يكون متوفر باش تحمي أرواح البشرية اللي شفناها اليوم مع
1: قرية
3: قرية كاملة أطفال عائلات راي عائلات توفاو عائلات معناتها في قرية جبلية عائلات معناتها تصور عائلة نسل متاع عائلة كل مشي معناتها هذا كل نقص كل واحد باش يتحمل مسؤوليته نهار آخر وكا الله يرحمه
1: ربي يرحمهم وينعمهم. نحن مواصلين معكم إن شاء الله بعد والله الأخبار محبطة ربي يستر. تعالوا نغير لكم شوية الأجواء معني بشوية أنغام إن شاء الله تكون تخليكم في مود آخر كان صحة العبارة على خطر بالحق. الأخبار كلها سامحونا مش اختياراتنا. هذا ما الأسبوع قد منا من أخبار على مستوى تونس وجيراننا وحتى العالم. بعد شوية إن شاء الله في استضافة لنائب الشعب يسري البواب نرجع على مواضيعنا وملفاتنا اللي تهمنا في تونس. ابقوا معنا مرحبا بكم.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
5: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
5: 95.7

0: بسمة
1: إذاعة المنستير،
2: ومنها تحية طيبة وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية محذرة من تزايد الضغط على أقسام الاستعجالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وقالت المنظمة في بيان لها إن أقسام الاستعجالي تشهد وفق تقديرها ارتفاعا وصفته بغير المسبوق في الوفيات وحالة الإيواء المرتبطة بضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. يبلغ عدد المشاريع الجاري إنجازها في قطاع التربية بولاية المهدية 40 مشروعا بكلفة جملية تناهز 25 مليون دينار وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض. وأوضح بأن محفظة المشاريع تضم 433 مشروعا، منها 200 ومشروع منجز بالكامل، و 183 في مرحلة الدراسات وتسعة في مرحلة التقييم، ومضيفا أن 41 قاعة تدريس ستكون جاهزة مع انطلاق السنة الدراسية القادمة. أمضى كل من السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس الخميس اتفاقية شراكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي وتجسيد مبادئ المسؤولية الاجتماعية بما يخدم الأطفال فاقدي السند العائلي والأسر في وضعيات هشة. وتندرج هذه الشراكة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات في إطار حرصه على تعزيز دور المؤسسات والهيكل الوطنية في الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية من خلال مساندة برامج الجمعية ومجهوداتها الرامية إلى توفير ظروف أفضل للأطفال والعائلات المستفيدة من تدخلاتها. أعلنت السلطات في إيطاليا أمس الإنذار الأحمر في 9 مدن بسبب موجة الحر الشديدة التي تعد الخامسة منذ بداية الصيف وسط تحذيرات من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن موجة حر جديدة تؤثر منذ بداية الأسبوع على مناطق وسط وجنوبي البلاد. قال وزير المالية النيبالية اليوم إن بلاده تحتاج إلى ما بين 4 و5 مليارات من الدولارات لإعادة الإعمار في عقب الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد. وأوضح الوزير في تصريحات لرويترز أن التقدير الأول لتكلفة إعادة الإعمار ما تزال قابلة للتغيير، ومشيرا إلى أن عمليات تقييم الخسائر والأضرار مستمرة. قال إن بلاده ستحتاج إلى مبلغ أقل بكثير مما أنفقته بعد زلزال العام 2015. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: En la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع عواطف جبالي.
2: عين العقل.
1: مع شمس الدين هلال.
3: عين العقل.
1: مع الهذيل الفتني وحاتم الحوش.
2: عين العقل.

0: نغني وماذا بينا ديما صوت الغناية عالي في تونس إن شاء الله الأفراح صوتها عالي، ولو أنه في وضعية تو صعيبة برشا شرا ترجع لأيامات الحلوة هذيك، وأكيد باش ترجع بيصيرش ديما عنا أمل. أكيد تونس باهية، تونس محليها بينا نحنا وبالناس اللي تحبها وبالناس اللي باش تقفلها نساء ورجال، وأكيد باش ترجع كما كانت خير. موصلين معاكم ديما في عين العقل توا في الفترة الثانية هذية. فقرتنا الثانية هي شنية أيمن؟
1: بين العين والعقل.
0: بين العين والعقل هو على امتداد 3 أسابيع تقريبا نكملوا في نفس المواضيع، ما وصلناش الحل لأنه الأزمات بكلها متواصلة. كل مرة نحاولوا أن نقدموا قراءات مختلفة لعل وعسى نخرجوا من المأزق هذه. أزمة المياه، أزمة المياه الشرب، وأزمة المياه المعدنية أيضا، وفقدان المياه المعدنية أيضا، الأزمات الأخرى المتواصلة كما الانقطاعات المتكررة للكهرباء، واليوم الناس واللي تحكي على أزمة مواد غذائية، ربي يستر ما القادم. قبل ما نمشي في هذا الكل نحب نرحب بضيفنا الكريم اليوم، عضو مجلس الشعب وممثل المجلس اللي حاضر معنا، ونحن كل جمعة نحاول ناخذ معنا ضيف يكون قريب ربما أكثر منا، نحن نجم نقول من السلطة كان صحة العبارة، هو زيد يعطينا من بعد باش يعطينا المعطيات ويعطينا ربما المعلومة المؤكدة. سيسري البواب مرحبا بيك نورتنا.
2: مرحبا بيك، مرحبا بكل المستمعين. احنا من الشعب مش من السلطة.
0: ماكش قريب شويه هكا؟
2: لا احنا مش
0: ما عندكش المعطيات، انت ولد الشعب تمثل الشعب.
2: الشعب مش السلطه.
0: انت تمثل الشعب، انت
3: خلينا نمثل
2: فوالا، هي اصعب الشعب وحنا صوت الشعب هو
3: اصعب
2: الامانه كبيره.
0: مش قريب للسلطه معناها انت راك؟
2: لا الحقيقه
0: كما نقولوا نحن بالدرجه برا السلطه، انت قريب ربما للمعطيات والمعلومات اكثر منا نحن.
2: هذه المشكل لو كان نرجع احنا للب المشكل اليوم، انا ناكد ونعاود نزيد ناكد انه المشكل اليوم الكبير هو مشكل كوميونيكاسيون، مشكل معلومة،
3: تواصل،
2: مشكل تواصل مع الشعب، مشكل يعني في أزمة. إذا كان أنت ما تخرجش هذه العباد، أنا كان لي لقاء مع أحد الوزراء قلت له عليه، قلت له شنو السبب أنكم ما تخرجوش العباد وتفهموهم؟ رأوا الأزمة متواصلة متواترة متواصلة. أنا نحكي له، حكيت له أنا نائب شعب نقولش نحب بورقيبة كل عام، رجع بكلمة قال نرجع وين كنا، هفت العباد اللي دخرجت الناس فما موتة وفما يعني
3: الجيش هبط
2: للشارع وحال الطوارئ وكليت بعضها، خرج بكلمة وحكاية مع الشعب نتاعه وهدش. علاش اليوم
0: ما تمش؟
2: علاش اليوم فماش كوميونيكاسيون اللي بالحق أولا قابلة للمنطق، قابلة للمعقولية، قابلة باش تتقبل من عند الشعب وباش تتفهم، والشعب شعب واقف هو بطبيعته. هاو الشعب
0: هاو صعب. الإجابة اللي كانت مع تاع السيد الوزير؟
2: فماش إجابة، فماش إجابة.
0: علاش ما يحبوش يظهروا يعطيونا إجابات على أسئلتنا؟
2: هذيك تعليمات أنه ما يخرجوش
3: وأثر علينا
2: احنا. احنا في فترة من الفترات فما أخرجوا تكلموا، حتى في فترة الماء وقعدنا مع مسؤولين جهويين، قال لك يعني مسؤولين محليين، قال لك ما نجموش نخرجوا، ما عندناش تعليمات. علاش اليوم رجعنا للتعليمات؟ علاش اليوم رجعنا للامور هذه؟ اليوم راهو الشعب في حاجه انك انت هني الشعب، قل له سيدي انا غدوه نجيب لك ما معلم. تو ما تلقاش اليوم يتضارب قدام
3: المساحه التجاريه الكبرى،
2: في المساحه التجاريه يتضارب على الماء باش غدوه ما يقعدش واقف.
0: ليه الشعب اكثر من هذا؟ الشعب ولا يعمل براكاج
2: براكاج
0: للشاحنات اللي هزها
2: الشعب؟ عطش راهو، شوف راهو الشعب التونسي راهو مش ديما هك، لكنه اذا كان وصل للحد، وصلت الامور للاقصى، راهو ما تستنيش منه. راهو اذا كان هو ولده في الدار عنده بيبرون ولا عنده ايه، وحتى الحل نتاع انه يغلي الماء نتاع السباله ما عادش فما ماء سباله، يعني شو تحبوا يعمل؟
0: صحيح،
2: شو يعمل؟ شوف الشرب ولده معناها يعني وقت نوصلوا للحل للحد، خاطر الشعب راهو صبر، راهو ايش نقول لك، راهو صيف راهو تعدى، راهو صيف كامل، راهو معناها
0: لا نهار
2: ولا اثنين ولا ثلاثه، راهي توا شوف معناها عدينا وقت كبير، يعني يصبر الشعب يصبر، لكن الامور عملت تويتر عملت تزيد تتنحى ازمه تجي ازمه اللي معاها ويخلطوا على بعضهم وساعات يتزامنوا مع بعضهم، قداش لا صبر حدود، لكن زاد صيف راه انسان وسيونس يونيك وصغيرات يغزروا له وربي يعلم بحاله ومخه في الرونتري سكولير باش يبدا توا يصرف، وكان يصرف فما ناس صرفت فلوس جات باش تعمل سياحه داخليه لهنا باش تكري دار تكري ربي يعلم بالحال قداش تكلف لها هو صغار وباش يفرد صغار وعام كامل هو يلم باش ينجم وممكن حتى تسلف باش يجي يعمل هذا، وبعد يجي ياخذ دار يحط فيها هم قلبه وبعد لا يلقى لا ماء ولا يلقى لا ضوء

0: باش نجيو للسياحه الداخليه. هذا موضوعنا. هات نبداو بالازمات توا اللي عندنا، ازمه الماء وهذه اللي كان يحكي لنا بكري شويه، ولو انه هو معناها مجميع اللي لبس عليهم القفزوز لبس ماليو
1: محظوظ. لا محظوظ،
0: محظوظ اليوم. منين جبت الماء؟
1: اما شوف السوم قداش
0: معناتها.
1: اي ما شنو
0: قداش؟
1: 2500
2: خذيتها دوبل معناتها.
0: ايترا
1: غير ربع،
0: ايترا غير ربع،
1: ايترا غير ربع ب
0: 2500.
1: 2500 وما عندكش حل اخر، ما دام عندك ضيوف جايينك واحد وكل شيء لازمك توفر. ما اليوم نحكيه على وضعية صعبة صعبة للغاية. يسري قال نقطة مهمة جدا سيد النائب يعطي الصح. نحكيه اليوم على صغيرات بيبرون، معناتها حاجة توجع قلبك تشوف فيديو بتاع مرأة تقول لك بيبرون تولدي ما لقيت باش نعبيها بالماء. ما وصلنا لحد لا يطاق. اليوم وين نحكيه بلغة الفكان، راك تمشي مساحة تجارية كبرى، ناس تفك لبعضها
0: بالحق
1: وناس تغزر لبعضها على جنب وناس تتلفت يمين ويسار. ما عادش فما أمر. إنسان يخدم، مواطن يخدم على روحه، يخدم في النقل، يتعرض للبركاج في كياس كيمنا ذاك، معناتها كياس نورمالمون يكون مؤمن
0: مختار حتى على الناس اللي ماشيه وجايه،
1: ناس فوق كاميون تطلع وتنقز وتفك. لا ماهوش معقول. اليوم اخلاقيا عندنا مشكله اخلاقيه في بلادنا، لازم نكونوا فاهمين.
0: الدوله تتفرج كما قال سي ما فهمش شكون يخرج يوقف
2: حنا حكيت المال معلب. فما مشهد زاد معاش اكيد راك في بالك بيه، كلنا في بالنا بيه، باعتبار انه جمعيه ديار الامل اللي هي جمعيه يظهر لي تاعنا
0: صغيرات صغيرات،
2: عملت نداء استغاثه لفقدان الماء للرضع.
0: ويا باش يعمل بيبرونات صغيرات
2: اللي عنده.
3: لاحظتوا شي حاجه؟ سمحوني هلامات هذا. فما احنا في الصيف شنو فما افراح وفتره الحر هذه فما برشا اموات وربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم. انا كلمت شخص باش نعازيه، قال لي هاني ندور لوش في الماء للناس اللي جايه، دار ميت ما لقاوش ماء، ودار فرح ما لقاوش ماء، لوج العباد باش يشربوا
0: الماء. لا يفرحوا لا يحزنوا ويقعدوا يلوجوا في الماء.
3: هاي سيدي حاجه اخرى.
1: وفوق هذا الكل سامحني، فوق هذا الكل باش يلوج ماء فما ديار ضو مقصوص، ما نجمش عاد يحط قران.
0: صحيح
1: في دار، في دار متوفات ما نجمش يحط قران ضو مقصوص.
3: كنت معه تلاجي على بالك، الوتلاجي كان قبل هو ياخذ الماء نتاعو ديريكتومون من المسورس من الفورنيسور، يمشي هو يدخل له سوميل للوتيل ديريكتومون. تو ما عادش يدخل له اي التوريست هذوك اللي في الوتيل اللي انت سوا ديزون يدخلوا لك في العمله الصعبه اللي انت خارجين بعد باش يروحوا باش يحكيوا على تونس شنو لقاو شنو ما لقاوش، واللي انت تو تستنى فيهم هما اللي باش يمشيو يعملوا لك البروموسيون للسيزون الجايه. شنو باش يحكيوا؟ فماش ماء في الوتله حتى للتوريست هذاك بيدو اللي انت جايبه وصارف هو الورو جاي لهنا بعدك وصارف الدولار باش يجي عادي بعدك السيجور نتاعو. اليوم عندهم بديت عندهم المشكله في الماء، واليوم قالوا لي بديت فما مشكله اخرى في الفرينه. هاي اليوم بديت قالوا لي واليوم فما بتصير بينوري في الفرينه. هذا حسب اللي وصلني تو، انا مانيش باش نستبق الاحداث، لكن يقول لي اليوم انا فما مشكل في الفرينه.
0: ربي يستر لا يتولي الناس زاد تخطف في الفرينه.
3: الله يستر.
0: الله يستر. هات نرجعوا تو احنا للأصل الداء كان صحة العبارة وربي يلطف بينا الناس الكل. اليوم المياه المعدنية ثم برشا حديث على تراجع المخزون الاستراتيجي متاع المياه المعدنية. علاش؟ لأنه اليوم الناس اللي كانت تخزن في المياه هذية ولا تخايفة لأنها ستوجه إليها تهمة الاحتكار، وهذا علاش ما خزنوش الماء، وهذا علاش اليوم المفروض إذا كان ثم تعديل باش يصير في السوق ما صارش، فصار هالإشكال الكبير. هذا الحديث اللي قاعد يصير. شنو عندك أنت الأسباب سيدنا؟
3: أنا توصلت مو من باب الدعابة، ولو ما تجيش توا في الدعابة في الفترة هذه اللي ناس ماهيش اللي يقول لي مشكلة الماء نقول لهم هي منهم ما السبالة هو الماء المعدني. وليت عنا معناه تتعدد مشاكل المياه في تونس.
0: صحيح.
3: اليوم الأسباب عديدة. فما شكون يرجعها للضوء اللي هو السبب الأساسي اللي هو خلى أن البرودكسيون إنتاج اليوم توقف في فترة من الفترات في تونس. وبربي نحب نرجع على مشكلة الضوء،
0: نحب
3: نرجع على برشا حلول اللي هي موجودة. إشكال كبير
0: نرجع له. نعم
3: اليوم يقول لك الضوء البرودكسيون وقفت، المعامل وقفت، دونك توقفت البرودكسيون والمخزون اللي عندك اللي هو استراتيجي بين ظفرين أنا نسميه، خاطر ظهر أنه هو مش استراتيجي باعتبار أنه ما غطاش الأزمة. لو كان جاي استراتيجي بالحق راه غطى الأزمة.
0: صحيح.
3: وقت تولي استنفاذ المخزون هذاك مع أنه كي تحكي مع أهل الاختصاص وأهل الميدان شو يقولك؟ يقولك احنا قبل التخزين يصير على مرحلتين، ويصير في زوز بلايس، يصير عند المصنع بيدو ويصير عند الكليون عند الجروسيستين. هو ما بيدهم خاطر المعمل ما ينجمش يخزن
1: كميات كبيرة.
3: وكانوا الجروسيستية مشتى يبداو يخزنوا في الماء للفترة هذه الفترة الذروة نتاع الصيف.
0: يعطيك الصحة.
3: شكون طلع لنا بهالطلعة هذه نتاع الاحتكار وشبي احتكار ذر كان توا وعلاش الاحتكار وقت انت خرجت وسعرت الماء انت كي سعرت الماء وغدوة انت كي تسعر كي انت تدخل كوزارة التجارة وتسعره حتى عنده هو 1000 كرتوش مليون كرتوش شو عم بيهم باش يبيعهم بالسعر اللي موجود احتكار نتاع شنو اذا كان هو اليوم فما توت ان سيستيم كاين يخدم كاين هو بالحق هذيك استراتيجيه اللي بالحق كانك الاكوسيستيم هذاك فاهم السوق وكان مواكب السوق وعارف كيفاش يواجه التحديات
0: هو اللي منعك من الازمه
3: ومنعك من الازمات هو نفس الشيء اللي صار لنا مع مخازن التبريد في المواد الغذائيه الاخرى أيه. في المواد في الخضره وفي الغله وفي المشاكل خي احنا عندنا مخزون استراتيجي بين المعمل وبين الجروسيستية اللي يشريه التاجر تاجر بالجملة اللي هو يحط فلوس يشري مشتى يشري على على على طويل يعني بال كيفاش نقوله بالكريدي
0: أيه.
3: يعني على 6 شهور هذه بس نرجعولها لكن أنا رأوا إيجان قلت إذا زاد فهم شكون يحب يخدم على الشيكات
0: أيه.
3: إيه لكن الشيك بالقانون رأوا موش وسيلة ضمان حتى هو
0: سيد لكن كان يحللهم
3: فيه لكن راك أنت بيع لكن راك بيع لجروسيست اللي أنت اللي الشيك السيد هذاك اللي بيع له
0: أيه.
3: اللي يشري من عندك بمئة الملايين يظل لك كمبيلة من عنده هو فاليزي من البنكة تقوم بالمقام زاد يعطيك كمبيلة من عند البنكة مش لازم انت باش تشد صحيح في شيك زادا انت في وسيله الخلاص كان بالشيك انت مو زاد اذا كان فما معاملات تجاريه اليوم يلزمنا نرجعوا زادا فما شويه منا وشويه منا الشيك ما عندوش انا ما نرجعلوش الشيك ممكن للتاجر البسيط الصغير هي. اللي يشري من عندك
0: ب 5
3: ملايين ب 10 ملايين كذا اما باش تقول لي انا جروسيست تشري من عندي في العام ب 100 ملايين نتاع ما وما نسيبلوش بكمبيله افاليزي بالبنكه ولا بكمبيله واحد نقول لك لا هنا انا هذا
0: صحيح عليها
3: صحيح أثر شوية نعم. لكن هنا نراه أنه شوية تعنت زادة من المصنع ويفهم شوية ثقة بين الجروسيستية الكبار اليوم معروفين في البلاد اللي أنت اليوم عندك كمبيلة عليه واللي الكونت متاع الكونت بونكير متاعه موجود وفما برشة ورق متاع زادة فما مسألة ثقة لكن اليوم الإشكالية ترجع لهنا ترجع اللي خويا خلي الشعب يعطش ما نشدش انا الحبس وتولي لي اليوم والاشكاليه اليوم فما اجتهاد ولا في الاجتهادات متعدده في الاحتكار انا بكري عرضني واحد سيد النائب قال لي والله الشوفور في نتاع الكاميون دبر 4 ستيكات فكل الكارت جريس قال لي نتاع علاش في كارت جريس على 4 ستيك قال لي 4 ستيك لا زوج ستيك كهو للاستعمال الشخصي يا لي زوج ستيك لا زوج ستيك لامي
0: والله
3: زوج ستيك لا زوج ستيك للكونفير يعني شفتك الاجتهاد نتاع اش معناه الاحتكار اليوم ولينا ما عادش نفهم يعني هما الناس كل خويا
0: ولاو خايفين ولاو خايفين
3: هيك اليوم انتم مريتوا البوليميك اللي عملتها السوميرو مارك للقوى في المعصره في سيدي عامر فما تفسيرات متعدده الاداره تخدم خدمتها هو المواطن يقول لك انا زاد ظلمتني انا مانيش محتكر انا ما نجمش نحط 200 قدام الـ قدام الفلا والناس معناها تفك فكين هكريتو الناس تفك فكين معناها وشكون باش يامنهم لي انا زوز الله اعلم شكون صحيح شكون غلط لكن اليوم يلزم شويه مرونه ما قلنا قبل المرونه ما هو
0: سيد النائب باش نكونوا واضحين انت قلت في بدايه تحديثك انه ثم قرارات اذا كان احنا اتخذناهم وكانوا غالطين نرجعوا يا خويا ونخرجوا من الازمات فمش قرارات راها غلطه بالنسبه للماء ونجموا نرجعوا فيها
3: انا اكثر حاجه هي حكايه الاحتكار نرجعوا لحكايه التخزين
0: ايوه
3: ونظموه ونقنوه
0: وجينا نخزنوه روحها بالنظام
3: ونخزنوه
0: وقولوا انت راقبوا
3: يعطيك صح ويطلب ترخيص هو للتخزين وشنو المشكل انت انت هو يطلب ترخيص للتخزين وتعرف ان انت سيد هذاك مخزن كذا كذا ثم انت عندك الرقابه نتاع سبل التوزيع
0: صحيح.
3: هي إذا كانك أنت اليوم الدولة غايبة ما حتى ما يكونش محتكر تولي محتكر لكن الدولة أنت اليوم لو كانت توري روحك حاضرة وموجودة لو ما عاد حتى حد ينجم يخرق القانون لكن اليوم فما ضعف في الرقابة وضعف في الدولة
0: نعم.
3: اليوم أنا تلقيت أبش نقول لكم أنا تحدثت مع سيد وزير التجارة سيد وزير التجارة كان في المرة الأولانية كان اللي تيفرم أنه في الجمعة ذيك باش تحل مشكلة المياه باعتبار أنه أعطاه الإذن أعطاه المعاش مش إذن هم أوامر أنه ما عادش يقصوا على المعامل متاع الضوء كذا لكن عودت وصلت معه قلت له الأزمة ما زالت متواصلة قال لي باش نزيدوا نصب سيدنا الله غالب اللي يحكي عليه سيد الرئيس والعصابات وال بيه اللي يحكي عليه أنا الدولة أنت الدولة علاش العصابات هذيك
0: نقطة مهمة
3: علاش العصابات هذيك علاش هي توا ولا ترتع في القتل القتل ثنية القتل فضاء لو كان جات الدولة واقف وبصحيح تلقى هي الفضاء أكيد. في إطار الغياب، في إطار غياب المعلومة رينا تعدد المعلومة والريمار والريمار قاعدين يدوروا ووصلت الأمور، معناها أمور كبيرة، معناها كل حد يفتي كما يحب هو. صحيح. ونتعرفوا أنت الإشاعات وتعرفوا تأثير الإشاعات في خاصة في زمن الأزمة، مش سهل راه.
0: صحيح.
3: مش سهل راه الإشاعة في زمن الأزمة والشعب مفلقت، معناها الشعب فادت، الشعب
1: من أمن الاجتماعي
3: مش باهي، مش باهي في الفترة هذه، ناس السنة في الصيف وناس السنة في الصيف باش نتفرد وباش نشيخ وكذا، وبعد تلقى روحك في من أزمة الأزمة الأزمة الأزمة الأزمة الأزمة، إشاعات مش باهي. علاش الإشاعات؟ على خاطركش أنت ما عطيتش المعلومة الرسمية. لا عطيت المعلومة الرسمية، وقت نجيك أنا كنائب شعبي أعطيني المعلومة الرسمية، خليني أنا نفهم، خليني نفهم. سيدي أنا لليوم ما عندناش المعلومة الرسمية فيما يخص محطة تحليل المياه بسيدي عبد الحميد، أعطيونا المعلومة الرسمية خلينا نفهم. فمشكون قال تسمم المياه، فمشكون قال مشكل تقني، فمشكون قال مشكلة مع المقاول، فمشكون قال كذا، أعطيونا المعلومة الرسمية خلينا نفهمه، وأعطيونا قول وراء المشكل هذا باش يتحل. يا أخويا ما تقوليش دون زون سومان، ما تقوليش بعد جمعة، قولي بعد شهر، ابدا فاهم انا بعد شهر. والله العظيم المواطن هو اليوم اللي هو يستحق بدون ماء بعشرة رويت القاعد يعبي في خمسة بدر، ما خاطر ما عندوش المعلومه، ما يعرفكش انت وقتاش بترجع الماء وقتاش باش تقص عليه. لو كان جاء هو يعرف انه كل يوم باش تقص عليه ساعه من زمان الماء يعبي خمسة رويت ركاو، ما يعبيش عشرة رويت.
0: صحيح.
3: لكن انت اليوم تقص عليه ساعه وغدا تقص عليه ساعتين، ما يعرفش عليك وقتاش باش تقص وقتاش باش ترجع. ايش تحب من عند المواطن انت؟
0: توا سيوسني نحب نسالك سؤال، الكلام اللي تقول فيه هذايا وين سمعتك حتى سابقا قلتوا ثم برشا النواب قالوه ونحن زاده في الاعلام كل يوم نعاود نقولوا في نفس الكلام، علاش مش قاعد حتى حد يسمع فينا؟
3: يظهر لي انا اللي فهمته انه نعمل بصمت، نعمل بصمت هذاك وقت اللي نبداو في شركه ولا في جمعيه نتاع كوره ولا في، لكن اليوم هذه مساله دوله، مساله امن قومي، ناس تتربص بينا من كل بلاصه. اليوم المعلومه وقتها تتعطى
0: اي،
3: وممكن زاد ناس خايفة من تحديد المسؤوليات وناس خايفة لتتحمل هي المسؤوليات، هي يلزم يجي اليوم نتحمل المسؤولية. هنا نسمع في نظرية المؤامرة، هنا نسمع اللي فما شكون وقفنا، شكون سائلنا، شكون تبعنا، ما فهمناش. اليوم أنا مثلا نجي من جماعة الستيك، جماعة الستيك وقع سماع على المسؤولين الجهويين في الستيك، هي برب المسؤولين الجهويين اللي هما خاطر في الستيك فما البرودكسيون فما ديستريبيوسيون، هذوما اللي انت سمعتهم نيابة العمومية سمعتها أو بحث البيدية سمعهم، هذو متاع الديستريبيسيون، يعطي أنت مثلا أعطيته 100 كيلو ضوء، قلت له 100 كيلو ضوء هذو برمشي وزح، هي واللي أعطاه 100 كيلو ضوء هو مثلا سيعطي فيه 200 كيلو ضوء، شكون يسمع ومن بو وشنو السبب وعليش هو أخذ 100 كيلو ضوء وكهو مش 200 كيلو ضوء كما كان يعمل، وشنو السبب اللي خلانا احنا في الماء اليوم البراج متاع القلعة الكبيرة ما بداش يخدم، وشنو السبب احنا اليوم اللي خلانا المحطه تحليه المياه نتاع مستير نتاع سيدي عبد الحميد ما بداتش تخدم، وشنو السبب اللي احنا اللي ما خمناش قداش من عام التالي انا احنا نعملوا ديباشاو والماء نتاع تو احنا صار احنا ما المطر منخليوه يهبط للبحر وبعد نجيبوه في تحليه المياه قال نخسروا عليه في 3800 فرنك في المتر المكعب، نخسروا عليه الفلوس باش نعاودوا نحليوه وقت احنا سايبناه في البحر وحلو. علاش نخليه يمشي للبحر؟ انا ما نجمع منه شويه ونستهلكه ونستعمله في الوحده هذه في الازمات هذه. علاش احنا قلنا فيغا فيو، احنا نعيشوا بالرؤيه، احنا كل يوم ويومه. شوف احنا وقت بدينا هذه كلمه نحب نقولها، وقت بدينا الفتره الانتخابيه الفتره البرلمانيه نتاعنا العهد البرلمانيه نتاعنا كان لنا حديث مع وزيره الماليه في اطار اللجان كيما هكا، ايش تقول هي؟ تقول 2027 هو بدايه الانفراج. هني هذه معلومة قلتها لي أنا وزيرة المالية، هني نجم أنا معلومة نخرجها ونجم هني بها الشعب، فما ناس تصدقني فما ناس عندي مصداقية عندهم هما يسمعوني يقولوا راه، ونقول لهم راني سمعت من عند وزيرة المالية قالت 2027.
0: علاش حددت بالذات 2027؟
3: ما هما يحددوا علاش مثلا
0: شوف شي تغير مثلا 2027
3: مثلا الدولة كي خلصت 1700 مليار ميزانتيري دو ديت اي هذوما راهو سي دي زيكسبلوا مو مسهلين، لكن نخرج كل حاجه الباه، قول البوزيتيف وقول النيجاتيف، وقول النيجاتيف راني انا قاعد معناها نحارب فيه، وقول البوزيتيف راني قاعد نسعى له. قول اخرج انت اعطيني المعلومه 2027 باه انا معك باش نصبر معك ل 2027، لكن راهو مش بالطريقه هذه، اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني بوادر امل، اخرج لي قل لي راهو باش تقعد تصبر معايا ل 2027 رانا باش نخلصوا ليديت هذوما رانا باش نعملوا هذوما راهو كذا راهو كذا. اونتر طون ما نعرفش انت طلبت الكلمه نجم نتواصل ولا
0: خلينا نحط مربما نمشي
2: نرجع لك على الموضوع الرئيسي اللي هو موضوع المياه المعلبه. ما تراش هو سؤال انه من جمله الاسباب حكينا على برشا اسباب لكن فما اسباب نراه ممكن نجم نحكيوا فيه ونتوسعوا فيه ممكن نلقى عندك اجابه سي سيد النائب. هو بعض الشركات تعتمد والمصنعين زاد يعتمدوا سياسه التخفيض الانتاج كردة فعل على بعض الإجراءات الإجراءات الوزارية والقرارات الوزارية. وهنا ناخذ لك موضوع تسعير الماء. ما تراش أنه تخفيض الإنتاج وسياسة تخفيض الإنتاج كردة فعل أو كقوة أخرى مضادة للدولة أنه يكون سبب من أسباب ونعرفوا إحنا كي شركات تعمل تخفيض الإنتاج لو عندها هدف معين؟ أول حاجة كونتر بارتي ضد الوزارة، ثاني حاجة أني يمكن تستغل الضرب باش تقوي ترفع في أسعار الماء، يمكن تعتمد على عندها هوامش اللي أنت حددتهم لها وتجاوزتهم وهي تحب تحمهم. يعني شنو جوابك على منطق الترفيع أو تخفيض الإنتاج بالنسبة للمصنعين الماء أو المعلبين أو مهما كانت الشركات ينجم يكون سبب رئيسي للأزمة تاع المياه المعلبة؟
3: هو صار بعد تدخلي قلت لك مع سيد الوزير وطلبت منه علاش ما تقوموش بتسعير الماء اليوم نشوفوا الكرتوشه ب 7000 فرنك والاخرى نتاعي ترتيب 9000 وكذا وصارت وخرجت التسعيره. اخر تسعيره صارت 2023 تقعد 6 شهور هكا وبعد رجع توا عملوا تسعيره اخرى
2: توفر في سبتمبر. يعني
3: توفر في سبتمبر لكن اجا نقول لك راهو التسعيره هذه تسعيره للديتاي يعني للبيع بالتفصيل.
0: سامحني سيسري تو التسعيره هذه ساريه على دبوس الماء اللي شراها الهذيري
3: نورمالمون علاش انا توا انا البارح حاضر على على على حاجه صارت قدامي الحقيقه عاون تجاره شاف ناس خارجه بباب سماء سالهم قداش اللي باع لكم الدبوزه يبيع بالبزوز
0: بالبس
3: قالوا باعنا على دينار كلم زملاء وهبطوا بالبلاصه. المواطن ولا اليوم ما عادش يلوج راهو ب 850 ولا ب 900 ولا كذا اعطيني الدبوزه
0: عليها تسعر انت عليها تسعر
3: الدوله التدخل لابد من التدخل
0: يا اخي خاطر شكليت الناس هي قعدت تبيع كما تبيع
3: الرقابه قداش منها رقابه قداش عندها من كهرباء اللي هي الجوابيه نتاع نتاع التجاره نتاع المسير باش تخرج تراقب قداش عندها من من من من من من عون وما ثلاثه نتاع الصباح ولا اربعه نتاع الصباح منين باش تراقب
0: وانت في قله سعر يا يسري عليه ما توفرش
3: انا باش نقول لك سؤال اخر سؤال اخر خير من هذا انت كي توفر فيك شروط وتمشي تطلب ترخيص باش تعمل معمل نتاع مياه معدنيه في تونس تاخذ زعما الرخصه
0: اكيد لا
3: علاش وقت انت متوفر فيك كل الشروط
1: ما عنديش ما عارف
3: لا لا
0: فما خاطر ثم احتكار اللي هو ثم اربع قضايا محتكرين
3: ما هو ما يخدم فيك دوله نرجع لك نجاوبك أيوة. على سؤالك اليوم كي ما تحلش البيب انت وتخلي تخلي التنافس ان التنافس
0: التنافس
3: واللي يحكموا التنافس ماهوش النزيه التنافس اللي يحكموا قانون المنافسه اللي يحكموا القانون في البلاد
0: صحيح
3: فهمني واذا كان انت تحل البيبان وتولي مش محتكر على اربعه من الناس موجود الماء ومش محتكر على اربعه من الناس يجيبوا اللحم في تونس ومش محتكر على اربعه من الناس يجيبوا كذا في تونس علاش وقت لا انت توفر فيك شروط يقول لك ايه فما حاجه تمنع سالتها انا سالته السؤال فما حاجه تمنع انا اذا كانت توفر شروط انا نجي نقدم لك الرخصه باش نطلب رخصه فما حتى حاجه تمنع انك تقدم الرخصه
1: وعلاش الدوله ما تخلوش هي الماء
3: شويه هات وفما حاجه تمنع انك انت باش تعطيني رخصه لا فما حتى حاجه انا باش حتى ما انا باش نعطيك رخصه اي تعطينيش رخصه لا ما نعطيكش رخصه
1: اي هو هذا موجود
3: فهمني
1: اما علاش الدوله هي ما تخوش ما تخوش هي شركه
3: الماء اخويا احنا هنا رينا الشركات اللي فيهم تاع الدوله هنا رينا التونسير هنا رينا هنا رينا اخويا ما يسالش انا
1: فعل فعل او سيسر
3: يا ولدي حل الناس تحل العباد خلي العباد تحل المعامل كيما تحب انت الشباب وتحب الناس ما تحرقش وما تمشيش تموت في في في في في, في البطوات في بني قردان وما تحبش تحل الناس خلي تمشي تسيب خلي الناس تاكل شنو معناها انت ماء وحيد هو ماء يخرج منه ماء اخر يخرج منه ماء اخر يخرج منه نوع جديد كم الماء يولد هذا هو هو يسري مع ولد مع صالح مع مع الهذيلي مع فلان مع فلان شنو هي الحكايه هذه تسيب العباد لماذا احنا في بلاد معناها احنا قلنا توا الاقتصاد مفتوح وناس معناها يسيب للناس.
0: وانت كيفاش تقدر
3: شبيك بين القهوة القهوة حال القهوة بين الدروكستور ودروكستور وحال الدروكستور فما شو نفس الشيء بالنسبة للمشاكل متاع الصيد لهم تعني فارماسي برشا حاجة
0: نفس الشيء سيسري انت اليوم كي تقدر انه الناس هذوما خباو الماء كميات معينة اللي هي في بعض الحالات تكون كميات بسيطة مقارنة معناها بالخدمة نتاعهم راه حكاية فارغة انه باش يحط لك قداش من ستيكة تجي تسمع له الحانوت نتاعه وتهزه على اساس هو محتكر وترميه غاديك وقت اللي انت عندك اربع محتكرين في البلاد محتكرين لك المال الكل
3: محتكرين لك البلاد
0: ما نجمش تجمع فيهم حتى الشعب الكل محتكر
3: الشعب التونسي كله
0: ما قلتش محتكر. حتى واحد فيهم هذا محتكر هيا سيدي نكملوا بعد شويه ان شاء الله راجعين لكم باش نحكيوا على الضوء المره هذه يقعدوا معنا

0: حزينة يا بنت الانشير، حتى الأغاني متاعنا القديمة كانت تحكي على تونس، اش فيها من خيرات هكا، هو قلوبنا توجع فينا ما عادش تحب نزيد حاجة أخرين. به
1: نتذكر ترجع بلادنا
0: ترجع إن شاء الله
1: بالإيش أقول لك، بالإرادة بعقلية، ونبدلوا بدلوا عقليتنا ونشوفوا اليد في اليد، والله ترجع ماهيش صعيبة
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله هذه اللي نذكروا بالمسابقة قبل ما نمشيو موضوعنا الثاني.
2: نذكروا السادة المتابعين من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، فما سؤال حول عدد التلاميذ اللي تم التسجيل ضمن منظومة الحياة المدرسية
0: هي.
2: إلى غاية شهر أوت اليوم، قداش النسبة متاعهم؟ 23%، 33% ولا 53%؟ الإجابة صحيحة تنجم تخليك تفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير.
0: وديما كيما قال لكم الهذي اللي ديما يقرب لكم هاكا حالو تي
2: اطلع ديما اطلع
0: ديما اطلع. هذه هي مسابقتنا، مرحبا بكم. تنجموا كيما قال الهذي على صفحه الفيسبوك تكتبوا الاجابات نتاعكم، وثما برشا الحقيقه تدوينات قاعدين الناس تتبع وتتفاعل ويبعثوا لنا في مواضيع اخرى. منهم مثلا تحيه مسائيه لكم، بالله برسمكم تحبوني نحفر بير ولا شنو؟ حلوا لنا مشكله الماء. احفر بير ماذا بينك انت تلقى مكاني باش تحفر بير مسيرش، اما يزمك ترخيص، يزمك ترخيص، علاش قلت يزمك ترخيص. نصر الدين يقول من المهدية من السويسي، نعيش في المنستير اما اليوم نحب نحكي علاش نمشي لاي حانوت باش نشري الماء، الماء مش موجود بربي علاش هكا، ايه دي مش كل الماء. محمد الطالبي تحيه ليه. مصالح رؤساء مؤسسات التكوين المهني الخاص بالمنستير في خطر من جراء البطء في البث ملفات شهائد التخرج وتجديد التنظير، هذا زاد موضوع اخر نحاول ان شاء الله نرجع عليه. طب نرجع لكم بعض التعليقات الاخرى نقراوها، لكن في الاثناء توا باش نحكيو على الازمه المتكرره نتاع انقطاعات التيار الكهربائي اللي هي مازالت متواصله. تصور في عزها السخانه هذه البارح يقص علينا الضوء، معناها كي نقعد في الدار تخنقت. خلينا ماء والضوء
3: ما بعضهم متاولنا،
0: خاصة نحكي على الكبار، والله الداخل بالحق تتخنق تقطع لك نفس، تخرج البرة تلقى اللطف، اللطف معناه تقول باب جهنم يا لطيف لطف بينا، ما تنجمش تقعد حتى ثانية البرة. في الوقت هذيك يقص عليك الضوء، لا كليماتيزور لا مروحة لا حتى شيء، وانت تخفق لله. في اليوم الناس تتسأل إلى متى الأزمة هذه، وهل ترى ما فماش حلول يا أخي؟ وقتاش باش نخرجوا من الأزمات؟ ما عندناش حلول لهالدرجة، نحن فشلنا في أن نلقاو حلول لأزماتنا هذه. سي يسري ماذا بينا نسمعك؟
1: شو الأزمات هذه؟ ما فيهاش حلول، معناها ما فيهاش قصة سحرية، هي فيها استراتيجية حقة تعملت من قبل وحلول حقة تخذيت من قبل. وقت اللي يقول لك احنا من 2019 حقنا زدنا في المولدات نتاع الكهرباء نتاعنا اللي موجوده عندنا، الحل اللي لقاته الدوله التونسيه هي ان نلتجئوا للشريان من عند الجزائر، الضوء حاضر في عوض احنا نعملوا المولدات نتاعنا،
0: اي ننتجوا
1: لرواحنا.
0: نعم،
1: والتقريبا السنترال باش تكلف لنا ب 2000 و 2500 مليار بداو نخمو احنا رينا في عوض نعملوا هذوك المولدات.
0: يعني اختيار هذا.
1: ايوه كان اختيار، الاختيار الاسهل بالنسبه للحكومات،
2: خاطر اعتمادات ماليه كبيره برشا باش نجم تعمل مولدات.
1: اليوم
2: شنو الحل الاسرع؟
1: الاسرع والاسهل.
2: صحيح،
1: لكن الاسرع والاسهل خليك اليوم انت اللي كنت تاخذ من عند الجزائر في تقريبا في 1000 ميجاوات ولا 800، اليوم الجزائر هي بيدها الحرائق الاخرانيه، وربي يلطف بالشعب الجزائري وتعازينا الحاره الاخوه في الجزائر على الناس اللي توفيت والناس اللي ماتت بالحرائق الاخرانيه والناس اللي تضرت بالحرائق الاخرانيه. هاي الجزائر اليوم تنجمش تعطيك شامن هنا وحلنا المولدات الساعه نتاعك انت اللي موجوده حاضره تو، ماهيش قاعدة تعطي في الإنتاج 100% نتاعها. يعني فما يقول لك النقص توا اليوم تقريبا في 2000 ميجاوات، تقريبا 2000 كل يوم. ال 2000 هذوما أنت باش تعوضهم. كانت الجزائر تعاون فيك ب 800، أنت توا باش تعوضهم، ما عندكش باش تعوضهم. لي السنترال مثلا، فما سنترال في نتاع سوسة هذا، فما لي فيلتر وشنو، فما مشكل نتاع اونتروتيان خاطر لي زالق كذا، يقولوا حتى انه الحريقه اللي احنا نقولوا لها نشيط كثير اثر في الموضوع. ما وهذا شنو ياثر؟ ياثر يخلي لك السنترال هذيك ما تعطيكش 100%. شنو عمل؟ خليت الشركه هي بيده، شركه الستيج نتاعنا شركه بالعه، شركه
2: عندها برشا ديون برا،
1: عندها برشا ديون. انت كي تجي راو فما حاجات، راو كي تسمع ساعات تقعد معناش نبدا نسمع. سيدي عاملني انا، تعرف احنا كي نشري وتشري شركه ستيج نتاعنا تشري الضوء من عند متزاير تفكر عليها الدوله التونسيه وزاره الماليه 19% تي في
2: باهي
1: كي تشري من عند متزاير. وكي تبيعوا المواطن التونسي شركة ستيك تفكروا على المواطن التونسي 13% تبيع
2: و 6% تمشي دعم
1: هو عالم هذيك هكا معليش بالها يا ستيك جات ستيك قالت للدولة التونسية يا وزارة المالية اعتبرني انا من بين اللي تسميه هذوم كال تاع لي ترافو بوبليك
3: المشاريع
1: اللي انا نعمل اشغال عمومية اشغال عمومية هذيا تجي شو تقول تقول انا في الارتيكل 5 هذا نتاعهم نتاع التي في ا تقول لك كي نفكتر ان كي تفكتر انت كي نعتبرك انت كليون نورمال كليون عادي كي نفكتر تفكتر انت خارج الفاتوره نتاعك انا ديريكتومون نفكتر عليك نستخلص عليك تي في ا خلصت ولا ما خلصتش معناتها مثلا ستيك مفكتره 3000 مليار على الدوله التونسيه تقريبا على الاداره التونسيه فلوس ما خلصتش عليهم تي في ا نتاعهم الدوله تاخذهم وهي ما خلصتش من عندها ستيك ما خلصتش من عند الدوله والدوله تزيد تاخذ عليهم تي في ا نتاعها
2: الى متى باش نقضوا
1: ماشي اذا كان انت تعتبرني انا كمنشاه نتاع ترافو بوبليك انت ما تاخذ عليا تي في ا الا ما نستخلصهم انا وقتها تاخذهم عليا مرة اما انا نفكتر وما نخلصش والفاتوره اللي نفكترها وما نخلصش عليها انت الدوله او انت اول واحده تاخذ عليها تي في ا المواطن التونسي اليوم اللي احنا نشجعوا فيه باش يعمل فوتوفولتايك يسيب الفوتوفولتايك تخرجوا بلاش احنا عركه راهو في الولايات فما ناس ضده راهو احنا راهو اللي تاخذ عليهم تخلي الناس تشجع العباد خليها تعمل الانتاج نتاعها
3: بالفوتوفولتايك
1: نقص عليك تيعطي تخرج تشجع الناس اليوم اللي يقول لك الخبراء نتاع ستيك يقول لك لا الاستهلاك الذره نتاع الاستهلاك راهو في الليل خاطر احنا تو المواطن التونسي للوكس اللي يوصل له بعض المواطنين تلقى عنده 4 و5 كليماتيزورات في الدار كل بيت وحدها كل فيها كليماتيزور وبيان سور احنا عاد الدوله مول احنا ساعات السخانه ذي راهو باهي راهو تلم العائله التونسيه خاطر ساعات كي تبدا عندك كليماتيزور برك تخلي العائله ملمومه في بيت واحده اما كي تبدا عندك 4 كليماتيزورات في كل بيت كليماتيزور الطفله شاده بيتها بالتليفون بورديناتور ولده والولد شاده كذا وكل واحد حال كليماتيزور في بيته دونك الذروه يقول لك بالحق يقول لك الذروه راهي في الليل في الليل برشا استهلاك انت اللي تستهلكوا في الصباح يخلي يعملوك الباتري تشجعه خلي يجيب الباتري تشجعه وحسباله خليه يستوردها بلاش انت ما تصنعهاش انت خليه شيء تشجع الناس خليها باي انت سي دي اي انت عدروات كونسوماسيون انت تجي اليوم تاخو هالكليماتيزوريت هذو مجدود اللي يستهلكوا اقل طاقة تلقاه سومه 3 مرات اللي مهرب هو في في في في في في في في في بني قردين ولا في ولا وين ويمشي هو يشريه 600,000 ولا 650,000 مبني قردين ألورك هو لهنا في الـ في الـ في الـ في الـ
2: المدن والمساحات التجارية
1: في المساحات التجارية ب3 مرات سومه لكن هذا يستهلك ضوء أقل من الآخر لكن بطبيعة الحال التونسي اليوم يحط لك 700,000 ولا 800,000 بيان سور كي باش يشري في الشتاء وما يهموش في يقول لك أخويا أنا بعد باش ندفعهم بشوي وأنا عندي 3 أشهر سخانة فهمني ونشري ألورك هو قاعد يستهلك لك في أكثر طاقة يشجعوا انت نقص دروات كونسوماسيون تي نقص راك تربح على طويل راك انت كوزارة المالية كي انت طيح اسمع انزل عليه بال بال بال بال بال بالأداءات انزل عليه بالأداءات انزل عليه بالأداءات هي مخير تي رشد الأداءات قلناها رشد الأداءات رشدهم حاجة كيما هذه تو انت كي تخليه يجيب البطارية بليش تي السيارات السيارات الليبريد ولا السيارات الالكتريك تي خليه يجيب تي نقص عليك حاجات اخرى راو فهم برشا برشا راو انت تراها مثلا احنا اليوم بيان سور الميزانيه الدوله كلها اداءات كلها فيسك
2: متاتم الجبه
1: اي ما لك اليوم اذا كان باش تقعد تخمم كان غادي هاك قاعد تخسر اي سيدي هاك قاعد تخسر انت اليوم كان الناس اللي قاعده تولد في الكهرباء بالفوتوفولتايك في فولتايك الصباح وعندها البطري عنده الامكانيه خاطر البطري غالي يعطي سوبفونسيون
3: الى متى تو الازمه هذه مش قد متواصله بعد تاع الضوء اي
1: مازال مادام احنا
3: عندنا مدرسيه الى العام الجاي
1: مادام عندنا ديفيسيت مادام احنا
3: يعني تنجم تتواصل حتى الصيف الجاي نفس الاشكاليه
1: هو تو انا كنت مع ناس من وسط يقول لك راهو باي سنين سماها قريب نتعدوها سي بون وعام الجاي واللي بعده اش خممت له شو خممت العام الجاي واش خممت لي بعد فسروا لي
0: بالضبط
1: قل لي انا راهو نفس الشيء باش يصير
0: الحكومه ما عندهاش برنامج
1: راهو سنه تعرف شنو اللي زاد ولا راهو صارت لنا الازمه عامله احنا السنه اللي زاد السخانه الطقس هو زاد عليه
0: بالضبط
1: اكثر وكو هو اللي زاد له لكن صار عامله
0: وعام الجاي وعام الجاي شوف شنو
1: نقول لك كان عشنا راهو باش تزيد وكان عشنا العام اللي بعده باش تعاود اذا ما نجمش نلقاو الحلول اليوم
0: الحلول موجوده
1: عاد ابدا بهذوما ابدا خلي الناس تجيب البطاريات وتنقص عليك ابدا خلي تجيب كذا كذا ابدا نقص دروات كونسومسيون
2: عملنا تخاف انه مواطنين واسر تنجم في مقدوره انها تعمل طاقه شمسيه ومواطنين ما نجموش دور دور الدوله المواطن والاستثمار
1: تعرف معناها الاستثمار معناها استثمار وقت اللي انت حتى تعطي راك رابح على المدى الطويل على المدى المتوسط والطويل انت كدوله خاطر انت تشري فيه بالفلوس وانت دعمته كل الواحد هذاك الضو ماكش دعمت مش دعمته الدوله
2: دعمته
1: دعمته ولا وتعطي فيه كيلو سوم وهو بيدو للي عنده ما عندوش حتى كليماتيزور في الدار عنده لمبه الكيلو تحسبه له كيف كيف كيما اللي عنده ستة كليماتيزورات في الدار بدعم ولا دعم نتاع الدوله ولا انت كي دعم هذاك تعملوا انفستيسمون على على على مدى طويل وعلى مدى قصير متوسط ما تربحش انت كدوله
2: تربح
1: تربح تربح راهو تربح يزينا معناها نخمو نبداو نبرمجو نقصوا شويه من الاداءات نشجعوا الناس على انها تجيب نشجعوا الناس على انها تركب نشجعوا الناس على ما دامناش نصنعوا
2: نشجعوا الناس انها تصنع في بلادنا
1: انا شوف انا جموش ما وصلناش للتكنولوجيا الكبيره نتاع التصنيع اذا كان نجمنا ماذا بينا اللي ما لا نشجع ويلزم زاد يكون الصناعه نتاع كونكورونسيال للواحد زاد مش انا زاد مش نجي نشري انا قطعه بخمسة ملايين قطريه مصنع لهنا تعيش عام كون زاد انت في المستوى اعطيني قطعه اللي هي تنافس في نفس الكاليتي نتاع اللي باش نجيبها من برك
0: سيوسري نحب نسال سؤال في الاتجاه هذا ونحن توا بدينا حديثنا بانه ناخذوا في الضوء اليوم وهذا الاختيار اللي مشيت فيه الدوله من الحقيقه الجزائر
3: نشريو
0: بصرف النظر على علاقتنا بالجزائر هذا فيه تبعيه لانه نحن اليوم ربما الحاجات اللي ما نحبوش نحكيو فيها واللي هي نتصور على غايه كبرى من الاهميه ويمكن مش يجي نهار ونقولوا يا ليتنا من الاول ما فقناش بهذا لانه ما نجمش نتوقع غدوه الخريطه الجيوسياسيه شنو تعطينا وربما اليوم نحن عندنا علاقه طيبه غدوه الله اعلم شكون باش يحكم علاقتنا طيبه او لا شنو باش يتغير ما نجموش نعرفوا نحن نراو في منطقه سخونه تمشي وتزيد التوترات فيها فاليوم نحن اذا كان باش نقعدوا في تبعيه للجزائر او غيرها مش نحكي على الجزائر ك ولو كنا مثلا مع ليبيا او غيرها من الاشقاء لكن في النهايه نحن في تبعيه واذا كان نحن ما بديناش اليوم ننتج وحدنا باش نقعد عمرنا كامل تحت ربما بين ظفرين رحمه الاخوه فهذا خطر زيد راه نحن عندنا دوله اسمها الدوله التونسيه لازم تكون حره في قراراتها وفي سيادتها على وطنها
1: انا هاني مش نسر معاك الامور السياسيه انا بكري فسرت لك تبعيه هاي امور معناها حرائق امور طبيعيه قوات قوة قاهرة خلتنا الجزائر ما نجمتش تعطينا احنا طحن
0: يعطيك الصحة
1: مش خ... لا ما انا خرجت من الامور السياسيه كلها
0: تبعي
1: ندخلوا في في الامور الجيوسياسيه لا ندخلوا في الامور هذيك فقط نعم. الجزائر شقيقتنا الجزائر هي بيدة غير قادرة أنها تمثل
0: وإذا أدعى اليوم أنه يخليك تفكر أنك تنتج وتعمل على روحك
1: صحة يعني أنا غدوة يا الجزائر كي تصير لها أزمة كما ذي نكون أنا واقفة معها
2: صيفة جاية معنا مش بعيدة صيفة جاية مش بعيدة معنا شنو مستشهر قدام غدوة صيفة جاية معنا المفروض نسمعون استراتيجية من اليوم تبدأ
1: مش غدوة مش غدوة بعد ربع ساعة تعرف عليش بعد ربع ساعة ولا خاطر تواتر الأزمات خلينا ما نش فايقين بالوقت
2: الزمن
1: خاطر ولا شيء خاطر خالط على شيء انت يا كون تو نحكيوا على الضوء والماء وهو عندك بينا باش نحكيوا على السكر ولا والفرينة هو عندك بينا باش نرجعوا نحكيوا على على على على, على, على البنزين ها ولا الاولاد راجعين غدوه باش يقراوا ها باش نحكيوا ها باش نرجعوا نحكيوا على على الغاز الغاز ها باش نرجعوا نحكيوا وهو قاعدين ما نش قاعدين نحكيوا على الدواء ومانيش قاعدين نحكيوا على على الفلاح اللي تعاني من المونيتر وتعاني من المبيدات وتعاني من الواه ومانيش نحال من نقص نتاع المبيدات ومن نقص نتاع كذا ومن نقص نتاع كذا هي وين ماشيين صحيح البلاد عندها ازمه في السيوله عندها ازمه ماليه وقاعدين نخلصوا في ديون وهذا يحسب للدوله التونسيه لكن الشعب هذا يعاني الشعب هذا يعاني معاك واقف معاك شويه احترام تعرف الاحترام على الاقل
0: احكي معاه احكي معاه
1: اعطيه بالضبط
0: نعم
1: اعطيه كرامته قل له راني انا باش نقص عليك الثمانية نرجع لك العشر عندك ساعتين دبر راسك فيهم
2: ما تكفيش البلاغات يا يوسف
0: البلاغات هي موجوده غير محترمه
1: البلاغات لا غير محترمه لا مش قاعده تصير بالبلاغات هو لا الحقيقه
2: تو خاطرش نقول لك هاني نهبط في البلاغات
1: دخلنا لا من البلاغات مش هكا الشعب راه يلزمك تخرج وتحكي معاه فتنا مرحله البلاغات وصلنا لمرحله الازمه بالحق والاختناق اليوم الناس وكثرت عليها الإشاعات وراو الإشاعة في الوقت هذا راو خايبة برشا
2: تضليل راو خايبة
1: والتضليل وشوف اليوم صارت حكاية باش نحكيوها يقال والمعلومة لا نعرفه رسمية لا غير رسمية لكن إذا تمستير قالت على خاطر فما زميل ربي يرحمه معكم يقال معناه قالوا توفوا في السجن نظرا لحالة الاختناق ولهنا ما نعرفش على خاطركش فماش معلومة رسمية يا خالد شكون يقول لك لا؟ حتى في حبس المستير في حبس المساعدين نفس الشيء، تخرج بلاغات ولا في حاجات في الصفحات الفيسبوكية تقول لك في شارل نيكول وصول ستة كذا كذا كذا.
0: ونحن تو اللي مثل فيت شفنا الخوذة اللي صارت قدام سجن المساعدين العباد اللي مشيت معناها خافت على غاديكا وعلى
1: وليداتها. هكا عامل ناطق رسمي في كل كذا وناطق رسمي في كل كذا وناطق رسمي في كل محكمة وناطق رسمي في كل سجن وناطق رسمي في
3: كل وزارة في كل وزارة.
1: اليوم يخرجوا يقولون يقولون يقولوا للشعب على الأقل فما ما فماش شنو الأسباب هو قولة دولة قصرت ما قصرتش فما تحميل مسؤولية ما فماش هذوك ما همش واحد إذا كان توفيوا بالحق فالواحد هذيك ورب يرحمهم ما همش واحد
0: رام عبيد رام بشر وراهم عائلات وهم
1: أنا خرجتش المعلومة الرسمية
0: ما خرجتش
1: ما نعرفوش المعلومة الرسمية. دونك اليوم أخرج المواطن المواطن التونسي استانس بالأزمة ولا أنا ما فما شكون قال لي قال لي الدبوسة الماء توا يلزمها تقعد مدة معينة باش نعاودوا تحليلها موجودة معبية في الدبوسة باش تمشي للكونسوماسيون. نفس الشيء كان تفكروش قالوا على الحليب اللي فترة معينة يلزم الحليب يقعد معناه وكذا. قلت لهم مثالش المواطن التونسي توا تسيي معناه ستانس بدنه توا تتحلل في بدنه ومثالش حتى ناقصة توا المعلومة الجرثومة توا تموت. ليه وصلنا علاش وصلنا للمرحلة هذه؟ علاش نوصل المرحلة هذه؟
0: نستحقوا أكثر من
1: يزيونا من سياسة التخوين يزيونا من سياسة الواحد. احنا زادة كيف بالنسبة للإداري احنا كمجلس نواب عملنا بدلنا الفصل 96 مجال الجزائر وعطينا اكثر مجال للاجتهاد للإداري. تفضل اجتهد يا سيد الإداري ما تحطش في جيبك فقط ما تضرش بالإدارة باش تعمل المنفعة خاصة وتفضل اجتهد يا ربي اجتهد وكون قد البلاصه والكرسي اللي انت فيه.
0: سيسري الناس خايفه تنجم تجتهد وتلقى روحها
1: القانون معاه
0: تلقى روحها
1: ما كون كون انا قلت ما تحطش في جيبك ما تحطش كذا اخويا هذيك ضربت كرسي من اللي في افي روحكم المسؤوليه
0: لا يحبوا في الكرسي لكن ما
1: افي روحكم المسؤوليه كما واحد قال لي انا ما يهمنيش انا ناخذ الكهرباء والواحد وما يهمنيش
0: فيك
1: عليه هيك عليه هيك بلادنا والله لا تستحق بلادي ومش صعيبه
0: ان شاء الله ربي.
1: واليوم على اللي نشوفوا فيه سامحوني انا مدخل حاجه في حاجه اللي نشوفوا فيها الشرخ هذا بين الوظيفه التنفيذيه والوظيفه البرلمانيه مش باهي راهو سيد رئيس الجمهوريه ومن هنا نقوله له والله لا باهي هذا الشيء راهو شعب اللي انت قلته كلنا شعب احنا الساعه الوزير راهو ولد الشعب والمواطن وحتى حد ما ينحي عليها صفه المواطنه والنائب راهو يا اخي بالكش انا عاملين لي معناه كوندويت من السونيد اللي انا يوصل لي الماء وانت ما يوصلكش راني نعيش كيفك ونقف في الصف باش ناخذ زوج باب سماء ونقف في الصف ونعاين ونقول ونوصل يوميا ونحكي انا والوالي يوميا ونحكي انا والوزير يوميا ونحكي انا والبي دي جي نتاع السونيد يوميا ونحكي مش باش نتاجر بشعبويت بأسي العباد باش نعمل شعبويه كل يوم ونهبط او فيديوهات او واحد لا كنا نحاول قاعدين نلقاو في حلول ونحاول نخفوا الازمه ما عندناش احنا الحلول راني تقليجيه ويرا نحاول نخفوا الازمه واحنا كنواب راه نحاول نخفوا الازمه
0: يظهر لي الازمه الاكبر هي اللي بينكم وبين الحكومه
1: مشكلة كبيرة في التواصل وهذه مشكلة كبيرة هاي ظهرت مش كانوا مع النواب برك هاي حتى مع الشعب هم يحبوش يخرجوا يتكلموا ثم مشكلة أخرى يا سيد رئيس الجمهورية راه فما فراغات في دي بوست حساسين جدا إدارات عامة وحاجات يعني تتسير بمعناه بمكلف بالتسيير ولا ما فما حتى حد معين معقول بلدية المستير اليوم قداش من أفريل ما تعاينش فيها كاتب عام بلدية وإحنا نعيشوا في الأوساخ ونعيشوا في الشيء ونعيشوا في كذا ورسلت أنا وزير الداخلية وقلت له راه مش معقول وقادمين على على على على على موسم سياحي وقادمين على صيف وراه مش معقول ما لا تحركوا ما لا عينوا انا نستناه اليوم والله اعلم وقتاش ناويين اي وشنو تحبوا المواطن يدور من هنا يلقى الزبله يدور من هنا يلقى الكلاب السايبه ويلي ولا يخدم في خدمه رئيس بلديه يا ربي ايش هذا وين باش نوصلوا بشنو تحبوا البشر مش ربو زاد والي ولا نائب ولا ما نجموش ما عادش
0: خالص 24 ساعة
1: ما عادش خالص ما نجموش نخدموا خدمة رئيس بلدية وما نجموش نخدموا خدمة كاتب عام بلدية وما نجموش نخدموا خدمة مدير عام صحة ولا مدير جهوي للصحة ولا مدير جهوي كذا ولا كذا ولا كذا مش معقول برا شوف السبيطار وخرجوا لك النهار فيديو تدور على التسجيل في السبيطار وعلى مشاكل في السبيطار هو فما مشاكل في السبيطار وعندنا مشاكل في السبيطار عندنا مشاكل كبيره في السبيطار
0: وتو
1: نحكيوا عليها وتو
0: جيلها وتو جيلها باش نحكيوا بعد شويه على مطالبه منظمه الاطباء الشبان باعلان حاله الطوارئ الصحيه راجعين للصحه بعد ما ذي ثلاثه ان شاء الله قعدوا معنا

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. تتواصل اليوم عملية تعزيز تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بالمياه المعلبة ضمن البرنامج الخصوصي الذي أعلن عنه لتونس، وذلك وسط تأكيدات رسمية ومهنية على توفر الكميات وانتظام عمليات الإنتاج والتوزيع، مع دعوة المواطنين إلى تجنب اللهفة والتخزين واقتصار الشراء على الحاجيات اليومية. نظمت جمعية الابتكار في التعليم بين الصين وشمال أفريقيا بمقر جامعة المونستير لقاء مع وفد عن اللجنة المركزية للجنة الثورية في الصين، تم خلاله التباحث حول آفاق تعزيز التعاون التونسي الصيني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أمضى كل من السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال اتفاقية شراكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي وتجسيد مبادئ المسؤولية المجتمعية بما يخدم الأطفال الفاقدين للسند العائلي والأسر في وضعيات هشة. اعتبر الاجتماع 42 للجنة التجارة والجمارك في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، والذي انعقد بتونس في الفترة من 25 إلى 28 أوت، اعتبر أن ذلك فرصة لمراجعة السياسات التجارية والأنظمة الجمركية بين الدول الإفريقية الأعضاء لتعزيز وتيسير التجارة البينية. أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بيانا على إثر ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير، عبر فيه عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة، وطالب المجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة. انتهى الموجز، نعود إليكم في الساعة الرابعة مع موجز جديد للأنباء. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
3: 104.7. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين ينجم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية التي تنجم تكون في بعض الأحيان خطيرة على الفئة هذه. من أهم المشاكل الصحية والمخلفات التي تنجم تنتج نذكره نقص في المناعة، النقص في الأملاح، في المعادن، في الفيتامينات التي تنجم تنتج عنه العديد من المشاكل الصحية الأخرى، خاصة فقر الدم تنجم تنتج عنه الاكتئاب. كيف دونك فما يولي زاد فما ضعف في العضلات، دونك ريسك نتاع مشاكل في المشي، مشاكل في التوازن، وريسك اكثر نتاع سقوط عند الكبار في العمر. وبصفه عامه سوء التغذيه ياثر سلبا على جوده الحياه عند المسنين. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبانه.
5: دقيقه صحه.
7: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: مسابقة.
1: مازلت النسويعه باش نقسموها بين زوز اخبار وبعد باش نمشيو لموضوعنا اللي هو زاده السياحه الداخليه وزاده فيه برشا ما يتقال. نعاود نرحب بضيفنا الكريم بحضينا سي يسري البواب. مرحبا بك سيد نائب الشعب، نورتنا.
2: خليك.
1: شكرا. كما العاده نواصلوا مع بعضنا حاتم والهذيلي. الان فقط قبل ما نرجع لموضوعنا في علاقه بالاطباء الشبان والبلاغ نتاعهم، نحب نعاود نذكر انه منذ قليل هادي عزيز قرار لكم البلاغ اللي أصدروا الفرع الجهوي المحامي بالمونستير، يقول فيه أنه على إثر ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمونستير، وكان منذ قليل سيسري يحكي في الموضوع هذا، عبر الفرع عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمونستير خاصة، وطالب مجلس الفرع الجهوي المحامين بالمونستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة. كما قلت أنت هما بشر، ما همش أسماء نكرة ولا أرقام، كل واحد توفى إذا بينا يفتح بحث تحقيقي أو بحث قضائي ونفهموا شنية الأسباب وراء الوفيات هذوما، والظروف اللي يحكي عليهم الفرع الجهوي للمحامين بصراحة ظروف تبعث على الانشغال. إن شاء الله الدولة تقوم بواجبها.
2: بعض رأى ما مش مساجين، فمن بعض موقوفين على ذم التحقيق على ذم القضية، يعني ما زال يعني في الإيقاف، ونجم يكون حتى بعد يخرج فيها حكم بعد أمس مع الدار. يعني وبعد يلقى روحه مع العلم المتعرف أنتم اللي السجن المدني بالمونستير، يعني صارت فيه أحداثات جديدة وصارت فيه تحسينات جديدة وصارت فيه كذا، لكن اليوم شفت توا هذا كله في الانشغال في غياب المعلومة. هل مدى المعلومة الرسمية غايبة؟ احنا الناس كلهم منشغلين وكل حد تو يبدأ يقول هذا بسبب وهذا بسبب وهذا بسبب، تصير هي الوفيات. لكن
1: باش نضيف لك معلومة،
2: أعطيني.
1: محامية تقول منوبي قضى قرابة عام موقوف على ذمة ملف جنحة ديوانية، وكنا نأمل إعادة النظر في طلب الإفراج عنه في شهر سبتمبر بعد العطلة القضائية، إلا أنه توفي في سجن المرنقية بسبب الحرارة الشديدة. شنو رايك؟
2: لا نرى شو المنظومه هذه كلها. انا مع انه كنت ناقشت برشا مع السيده وزيره العدل قبل وما حتى مع الزملاء. شوف راهو برشا ناس يقولوا انتم مس نواب وانتم بيديكم، راهو خمس سنين هذوما راهو يتعداو ما نفيقوش بهم، راهو في معناها مشاريع قوانين وفي منظومه الايقاف كلها ومنظومه النيابه العموميه كلها راهو للمراجعه. احنا كنا ماذا بينا نقعدوا مع وزاره العدل، ما عادش نجم اليوم، ما عادش نجم تقعد مع حتى وزارة، ما عادش نجم تحكي مع حتى حد. اليوم تعمل انت مشروع قانون، تعمل انت مقترح قانون، تبعث للوزارة تقول لهم ايجيو ناقشوني فيه، ما يجيوكش.
3: فما زاد نقطة، انتم في علاقة بالسلطة التنفيذية، انتم تعملوا كل تتوجهوا بأسئلة للحكومة، تراجعت فما على الأقل فمش تفاعل
2: أسئلة كتابية وشفهية
3: خطر لحد الفترة هذه برشا أجوبة من الوزارات على الأسئلة الكتابية هي نتاع بداية السنة.
2: أنا ساعات نبعث لك باش نشكي بحاجة موجودة في المستير، أنت من الوزارة شنو يعمل؟ يبعث للإدارة الجوية بالمستير بيقولها قل جاوبني، تقعد يرجع ساعات يجاوب يسألك المدير الجوي، قلك بربي سيد النائب شنو السؤال متاعك، خطره بعثونا باش نجاوبوك على شنو باش نجاوبوك. راو ساعات حاجات راو يلزمكم تعرفوها. أي فما حاجة أنا قلتها وقلت للسيد رئيس الجمهورية، شمعنى يا رقابة أنت عندك منظومة تتفقد في كل وزارة، يعمل منظومة واحدة، يعني أنا متفقد في الوزارة هذيك اللي ماشي نتفقد عليها من كل أكثرهم زملائي ونعرف، وباش نحاول انا في الوزاره هذيك نغطي وناخذ تعليمات الوزير هذاك، وعندي دوسيات وعندي ملفات تقول الشيء هذا. يعمل السيد رئيس الجمهوريه اعمل منظومه واحده نتاع تفقد عندك انت فقط، وتعمل تفقد للناس الكل، للوزارات الكل والادارات الكل،
3: كل قاعه الاستعلام
2: وتخدم على الناس الكل. شنو معناها انا اليوم وكل وزير يحب يغطي، فما حاجات يحب يغطيهم، وكل مسؤول فما مسؤولين يحب يغطي على الجماعه نتاعو هو، وكان مش نحكيوا على الخوار نتاع الامور هذه تون نبداو نحكيوا
1: الغدوة
2: ما نوفيش. نعم ما نوفيش.
1: رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان يتحدث على 13 حالة وفاة في 24 ساعة.
2: بربي نداء وبركة قبل ما نوصل لهذا، نداء للسيدة حكام التحقيق ووكالة الجمهورية، نعرف اللي الضغط كبير ونعرف اللي بالحق ضغط العمل في المحاكم وانا نعرفه، لكن التحري ثم التحري ثم التحري في الإيقافات راهو دقيقة في الإيقاف عند مواطن راهو ساعات تقلب له حياته بكلها.
1: صحيح.
2: ولهذا نعمل ربي في بالنا وعنا قسمناه الناس الكل، كل حد في دومينه، ونحاولوا أنه نتحراو ونردوا بالنا ونتثبتوا لأقصى درجة في الأمور هذه، مش سهل.
1: نعم. قلنا رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان يتحدث على 13 حالة وفاة في 24 ساعة، يقول عنا 21 حالة ضربة شمس استوجبت الإنعاش في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس فقط، إضافة إلى 6 حالات وفاة

0: أخرى. هنا الأرقام مهيش صادرة عن مصدر رسمي، راه نحب نقول المنظمة هي أصدرت الأرقام هذه باش نكونوا واضحين، في انتظار أنه وزارة الصحة نعاود نقولوا أنها تأكد أو تنفي الأرقام هذه، لأنه في النهاية نعاود نقول راهم ناس هذوم اللي يحكيوا عليهم المنظمة، راهم 13 حالة وفاة، ثم ناس قاعدة تموت، إذا كان صحيح يقولونا وإذا كان غلط زاد يقولونا، بالطبيعة ويوضحونا الخلفيات. اليوم نحن فيها موجة الحر هذه الكبيرة، المنظمة تدعو إلى أعلان طارئ حالة الطوارئ الصحية، لأنه تقول المستشفيات متاعنا غير مستعدة لمواجهة موجات الحر هذه المتواصلة، لأنه عنا كهرباء قاعد يقص كيف كيف المستشفيات، راو التكييف قاعد ما يخدمش، راو أقسام الإنعاش ما تنجمش تخدم بالطاقات المحدودة اللي عندها، فاليوم يلزم نعلنوا حالة الطوارئ. هذا رأي المنظمة، شو رأيكم أنتم؟
1: والله حالة الطوارئ من عرشني اللي في بالي، يعني تونس ما زالت يعني ديما تجدد، نعم. عندها حالة طوارئ عامة في البلاد، نعرش حالة الطوارئ هذه تشمل الجانب الصحي ولا وعلاش يعني منظمة الأطباء الشبان أعلنت يعني في الوقت هذا بالذات حالة الطوارئ، ورغم اللي احنا مرينا يعني ببرشة أزمات منهم الأزمة الكبيرة اللي مر بها العالم الكل، أزمة الكورونا، فلكن هذا ما يمنعش أنه فما 13 حالة وفاة، يلزمنا نرجع وندور وندور وندور ونرجع للمعلومة ونرجع للتوضيح. ويبدو أنه عندي معلومة أنه وزارة الصحة أكدت
0: الخبر هذا،
1: الخبر هذا أكدته للمنظمة من غير أنه يعني عملت نقولوا إحنا الستاتستيك نتاعها، أكدت العدد قربت منه وفاتته بشوية، مي قالت فما يعني
0: وفيت
1: حسب ما يعني وصل للمنظمة الأطباء الشبان. وعلى فكرة رغم أنه صدر البيان من المنظمة، لقينا إحنا حتى في التغطية للموضوع عوض في قسم الأخبار، لقينا بعض نجم نسميه تهرب من الإجابة ومن التوضيح من منظمة الأطباء الشبان. هذا زاد يطرح سؤال آخر، يعني وشنو معناه ماذا بينا نفهم وزاد شنو معناه حالة طوارئ صحي معناه لهالدرجة، يعني أمر خطير، خطر ديما نعرف وإحنا حالة الطوارئ الصحية يتم إعلانها أو الدعوة لها في بعض الحالات الكبيرة كما مثلا في كورونا والجوائح الكبيرة الصحية،
0: ترى أنه الأمر ما يستدعيش،
1: مش ما يستدعيش، يستدعى توضيح أكثر شنو معناه حالة طوارئ
0: صحية في غياب المعلومة،
1: في غياب المعلومة سيسر.
2: هو اللي ما يستحقش تدخل رسمي اليوم أو معناها معلومة رسمية أو بيان رسمي هو حالة الحر والحالة الطقس اللي موجودة تو. حقيقة الناس كل تو نراو أنه يعني حالة معناها موجة غير مسبوقة، وما ننساوش شنو اللي صار في فرنسا، وفرنسا والانفراستركتور اللي عندها
0: البنية
2: التحتية الكبيرة اللي عندها خاصة في الميدان الصحي وكذا، ورغم ذلك فما عديد الوفيات وكذا، يعني
0: الوفيات حتى في ألمانيا
2: حتى في كل في أوروبا، يعني ما استحار الكبيرة اللي موجودة، يعني هذا ما يستحقش يعني بلاغ رسمي. الحقيقة أنا اللي قاعد نشوفه في التلفزة فما دي سبوت نتاع توعية هذاك نتاع من ضربة الشمس ويشرب الماء
1: ويحط المظلة،
2: كيتلم حالة الطقس وكيتلم غياب الماء وكيتلم أنه المواطن اللي كان على الأقل قبل يقعد في داره، يقعد في داره كي تبدأ أوكا حتى راجل كبير وكذا يقعد يحل الكليماتيزور، يقعد في داره تو ما عندوش ضوء باش يحل الكليماتيزور، شي يعمل يهز روحه ويخرج فاك الخرجة هذيك، يمشي للقهوة ولا يمشي وين نجم تضربه الشمس، مع أنه متوى المواطن التونسي تحسوه ما عادش مركز ديما هايم يمشي، راه والله العظيم والله اللي تعرف المواطن التونسي والله العظيم والله مسكين، والله العظيم المواطن اليوم مسكين في اللي يعاني فيه، يعني اليوم بالحق راه حمل كبير، حمل كبير، حمل كبير مادي ومعنوي، واللي تتصوروا في باله ويشوف وما فماش على الأقل كي نرى أنا قدامي فما هكا هكا ضو هكا أوكي قدامي هكا ماشي فما بذرة متاع أمل لاني قدامي، صحيح راه الداخل ديما عنا الأمل وما غير أمل ما نعيشوش، ورانا عنا ثقة في ربي وعنا ثقة في بلادنا غدوة راه باش تقدم وعنا كذا، لكن اليوم خرج لي كلمني اعطيني اهنيني اعطيني شويه بوادر امل، قول رانا هنا خارجين مع بعضنا هنا مع بعضنا هنا، ما تخلينيش انا تحت رحمه الفيسبوك وتحت رحمه المعارضين
0: تحت رحمه
2: كل. يعطيك الصحه ما تخلينيش تحت رحمتهم.
0: المنظمه ترى انه ثم مبالغه في مطالبتها باعلان حاله الطوارئ، المستشفيات نتاعنا تنجم تستوعب ربما الوضعيات نتاع الوفيات هذيا، ظروف المستشفيات يعني كبنيه تحتيه كموارد بشريه تسمح بانها
2: المنظمة تستوعب، هم الطب هما أهل الميدان، نعم. يعني هما أدرى أهل مكة أدرى بشعابها، يعني كي خرجوا الحكاية ذي ما همش أنا رأي ما همش يفتلك، هما يعرفوا أكثر حالة مستشفياتنا الجهيزية متاعنا معناها شنو اللي صاير
0: يتحثوا عن جراية
2: صحيح صحيح نعم. أنا بكري صار
1: قدامك فريق كامل يقوم بالإحصائيات باعتبارهم يخدموا على عين المكان
0: نعم.
1: الإحصائيات دي ما يخرجها باعتبار يعتمدوا على الكل يعني المنضوين في المنظمة هذه الموجودين في المستشفى
2: أكيد. احنا عندنا شي حل في غياب المعلومة الرسمية لأن ناخذ المعلومة نتاعهم
0: نعم.
2: على الأقل هما معلومة شبه
0: حل.
2: رسمية
0: معنيش حل
2: شبه رسمية على الأقل
3: للأسف كما قال سيد النائب أمور اتصالية غائبة تماما
0: نعم
3: نجم تقول اللي تحب في الاخر هم عندهم المعطيات نتاعهم اللي ما يحبوش يخرجوها ما يحبوش يقولوا عليها المصلحه تكون الله اعلم اليوم عندنا حاله كارثيه في المستشفيات نتاعنا وفي البنيه التحتيه ونحكيوا الات وساعات انتظار طويله وتمشي وما تلقاش واللي يشجعك حتى اللي يخدم غادي تمشي للخاص باش تقضي امورك باش تداوي خاطر وقت الفلوس ما عادش عندها اي معنى قدام روح انسان عزيز على قلبك راه معناتها باش تمشي تتصرف الدويات مفقوده حتى على مستوى الصيدليات الموجوده في المستشفيات ما ماش فما نقص كبير وبالنسبه لي راهو الوقايه لازم تخدمها زاد الدوله المستشفى يقعد للاخر ولازم تحضر اعتماداتك انت باش الدخان تحكي عليه الامراض والتلقيح لازمها توفرها بالنسبه اما تمشي للمستشفى اليوم عذاب عذاب
1: فما ارتباط يعني احنا كنا نحلوا ارتباط يعني وثيق عواطف انه ازمه الكهرباء وهذا نجم نفهموه في المستشفيات باعتبار انه المستشفيات يعني الكهرباء حاجة أساسية في استعمال الطاقة الكهربائية
0: أكيد.
1: يمكن المنظمة إعلان حالة طوارئ يعني سؤال إلى متى يعني مش تتواصل يعني أزمة الكهرباء
0: علاش المستشفيات تقعد تحت رحمة الانقطاعات دي مفروض هي تخرج
1: هي
0: خارج السيستم
1: يعني
0: لأنه مفروض يكون جيهم متوفر
1: عمومية ما يزمش يتقص على الضوء
0: مش حتى مؤسسة عمومية لأنه الوضعية اللي عندها تنجم تتوفى لا قدر الله إذا كان
3: عنده إنعاش
2: مثلا نخف المستير الحقيقة وفما برشا ناس قاعدة تقول
1: يعني
2: عليش قاعد
1: يقص الضوء في المستشفيات
2: قاعد يضو الضوء قاعد يقص في بلايس ومش في بلايس راهو في الاخر فما وهذا بوم هذا مصادري الخاصة فما بعض التعليمات انه بالنسبة لحاجات حيوية بالنسبة للمستشفيات المراكز الأمنية
1: كذا
2: تحاول أنك ديما متوفر الضوء يعني معناها آخر ديما لا خاصة المستشفيات معناها هذه التعليمات اللي قاعدة تجي
0: ثم حاجة أخرى سي يسري جمعة هذه أريد حتى في مرات في فارتا ثم ناس تحب تتبرع تجيب مثلا نقولوا ديكليماتيزور ولا حاجه يحبوا مكيفات يحبوا يجيبوا مثلا
1: السبيترات
0: ولا هيك الجروبات الكبار هذوكم باش يمنعوا لا قدر الله يصير انقطاع يلقاو كيفاش يتصرف فيقفوا على باب المستشفى ويمنعوهم لا ينجموا ياخذوا منهم لا يخليهم يقولوا لهم لا لانه يلزم نعرفش اجراءات اداريه وتراخيص وكذا وفي الاخر ما ياخذوش منه وقت اللي هو الداخل وهذا كلام المنظمه زاده في برشا وضعيه تحكيوا عليهم الناس ونحكي على الاطباء تحديدا والمرضى بطبيعة محتاجين للنوعية هذه مثلا نتاع مكيفات ولا محتاجين لها
3: حتى المدير لانه يولي في وضعية مسائلة راهو صارت حتى مع عودة مدرسية مدير نتاع مدرسة يجيو الأولياء اللي يتبرع بالدهن اللي يحب يتبرع بشوية فلوس باش يجدوا الأقسام
0: نحب نسأل علاش وقت اللي
3: يحتاج مسائلة يدخل مسائلة
0: لازم نسهل
2: هو وما يعرفش مثلا شنو هي تسميه الوحدة التكنيك نتاع
3: المواصفات
2: ولا نتاع كل وحدة اسكو ينجم يركبوا على الماكينات اللي عنده ولا لا اسكو يزم ياخو لوكي نتاع السيرفيس تكنيك نتاع هو نتاع وزارته
0: اللي هو ياخو برشا وقت
2: اللي هو ياخو برشا وقت شنو مشكل تونس اليوم ها
0: اي
2: اليوم مشكل تونس الكبيره في الصفقات العموميه تتفكروا مشكله جابس وكلات بعضها في جابس ورئيس هبط قبل وجانا اي المجمع وجانا احنا جونا احنا وقتها زوز ولا ثلاثه وزراء وقتها عاد نولي واحنا يجي وقت الازمه وتجي وتولي جلسه عامه ومع العلم انه باش نرجع لك على حاجه نسيتوا حكاية الجوان تاع 15 مليون يا أخي مش المشكلة بكلها جوان ب 15 مليون
0: صحيح
2: يا أخي نسيتوا الحديث هذا وفي الفترة هذيك معناها صار مجلس وزاري واخذوا قرارات أنهم ما يمشيوش قانون الصفقات وأنه إجراءات معناها فورية
0: نعم.
2: إيه احنا اليوم بالبلاد في حالة طوارئ يا سيد رئيس الجمهورية يا سيد رئيس التحكم وقلت هذا السيد وزير التجهيز كي جاء احنا اليوم في حاله طوارئ احنا اليوم في اعاده بناء احنا اليوم ما يهت نقوله في حاله انقاذ للبلاد يدخل نخليوها هي حاله طوارئ في كل شيء حتى في الصفقات العموميه
0: أيوة.
2: راه وقته راه اليوم ما عادش تتحمل بعض المنشات العموميه اللي موجوده راهي ما عادش تتحمل مزيد التاخير راه مش معقول اللي قاعد يصير راهو اليوم لابد من السرعة، راهو إذا كان ما كنش باش تعملوا حساب للوقت راهو الوقت اليوم راهو قاعد يداهم فينا، واللي احنا فيه اليوم بكري قلنا راهو الصيف بعد ربع ساعة، صيف جاي بعد ربع ساعة،
0: ليه ما ناخذوش إجراءات استثنائية
2: نورمالمون؟ هي ما نفهمش هيك خذيت أنت هيك خذيت في جيبس تيخوذ توا اليوم في البلاد الكل، خوذ في ستيك اليوم. أنا هذيك حاجة أنا في المستير يعني على بالك أنت اليوم في الطقس هذا عندنا ترانسفورماتور اللي فيه واحد برك تخدم به المترو الخفيف تاع المستير، واحد برك وفايت وقته قداش منعه، وتوا عاملين إجراءات عندهم قداش باش ياخذوا واحد آخر جديد عن طريق ستيك، وأنا نستناو في السخانة هذه كان يطيح تو توقف تو يقف، وكلام ذا هم راجعين لك واللي تديونات هم راجعين لك والمترو الخفيف تو يقف كله. يا ولدي ما راه ما مش معقول، راه مش معقول يا سيد، يا سيد رئيس الجمهورية راه مش معقول، يا سيد رئيس الحكومة راه مش معقول. اليوم لابد من تحمل المسؤوليات واتخاذ قرارات جريئة. حاسب خلي الناس اللي مسؤول عنها باش تحاسب، وانتم اخويا خذوا قرارات جريئة باش نخرجوا من الأزمة هذه. مثلا بالشعب والله اعلم زيدا باش تتفاعل الحكومة ولا لا، الدستور يخول رئيس الجمهورية أو لي ثلاث أعضاء مجلس النواب الشعب أنهم يعملوا جلسة استثنائية خلال العطلة البرلمانية. الحمد لله قاعدين العريضة دارت عند على النواب وتصحت، وتوا احنا طالبين جلسة استثنائية واستدعاء الحكومة للتشاور. لعل هذه الجلسة لو كان جاوبتها لعل هذه الجلسة تعطي بوادر أمل وشوية طمأنة للشعب التونسي في هل في هل الجو هذا المحتقن على الاخر. نعم. فماشي ما تهدي شويه ومش تهدي برك، لو كانت بعد شويه نجب نقرا لكم شنو المطلوب منها، ان على الاقل شنو الحلول الانيه، شنو الحلول اللي تجي على المدى المتوسط والبعيد، كيفاش نجموا نخرجوا، ايجا نلقاو حلول مع بعضنا. كان لازم سيدي باش ناخذ قروض ما يصيرش احنا تسامينا برلمان القروض، ايجا خلينا نتفاهموا، إيجا إذا كان لازم استيق يقولوا لي معناها احنا طلبنا من الدولة بتاخذنا هي قرض قروض، احنا رانا بالعين معناها وضعيتنا المالية مش هي، ولا إيجا تعامل معايا معناها تعطيني دي سبفنسيون دانفستيسمون، ولا إيجا شوف كيفاش تقف معايا، هات هات هات هات شنو يقف مع الدولة الاستيق هذيك وال شو اسمها هي والتونسير والسناد وقف عليهم اقف عليهم اليوم هذوك غدوا اللي باش يرجعوا لك هذوك اللي باش يعطيوك اكثر من انهم يربحوك فلوس، راهم يربحوك فلوس يعطيوك دي سيرفيس اللي هما كرامة المواطن التونسي.
1: ولكن ما ترش انه الخطاب هو قاعد يأكد انه لا مجال لتخلي على مثل هذه المؤسسات، وانه النية ديما تمشي لإصلاحها.
2: يعني وين نتراو فيه إصلاح؟ أنا هذا هي الإشكالية متاعي اليوم. أنا قعدنا في مستوى الخطاب، قعدنا في مستوى الخطاب، صحيح راهو الخطاب راهو والنية والتعليمات من أعلى هرم السلطة راهو والنية صادقة للإصلاح، لكن ما يلزمش نقعد عند مستوى الخطاب. اليوم أخويا أنت ريت أنا المؤسسة هذيك أنا حطيت عليها شخص يجي نمشيو للكونترا اوبجيكتيف، نمشيو للعقود الاهداف، ما يسالش تعامل معاها انت المؤسسه هذيك اللي هي عباره عن مؤسسه دخلك في برشا فلوس، تعامل معها كبريفي. شبي احنا عندنا مؤسسه طيران، انا شركه طيران خاصه ناجحه، علاش انت شركه الطيران العموميه هي اللي خاصه؟ فما مشكله في التسيير بخلاف فما مشاكل اخرى هيك ليه فما مشكله في التسيير؟ يجي نحكيو، يجي نقعدوا. شبي الانفستيسور اليوم هارب منك اليوم في تونس، علاش هارب؟ علاش هارب اليوم الانفستيسور منك؟ هارب
0: تقعد معاه
2: واسمع وتقعد تحكي، وانت كان تلقاك تجري من وزاره لوزاره وتجري من اداره لاداره يا ولدي راه، وانت مفجوع ما تقول انا شيخي انا باش نعمل كيف وما يهمنيش. ما تنجمش ما يهمكش، انا حلفت على القرآن ما نجمش ما يهمنيش.
0: يعطيكم الصحة، المواضيع كلها مهمة، الوقت اللي غالب هو اللي سرقنا، ثم بعض المواضيع باش نأجلها لأنه الحقيقة برشا بين ظفرين احباط ما منحبش.
2: لا مش احباط، مش ما منحبش ميسالش، المهم انه تحلل الموضوع راهو باش نلقاو الحلول، راهو لازمك تعمل الدياغنوستيك الصحيح.
0: صحيح
2: احنا قعدنا ديما في مرحله دياغنوستيك. اي نقدموا سيد رئيس، يا سيد رئيس الجمهوريه، اي نقدموا، اي ناخذوا مع بعضنا الحلول. احنا شنو هي الثوره التشريعيه؟ راهو الثوره التشريعيه ما تصيرش بالقطيعه بين الوظيفه التنفيذيه والوظيفه التشريعيه، راهو فما تكامل، راه فما برشا حاجات يعني تغيب على المشرع وتغيب، وفما برشا حاجات اخرى تغيب على المسؤول التنفيذي.
1: سبب القطيعه توا بينكم وبين بين السلطتين
2: الخطاب النقدي اللي ساعات يفوت
1: معناها
2: يعني يعني اليوم ممكن هذه انه بعض النواب تعمل في الشو. شنو بعض النواب تعمل في الشو؟ ما هو زاد تيشان الشو اللي نعمل فيه يا اخي. مانيش انا اخي، انا راني أنا أنا, انا انا انا انا منتخب كيف كسيد رئيس الجمهوريه، اما انا المواطن يوصل لي، انت المواطن توصل لك، كي تهبط له او فما مواطنين معينين وما نعرفش هذيك كيفاش يختاروهم لك السيد الرئيس، باش تسمع من عندهم وقتها يتناقش معك المواطن. اما انا يوميا المواطن عنده نمره تليفوني، ما ينجمش يكلم والي، ما ينجمش يكلم معتمد، ما ينجمش يكلم وزير، ما ينجمش، راهو بالنسبه لي اقرب واحد هو النائب. اليوم انا نحب نوصل لك، عندي برشا ملفات اكثر من تشعل الحمراء اكثر من الدوسي الاحمر اللي عندك سيد رئيس، وتهم وتهم
1: جهه وتهم
2: حياه المواطن، وتهم معناها مستقبل البلاد، وتهم وتهم وتهم، وفما برشا تخاذل في التعامل مع الملفات هذه. هي شكون نشكي يعني؟ نشكي ربي شاكيله ربي.
0: اذا كان النائب
2: لكن اليوم انا نحب نوصل
0: شنو يقول
2: بيصير اليوم كي تعيط الوزير ولا باش تعيط ولا انت باش تمشي الوزاره، مش نقضي قشور خاص راهو نتاعينا راني ماشي نهز راي، فما مشكل معين ساعات موجود عند الوزير ساعات غايب على الوزير. هنا سيد الوزير قل لي راني في بالي بيه وراني تعاملت معاه كذا وكذا وكذا، وما تقوليش راني انا باش نبعث التفقد للبلاصه هذيك وبعد تسكروا التفقد. والله اعلم، والله اعلم شنو بعد الاجراءات اللي باش تاخذها.
0: نعم
2: كيما
0: وسع بك والله بالحق، خاطر الانسان اذا كان يحب بلاده وغير عليها من نجم كان ينفعل ومن نجم كان يعبر على هذية من اعماق قلبه. الحاجه اللي نحن مش فاهمينها كمواطنين ولا كاعلام انه ثم كما قلت نوع متاع خطاب نجم تقول بين ظفرين مطمئن، تهبط على ارض الواقع تلقى العكس تماما، تلقى حد شيء، حد شيء ما تلقى، كانه الخطاب لا يترجم على ارض الواقع.
2: لا ولا تقول له انت ها الرئيس قال لي، يقول لك برا مش يجيب الرئيس وبرا امشي يجيب الرئيس تو ينفذ لك هو. شو اللغه وين وصلنا معناها لهنا يعني؟ في غياب الدوله في نعم. غياب المحاسب.
0: اليوم انت تقول الضوء مقصوص في الدار والماء مقصوص في الدار والبلاغات قاعده تهبط من زوج مؤسسات اللي هي عموميه، يطلع السيد الرئيس يقول هذا غير طبيعي وغير معقول ومن المفروض ما يتقش الماء والضوء. تفهمش حاجه
2: العوين اللي قاعدين يعطيك صح، العوين اللي قاعدين يتسبوا مثلا تاع ستيك، والله يحكيوا لي والله ناس ترقد على كردونا
0: فكسر
2: راهو ساعات هذيه القصان نتاع الضوء يتولد عليه مع السخانه هذيه ضربين نتاع ترانسفورمويت اخرين، وراهو شيء ترانسفورمويت اخرين راهو شيء كبير، تلقاه ليله كامله هو يصلح وليل ما يرقدوش وفي السخانة وفي الواحد وما فماش حتى ساعات ما يلقاوش شربة الماء.
0: صحيح
2: معناها معناها راهو ناس تعاني.
0: أيه.
2: علاش تعاني؟ وش وصلنا لهذا؟
0: الخطاب هذاك اللي هو مفروض السيد الرئيس يحب يطمن به، هو ينجم يكون العكس، يعطي مفعول عكسي ضد الناس هذوما، لانه يقول له انت متواطئ، انت متآمر، انت قاعد تقص عليا في الضوء، هو السيد الرئيس قال لي ما المفروض
3: ما يشدهمش المتآمرين المتواطئين،
0: هذا هو اللي نحبوه احنا. الخطاب ينجم يكون صادق صحيح والنيه طيبه صحيح، لكن لكن اعطيني
2: صحيح، اعطيني
0: لكن اعطيني شكون الناس هذوما واعطيني البدائل
2: يا اخويا. ما تعطينيش ما عايشينش انا بالشهر بالعبيد، قول راني قاعد نحاسب فيهم. مسيح ليش ما تعمل شهرش بالعباد وما زال هما في إطار التحقيق؟ قول راهو وقع فتح بحث تحقيقي والا راهو فما ناس قاعده تاون
0: وصلح الوضع.
2: كيفاش صلح الوضع؟ السيد هذاك هو قاعد يلزمك تغيره بالوقت، لازم تجيب شكون في بلاصته، لازم تعيط لشكون اللي هو باش باش باش يدور العجله. راهو اليوم هذه هي المشكله، راهو ساعة ساعة تمشي تمشي الإدارة باش تصح ورقة يقول لك اللي صح راهو في كونجي وقتاش يرجع، شكون
0: يعاودوا
2: يعاودوا حتى حد؟ شنو هذا؟
0: بعد شوية باش نمشيو لموضوعنا السياحة الداخلية، نصيف ساعة اللي مازلت نكملوها فيها ونعطيكم زادة بالطبيعة نتيجة المسابقة، مازلت في ضمن الساعة هذه اللي خليهم إذا كان يحبوا يزيدوا يشاركوا معنا باش يربحوا 100 دينار.
3: مع اليوم كان يتفاعلوا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، تدوينا وسؤالنا اللي يقول نسبة التلاميذ المسجلين إلى حدود شهر أوت في منظومة الحياة المدرسية 23%، 33% ولا 53%؟ الإجابة صحيحة تنجم تربحوا 100 دينار من هدايا إذاعة المنسير.
2: بربي حاجة على الموضوع هذا،
3: تفضل.
2: هي هي هي منظومه جديده. لكن المنظومه القديمه فما ناس اليوم فما ايتوديونات اللي مات اللي فاتوا بداوا باش يعملوا التسجيل نتاعهم، لكن الكارت نتاع الاودينار هذيك اللي توفرها البوست غير متوفر.
0: ايوه
2: وتحلوا السيت وناس واقفة على البوستة ويلوجوا ويستناوا وكذا
0: وصف طويل
2: وتحل السيت وتسكر له باش يدخل الانسكريبسيون ساعات يخلط وساعات ما يخلطش. مش الناس كل عندها اكسي اليوم والانترنت بالضوء
4: وفي الاخر الساعة محلول باش يهزها للجامعة ويهزها للمدرسة
2: وبعد باش يهز الورقة وباش يهز
4: شنو اللي عملنا
2: وليه التوفيق وفر لي اولا ثم انت كي تحلي السيت وتحلي وتخص عليه الضوء وين ما كيفاش باش ندخل انا المنظومة هذه على الاقل وسع لي في الاجال
0: لا إله إلا الله.
1: فما مسألة تنظيم
0: عندك الكلمة أيمن.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج عين العقل. الان باش نمشيو لموضوعنا الرئيسي اللي هو السياحه الداخليه. والسياحه الداخليه ثم برشا ما يتقال فيها، لكن قبل ما نحكيو نحنا نسمعوا الناس شنو قالت. التسجيل هذايا بامضاء هادي الحاج يوسف، نشكرها برشا عن راديو ويب امواج المونستير، شباب بطبيعه دار شباب المونستير. ايوا فنسمعوا من بعضنا ثم نرجع. مرحبا.
1: اكثر حاجه تو تحدي فيما يخص السياحة مثلا في العالم هي المناخ نتاع وتونس، قاعدة تتمس شوي. ماذا بينا مثلا كيف ما قلنا نحن في شكل، أنا قلت أنا مثلا المرافق اللي مش يمشي لها التونسي باش يتفرهد فيها تكون عندها رؤية جديدة باش تستوعب ما قلنا نحن السخانة اللي عمرنا مريناها الحقيقة بديت السنة وبديت واضحة، فهمتني؟ ماذا بيه مثلا كيف ما قلنا نحن يكون شوية مثلا في شكل طرق مثلا باش التونسي يقعد ديما في بلاده وديما في السياحة الداخلية.
2: بلادنا من أروع البلدان الحقيقة، فيها مناظر خلابة وفيها برشا حاجات مزيانة، جيست الدولة تتعاون تتلهى بها شوية، فهمتني؟ مع اللي قاعد يستثمر، مع المستثمرين، والله تقريبا كما كل مواطن تونسي، معناها كل مرة يوفر حويجة يخبي حويجة خاطر مش الناس الكل، معناها تنجم تعمل سياحة داخلية ولا تتفرهد برشا ولا أنا بشوية بشوية، فهمتني؟ يلموا طريف كل شهير نخبيوا حويجة وبعدها كنحضروا احنا ونجيوا
3: شويه بحر شويه. هذاك هو، هذاك حد قال هذاك الجهد، هذاك هو نحن الحاجه اللي ما عندناش وما هانا نشوفوها نتفرهد فلوس استقبل كل شيء نعمل معناها ميزانيه معينه في حدود قداش، وكل عبد جهده كل عبد امكانياته. خم غير فلوس الواحد مش نجم يتحرك حتى البلاص، امكانياته متوسطه يشوف حاجه على قده يلوش في دار. انا متوسطه على كل إنسان وإمكانياته، يفضل بشوي بشوي باش من بعد هانا نبدأ بهاني نكري الدار نشوف الحدود قداش وميزانيتي والموقع، بحكم خاصة الواحد يبدأ ما عندوش معناها ترانسبور وكل ماذا بيه كل شيء يبدأ قرب، ماذا بيه إيه كل شيء يبدأ قريب باش ينجم ينجح حك الأيامات اللي هو قعد فيها.
1: فيما يخص السياحة الداخلية هي مربوطة أولا سياحة باش نبدأ واضحين أمور مالية، الإنسان باش يهز عيلته فهمتي ولا ماذا بيه يرقى مثلا بلايص متجدة، بلايص مثلا كيما نقولوا نحنا تبدا ماهياش مثلا بالنسبة لي له كروتين يولي، وهذا نداء مثلا للسياحة الداخلية باش تكون متجدة، تكون فهمتي باش التونسي ما يحلقش منها.
4: السياحة الداخلية مثال تنبرمج يعني باش نخرج 15 يوم ولا شهر واحد، نبرمج لها قبل بستة شهور وسبعة شهور، باش هانو كل شهرية ولا كل شهر نفضل منها نحطها غاديك نقول هذيك مثلا نخبي فيها باش نخرج نعمل ايام. احنا جيت جامعة ما شاء الله نحط تعب نتاع انا كنتي لهنا ندخل
1: السياحه
4: في تونس بيه انا ما نطق بها هي سرت الهواريه كما المهديه جربه سوسه
5: المهديه عالميه سوا في بحر نظيف نظيف مونتاليتي نتاع بيت السمحة ياسر الامن والامان كي نحط كرهبتي بالحق ما عشت لفت لها نهار كامل بالنهارين حتى اكثر حاجه تعجبني في المهديه حتى لهنا ما ريتش مشكله نتاع
4: انا
5: يثير براكاجات ولا الحمد لله مريقلة حاجة باهية أنا أكثر حاجة نرتاح لها أنا كي نبدأ مأمنة لعائلتي ولا كرهبتي أهم حاجة مش نمشي مثال ندخل نعمل عون نلقى مثال مرتي ولا بنتي ولا أختي ولا كرهبتي معناها ما عادش تحلالك بالطبيعة معناها الأمن والأمان هذاك شنو نحب
4: أنا ضد النزول الغالية برشا بالنسبة لي رقابة تساعدني إني حيخ دار خير من النزول على خاطر
5: للما نحكيك على كإنسان مري عائلة ولا هذا باش تطول أنت تعمل 20 يوم وإلا شهر تولي تقابلك دار خير حتى ولو كل مرة في بلاصة تقابلك دار خير.
4: مشكلة فيه شوية شنية هاني عندك كما السمسار مثال مني كانت دار تتكلها ب100,000 ولا ب90,000 ولا ب70,000 ولا واحد مع السمسار توليك 120,000 و130,000 معناه مني كنت أنت 40,000 تزيد بها نهارين ولا ثلاثة أيام ولا خمس أيام يولي يربح السمسار. مثال يزيد ما هوش تيجيك على نفس الدار تتكلم مش بنفس السوم مثال مولا الدار تيقول لك 80 هو تيقول لك 120.
3: وإحنا نعرف بلادنا ساعة قبل ما نعرف بلاد الناس نشجع بالحق نشجع السياحة الداخلية خير نعرفوا بلادنا ونشوفوا ونكتشفوا، وماذا بينا واحد كان عنده إمكانيات كل مرة في بلاد، ماذا بينا نطلعوا ونشوفوا ونشوفوا الدنيا ونشوفوا بلادنا ونشوفوا حتى بلادنا باهية وسمحة، وماذا بينا نكتشفوا. قولي هنا نشطوا الاقتصاد، نشطوا نحركوا هنا كل واحد، الناس كلها تستفيد، نستفيدوا من بعض خير من نعطوها للعباد، هنا نستفيدوا ونحركوا هنا هنا شوية، نحركوا الاقتصاد ونحن نتفرد والناس كل تتفرد. ولا يفهم شوي صعوبات كيما هالبعد ولا واحد تبدا بعيدة شوي صعوبات في التنقل، في اللي معناها ما عندوش ترانسبور يتعب شوي، توقفنا نحن تقلقنا تعبت وزيدنا موي رجلي ركبي وكل تعبت تقلقت شوي في جاني حسيت بلايص بعيدة شوي تقلقت. أما الحق ما لقيتش حتى صعوبة، يرحم يرحم والدي وبهنا العباد الحق باهي العباد ما لم يكلمك حتى حد، أما الحق نبدأ مرتاح بالرغم أني خوافة معناها الحق هنا يا ربي ولك الحمد، كلم البلاد وما لقيناش حتى قلق، وليداتي نخليهم يخرجوا وهنا الحق يا ربي إن شاء الله ربي يسبل علينا الستر.
6: أمين.
3: تشجع المدبي اللي عنده اللي إمكانية يحاول بيخرج يتفرهد ويشوف الدنيا، حق فما حويجات كنا ما كناش نعرفهم شفناهم والحمد لله تفرهدنا ونمشوا ونروحوا بنفسية جديدة. يا ربي ولك الحمد الحمد لله خير.
0: واصلين معكم، نحن كنا نسمع في المواطنين اليوم جاءوا وصيفوا في المنستير وقديش حبوها البلاد ومحليها ومزيانة وقديش نحبوا فيهم، ثم شكون قال والله ماذا بيا نكسب دويرة في المستير، المستير من أفضل المناطق اللي تنجم تعيش فيها في تونس بالحق، لكن حكيوا على السمسرة، حكيوا على الأسعار متاع المنازل اللي هي ولات غالية برشا، أحكيوا على الإمكانيات اللي قد ما تنجم نقولوا تقتصد وتلم عام كامل، لكن راه ما يكفيكش باش تعدي حتى جمعة لأنه غالي الكري وغالي المصاريف، فهذا يعكر عليهم شوية ربما الأجواء، لكن بطبيعة الحديث على الأمن والأمان هذا الكل من أفضل ما سمعنا مزيان التعليقات نتاعهم الحقيقة. نرجع إذن للنقاط اللي هي صعبت عليهم العملية اليوم. التونسي مازال ينجم يمشي صيف في زوليدات ويعمل جميع 15 يوم نحكي وراه كيما
7: مش وطلة معه
0: مش وطلة بشكل دويرة
7: وطلة حاجة مستحيلة نحكي احنا راهو سياحة داخلية زادة ما هيش ديارك هورا راهي نقل وأمن ونظافة وأسعار معقولة وخدمات محترمة. اليوم كي تشوف اللي زافيش على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عنده دار بشكل يقول لك داري ما يقصش عليها الماء وعامل معناتها يسوق خاطر للاسف برشا ناس جاوا وصيفوا السنه ان كان مسير سوسه مهديه في المناطق الساحليه يلقاو الماء مقصوص والضوء مقصوص يقول لك اني يعلم بيا ربي باش نجيب عائلتي ومصروف ومتسلف ولا مخبيهم نحب نفرهد عائلتي ونلقى روحي في وضعيه خايب وهو تقام سبق فلوسه، فما شكون قص ومشى رجع وفما شكون ضحى ونجم نقولوا على اساس باش يتفرهد ويعوم ويحوس. وضعيه صعيبه وصعيبه برشا بالنسبه للسياحه الداخليه راي ولات تتكلف برشا فلوس تجنبا لاسعار المشطه للنزل التونسيه اللي ولات حتى نحكيوا على مستوى الخدمات والجوده نتاعها قاعده تتراجع.
0: نعم.
7: وما تمش معامله التونسي كيما معامله الاجنبي
0: مازلنا نرجع لنفس
7: وهذا واضح كيف كيف الاسعار والخدمات سيئه وسيئه للغايه. نحكيوا على الوتله بالنسبه داخل الاحياء ولا بشكل دار قاعد هو السبيل الوحيد ممكن اليوم للتونسي باش يتفرهد ويصيف في المدن الساحليه
8: منطقه كورب زوز كوربات كورب العقليه النفعيه اللي عند مزدي خدمه النزل السياحيه النزل والسياحه كل ما يقدم خدمه سياحيه حتى وكاله الاسفار، وفما كورب المواطن اللي هو المواطن يقول لك اني عندي ميزانيه نمشي حدا اسكو المنتوج اللي يقدمه المزدي الخدمات السياحيه يمشي بنفس الكورب اللي طموحات المواطن او ميزانيه المواطن شنو عنده هو باش هذا يعتبر عائق كبير. فما عائق اخر السياحه الداخليه ماهيش متنوعه في تونس في عقليه ديما ماء وبحر. لكن تونس ماهيش كان ماء وبحر، تونس غنيه بالمنتوج السياحي الجبلي من عشاني
7: في السياحه
8: الاخرين نجم تنوع انت المنتوج نتاعك
7: عنده زهر باش يعوم.
8: علاش علاش يقعد ديما معناتها السياحه في الصيف تقعد كان بحر وشمس
7: لا ما يمشيش للصحراء
0: حتى
8: لا لا لا منش نحكي على الصحراء نحكي على الجبل نحكي على عشان فما الإقامات فما منتوج سياحي آخر زمو يتنوع
7: وعلاش السياحة الداخلية
8: والسؤال علاش مربوطة كان بالصيف السياحة الداخلية
7: موجود عشان
8: كنحلل كان السياحة الداخلية
7: يمشي
8: علاش ماشي على طول العام السياحة الداخلية
7: عطلة مارس يمشي للجنوب عطلة الشتاء يمشي للشمال الغربي وفي عطلة الصيفية يجيو للمناطق الساحلية
0: مقسومة
7: معناتها بالنسبه للمواطن التونسي. اما على مستوى الخدمات والغلاء والاسعار السنه
8: فما منطقه الشفافيه زاده كي تلقى انت وكالات اسعار أسفار سامحني مو مول الأسعار من كثر الأسعار ولا نحكي وكالة أسعار فهمتني وكالة الأسفار معناها تخدم حتى تعمل كل نقولوا احنا كل لي بروموسيون هي لي بروموسيون هذوك ما فماش قانون ينظمهم
0: اكيد راه
8: وتعمل لك بروموسيون كيما نعرفش اني رحله الجربه مش تقعد 8 ايام تلقى منهم راس مالك 5 ايام 8 ايام هذوك ما لو انت دافع فلوس هذا زاد غياب الشفافيه
7: اللي يمكن انك تمشي الجربه معناتها اللي تجيك القباضه
8: ما نحكيش على يعني هو اكزامبل جربه
7: محظوظ انك تمشي الجربه
8: ما نعرفش اني هرقله نجم يكون شمال الغرب
0: عنده فلوس
7: عنده فلوس حتى عنده فلوس
8: يعني نشوفوا الادوات نتاعو فما زاد غياب الشفافيه يساهم من بعض راه مش الكل ديما من عمو
0: يعني تقول انت ديما فما جانب تاع استغلال ربما للمواطن
7: هو حتى يحكي على كبار أصفار وناس منظمة مهيكلة احنا نحكيو على عائلة تونسية بسيطة
8: شي يزمر العقلية الكل ولا تمشي للأصفار
7: لا والله شيء ما عادش يخلط الكاكة
6: البارح عندي شكون بعث لي من جربة فيديو صغيرة في الوتيل قص عليهم الضوء قاعدين في الوتيل قص عليهم الضوء شوف احنا إذا كان مش نحكيو على السياحة الداخلية إجا نحكيو الساعة على منظومة الكراء في تونس ساعة هي في وسط العام انت بس بعثوا لك اتوديون لتونس ولا بجيل مستير ولا في سوس الغلاء والكوي شوف قديش ولات اليوم بالحق يعني الاسعار ولات مشطه وهذه حاجه من الحوايج هذه ازمه من الازمات غلاء الاسعار وتدهور القدره الشرائيه نتاع المواطن راهي هذه من اهم يا سيد رئيس الجمهوريه هذه من اهم الحاجات لازم نلقاو لها حل اليوم بالحق راهو وهذا زاد في غياب تدخل الدوله للتسعير ولتحديد الاسعار وليه اليوم انت اذا كان تخمم باش تبعثوا لكم ما عندوش فوايي باش يقرا في تونس ساعه تبدا في مخك ما تلقى حتى بالحق تبدا من 800 ومن المليون وانت تحكي
0: صحيح
6: فما بالك اليوم في السياحه في وقت راهو ستان كوميرس راهو فما ناس تكري ديار وعنده ديار تلقاها سمسار وين هذوك هما اللي دخل منهم فلوس تلقاه كريم من عند ماليهم فما ناس ربي يعطيهم عنده ديار يعطيهم السمسار يكري موين معناها فلوس في الشهر ولا ياخذهم من عنده لك فيش متفاهمين وهو اللي يتحكم في الاسعار ويتحكم أنا كنهار نحكي مع نايبة من كيف وقاعدين نحكي قلت إيش بيكم في المستير يوسف إيش فما ماني قلت لا عليه قلت قرأ عنا مشكلة الماء والضورة قلت بالحق خاطر لهنا الناس تحكي لهنا بحذنا اللي سايب عليكم تمشيوا تصيفوا في المستير وفما مشكلة كبيرة متاع ضوء ماء صحيح مشكلة الأمن بارابور البلايص أخرين احنا في المستير
0: صحيح هذا يحسب نعم
6: يحسب صحيح احنا راهو في مساله النظافه رغم النقص واللي احنا نرنو ديما لما هو خير وما كذا في الوضع الحالي خير من مناطق اخرى لكن اليوم بالحق مشكله الماء والضوء عملت بوليميك كبير عملت مشكله كبيره
0: وبرشا ناس كما قالت الديلي راهو سيد الناس روحت رجعت فلوسها
6: مشات خلصت السيجور نتاعها
0: وروحت
6: ومن بين اللي يحكيوا على المخزون الاستراتيجي ناس وقت لجيت هذومك وقت لجاو وهو كيري دار ما نعرفش قداش في الجمعه مليون مليون ونص وزملين ما نعرفش قداش في الجمعه يولي يشري في 3 و4 ستيك يحط فيهم في الدار باش ولادو يدوشوا بهم بعد ما يروحوا للبحر تلز وهو باش يحط في السلدو باش يستعملهم للامور اخرى يعني وهذاك علاش يعني اللي كان يستهلك عائله تستهلك في في في كرتوشه ماء
0: ولات اكثر
6: ولات تستهلك في 4 و5
0: لانه كل شيء
6: ولا الاستعمال كان كله شفته كله مربوط ببعض هذا خلى برشا ناس قصوا السيجور نتاعهم
0: صحيح
6: فما كوميرس اخر تو طلع وقاعد يتطور بالقدام تاع لي سيتير تو اليوم الناس الكل ولا تركب في ليسيتيرن في الديار والناس الكل تركب في ليسيتيرن في الواد دونك شفت كل حاجه مربوطه بحاجة
0: واليوم سيد النائب ونحن هذيا من حقنا كشعب تونسي وكعائله تونسيه الدوله تتدخل باش تدعمنا في فتره الصيفيه باش نتفرهدوا راهو الناس الشتاء ما نحكيش على الازمه تو في الصيف خلينا نقولوا صيف عادي يتعدى كما قبل راهو الضغط اللي نعيشوه في الشتاء راهو ضغط رهيب تاع جري وراء الخدمه وراء الدراسه ومع الامتحانات ومع
6: وليتيودات وجيب وراح وازمن ايتود
0: ما نوصلوا للصيف كان ما عادش فينا فانت اليوم كدوله علاش ما تخممش انك اولادك وعائلتك تتفرد لانه هذاك اللي باش يرجع لك من بعد على الخدمه نتاعهم على صحتهم على كل شيء باش تستثمر فيهم
6: باش يدوا للناس هذوك باش ياخذوهم للكونجيات قاعد تخلص في شهري على الناس اللي قاعده تاخذ لونغ ديوري
0: وانت كان توا تصير احصائيه عند الاطباء نتاع الامراض النفسيه توا تتفاجر تتفاجر فاليوم نحن الدوله يلزمها تفكر انها زاده كيما دول اخرى تخلي لك المجال انك تتفرهد ماديا نتعاونك شويه او تسهل لك على الاقل كما قال حاتم بالنسبه لوكالات الاسفار وغيره وهذوما ولا الناس اللي تنجم تقدم خدمات مزدير خدمات. علاش ليه ما تكونش ثم اتفاقيات لفائده الشعب التونسي هذايا في الصيف العائلات التونسيه اللي عندها زوج ثلاثه صغيرات تهزم تمشي تفرهد في منطقه تكون الاسعار في المتناول؟ علاش ما تصيرش نوعيه ربما التسهيلات هذه والتيسير هذا للمواطن التونسي؟ علينا نحن لا نرتاحوا شتاء لا نرتاحوا صيف لا نجموا كما الناس الاخرين في مناطق اخرى في شعوب اخرى يتمتعوا بعطلهم ولينا ما عادش نلوجوا ما عادش نحبوا نخرجوا.
6: فاجئك انا نقولوا خلينا نعملوا الكل معناها مستوى عائله ونعملوا له معناها حاجه نتاعو
7: حسب ميزانيته.
6: خاطر برا امشي للوتله 5 ايتوال تلقاها مع بها بالتوانسه وشوفك الكراب اقف انت في الشارع وشوف قداش من كهرباء تلقى مليارات كراب عند عائلات تونسيه وما تفهم حتى شيء. وفما ناس معناها عايشة في مستوى كبير برشا وتقول لك أنا 5 ايتوال دو لوكس برا مشوف تلقى التوانسة
0: موجود
6: أكثر من الملوك.
0: ثم ناس عايشة
6: في نيفو. ولكن احنا تو نحكيو على المواطن العادي والبسيط
0: وهذا اللي يهمنا
6: أكثر اللي هي وهذه زادة فما دق نقوس الخطر وزير الشؤون الاجتماعية يلزموا يفيق والوزارة يلزمها تفيق لأنه هكا الطبقة المتوسطة مشيت.
7: تريت
6: ما عادش موجودة
0: الطبقة المتوسطة ما عادش
6: خايبة راهو وتقلبت الموازين الاجتماعية في تونس. واليوم نشوفوا في الكناترية وفي الوعيد هم أصحاب الأموال وهم اللي يتحكموا في المجتمع وبدلوا حتى النمط المجتمع التونسي. وهذه حاجة خايبة ورش حاجة خايبة وخطيرة جدا. احنا رانا شعب متعلم ومثقف وش كانت أكل الطبقة الوسطى ذيك اللي عندها قدرة شرائية معينة في مستوى معين كانت موجودة اليوم مشيت ما عادش موجود القدرة الشرائية تهريت إلا عند ناس معينين بالحق حافظوا على قدرتهم الشرائية وهما ولاو يتحكموا في القدرة الشرائية نتاع المواطن.
0: نعم.
6: ثم قلنا سمحني وزير التجارة سيما برك أضعف أضعف حلقة في السلسلة نتاع التوزيع
0: نعم
6: هو المنتج الفلاح مثلا
0: أي.
6: والمستهلك
0: صحيح.
6: هذوما المنتج الفلاح قاعد مش قاعد حتى يخلص مخلط على على على على تعبه على عرقه
0: نعم.
6: واللي يستهلك سيكن ربي يعلم بحاله نعم. واللي فلوس تذكرهم
0: ضاعوا
6: لا شيخين هما اللي قاعدين يستغنوا
0: هكا
6: السماسرة وكل اللي فلوس تذومك وكل الواحد هذوك هما اللي قاعدين يستغنوا وذوك اللي يتحكموا في الأسعار وفي في ظل غياب الدولة.
0: نختم حتى يمكن عندك
8: سؤال وحيد هو نطرح سؤال في إطار السياحة الداخلية هو كيفاش ينجم نحول السائح التونسي من زبون موسمي ينظروا له كزبون موسمي إلى زبون قار دائم نجم ينمي السياحة الداخلية. أيوة. هذا يمكن سؤال كبير
7: قولوا في شهريته الأكثر الأقل
0: قولوا في شهريته ودعموا باش يدفع
7: هذا الأسعار هذه ما عادش فما سياحة داخلية. سؤال أخير سيد النائب خاطر وردنا من صديقنا ابن وجهه تحية مزري تبقى قال لك وقتاش الانتخابات البلدية وفماشي تنقيح تخدموا فيه تخدموا فيه في مجلس النواب في إطار مجلة
6: الجماعات المحلية فما شويه فما بعض النواب اللي قاعدين يحضروا لكن ما نتصورش خاطر ما زلت تعرفوا انتم العهد البرلماني الفتره البرلمانيه هذه توفى سناء انا ما زال عام تقريب دونك ما نتصورش انا عمليا بوتيتر كان جي حاجه تو معناها نخلطوا انا ما نتصورش انه فما تو شاقع تنقيح الجماعات المحليه كلمه وحيده بربي على
0: الجلسه بربي نختم بها لانه
6: مازال عندي جلسه انا انا جلسه
0: 50 باش نعطيو لذين
6: طلبنا جلسه مع الحكومه جلسه استثنائيه بحكم الدستور ثلاث مجلس النواب الشعبي نجموا يطلبوا جلسه استثنائيه في العطله باعتبارنا في العطله
0: نعم.
6: لتدارس الاوضاع هذه باستدعاء بحضور اعضاء الحكومه من بين الحاجات اللي ضحك كلمه واحده مراكز الاعمال في وزاره الصناعه
0: نعم.
6: ناس عندها 3 شهور مش قاعده تخلص ما خلصتش في شهريتها لا ماء لا ضوء لا شهريه لا ماكله لا دواء لا حتى شيء ايش باش يعملوا
0: نرفع الاذان نشكركم برشا على المتابعه شكرا لك هذيلي شكرا حاتم شكرا استاذنا يسري البويب يعطيك صحه على الحضور شكرا لكم يعطيكم صحه كل زملائي نجله ايمن وسيمونير مع تحياتي عواطف جبيل الجمعه الجايه ان شاء الله نرجعوا ويرجع شمس زاده مرحبا بكم
9: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
10: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز ساعة رابعة للأنباء.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: تتواصل اليوم عملية تعزيز تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بالمياه المعلبة ضمن البرنامج الخصوصي الذي أعلن عنه والي تونس، وذلك وسط تأكيدات رسمية ومهنية على توفر الكميات وانتظام عمليات الإنتاج والتوزيع، مع دعوة المواطنين إلى تجنب اللهفة والتخزين واقتصار الشراء على الحاجيات اليومية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء فاتح سبتمبر 2026، لتتواصل إلى غاية يوم السبت 5 سبتمبر. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 نحو 93%، وأوضحت وزارة التربية بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية قد بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من غرة سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس العاصمة وخطوط أحواز الساحل التي تربط بين سوسة والمنستير والمهدية. وأضافت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلوحية بداية من تاريخ تسليمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية وأنها حافظت على نفس أسعار الموسم الماضي. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة مرحلة الحر، وأضافت أن درجة الحرارة ستتراجع تدريجيا انطلاقا من يوم غد وتعود إلى مستوياتها العادية قرابة 36 درجة في المناطق الساحلية والشمال، وتبقى مرتفعة في بعض المناطق منها مدينة القيروان وأيضا في مناطق الجنوب طوزر وقبلي. انتهى الموجز، موعدكم بعد قليل مع برنامج رياضة وصيف.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
5: رياضة وصيف.
6: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

مرحبا بكم مستمعينا دائما على موجات إذاعة المونستير. البرامج المباشرة متواصلة والمرة هذه مع الرياضة، باش نكونوا إن شاء الله في متابعة لزوز مقابلات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في إطار الجولة الثانية، مباراة نادي الإفريقي أمل حمام سوسة وكذلك مباراة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي. بطبيعة الحال نقل لزوز المقابلات في برنامجنا، بعد مقابلة إن شاء الله التحليل الفني باش يكون حاضر معنا ناجي عاشور، من بعدها إن شاء الله من 7 لـ 8 اليوم حصتنا تتواصل استثنائيا حتى للـ 8 ساعة باش تكون مخصصة لبرعم فريق الاتحاد الرياضي المونستيري بمناسبة تتويجهم بدورة اسطنبول الدولية في كرة القدم. باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن النادي، المدير الفني، المدرب، الرئيس الوافد، كذلك لاعبين. على كل باش نرجعوا بأكثر تفاصيل حول هذا التألق، تألق برعم فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. حبيت نعطيكم فكرة على برنامج مقابلة الرابطة المحترفة الأولى، أكيد بخلاف النقل متاع زوز مقابلات اللي إن شاء الله محمد طاهر كيه وذكر الزرافي باش تولوا النقل متاعهم. برنامج دفعة اليوم النادي الإفريقي أمل حمام سوسة، مباراة زفارة حسين بولعريس في تقنية الفيديو والفار منتصر بالعربي، المرسى وتقدم سقية الدير شيزفارة مباراة عبد السلماني، درساف الجنواتي حكمة الفار، الاتحاد المونستيري الملعب التونسي الحكم حسني النابلي، في الفار البرتغالي ماليرو، النادي الصفاقسي تراجي جوجيس الحكم محمد علي قروية، في الفار البرتغالي برونو ستيفانز، ويوم الأحد غدوة مع 4:30 الدفعة الثانية وشبيبة العمران يواجه الترجي الرياضي الحكم سيف الورتيني، في الفار البرتغالي ماليرو، نادي حملون في وجه نادي بنزرت الحكم أمير العيادي، في الفار ستيفانز الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بن قردان مباراة زفارة فرج عبد اللوي، وفي الفار أيمن نصري كذلك النجم الساحلي يواجه نجم المتلوي، في الفار باش يكون خليل الجري، وفي الفار أسامة بن إسحاق. هذا بالنسبة لبرنامج بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بالإضافة إلى متابعات من هنا وهناك خاصة تتعلق بمشاركة تونس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وآخر المعطيات اللي تنجم تجينا من تارانتو بإيطاليا. هذا محتوى برنامجنا. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق، محمد السيدية في الجانب التقني، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية والتنسيق، معكم سنة البرهومي. مرحبا بالجميع دائما على موجات إذاعة المونستير.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
1: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش
2: تمشي وترجع

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. اكيد باش نبداو نقل المقابلات الرياضيه، وبطبيعه الحال نذكر اليوم ان شاء الله باش نتابعوا مباراه الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي مع زميل ذكر الزرافي، وكذلك مع محمد طاهر كاهي مباراه النادي الافريقي وفريق امل حمام سوسه. ونتابعوا زوز مقابلات اللي بالتوازي عن خلال النتائج، مباراه المرسى وتقدم ساقية الدير، وكذلك مباراه نادي صفاقسي وترجي جرجيس. ناخذ المعطيات الاولى مع محمد الطاهر كاهي من مباراه النادي الافريقي وامل حمام سوسه. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا بك سناء، شكرا لك، ومرحبا بكافه الساده المستمعين عبر موجات اذاعه المنستير من ملعب حمادي العقربي برادس في درجه حراره تفوق 40 درجه مئويه. يلتقي بطل تونس النادي الافريقي بالصاعد او بالعائد هذا الموسم لقسم الاضواء الامل الرياضي بحمام سوسه. النادي الافريقي في اول مباراه على ارضه بين جماهير هذا الموسم يسعى لتاكيد التقدم التاريخي على الامل، بينما ابناء حمام سوسه ياتون الى رادس من اجل نتيجه ايجابيه مع بدايه هذا الموسم، ولما لا تحقيق اول انتصار على السياف في ملعب رادس. اجواء الحقيقه جماهيريه احتفاليه من جمهور النادي الافريقي رغم الحضور المتوسط. انطلقت الرياضات في هذه اللحظات على مل الرياضي بحمام سوسة على يمين على يسار المنصة الرئيسية لملعب برازيا الزفراء، والنادي الافريقي بزي المعتاد الاحمر والابيض على يمين المنصة الرئيسية. تشكيلة الفريقين بالنسبة لأبناء المدرب يوسف المويدي على مل الرياضي بحمام سوسة: غازي عبد الرزاق قاد الفريق، وجعفر موسى في محور الدفاع، نور البيجي على اليمين، أيوب بن شعبان على اليسار، وسط الميدان ثلاثي فيه كل من مالك بعايو عياز خليل المشرقي، وفي الهجوم الثلاثي فادي بوعلي سليمان محمد أمين الجراي وعمر السمالي. بنك بودلاء على أمل فيه كل من شرف الدين النصرالي كحارس مرمى الثاني، علي بن حسين، مصعب سيسي، رائد بن حاج عبد الله، أمين الجزيري، معتز عبد الله، ريان فيجو، ريان العيساوي، وريان بن عبد الله. طبعا حارس الأمل في هذه المباراة هو محمد أمين الحزي. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي فيه كل من مهيب الشامخ في حراسة المرمى، ياسين مريح، عمر عبد الحق في محور الدفاع، غيث الزعلوني قاد الفريق على الجهة اليمنى، علي سار، حسين بن علي، سيد خان، أسامة الشريمي، بلال يتمالك في وسط الميدان، وفي الهجوم فيليب كين زومبي، أيمن الحرزي، وتيدوس إنكانغ المهاجم الكاميروني. بانك بودلاء المدرب ماهر الكنزاري في كل من غيث اليفرمي، ياسين بوعبيد، إسماعيل سيم فراء، معتز الزدام، هيكل الشيخاوي، ألان كونتي، أسامة بوقرة، حمزة الخضراوي العائد للتشكيلة الأساسية أو لتشكيلة النادي الإفريقي، ومحمد الصادق قديدة. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة يقود الحكم أسامة بولعريس، يساعد كل من يوسف الجامي كحكم مساعد أول، تامر السوسي حكم مساعد ثاني، وأحمد الزوازي كحكم رابع. بالنسبة لغرفة الفار منتصر بالعربي هو الحكم الرئيسي بمساعدة جمال الدرعي، وعادل الصغير أو سيد عادل الصغير هو مراقب الحكام في هذه المباراة. ثلاثة دقائق لعب، صفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي وضيف والأمل الرياضي بحمام سوسة. إلى حد الآن ما فماش حتى كرة خطيرة على مرمى الفريقين. سنة
0: واضح، شكرا لك محمد طاهر كي. إذن تعادل صفر مقابل صفر، وحتى في مباراة المرسى والتقدم ساقية الدير عن 6 دقائق على انطلاقة المباراة تعادل 0-0، دقيقتين لعب في مباراة نادي رادي صفاقسي وترجي جرجيس التعادل 0-0. ما زلت مباراة وحيدة ما طلقتش هي مباراة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي. مشو ناخذ المعطيات الأولى مع ذكر إزرافي. مرحبا بك ذكر.
2: مرحبا سناء، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة المونستير. مباراة ما انطلقتش، ما نعرفش علاش، لانه فمر كونتر بور تعرفوا تم تحديده مع المنسقين العامين للمختلف الملاعب، مفروض المباريات الكل تلقوا في نفس وقت، مفروض فما بث تلفزي، تاخير توا بستة سبعة دقائق كلها ياثر في الاخير على كل مباراة الاتحاد المنسقين الملعب التونسي. قمة في طقس الحرارة مش عالية، لكن الرطوبة سناء الرطوبة باش تقلق برشا، الرطوبة عالية جدا ما نعرفش قديش نسبة الرطوبة، تعرفوا ثقل الهواء وأكيد تقلق الملاعبية في التنفس نتاعهم، الشيء اللي يخلي حتى الحضور الجماهيري اليوم ضعيف جدا بكل صراحة، معناها مش حضور جماهيري نتاع افتتاح موسم للاتحاد منى سيري على أرضية الميدان نتاعو، معناها بمعطيات بكل أمانة تخلي إن شاء الله نشوف مباراة باهية في لقاء اليوم بين الاتحاد منى سيري والملعب التونسي. مع انطلاق المباراة في ملعب الجنات صافرة الحكم حسني النيلي، مساعد خليل الحسيني، احمد ضويوي، حكم رابع سفيان الورتاني، حكم الفار هيلدر ماليرو من البرتغال، يساعده محمد بوعبيد، يراقب الحكام ماهر الحرابي وعمار العوري والموجي النيلي، ثنائي التنسيق الاعلامي. انطلاق المباراه في ظل نقائص كبيره في الاتحاد منى سيري بسبب الغيابات بداعي عدم تاهيل اللاعبين، لانه عدد لاعبين كبير اللي ما تمش تاهيلهم، وانطلاقا ان شاء الله من الاسبوع القادم باش يتم تاهيل اللاعبين بعد ما تم تسويه وضعيه من الاتحاد الدولي لكره القدم بخصوص المنع من الانتداب. على كل هون نعطيك تشكيله الملعب التونسي، عاطف التخيلي في حراسه المرمى، صليف وتبسو با، منير جلاسي، رائد الدربالي، محمد امين الخميسي، يوسف توري، ماميتيون، يوسف السعفي، بوبكر كمارا، وائل ورغمي، وفخر الدين بن يوسف في الاحتياط، كل من مهدي بن مراد، هذه كره اولى للملعب التونسي، وتدخل دفاع الاتحاد منى سيري، ثم كره ثانيه ملعب التونسي، وتدخل مجددا لمحمود غربال من دفاع الاتحاد الرياضي منى سيري، يضغط الملعب التونسي من البدايه في ظل النقص العددي للاتحاد، في ظل النقص الكبير في تشكيله الفريق. على كل قلت بالنسبه للاتحاد، بالنسبه للملعب التونسي في الاحتياط، مهدي بن مراد، حسين الرفاعي، عزيز ساحي، بكر ديوب، رفاعي الرياحي، يوسف الضيف اللاوي، الهادي خلفه، امادون داي، وبركه الحميدي، والمدرب توزي ماريكو البرتغالي. فخر الدين بن يوسف اول ظهور ليه مع فريق الملعب التونسي بشاره قياده الفريق، اخر فريق كان لعب فيه كان لعب في الاتحاد الرياضي منى سيري. الاتحاد منى سيري تشكيلته فيها احمد سليمان، عبد الرحمن بوزقندا، رايد بوشنيبه، ريان عزوز، يوسف بنغا، ميراس بن حسن، محمود غربال، عثمان ديانيه، صالح البرومي، ابراهيم قدياقا، ومهدي القنوني. في الاحتياط ياسين القلال، منتصر بغزالة، ياسين العمري، مازن سلامة، عدن يعقوبي، علي بريبش، شيم جبالي، نور الزمان الزموري، وبيجا تسيريبا الملغاشي، والمدرب هو الفرنسي رومان فولز. التعادل 0-0 في دقيقتين لعب في الشوط الاول في لقاء الاتحاد منى سيري الملعب التونسي في ملعب الجنات، ارضيه ميدان ممتازه بكل صراحه قلت، لكن ان شاء الله الحراره ما تكونش هي المؤثره في مباراة اليوم وما تعبش اللاعبين في بداية الموسم الرياضي. وأول كرة كانت الملعب التونسي من خلال ركنية، لكن ضاعت الركنية ومشات الاتحاد منى سيري، حاول يعكس الهجوم لكن ضاعت مجددا، هذه كرة لفيت الملعب التونسي والحكم يقول 5.50 لفيت الاتحاد منى سيري. الحكم حسني النايلي حكم المباراة يطلب التريث بيشرجع يثبت مع تقنية الفار مع الحكم البرتغالي الحكم ماليرو، إلدر ماليرو. على كل يبدو لي العمليه ما فيها حتى شيء، بالفعل ما فيها حتى شيء، ترجع الكره لفت الاتحاد منى سيري. سناء اذا عندك ما نعرفش تحب تبقى معايا، وانت لك الاختيار في كل الحالات.
0: باه نعملوا اتلاله صغيره على مباراه نادي الافريقي وملحم ممسوسه ونرجع لك، تفضل طاهر.
1: مرحبا بك مره اخرى سناء. 7 دقائق لعب 0-0، المباراه توقفت منذ لحظات لإشعال الشماريخ وما زالت متوقفة إلى حد الآن. قلت مباراة احتفالية لجماهير النادي الإفريقي اللي ما زالت فرحانة بلقب الموسم الفارق، ينتظروا في استئناف اللعب في ملعب رادس. تأتي صفيرة حسين بولعريس الآن، واللي كان زفر آخر مباراة الموسم الفارق للنادي الإفريقي يعود اليوم باش يزفر أول مباراة ليه على أرضه أمام جمهوره. الحكم بن سيفي من رابطة الكير، عموما كرة في وسط الميدان للأمل الرياضي بحمام سوسة، تسترجع من أسامة الشريني، يلعب كرة للحرزي، حرزي بدل للجريمين عن طريق قيس الزعلوني قائد الفريق، تاز الكرة باتجاه حسام بن علي، يرجع ياسين مرياح، ياسين مريح إلى عمار عبد الحق في وسط الميدان، نقلات قصيرة بين لاعبي النادي الإفريقي، كرة عند سيد خان يلعبها طويلة قطرية في اتجاه قيس الزعلوني، يمسح في الترويج، قيس الزعلوني يمر يدخل الرواد، ممتازة الكرة، قيس داخل منطقة الجزاء من العرضية، وغازي عبد الرزاق بخبرة السنين بعد الخطر يعود للأمل الرياضي بحمام سوسة. الناس النادي الافريقي 9 دقائق لعب الى حد الان 0-0، كره وحيده كانت لبلال عيد مالك ما عرفش كيفاش يستغلها في أول اللحظات، كان تقريبا على بعد لحظة وإنه يسدد، لكن الاستيمات حاضرة من أيوب شعبان، كان غطى كما يلزم داخل منطقة الجزاء، ورا في وسط الميدان مخالفة وإنذار على متوسط ميدان الأمل ريان بحمام سوسة. مالك بعايو العائد للبطولة التونسية يتلقى أول إنذار في هذه المباراة، ترجع الكرة من مخالفة في وسط الميدان للميدان الإفريقي. حكم حسين بولعريس أكيد يطلب إنه الأعصاب الكل تريد أقول عندي مباراة في كنف الروح الرياضية، في قال الجمهور قاعد يدفع في النادي الإفريقي في هذه اللحظات، شوية احتفالية ما زالت في آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في موسم 2012، هي 10 مباريات بين الفريقين، 6 منها للنادي الإفريقي، زوز للأمل الرياضي بحمام سوسة، وزوز تعادلات 5-5 للنادي الإفريقي في رادس، 5 انتصارات كاملة للنادي الإفريقي في رادس منها 4 مرات هدف مقابل 0. كيف ستكون هذه المباراة؟ المخالفة في وسط الميدان إلى مخالفة أخرى للنادي الإفريقي
0: في توقيت
1: قال أيسر 10 دقائق لا 0 مقابل 0 إلى حد الآن بين النادي الإفريقي وملعب منصور.
0: شكرا لك طاهر. نرجع لذلك في مباراة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي،
2: 7 دقائق لعب في الشوط الأول، ما زال التعادل 0-0 بدون جس نبض من البداية، اللعب المباشر من الملعب التونسي، والاتحاد المنصري يحاول أنه يدخل في المباراة من خلال الكرات القصيرة ثم تغيير النسق في النصف الثاني من الميدان في محاولة لمغالطة دفاع الملعب التونسي. على كل على وزوز هوام السنة على وقع المباراة نتاع اليوم، الاتحاد المنصري يلعب بالزي اللي الجديد بالنسبة ليه، الأزرق والأبيض، هو زي رينا الصورة متاعه وممتاز الزي متاع الاتحاد المنصري. وثاني حاجة اللي تم تكريم شبان متاع أكاديمية الاتحاد المنصري اللي تحصلوا على كأس إسطنبول أو كأس الدورة التركية بأداء جيد جدا. ما عرفش بيكونوا ضيوف عنا
0: إن شاء الله، إن شاء الله ذاكر بداية من 7 من 7 ل 8 إن شاء الله بيكونوا ضيوف حاضرين معنا باش نسلط الضوء على النجاح متاعهم من خلال فوزهم بدورة إسطنبول الدولية.
2: ممتاز جدا إن شاء الله في الاتحاد المنصري في صغاره إن شاء الله بالنسبة للمرحلة القادمة. على كل المباراة ارتفع النسق متاعها، ارتفع الحماس، الاتحاد المنصري يضغط، هذه كرة قد يقاد يعني واللي تضيع الكرة على التجنوني، كان عدم تفاهم، ضاعت كرة على دفاع الملعب التونسي، عدم تفاهم، والاتحاد اللي كان أكثر يمكن تفاهم بين اللاعبين كان ينجم يفتتح النتيجة لأنه فما انفراد باش يكون. هذه كرة الاتحاد الرياضي المنصري، اتحاد منقوص من برشا ملاعبية، على الأقل هذه كرة ممتازة الاتحاد المنصري في العمق، لكن تدخل دفاع الملعب التونسي، تدخل منير الجلاسي في الكرة الأخيرة، قلت الاتحاد المنصري على الأقل ملاعبية معناها اللي معروفين ومنقوصين، هذه كرة في الاتحاد المنصري، كرة خطيرة الاتحاد المنصري، تسديد وخارج الميدان، أول فرصة للاتحاد المنصري، أول محاولة للاتحاد الرياضي المنصري من صالح البرهومي على يمين مرمى الحارس عاطف الدخيلي، فما كرة فما فرجة بداية المباراة. قلت الاتحاد الرياضي المنصري يوسف الحرش ناقص في تركيبة الاتحاد الرياضي المنصري اللي متألق مع المنتخب، منتخب أقل من 21 سنة المشارك في الألعاب المتوسطية واللي بيش يلعب النهار لحد إن شاء الله الدور النهائي في مواجهة لفريق في المنتخب الجزائري إن شاء الله، وإن شاء الله الفوز للمنتخب الوطني التونسي. وأيضا ريم بسبيس ولو أنه ما كانش حارس أساسي لكن هو الحارس الأساسي للمنتخب الأقل من 21 سنة، وريم بوقديدة زاد المنتدب الجديد في الاتحاد الرياضي المنصري، هذا إضافة لأحمد بوصيدة، لبوسعدية اللاعب الجزائري، لبرشا أسماء أخرى تم انتدابها في الآونة الأخيرة وغير مؤهلة بسبب كما قلت رفع المنع للانتداب اللي إن شاء الله مؤكد أنه بيتم رفعه في بداية الأسبوع القادم، لأنه الاتحاد المنصري الأسبوع القادم بيكون مرتاح لأنه فريق الترجي الجيسي منافسه، فريق هذه خطيرة الملعب التونسي، وتدخل الدفاع وتمشي للحارس، تمشي للحارس أحمد سليمان، قلت لأنه فريق الترجي الجيسي بيلعب مقابلة الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي يوم 4 يبدو لي 4 سبتمبر، بالتالي الاتحاد يكون معفى في الجولة القادمة بيلعب مقابلة متأخرة. هذه كرة طويلة اللي فات الاتحاد المنصري في اتجاه إبراهيم قدياقا، ترجع بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية، خذها السعفي ياخذها السعف فماش حتى شيء وتماس لفيت الملعب التونسي. تماس لفيت الملعب التونسي في العملية الأخيرة. محمد أمين الخميسي في الحقيقة العملية الأخيرة كانت عند محمد أمين الخميسي اللعب الأشول. تلعب بالكورة في فيت الملعب التونسي لكن ترجع من لاعب ميراس بن حسن قبل البلال حسن في المباراة الفارطة. ممتاز ميراس بن حسن من مدرسة الاتحاد الرياضي المناسيري، إضافة كبيرة في وسط الميدان، والملاعب الشاب الذكي هو وقت اللي تجي فرصة يستغلها. هذه كرة طويلة في مناطق الملعب التونسي تمشي للحارس، تمشي للحارس وكرة خطيرة لفت الاتحاد المناسيري وتدخل الدفاع وبرشا أخطاء في دفاع الملعب التونسي، برشا أخطاء في الخروج بالكرة في دفاع الملعب التونسي. ملعب التونسي سنة تعرف خرجوا منه معناه ديبيلي وقت اللي نحكيه على إد معروس وقت اللي نحكيه على الصحراوي، هذوما ثنائي كانوا محور الدفاع خرجوا من الملعب التونسي، بالتالي تغيير كلي في وسط دفاع الملعب التونسي شلي خلي حتى المباراة الفارطة ما كانوش راضين برشا جماهير الملعب التونسي على محور الدفاع في مقابلة السي اس اس، رغم أن الملعب التونسي قدم شوط ثاني ممتاز. اتحاد يحاول أنه يرجع للثوابت نتاعه رغم التغييرات الكبيرة في التشكيلة الأساسية تقريبا مقارنة بالموسم الفارط باستثناء دياني ما فما حتى لاعبي كان أساسي 100% معناها في التشكيلة الأساسية هذه، لأنه حتى بوشنيبة جاء مخر الاتحاد المناسيري قنوني مرة يلعب مرة لا قد يقع نفس الشيء ريان عزوز، بالتالي تغييرات كبيرة جدا في الاتحاد المناسيري وبيش تبني فريق راه شر واثنين وثلاثة ما تنجمش تبني فريق بنفس الآليات متاع النجاح وبنفس الاوتوماتيزم. كورة لفيت الملعب التونسي بنغا ياخذها للدفاع الاتحاد المناسيري تمشي البوشنيبة، بوشنيبة يبعد الكرة في اتجاه قديقا بالرأس ممتاز قديقا في اتجاه القنوني لكن قبل الدفاع ترجع ورائية للملعب التونسي. الجيد في مباراة اليوم أنه بدون جس نبض بدون يمكن التغطية الدفاعية المكثفة بدون حسابات زوز في نقطة دخلوا للميدان برسمة وبطريقة لافتتاح النتيجة، بالتالي مهم جدا أنه الفريق اللي يمكن شاف روحه عنده أفضلية متاع رصيد بشري ومتاع استقرار لو الملعب التونسي يحاول يضغط على الاتحاد المناسيري في المناطق متاعه، والاتحاد المناسيري اللي مازال كما قلت يبني في الفريق يشوف أنه يستنى المنافس ويلعب المرتدات ويحاول أنه ما يرسكيش من البداية. رغم الاتحاد المناسيري في المباراة الفارطة ضد الأمردي بحمسوسة عمل شوط أول بصراحة تحت المتوسط أو دون المتوسط، والشوط الثاني كان بإمكانه نفوز باللقاء أمام أمل حمسوسة، وفما إجماع كان على ركلة جزاء للاتحاد المناسيري بعد مسك من القميص للقنوني، لكن الحكم مباراة الفارطة لم يتفطن للعملية وبالتالي الاتحاد كان بالعملية هذه كان نجم يكون خسر 3 نقاط. على كل كرة باش ترجع لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري من الجهة اليمنى غربيل قاعد يطلب من قاديا جا باش يظهر يطلب منه معناه باش يطلب الكره تمشي كره قاديا جا مازالت عمليه وفما تدخل ضد القانون فما تدخل ضد القانون يتبسو با ساليفو في العمليه الاخيره لاعب بوركينابي والانذار للاعب الملعب التونسي مش تاليبو ساليفو تبسو با او باش نثبت اللاعب اللي تحصل انذار حكم رجع للعمليه أعطى مواصله اللاعب لكن وقت اللي شاف انه تدخل فيه خطوره فنرجع للعمليه واشهر الانذار في وجه لاعب الملعب التونسي على ما أعتقد منير جلاسي أو اللاعب 24 رائد الدربالي رائد الدربالي اللي رفع في وجه الحاكم حسن النايلي الأنذار. ملعب بن جنات بن منسير حلة ممتازة بكل صراحة أرضية ميدان ممتازة وفما تفكير حسب البلاغ القادم من الجامعة التونسية لكرة قدم فما زوج مقابلة ودية للمنتخب الوطني التونسي في شهر أكتوبر تحت إشراف المدرب معين الشعباني، مباراة ودية أولى باش تلعب في الطيب لميري بصفاقس وتم الحسم فيها ضد مالي يبدو لي، ثم مباراة ودية ثانية باش يكون بين أولمبي سوسة وبين ملعب الجنات بالمناسبة
0: ضد البنينة
2: أي ضد البنينة يعطيك الصحة سنة مازال ما تمش اتخاذ القرار النهائي، ويبدو أنه معين الشعباني يشوف أنه المنتخب يلزم يخرج ويلعب معناها في ملاعب جمهورية مخالفة الاتحاد المناسيري على يسار الحارس عاطف التخيلي مهدي القنوني في تنفيذ المخالفة دفاع الملعب التونسي يرجع المناطق ويرجع ل 16 متر و50. نشوف فخر الدين بن يوسف يرجع لتالي بوبكر كامارا نفس الشيء مامت يوم يرجع أيضا المناطق الدفاعية الاتحاد يطلع بأكثر من عنصر من خلال يوسف بن قام يرس بن حسن إلى جانب قديا قال مهاجم كيفاش بيش يكون تنفيذ المخالفة من مهدي القنوني تلعب بالمخالفة الاتحاد المناسيري في القائمة الثانية مضروبة بالكدية المخالفة، لكن دفاع الملعب التونسي رجعها، لكن الكرة كانت تسديدها أو كانت توزيعها ممتازة وضيعة على الاتحاد المنسير. محاولة المرور كانت من الجهة اليسرى، لكن المراوغة ما كانتش كما يلزم، لأنه كان فما الخط النهائي للميدان كان هو المدافع، يعتبر مدافع آخر، وميراس بن حسن لم يتمكن من المرور، وضعت الكرة على الاتحاد الرياضي المناسيري. كما قلت ربع ساعة فما نسق فما ريتم، عكس يمكن مباراة الفارطة مع الأمريض بحمسوسة كان طايح شوية النسق في بداية اللقاء، كل فريق يحاول في البداية يستغل الفرص. هذه كرة فما تدخل من يوسف بنقا على فخر الدين بن يوسف، يقوم لباس فخر الدين بن يوسف بصراحة وقت اللي شد راسه فخر الدين بن يوسف كنا اعتقد أنه عنده إصابة، لكن هذه من الخبث الكروي. الكرة اللي فات الملعب التونسي مخالفة، مخالفة الملعب التونسي مع لياقة بدنية ممتازة من حكم المباراة حسني نايلي اللي ينظر مدرب الاتحاد الرياضي المناسيري رومان فولس اللي مازال ما يعرفش البطولة التونسية، رغم أنه يقول أنه مطلع لكن مازال ما يعرفش البطولة التونسية، مازال ما يعرفش الواقع متاع البطولة التونسية. الأكيد أنه مدرب حسب اللي وصل لنا أنه مدرب معناها عنده شخصيته وعنده كاركتيره لا يتأثر حسب المعطيات اللي نعرفوها على المدرب هذا أو وصلت لنا. هذه كرة يوسف السعفي أو الورغمي، ورغمي في القائمة الثانية، صعود من دفاع الاتحاد المناسيري والتدخل من الحارس حمد سليمان. الكرة الأخيرة كانت رأسية من الدربالي وأحمد سليمان في المكان المناسب، ما كانتش صعيبة الكرة. ريان عزوز، ريان عزوز ممتاز الكرة تخرج الاتحاد المناسيري، وفما تدخل المخالفة اللي في الملعب التونسي، مخالفة ضد صالح البرهومي سناء في توقيت 17 دقيقة لعب، مازال تعال 0-0 بين الاتحاد المناسيري والملعب التونسي.
0: شكرا لك، نمشي لمحمد طاهر مباراة نادي الفريق وملحمة ممسوسة.
3: شكرا لك سناء، نعود في 21 دقيقة لعب، 0 النادي الافريقي 0 الامل الرياضي بحمام سوسة. الى حد الان ما فماش كرة تختيرة على مرمى كل من محمد امين الحزقي وعبد المهيب الشامخ. بالنسبة للنادي الافريقي تفوق فني كبير وواضح على الامل، لكن امل حمام سوسة برصيد طموح يعتمد على اللعب الجماعي اكثر لتعويض هذا الفريق الفني بقيادة المدرب طبعا يوسف المويهبي، ومتوسط الميدان مالك بعيو اللي عنده خبرة في البطولة التونسية. 22 دقيقة لعب، 0-0، كرة للنادي الافريقي في وسط الميدان. سيدو خان يلعب كرة مع ايمن الحرزي، حرزي لا تيدوس اللي مش قاعدة توصله كرة في عمق الدفاع ولا يخرج لوسط الميدان بجي يستلم الكرة، يبدل على الجالمين ناحية غيث الزعلوني إلى فيليب كينزومبي، كينزومبي الزعلوني من جديد، ثم كينزومبي بجي يشوت يسدد، سال الكرة في يدين أمين الحزقي كأول كرة موترة من جانب النادي الأفريقي، أولى الكرات الموترة في المباراة بعد منتصف تقريبا الشوط الأول. اشترجع كرة من رمية التماس للأمل الرياضي بحمام سوسة في مناطق النادي الإفريقي على الجهة اليمين لهجوم الأمل، باش يتولى تنفيذ نور البيجي اللي عرف طعم الصعود في الموسم الفارط مع الفريق. يلعب الكرة لمحمد أمين الجري، يحاول يوزع نور البيجي، تضرب كرة في الدفاع، تضرب في حسين بن علي، تتحول لرمية تماس أخرى أقرب هذه المرة في الرواق. نور البيجي يستنى المساندة، يلعبها مع فادي بوعلي سليمان، خاطئ الترويض أو كرة سهلة في دين الحارس عبد المهيب الشامخ اللي يجري اللعب في اتجاه زعلوني، ثم كينزومبي فيليب يسقط يطلب المخالفة، ولا حكم المساعد يقول رمية تماس للنادي الافريقي على الجالمين. مازال فيليب كينزومبي ملقى على أرضية الميدان، يمشي له الحكم حسام بولعريس اللي زفر زوز مباريات فقط الموسم الفارط، مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي، ثم مباراة الأخيرة في البطولة بين النادي الافريقي والأولمبيا البيجي. ترجع الكرة من رمية تماس للنادي الافريقي على الجهة اليمين. غيث الزعلوني يلعب لياسين مرياح بلمسة ياسين إلى عمر عبد الحق. قريبا واضحة نية يوسف المويبي في التعويل على الهجومات المرتدة. مغلق تماما الثلث الأخير في ملعب في مناطق الأمل الرياضي بحمام سوسة. 4-5-1 هذه هي وقفة الأمل الرياضي بحمام سوسة أمام النقلات القصيرة التي يقوم بها متوسط ميدان نادي الإفريقي. واضحة النية في التعويل على الهجمات المرتدة. تمشي كرة رمية تماس. غيث الزعلون يلعب إلى سيد خان. خان في الدائرة المركزية لوسط الميدان إلى أيمن الحرز أو بلال أيت مالك. أيت مالك يلعبها مع تيدوس الكاميروني بلمسة ما توصلش للشريمي واسترب على أبين. غازي عبد الرزاق يخرج كرة
0: في توقيت
3: مباشرة لمهيبة الشامخ. 25 دقيقة لعب سنة صفر مقابل صفر بين نادي الإفريقي وأمل حمام سوسة.
0: شكرا لك. نمشي لذكر من جديد. تفضل يا ذكر.
2: 21 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0. كل صراحة فما ملامح جيدة متاع الاتحاد المناصيري، معناها رغم النقص الكبير رغم تجديد في التركيبة الأساسية، لكن واضح أنه مدرب الفريق خدم، لأنه فما الخروج بالكرة، سلاسة في الخروج بالكرة. أكيد مش الفريق اللي معناها الكامل، فيه مواصفات كاملة متاع فريق كبير وفريق ممتاز، لكن فما ملامح جيدة رغم كما قلت النقص الكبير في الرصيد البشري وعدم يمكن التكامل مبدئيا في بداية الموسم الرياضي. ما صارش برشا مقابلات ودية، ما صارش برشا يمكن لتيست ماتش اللي يخليه الاتحاد المناصري يكون فريق اللي يكتمل نصاب فيه، وفريق اللي يعرف كل ملاعب ايش يعمل لذا يجيب المقابلات. لكن فما ملامح بكل صراحة. هذه كرة الاتحاد الرياضي المناصري. صالح البرومي ممتازة، ميراس بالحسن، ميراس بالحسن يربح مساحة، ميراس بالحسن يتعدى يلعب قنوني، قنوني ميراس بالحسن، ميراس بالحسن، ميراس بالحسن يتعدى ميراس، ممتازة الكرة لكن الفكرة جيدة لكن ما كملش فكرته لأنه الدفاع كان واقف في المكان المناسب. ميراس قاعد يغير في النسق، قاعد يعمل في الفارق بكل صراحة. هذا برهومي باش يدخل مناطق الجزاء، يحاول يتعدى برهومي لكن تدخل الدفاع، تدخل الدفاع. الملعب التونسي مدجج باللاعبين الأجانب، معناها ملاعبي 2-3-4 ملاعبية أجانب في 11 لاعب، معناها يأثروا بكل صراحة. أخ محمد أمين الخميسي ويمشي له ميراس بالحسن ويأخذ الكرة. ممتاز ميراس، ممتاز ميراس، من لا رغبة من لا انجاجمون عند ميراس بالحسن. ملاعبي قاعد يعمل في الإضافة وفك المكان متاعه، معناها بكل المقاييس فك المكان متاعه. سنة الحكم في توقيت 23 دقيقة لعب يعطي دقيقة راحة للاعبين. هو كان جيبيدي أنا كل درجة نعطيهم راحة بكل صراحة، لأنه الحرارة مع الرطوبة راهو أنفر، معناها وحكوا برشا أطباء وحكوا برشا مختصين راهي تعب وتوصل. إن شاء الله ما توصلناش إلى ما لا يحمد عقباه.
0: نعم شكرا لك ذكر. نرجو بعد الأخبار مع تذكير أنه نادي صفاقس يخذل الأسبقية منذ قليل على حساب ترجي جريس، هدف محمد الترابيسي في الدقيقة 23. الترابيسي سجل للجولة الثانية على التوالي. مباراة المرسى وتقدم ساقية الدير، ما زال أيضا التعادل السلبي 0-0. أنا نعود بعد قليل.
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
5: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
6: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: الخامسة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب في هذه المحن والمآسي والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد والعباد وفق نص البيان. وجاء في البلاغ أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة بسبب تواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية، بما يؤشر إلى أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين. وأمام هذا الوضع قال النواب أنه لا يمكن أن تكون العطلة البرلمانية عطلة عن المسؤولية الوطنية، ولا يمكن أن يبقى مجلس النواب بعيدا عن مشاغل التونسيين في ظرف دقيق كهذا. واعتبر النواب في بلاغهم أن عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس النواب أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور. تذكر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء 1 سبتمبر لتتواصل إلى غاية يوم السبت 5 سبتمبر. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من 1 سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على مسافري خطوط أحواز تونس أي رادس الزهرة حمام لمفة وخطوط أحواز الساحل سوس المنستير المهدية. وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلوحية بداية من تاريخ تسلمها، وأن الأسعار هي نفسها أسعار العام الماضي. دعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجال ودعم جهود الطواقم الطبية وشبه الطبية. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة، نشرة الساعة 6 مساء، ولكنها ستأتيكم هذا اليوم في توقيت استثنائي بعد نهاية المقابلات الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: Riyava وصيف
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: عودة من جديد مستمعينا للمقابلة الرياضية. تذكير بالنتائج إلى حد الآن: تعادلات سلبية في الثلاثة من جملة أربع مقابلات في دفعة الجولة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الأولى. النادي الإفريقي ملحم ممسوسة تعادل سلبي، المرسى وسقيط الدير والاتحاد المونستيري والملعب التونسي، ثلاثة مقابلات دون أهداف. تقريبا فتنا شوية نصف ساعة، وفي مباراة نادي صفاقسي ترجي جريس المباراة الوحيدة اللي فيها هدف وحيد جاء في الدقيقة 23 على طريق محمد طرابلسي أسبقية السيسيس أمام ترجي جرجيس. دون إطالة نرجع للملاعب، ناخذ توقيت والنتيجة من عند محمد الطاهر في مباراة الإفريق وملحمة مسوسة. طاهر،
1: مرحبا بك مرة أخرى. سنة نلعب في توقيت 34 دقيقة لعب، ما زال تعادل سلبي بين نادي الإفريقي وملحمة مسوسة.
0: نعم، نرجع طول ذكر، تفضل يا ذكر.
2: شكرا مجددا سناء. نلعب في 30 دقيقة لعب في ملعب الجنيد بن منسير، التعادل 0-0 بين الفريقين. إذا الملعب التونسي أتيحت له فرصة منذ دقائق بعد افتكاك الكرة من بكر كامارا قريبا من مناطق الجزاء. الحقيقة المدافع كان فلسفة أكثر من لازم، مفروض أنه يسيب كرة، لكن تمرير كامارا كانت بعيدة على فخر الدين بن يوسف ودخل عاطف التخيلي للاتحاد المنسيري. من جيته كرة الأخيرة كان مجددا سوء تفاهم في الناحية الهجومية، قد يقا احتكر الكرة أكثر من لازم لأنه قاعد يستنى في زميله باش يعمل لابيل باش يعطيه الكرة، وبالتالي تفكت له الكرة. كانت فما مطالبة مخالفة لقد يقا، لكن الحكم حسين نيلي شاف عكس ذلك، بالتالي يبقى تعادل 0-0 بين الفريقين. كرة ترجع لفيت الملعب التونسي من الجهة اليسرى لمحمد أمين الخميسي. محمد أمين الخميسي قصيرة في اتجاه فخر الدين بن يوسف، لكن تدخل الدفاع ليوسف السعفي. يوسف السعفي يلعب كرة طويلة داخل مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري، الترويض لفيت الملعب التونسي، محاولة الملعب التونسي، محاولة المرور، ما زالت العملية لفيت الملعب التونسي، المراوغة وترجع الكرة والبرغمي، والهدف الأول للملعب التونسي. وائل الورغمي سجل هدف افتتاح النتيجة للملعب التونسي، كان في مكان مناسب في توقيت مناسب في تقريبا خارج مناطق 6 أمتار، يحط الكرة قدام مزوز ملعبية مع حارس المرمى أرضية، وتمكن وائل الورغمي باش يفتتح النتيجة في توقيت 31 دقيقة لعب. الملعب التونسي يفتتح النتيجة بعد خطأ في دفاع الاتحاد المنسيري، كرة كانت في القائم الثاني، عدم يمكن التواصل بين ثنائي محور الدفاع يخلي وائل الورغمي يستغل كما يلزم الكرة القادمة من الجهة اليمنى من مهاجم الملعب التونسي ويحط الكرة في المرمى ويفتتح النتيجة 1-0 ملعب التونسي من الاتحاد المنسيري سنة في 32 دقيقة لعب.
0: شكرا لك. نمشي لطاهر في مباراة الإفريقي وحمام سوسة.
1: مرحبا بك مرة أخرى سلام، مرحبا بكافة السادة المستمعين. 36 دقيقة لعب، 0-0 منذ لحظات كادت أنتوتي، هجمة مرتدة لها ملحمام سوسة بيوكلها بعد ركنية من النادي الإفريقي على يسار الحارس أمين الحزقي، وين بعدت الكرة في مرة أولى، كرة ثانية عند مالك بعيو اللي قام بمجهود فردي رائع تقريبا من 18، معناه من منطقة 18 لأمل حمام سوسة مباشرة لمنطقة 18 الخاصة بالنادي الإفريقي، وين صار تمهيد للكرة ثم تسويبة من عياذ الحولي فوق مرمى الحارس الدولي مهيب الشامخ. 0-0 إلى حد الآن. هذا محمد أمين جري ممتاز الكرة في الرواق الأيسر للأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريق عمر السميري، يرفع على مستوى نقطة ضربة الجزاء، الشريمي يرجع كرة في مرة أولى، كرة ثانية للأمل في الجهة اليسار ما زالت خطيرة لكن تقطع من دفاعات النادي الإفريقي. عودة موفقة لفيليب كينزومبي يلعبها إلى بلال مالك، بلمسة يحط كرة لحسام بن علي على الجهة اليسار، بن علي قدم بالكرة يدخل رواق يرجع لبلال يتمالك، يتمالك يحذر يطلب المخالفة، الحكم يطلب اللعب، ما زالت للنادي الإفريقي. التصويب من أيمن الحرزي سهلة في دين محمد أمين الحزقي، أربعة تسديدات للنادي الإفريقي، زوز على المرمى، زوز خارج الإطار، زوز فقط للأمل الرياضي بحمام سوسة اللي مازال يلعب بتكتل دفاعي ويعول على التحولات الهجومية. النادي الإفريقي اللي يعني يستحوذ على اللعب ولكن بطريقة عقيمة، ما فماش كرات الحقيقة خطيرة على مرمى الأمل الرياضي بحمام سوسة، يفتقد نوعا ما لصانع العاب اللي عنده التمريرات المفتاحية في يعني بضع السنتيمترات في دفاعات الأمل. على كل باش ترجع كرة للأمل الرياضي بحمام سوسة، يقوم بليلية مالك سلامات. 38 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. مين الحزقي؟
0: لحظة طاهر، نشوف ذكرة الفرخة، تفضل يا ذكر.
2: هدف التعادل في المناسير لاتحاد الرياضي المناسيري بإمضاء بوشنيبة، رايد بوشنيبة بعد عملية هي بدأت من قاديقا سنة تسديدة أولى، قاديقا يتصدى لها الحارس عطف دخيلي، يعاود سد الثانية يتصدى لها الحارس عطف دخيلي يحطها في الركنية، تتلعب بالركنية، كرة بالراس لخبطة في دفاع الملعب التونسي، توصل قدام بوشنيبة بالراس يحط الكرة في المرمى ويعدل النتيجة للاتحاد الرياضي المناسيري 1-1. ديما نستناه وتأكيد النتيجة بالنسبة لطاقم المباراة 1-1 بين الاتحاد المناسيري ملعب التونسي. أكيد لو كان فما إمكانية سنة في التواصل، لأنه قعدت مدة معناها تقريبا دقيقة هنا نطلب الخط للأعلن على هدف التعادل. على كل 1-1 سنة، إذا تخلي لي ثواني باش نتأكد معناها الهدف صحيح 100%.
0: أكيد
2: وبعدها نعطيك الخط نجم تمشي
0: أكيد
2: لحظات، لأنه أنا

0: هدف لهدف. نرجع لك ذكر في المباراة هذه، تفضل.
1: أكيد الاتحاد مناصيري بعد ما قبل الهدف، أنا كنت شفت القنوني كان يطلب من زملائه باش يبقاو في المباراة، معناها باش ما تصيرش لخبطة في داخل المجموعة، وهذا اللي صار. الاتحاد مناصيري أول فرصة كانت مباشرة بعد الهدف اللي قبله في أول لمس للكرة، قادي أقا يسدد مرتين من الجهة اليسار وممتاز كان عاطف التخيلي، ركنية الاتحاد مناصيري تلعبت في القائمة الثاني، ضربت بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية، بوشنيبة كان تقريبا لبعد متر من المرمى، تمكن باش يعدل النتيجة الاتحاد مناصيري 1-1 بين ملعب التونسي الاتحاد مناصيري. يمكن النتيجة والأهداف اللي سجلوا الاثنين يعطيوا صورة واضحة على البداية اللي حكيتها بكري شوية، أنه زوز فرق دخلوا في صلب الموضوع من البداية. الملعب التونسي فهم أنه الاتحاد مناصيري مواش الفريق بتاع السنة الفارطة ولا قبلها، معناها بالإمكانيات الكبيرة بالملاعبية المميزين اللي عندهم خبرة، يشوف أنه الاتحاد مناصيري أمواندري وناقص، بالتالي نجم يضغط عليه في المناطق متاعه. والاتحاد مناصيري فهم أنه مازال مش بكامل يمكن العناصر القوة متاعه، وذاك علاش الفريق معناه قعد يستنى وقعد متكتل يلعب المرتدات، وهذا اللي خلى الملعب التونسي يفتتح النتيجة. ثم الاتحاد مناصيري يعدل النتيجة، كرة لفات ميراث بن حسن ضيع من ميراث بن حسن، ثم كرة لفات الملعب التونسي وتدخل الحكم يعطي مخالفة لفات الملعب التونسي، مخالفة لفات الملعب التونسي، كرة في وسط الميدان قريبة من دائرة وسط الميدان من جهة الملعب التونسي، شرجع الكرة للعب رائد الدربالي. 38 دقيقة لعب، آخر مباراة انطلقت في دفعة اليوم بعد متأخرة تقريبا 5-6 دقائق مقارنة بقية المباريات. كرة سيف فخر الدين الجزيري قاعد يعطي في برشا حلول من ناحية الهجومية، قاعد يأخذ الكرات الرأسية في دفاع الاتحاد الرياضي المنازلي، كرة بالرأس تبسوبا ساليفو تبسوبا، لكن قبله محمود غربال ممتاز، كرة لرائد الشيخاو تمشي في اتجاه قنوني، فما طلب كرة من البرهومي ما تفطنش القنوني، قنوني الغلطة متاعه يمكن مانيش خبير في كرة القدم، لكن حسب ما تفرجت وحسب ما شفت انه كي ياخذ الكرة يهبط راسه، وملاعبي كي ياخذ الكرة يهبط راسه فانه يضيع ثواني باش يهز راسه ويشوف التمركز نتاع زملائه. وهذه كرة ميراث بالحسن داخل مناطق الجزاء، ميراث يتعدى، ميراث يجهز، ميراث يوزع، وتدخل الدفاع والكرة ما زالت لفيت الاتحاد مناصيري، ومخالفة الاتحاد مناصيري، مخالفة الاتحاد مناصيري لدياني. إذا ميراث بالحسن وذا أسوقه بكل حب للعب هذا، لأنه نشجعوا الملعبية هذوما الشبان اللي عاطين معناها عنده برشا رغبة وبرشا جرينتا وبرشا دفاع، معناها الراجل متاع الشباب إذا يحسن من الفنية متاعه في الهجوم فإنه ملاعبي باش يمشي بعيد في كرة قدم التونسية مش في الاتحاد مناصيري. ملاعبي إذا في الدفاع ممتاز فكان الكرة الصعود بالكرة، الكرة وقت لها في الواحد ضد واحد في مناطق المنافس، لو كان يولي عنده حلول معناه يعمل أرسنال تكنيك، يعمل فنيات اللي تخوله باش يتجاوز ملاعبي ضد ملاعبي، أنا متأكد أنه ميراث بالحسن باش يكونوا عنده اسم كبير، باش يكونوا عنده باع كبير في كرة قدم التونسية. ما يحرقش المراحل، مازال بداية خطواتهم على اتحاد مناصيري فريق الأكابر، لكن اللاعب عنده ملامح متاع لاعب واعد شكبه هم على اساس عايتوا له معنا تقريبا، هذه التلقيبه نتاعه المعروف بها من اللي هو صغير ميراث بالحسن. قنوني في تنفيذ المخالفه اللي فات الاتحاد مناصيري، قنوني ممتازه في القائمه الثاني ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس والكره ترجع لفات الملعب التونسي، يتدخل مره اخرى الحارس ساعات في التخيلي، نعرفوا اللي نور الدين الفرحاتي كان تعرض للاصابه، الاصابه منعته باش يكون اساسي في الملعب التونسي، وبالتالي اليوم من بداية الموسم نلقاو عاطف التخيلي هو الأساسي في تشكيلة الملعب التونسي. ترجع الكرة لفات الملعب التونسي من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى للخميسي، تبسوبا تبسوبا يستحفظ على الكرة، يفك له ميراث بالحسن، ممتاز ميراث، هذا ميراث اللي نحكي عليه، هذا ميراث اللي نحكي عليه، اللاعب الممتاز في افتكاك الكرة. نكمل العملية ونرجع لك سنة لأنه بدو لي الشوط تقريبا قرب للنهاية متاعه في ملعب محمد العقربي براس بين النادي الإفريقي وفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، تسلل في توقيت 40 دقيقة لعب سنة، 1-1 بالاتحاد مناصيري والملعب التونسي.
0: شكرا لك، نمشي لطاهر في رادس، تفضل يا طاهر.
2: 45 دقيقة لعب، 0-0 بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة، ونقطة التألق في الأمل هي محمد أمين الحزقي اللي منذ لحظات بالضبط في دقيقة 42 فسخ هدف محقق للنادي الإفريقي، لكن هذه كرة داخل مناطق الجزاء ما خلتش عليها عمر السميري من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة، قلت كرة للنادي الإفريقي كادت أن تأتي بالهدف الأول في دقيقة 42

0: 48 بعد تمرير كرة من جانب فيليب كينزومبي، تمريرة كانت بينية بالمقاس، تيدوس يخلي الكرة تتعدى وين كان بلال عيد مالك يدخل بالكرة منطقة الجزاء ويسدد والتألق لأمين الحزقي. 45 دقيقة الوقت الرسمي للشوط انتهى، 3 دقائق كوقت بديل يضيف الحكم حسام بولعريس. 0-0 بين النادي الافريقي والامل الرياضي بحمام سوسه. النادي الافريقي ما زال يضغط على الضيوف امام تكتل دفاعي ممتاز الى حد الان، ولكن النقطه السيئه في كتيبه يوسف المويبي هي بطء التحولات الهجوميه. على كل كره في الجالمين لنادي الافريقي، غيث الزعلوني يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، الشريمي بالرأس سهلة لمحمد أمين الحزقي. تقريبا 7 لاعبين حق صعود مع الأمل في الموسم الفارط وقاعدين يلعبوا في هذه المباراة. كتيبة شابة للأمل الرياضي بحمام سوسة اللي يفرض النظام والاحترام، لكن هذا أمين الجري يحاول المرور يسقط داخل منطقة الجزاء. حسام بولعريس يقول ضربة مرمى حقيقة وإحقاقا يعني للحق. محمد أمين الجري كان بحث على ضربة الجزاء، عدى الكرة على يمين عمار عبد الحق وتعدى هو على يساره، فيعني فما التحام كتف في كتف، لكن محمد أمين الجري كان عمل مجهود باش يجري ويلحق على الكرة، كان يمكن أن تكون أخطر. على كل كرة في محور دفاع النادي الإفريقي، عمار عبد الحق على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان يلعب ياسين مرياح. مرياح بلمسة لسيد خان، مرياح يأخذ الكرة من جديد يبحث عن حل آخر، يلقى فيليب كينزومبي. فيليب كينزومبي يرجع لياسين مرياح مع نهاية اقتراب الشوط الأول، آخر 30 ثانية في هذا الشوط. نجاح تام دفاعي للأمل أمام فشل هجومي للنادي الإفريقي اللي مطالب طبعا بتسجيل على أرضه. كرة في وسط الميدان لياسين مرياح، مقفل دفاع على أمل الرياضي بحمام سوسة. كرة طويلة داخل منطقة الجزاء تعود بخبرة السنين من غازي عبد الرزاق، ترجع لعياض الحولي. عياض الحولي إلى مالك بعايو يفشل في الترويث، تمشي لسيد خان إلى بلال عيد مالك. عيد مالك فيليب كينزومبي على اليمين يستلم كرة يوصلها ليمن الحرزي، حرزي في الرواق الأيمن يرجع لفيليب. فيليب كينزومبي يسقط، ما فماش مخالفة. آخر كرة في هذا الشوط الأول، بطء بطء واضح في عكس الهجمة، لكن تمشي كرة طويلة في الرواق الأيمن. هذا محمد أمين الجري، محمد أمين يحذر التصويب فوق المرمى، ولكن العملية مسبوقة بتسلل، ويبدو أنه مع هذه ضربة الستة أمتار سيعلن الحكم حسين بن سيسي أو حسين بولعريس عن نهاية الشوط الأول. بالفعل 0-0 الشوط الأول في ملعب رادس ينتهي بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة، في انتظار انطلاقة الشوط الثاني. تحية طيبة لكافة السادة المستمعين. سنة
1: شكرا لك طاهر. نرجع من جديد الذاكر، تفضل.
2: نرجع سنة في توقيت 45 دقيقة لعب، معناها تقريبا ثواني على نهاية الوقت الأصلي، مازال فماش وقت بديل. إصابة اللاعب إبراهيم قدياقا عمل مجهود كبير برشا، حاول من اليمين من اليسار، فما تدخلات، فما نوع من الاندفاع من الجانبين، شيء اللي خلي إبراهيم قدياقا يتعرض للإصابة. وستة دقائق وقت بديل، ستة دقائق وقت بديل في ملعب الجنيد في الشوط الأول، يرفعها الحكم الرابع سفيان الورتاني. الحقيقة الاتحاد مناسير يقبل اللعب في الجهة اليسار، ومفهوم وقت اللي تلعب بلعب بالرجل اليمنى في الجهة اليسرى، معناها مش لاعب اللي في المكان متاعه، مفروض لاعب أشول بسبب غياب الحرش، بسبب يمكن مازال منتصر بغزالة موش حاضر 100%، وهو لعب أشول باش يلعب في الجهة اليسار. زيدا تعرف الانتدابات وغيرهم كلها معطيات تخلي الفريق منقوص، الشيء اللي خلى حتى الهدف قبله من الجهة اليسار اتحاد مناسيري. ثم الكرة الأخيرة كان فما تدخلات، وهذه مخالفة لفيت الاتحاد مناسيري بين الورغمي لاعب يلعب باندفاع كبير. انا ريت وائل ورغمي ان شاء الله يقوم لباس في الحقيقه. اللاعب هذا مع محمود غربال ان شاء الله زوز يقوموا لباس. لكن لاعب مندفع يلعب بدون تقسيط مجهود, معناها يعطي كل ما عنده.
1: ذكر نهاية الشوط النادي الصفاقسي متقدم واحدة بلاش على ترجي جرجيس محمد ترابيس دقيقة 23, ونهاية الشوط في مباراة المرسى وتقدم ساقيت الدير تعادل سرسر. وكما كنا نسمع منذ قليل نادي الفريقي وحمام سوزة أنهوا الشوط متعادلين أيضا 0-0.
2: ويبدو لي محمد ترابيس وهدف البطولة الآن سنة
1: هي سجل
2: سجل في الملعب التونسي واليوم سجل, ما نعرفش كون سجل اهداف خلينا. ما يبدو لي محمد ترابيسي يقول مسجل اهداف حتى الان. مع اللاعب محمد ترابا اللي سنه في السنه الفارطه في قبل بدايه الموسم, مش السنه في الموسم الفارط, كان جاء للمناسير وكان قريب من الانضمام مع الاتحاد المناسيري لانه كان لاعب حر. وقت اللي خرج الاسم نتاعه معناها وصل للسي اس اس, السي اس اس وقتها صار اتصال به ورجع لفريق الام فريق النادي الرياضي الصفاقسي. معناها معلومه للإعلام وكهول بالنسبة للجماهير متاع الاتحاد المناسير وجماهير النادي الرياضي الصفاقسي. يبدو أن ياسين العمري باش يدخل في التشكيلة الأساسية. هو برشا معطيات في الاتحاد المناسيري اللي شفناهم بالنسبة لياسين العمري, بالنسبة أيضا لاعب العبد اللي فما برشا ملاعبية ما كانوش في اهتمامات المدرب إبراهيم قدياقا نفس الشيء. هذوما حتى التحضيرات ما حضروش مع الفريق, لكن ما فماش حل. مدرب بالنسبة لي يقتنع مش مقتنع بهم, لكن ما عندوش حلول نظرا للغيابات العديدة, نظرا لقلة الرصيد البشري والزاد البشري. مطالب باش يلعبهم الملاعبين هذوما يكونوا موجودين, وهذا اللي صار. رينا قدياقا من البداية, رينا بوشنيبة موجود, تو العمري قاعد يقوم بالعمليات الحمائية. فما القناعات ما تجمش تكون ديما تطبق القناعات متاعك قدام أحيانا الضرورات تفرض عليك, معناها الضرورة تفرض عليك أشياء. كره لقدياقا في اتجاه قنوني. قنوني المهم في الاتحاد المناسيري, وما نعرفش شاتنوري فيه الراي المشاهدين اللي يتبعوا في المباراه على القناه الوطنيه الثانيه على التردد الثاني, انه الفريق الاتحاد المناسيري في السنوات الاخيره شخصيه عنده, معناها يغيبوا ملاعبيه يجيو ملاعبيه, فما الزي يلعب وفما الشخصيه نتاع الفريق مهمه جدا. هذا معناها انه تعمل كاريزما بالنسبه للفريق نتاعك. كره اللي فات الملعب التونسي, لانه الملعب التونسي من الفرق القويه, تحضيرات كبيره, فريق معناها امكانياته الماديه تعرفوا بعد الصفقه نتاع العياري في بي اس جي, معناها امكانياته طيبه نجم نقولوا ماديه مقارنه ببقيه الانديه. عمل تحضيراته على راحته مع المدرب توزي ماريكو من بدايه, معناها من اول الفرق اللي انتدب المدرب ماريكو. زاد عمل انتدابات جيده, جاب لاعبي اجانب, جاب معاه فخر الدين بن يوسف, كلهم الأسماء اللي يمكن يخليه فما استقرار في الملعب التونسي إلى جانب الاستقرار الإداري مع مواصلة محمد محجوب رئيس النادي. معطيات هذه الكل معناها عكس 100% في الاتحاد المناسيري إداريا وفنيا ومن ناحية الرصيد. كرة تلعب طويلة في القائمة الثانية تمشي للحارس أحمد سليمان, ياخذها أحمد سليمان بامتياز الكرة في القائمة الثانية. حارس اللي سنة معناها يبدأ كأساسي, سنة فرطة كان بعيد, سنة اللي قبلها كان أساسي في الاتحاد المناسيري, لعب حتى رابطة الأبطال الإفريقية الدورة التمهيدي الأول ثم الدورة التمهيدي الثاني, لعب مباراة الإياب وأصيب. كرة اللي فات الاتحاد المناسيري ممتازة الكرة. بغزالة تلعب بغزالة البوزقندة العملية الأخيرة. هذه كرة لبوشنيبة, بوشنيبة ممتازة الترويض, بوشنيبة لقدياقا خطيرة الكرة اللي فات الاتحاد المناسيري, ويرجع تبسوبا ياخذ الكرة. 6 دقائق وقت بديل, تعدوا منهم 4 دقائق. الأربعة دقائق فيهم توقف اللعب بسبب إصابة زوز لاعبية, لاعب الاتحاد المناسيري ولاعب الملعب التونسي. هذه كرة لقنوني ممتازة العملية. قنوني تفتح قدامه المساحة, قنوني يهز راسه ويحط الكرة على رجله اليمين, قنوني وزع خطيرة بالراس, والهدف الثاني من لا برهومي ومن لا توزيعة بالمليمترية. برهومي قصير مكير تقريبا 1.60 متر, يدخل في زوز لاعبية من دفاع الملعب التونسي ويسجل الهدف الثاني. والتفاعل كان كبير برشا من مدرب الاتحاد المنسير. تفاعل تقريبا عمل سبرينت سنة من المنطقة الفنية للركنية مدرب الاتحاد المنسير رومان فولز. وأكيد إن شاء الله نكون أعطيت حق المدرب أنه قاعد يخدم, مش نبدأ واضحين. فما ملامح متاع فريق في الخروج بالكرة, في السلاسة وصعود في الكرة مع فريق جديد, معناها تركيبة جديدة. الاتحاد يقلب الطاولة على الملعب التونسي, يتقدم الآن 2 مقابل 1 قبل نهاية الشوط بدقيقة تقريبا الوقت البديل بعد ما كان منهزم 1-0. حكيت لك بكري على الكاركتير، حكيت لك على الشخصية متاع الفريق، مش سهل بالكل أنك ضد فريق كما الملعب التونسي بالخبرة متاع تبسوبة، بالخبرة متاع عاطف التخيلي، يوسف الصعفي، بكر كامارا، فخر الدين بن يوسف ترجع عليه في المباراة وتتقدم عليه الآن 2-1 للاتحاد مناسيري أمام الملعب التونسي. نذكركم الاتحاد الملعب التونسي والرغم افتتح النتيجة ثم عدل للاتحاد مناسيري رائد بوشنيبة وصالح البرهومي أضاف الهدف الثاني مع انذار لرائد البرهومي لصالح البرهومي بسبب نزع القميص بعد الفرحة تسجيل الهدف. قلت الاتحاد مناسيري وشوف القنوني والله سنة معناه تحسه كأنه معناه باترون، معناه تحسه كأنه هو يشد المجموعة يحكي معهم يقول لهم ما زال اللعب وما زالت الكرة. 6 دقائق تعديوا، دخلنا في الدقيقة 7 وقت بديل وتقدم الاتحاد مناسيري على ملعب التونسي 2-1. كرة في محور دفاع الملعب التونسي طويلة، ممتاز برابانكا، ممتاز بانكا، ممتاز بانكا في التدخل الأخير يوسف بانكا، هذه كرة الخميس وتدخل الدفاع ممتاز ميراس بالحسن والكرة الاتحاد مناسيري خطيرة، الكرة الاتحاد مناسيري من الجهة اليمنى، الخطورة تكمن في التفوق العددي، هذا الخطورة معناها لأنه كان فما تفوق عددي من لاعبي الاتحاد مناسيري في مناطق الملعب التونسي لكن قد يقاطع باطئة في الخروج بالكرة وضاعت كرة على الاتحاد مناسيري. نصور الحكم باش يضيف ما نعرفش، ما عطاش وقت بديل على الوقت البديل صحيح في 6 دقائق اللي أضاف مرينا فما إصابة متاع زوم لعبية، لو الحكم ينهي الشوط الأول، الحكم حسني النيلي ينهي الشوط الأول. تقدم الاتحاد مناسيري على ملعب التونسي 2-1. نذكر سناء كان افتتح النتيجة لفية الملعب التونسي وائل الورغمي، بعدها ب3 دقائق يتمكن الرائد بوشنيبة من تعديل النتيجة ثم 45+5 صالح البرهومي يضيف الهدف الثاني 2-1. قلت مباراة فيها فرجة بدون جس نبذ وهذا اللي صار في مباراة اليوم في الشوط الأول.
1: شكرا لك، لن أعود إن شاء الله مستمعينا مع بداية الأشواط الثانية.

والفن ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن.

0: مرحبا من جديد مستمعي ذات المونستير، عودة للأشواط الثانية من بطوط الربطة المحترفة الأولى في الدفعة الثانية وفي الجولة الثانية من مقابلات كرة القدم. أكيد جولة ثانية تلعب على دفعتين بين غدوة واليوم، واليوم كنت تابعوا في زوز مقابلات من خلال نقل مباشر، مباراة نادي الفريق وملحم ممسوسة ومباراة الاتحاد المونستيري والملعب التونسي. خلينا شوط أول 2-1 أسبقية الاتحاد المونستيري أمام الملعب التونسي، ومباراة الفريق والملحم ممسوسة وفيت بالتعادل شوط أول 0-0، نفس النتيجة مع نهاية الشوط بين المرسى وتقدم ساقيت الدير تعادل سلبي، ونادي صفاقسي مع نهاية الشوط تميخو الأسبقية على حساب ترجي جريس بهدف مقابل 0. عودة للأشواط الثانية باش نمشي مباشرة الطاهر. طاهر، انطلاقة الشوط الثاني في مباراة الفريق وحمام ممسوسة، تفضل يا طاهر.
1: مرحبا بك سناء، مرحبا بكافة السادة المستمعين مرة أخرى عبر موجات إذاعة المونستير. تركنا الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. شوط شهد سيطرة على الاستحواذ من جانب السيا لكن دون نجاعة في ظل التكتل الدفاعي للأمل الرياضي بحمام سوسة. في هذا الشوط الثاني أكيد الفريقين زوز مطالبين برفع نسق المباراة، سواء النادي الإفريقي المطالب بالتسريع أكثر في بناء وتطوير الهجمة، والأمل مطالب بتسريع التحول الهجومي في افتكاك بعد افتكاك الكرة. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين، نلعب في 49 دقيقة لعب في المباراة، قلنا 0-0. أمين الحزقي حارس مرمى الأمل الرياضي بحمام سوسة، غازي عبد الرزاق قائد الفريق ومعه جعفر موسى في محور الدفاع، نور البيجي ظهير، أيمن أيوب بن شعبان ظهير أيسر، مالك بعيو، عياذ الحولي، خليل المشرقي في وسط الميدان، فادي بوعلي سليمان، محمد أمين الجري وعمر السميري في الهجوم. هذه هي التشكيلة اللي بدأ بها المدرب يوسف المويبي واللي قام بتغيير مع بداية الشوط الثاني بإقحام قيدوم الفريق. مصعب سيسي أكيد يعرف جيدا ملعب حمادي العقربي برادس، القائد مصعب سيسي اللي كان خذا مكان خليل المشرقي على ما يبدو. أكيد باش نتأكدوا من تغيير يوسف المويبي، هل هو تغيير تكتيكي أو تغيير مركز بمركز. بالنسبة لتشكيلة ماهر الكنزاري والنادي الإفريقي، مويبة شامخ حارس مرمى مع ياسين مريح، عمار عبد الحق في محور الدفاع، غيث الزعلوني قائد الفريق كظهير، أيمن حسين بن علي ظهير أيسر، سيدو خان، أسامة شريمي، بلال مالك في وسط الميدان، فيليب كين زومبي، أيمن الحرزي وتادوس إنكانغ في الهجوم. زوز تغييرات لماهر الكنزاري مع بداية الشوط الثاني. معتز الزدام ياخو مكان أسامة شريمي، وهيكل الشيخاوي ياخو مكان فيليب كين زومبي. تقريبا اللاعب متوقف منذ دقيقتين، فما خلل على ما يبدو في تجهيزات الحكم حسام بولعريس حكم الرئيسي لهذه المباراة، اللي ساعده كل من يوسف الجامي كحكم مساعد أول وثامر السوسي كحكم مساعد ثاني، بينما أحمد الذوادي هو الحكم الرابع لهذه هي المباراة. طاقم غرفة الفار فيها كل من منتصر بالعربي كحكم رئيسي لغرفة الفار، يساعده جمال الدرعي كمساعد لتقنية الفيديو، بينما مراقب الحكام هو السيد عادل الصغير. مازال اللاعب متوقف في ملعب رادس، تقريبا فما خلل كما قلت على مستوى تجهيزات الحكم حسام بولعريس، يبدو انه ما فماش يعني خلل في السماعة، مش قاعد يسمع في الزملاء. ما زلنا في 52 دقيقة لعب إلى حد الآن،
0: نعم
1: 6 دقائق كاملة في الشوط الثاني، واللعب متوقف حوالي 3-4 دقائق ثانية. رجع لك الخط.
0: واضح، شكرا لك طاهر. نمشي لذكر في مباراة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي، تفضل ذكر.
2: مرحبا سناء، تحية ليك. خذينا 6-7 دقائق على انطلاق الشوط في الشوط الأول. الشوط الثاني خذينا تقريبا دقيقتين مقارنة بالمباريات الأخيرة، معناها في المجموع تقريبا تلقاو 8 دقائق تأخير في لقاء الاتحاد المنسيري ملعب التونسي. الاتحاد متقدم 2-1 نتيجة الشوط الأول. نذكركم اللي وائل ورغمي افتتح النتيجة للملعب التونسي، ثم عدى الرائد بوشنيبة وصالح برهومي أضاف الهدف الثاني تقريبا في 45+5 في آخر دقيقة من الوقت البديل في الشوط الأول. بالنسبة للشوط الثاني انطلقت بالتغييرات، رفاق الرياحي في تشكيلة ملعب التونسي ياخذ مكان اللاعب سليفو تابسوبا، ثم أيضا بركات الحميدي ياخذ مكان يوسف توري. بالتالي ملعب التونسي بيحاول يلعب الهجوم، يحاول أنه يضغط على الاتحاد المنسيري. الاتحاد المنسيري مدرب وشايف أنه يخرج قدياقا، ولو أنه قدياقا عنده إصابة باش نبداو واضحين، ويدخل ياسين العمري في التشكيل الأساسي. هذه التغييرات اللي صارت، تشكيل سريع بتركيبة الفريقين في مباراة زفرها حسني النايلي بمساعدة خليل الحساني، أحمد ضويوي والحكم الرابع سفيان الورتاني، الفار للبرتغالي إلدر ماليرو، حكم الفار المساعد محمد بوعبيد. بالنسبة لتركيبة الملعب التونسي، عاطف التخيلي قلت سليفو تابسوبا خرج دخل مكان رفيع الرياحي، منير جلاصي رائد دربالي محمد من الخميسي، يوسف توري خرج دخل مكان وبركات الحميدي، مامت يام يوسف السعفي بوبكر كامراوي الورغمي وفخر الدين بن يوسف. الاتحاد المنسيري احمد سليمان على عبد الرحمن بوزقندا، رائد بوشنيبه ريان عزوز، يوسف بن قام، ميراس بن حسن، محمود غربال، عثمان ديانيه، صالح ابراهومي، قد يقا خرج دخل مكان وياسين العمري ومهدي القانون. هذه مخالفه الملعب التونسي بالراس، كره عاليه بعيده من بركات الحميدي خارج الميدان. 2-1 الاتحاد المنسيري الملعب التونسي. سناء الحاجة اللي نبشرك بها أن الطقس ولا جيد، طاحت الرطوبة، فما شوية ريح، فما شوية نفس الحمد لله، معناها حتى كي تخرج من الاستوديو بعدها بشقة شوية تنفيسة شوية هواء على الأقل
0: الحمد لله.
2: والله بصراحة
0: الشعب التونسي الكل يعاني،
2: والهوميديتي معناها خاصة الرطوبة، معناها تعرف الساحل والرطوبة الكبيرة، طاحت شوية الحمد لله، فما شوية نسمة شوية رياح، رغم انه احنا المكان اللي فيه معناها مسكر شوية، بالتالي ما نحكي لكش على الوضعية متاعنا، لكن الحمد لله في الأخير هذا واجبنا. طيقتين 3 دقائق لعب في الشوط الثاني، مازال تقدم الاتحاد المنسيري أم ملعب التونسي 2-1 بين الشوطين. هكا معناها تحس فما رضا نسبي من جماهير الاتحاد المنسيري على الأداء متاع الفريق وعلى المستوى متاع الفريق. إصابة لزوز ملعبية، عثمان دياني متوسط ميدان الاتحاد المنسيري، ويبدو لي مامت يوم ثنائي موجود على أرضية الميدان. المباراة تتوقف مؤقتا سناء في توقيت 3 دقائق لعب 2-1 الاتحاد المنسيري أمام الملعب التونسي.
0: شكرا لك. تمشي لطاهر في مباراة نادي الإفريقي أمام الحمام سوسة.
1: شكرا لك سناء. نعود في 55 دقيقة لعب، كاد النادي الإفريقي في هذه اللحظة يسجل هدف التقدم عن طريق المهاجم الكاميروني تادو سينكينغ، اللي بعد ما استلم كرة بينية في محور الدفاع يقدم، يدخل منطقة الجزاء ويسدد برجله اليمين في اتجاه الزاوية السفلية اليمنى لمرمى الحارس أمين الحزقي، لكن كورتو خارج الإطار، مرت سلامات على دفاع على مل الرياضي بحمام سوسة. تغيير يوسف المويهبي بين الشوطين، كان بإقحام مصعب سيسي مكان محمد أمين الجري، بالتالي يتغير حتى الرسم التكتيكي للفريق من 4-3-3 ل 4-4-2. واضحة نية يوسف المويهبي في التعويل على الهجمة المرتدة والكرات الطويلة. هذا مصعب سيسي في الجهة اليمين يلعب كرة لأيوب بن شعبان، لكن الحكم المساعد يقول خرجت رمية تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة أمام بنك بودلاء النادي الإفريقي. أكيد احتجاج كبير من بنك البودلاء بقيادة المدرب ماهر الكنزاري. دقيقة نفس الملاحظة على مستوى الطقس، انخفضت قليلا درجات الحرارة، ويعني وسماء غيمت شوية، بالتالي إن شاء الله نشوف النسق يرتفع في هذا الشوط الثاني. عليا 56 دقيقة لعب، 10 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، فيهم 5 دقائق مباراة كانت متوقفة باش نشوفوا تجهيزات الحكم. 0-0 بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. هذه كرة طويلة في محور دفاع على أمل، يخرج الحزقي كما جات، يحط الكرة في التماس، تماس للنادي الإفريقي على الجهة اليسرى. حسين بن علي بسرعة إلى سيدو خان، خان يلعب كرة إلى الحارزي، أيمن الحارزي بلمسة سحرية في اتجاه تقطع من دفاعات الملا الرياضي بحمام سوسة، ترجع لعمار عبد الحق بدوره لمويب الشامخ، يستلم كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يبدلها للجهة اليمين، يروض كرة معتز الزدام، معتز الزدام في اتجاه هيمن الحرزي. 58 دقيقة لعب، 0-0، واضحة نية الأمل. 4-1 4-1، الرسم التكتيكي الدفاعي لأمل حمام سوس أمام نقلات عرضية في وسط الميدان للنادي الإفريقي. توصل الكرة الآن للرواق، تدوس إلى الحرزي بامتياز وبرشاقة، نور البيجي ويوب بن شعبان يحط كرة في التماس، الزدام بسرعة يرجع كرة للعب، كرة في ضربة مخالفة، ضربة مخالفة في مكان خطير، يتحصل عليها غيث الزعلولي مع الانذار للاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة. جعفر موسى يتلقى الانذار الثاني في هذه المباراة، والانذار الثاني مخالفة الحقيقة في مكان خطير، تبعد حوالي 20 متر على مرمى الحارس أمين الحزقي، تقريبا جاية في الجهة اليمنى لدفاع لهجوم النادي الإفريقي، تبعد بالضبط 20 متر على الخط النهائي للمرمى، لمرمى أمين الحزقي. كرة وفرصة، والنادي الإفريقي أمام كرة خطيرة من أجل افتتاح النتيجة وتسجيل أول هدف في ملعب رادس هذا الموسم. أكيد محمد الصادق قديدة ساحب أول أهداف النادي الإفريقي هذا الموسم خارج الديار في مباراة الجولة الأولى. حاليا غيث الزعلوني وهيكل الشيخاوي أمام الكرة، هيكل بالرجلة اليسرى من أجل التسديد، الزعلوني بالرجلة اليمنى من أجل التوزيع. أمين الحزقي يوجه ثلاثة لاعبين كجدار صد، الحكم حسين بولعريس ينبه على الجدار بعدم استعمال الأيدي، ثلاثة لاعبين الحقيقة نشوفهم شوية، لكن أمين الحزقي أدرى، تمشي كورة لغيث الزعلوني، يبدو لي هو اللي بشي ينفذ في انتظار إشارة الحكم. حسين بن سيس يعطي الإشارة، غيث الزعلوني يوزع وبالبوكس يخرج كرة من خط الستة أمتار، أمين الحزقي الثانية، خطيرة من الحرزي، كرة ثانية يتلقاها أيمن الحرزي يسدد من 30 متر، ولا إبداع لأمين الحزقي، حط كرة في الركنية تتنفذ بسرعة، التوزيع الرأسية، مرت كرة أخرى بسلام على دفاع الأمل. 60 دقيقة لعب إلى حد الآن، ربع ساعة في الشوط الثاني، النادي الإفريقي ضاغط على الأمل الرياضي بحمام سوسة. 60 دقيقة لعب، 0-0 بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة.
0: شكرا لك طاهر. نادي صفاقس يضيف الهدف الثاني من ترجي جرجيس إياد بالوافي في الدقيقة 56. إذن 60 دقيقة لعب، السيسيس متقدم 2-0 على ترجي جرجيس، والمرسى وساقيت الدير مازالوا متعادلين سلبا. نرجع من جديد الذكر في مباراة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي، تفضل ذكر.
2: النسق عالي سنة، حوار كبير بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي في توقيت 9 دقائق لعب في الشوط الثاني. الملعب التونسي يسعى للعودة في النتيجة، والاتحاد المنستيري من أجل هدف ثالث قد يطمنوا على المباراة، وكل فريق يحاول عنده الأسلحة متاعه، وكل فريق عنده الوسائل اللي قاعد يعتمد فيها. الاتحاد المنستيري باش يقوم تغيير الآن، لأنه إصابة دياني باش تمنعه من مواصلة اللقاء، الشيء اللي خلى بها جاء باش يدخل في التشكيلة الأساسية. لعب الملغاشي هذه كرة لفيت الملعب التونسي، يوسف السعفي في العمق في اتجاه بركات الحميدي، ممتاز يوسف بنجا ياخذ الكره، كره في محور دفاع الملعب التونسي. تيام اللي كانت حصل على انذار منذ قليل، كره اللي فات الاتحاد المنستيري في اتجاه قنوني ياسين العمري، فما طلب كره لكن يرجع بها العمري في اتجاه قنوني يهز راسه، قنوني يستنى المسانده، الاتحاد قاعد يتمبوريزي، معناه يطيح في النسق نتاع المباراة، وثم وقت اللي يحب يرفع في النسق. كرة لفت الاتحاد المنستيري، صالح البرومي في الواحد ضد واحد من نقاط القوة متاعه، صالح البرومي يتعدى صالح البرومي، سدد والحارس عمل اللازم صالح البرومي، لكن وقت اللي حط الكرة على رجل اليمنى بيسدد ما كانش بالقوة اللازمة، بالتالي تضيع الكرة على الاتحاد المناسيري، ترجع الملعب التونسي، إصابة دياني تخليه البوات، معناها موش قاعد يلعب بكامل الإمكانيات نتاعه، ولكن ما صارش التغيير حتى الآن. هذه كرة لرفائيل الخميسي، رفائيل الخميسي داخل منطقة الجزاء، وممتازة التغطية وممتازة الكرة والتغطية جيد، ممتازة الكرة من ريان عزوز، يعمل مجهود ريان عزوز لكن يضيع الكرة، قائد فريق الاتحاد المناسيري باش يرجع المحور الدفاع. صراحة يوسف بنجا قدم في أداء ممتاز، ميراس بالحسن أداء ممتاز، هذه كرة طويلة في مناطق الاتحاد المناسيري، والحارس أحمد سليمان ثم برشا غضب من مدرب الاتحاد المناسيري، يمكن على الكرة الأخيرة متاع ريان عزوز ما حبش أنه يخرج من المناطق الدفاعية ويعمل معناها الريسك أنه يضيع له الكرة ويقول لي فما فراغ. التغيير بيصير، دياني يتعرض للإصابة، عمل اللازم دياني، عمل الواجب متاعه في مباراة اليوم، لكن تعرض للإصابة والإصابة تمنعه باش يواصل مباراة. واحد من مفاتيح اللعب في الاتحاد المناسيري في افتكاك الكرة، برافو دياني بكل صراحة من السنة الفارطة. يغادر دياني أمام تحية جماهير الاتحاد المناسيري، عثمان دياني يدخل بها جاء تسيرابا، بالتالي مسؤولية كبيرة بتصبح على ميراس بالحسن في افتكاك الكرة. ترجع الكرة لفيت الاتحاد المناسيري لحارس الفريق أحمد سليمان مع الإشارة سنان، إن شاء الله نشرت أخبار الساعة السادسة بتجيهم في توقيت استثنائي إثن نهاية المباريات. كرة لفيت الاتحاد الرياضي المناسير، جنوني جنوني في خطة صنع ألعاب، كرة في العمق لفيت الاتحاد المناسير، ياسين العمري بذكاء، ياسين العمري يتحكم في الكرة، يرجع كرة ورائية ممتازة، كرة لتوزيع ما كانش متفطن البرهومي، البرهومي ما كانش ينتظر أنه غربيل رغم أنه فقد التوازن تاعه لكنه وصل الكرة، بالتالي برهومي لو كان قرا التراجكتوار نتاع الكره وكان فهم كان ينجم معناها يقف في 6 متر يحط رجله تدخل الكره لانه تعدت الكره على الدفاع. بركات الحميدي، بركات الحميدي، بركات الحميدي حاول يتعدى، ممتاز ميراس بن حسن، ممتاز ميراس بن حسن، ممتاز ميراس بن حسن مجددا. كره اللي فات الاتحاد مناسير، كره اللي فات الاتحاد مناسير لرائد بوشنيبه، رائد بوشنيبه، ميراس بن حسن في اتجاه جنوني، جنوني لتسيرابا، سيرابا بهجا، كرة لفت الاتحاد مناسيري، برهومي برهومي برهومي برهومي برهومي على اليسار لفت الاتحاد مناسيري، توزيع داخل مناطق الجزاء خطيرة، ما زالت كرة لفت الاتحاد مناسيري، برهومي يستحفظ كرة خطيرة، عامري عامري عامري خطيرة، والثالث في مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثانية برهومي، ما زال يستحفظ على الكرة، برهومي سدد الدفاع، ضاع الثالث على الاتحاد مناسيري، ضاع الثالث على الاتحاد المناسيري، التسديد مرة أولى مرة ثانية، المرة هذية عاطف الدخيلي كان في المكان المناسب، عاطف الدخيلي كان في المكان المناسب. كرة لفت الملعب التونسي، الهجوم الصعود بالكرة في وسط الميدان، يمشي ميراس بالحسن يروض كرة لكن ضيع له ميراس بالحسن، لكن يفتكها ميراس بالحسن ويصر باش يفك الكرة، ولا باس ميراس بالحسن ملقى على أرضية ميدان، تعرض للإصابة، حكم المباراة يوقف اللعب لإسعاف اللاعب، وهذه القوانين واللوائح سناء في توقيت 59 دقيقة لعب.
0: نعم.
2: التقدم الاتحاد مناسيري أمام ملعب التونسي 2-1.
0: شكرا لك ذكر، نرجع لطاهر في مباراة النادي الإفريقي وحمام سوسة، تفضل يا طاهر.
1: نعود مرة أخرى سناء في 65 دقيقة لعب ومع تغيير للنادي الإفريقي، العودة الرسمية لحمزة الخضراوي لتشكيلة النادي الإفريقي، يخرج بليلة مالك، يدخل حمزة الخضراوي في هذه اللحظات من أجل تدعيم الخط الهجومي للنادي الإفريقي. كرة في رمية تماس، منذ لحظات كانت توزيعة على شكل أو تسديد على شكل توزيعة، ضربت في العارضة فوق العارضة من جانب غيث الزعلوني، في الأثناء تغيير آخر ليوسف المويبي، يخرج عياض الحولي، يدخل معز عبدالله، تغير نفس المركز متوسط الميدان، معتز بن عبد الله، الحكم الرابع يأجل التغيير إلى قادم اللحظات. على كل يستأنف اللعب من رمية تماس من غيث الزعلوني، الحارس يحاول يوزع، غازي عبد الرزاق يبعد الكرة، ما زالت للنادي الإفريقي في الجالمين عن طريق الزعلوني، ثم الحارسي، حارسي يوزع، تضرب في الدفاع في مرة أولى، الدفاع مرة ثانية بعد الاختر، كرة في وسط الميدان كما جيت، سيدو خان يرجع كرة للمنطقة بعيدة على كل اللاعبين مباشرة لضربة 6 أمتار، 67 دقيقة لعب، 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. النادي الافريقي اللي يلعب السبت القادم، يوم السبت القادم، الدورة التمهيدية الأول لكأس أو دوري أبطال أوروب إفريقيا عفوا، ضد جوليبا المالي في ملعب حمادي العقربي. غياب طويل على المسابقات الإفريقية من جانب، أو على دوري أبطال إفريقيا من جانب النادي الإفريقي، حظ موفق ليه ولكل من يمثل تونس في التظاهرات الإفريقية. هذه كرة موجهة نحو الرواق الأيمن للحارسي، يتدخل عمر السميري، حط كرة في التماس، يتنفذ التماس من الحارسي لخان، خان إلى زعلوني في الرواق الأيمن مع زوز لاعبين، يربح التماس، تماس لقائد النادي الإفريقي غيث الزعلوني، مش يلعب تماس على الطريقة الإنجليزية، لا يبدل رايو، يجي هيمن الحارسي، يعني مسكر مغلق حتى الرواق حتى التوزيع، ما تنجمش توزع أمام دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة. أول توزيعة مرت يرجعها أو يخطئ في الإرجاع متاحة اللاعب أيوب بن شعبان، تجي عند أيمن الحارسي على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يسدد بعطاير لكن أمين الحزقي يحط كرة في الركنية. ركنية هي الثانية للنادي الإفريقي في هذه المباراة، وهي الثانية كذلك على الجهة اليسار لمرمى الحارس أمين الحزقي، تمشي كرة لهيكل الشيخاوي، يحضر لي سيدو خان اللي يسدد، واضحة تعليمات ماهر الكنزاري، دفاع متكتل، يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد للنادي الإفريقي في هذه اللحظات. 69 دقيقة لعب، 0 مقابل 0. حسام بولعريس ينبع على مين الحزقي باش يلعب ضربة 6 أمتار بأسرع وقت ممكن، باش ما يخوش يعني وقت أكثر في ويربح ثواني في لعب كل الكرات الثابتة، لكن اللعب يتوقف في هذه اللحظات يا سناء.
0: نعم،
1: 70 دقيقة لعب، 0 مقابل 0 بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوس.
0: شكرا لك طاهر. 77 دقيقة لعب، بتعادل 0-0 بين المرسى وساقية الدير، والسي اس اس مازال متقدم 2 بلاش على ترجي جرجيس إلى حدود دقيقة 70. نرجع لذكر في مباراة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي، تفضل يا ذكر.
2: ومازال التقدم سناء، الاتحاد المنستيري 2 مقابل 1، اتحاد اللي كان منهزم 1 بلاش في الشوط الأول، ثم عدل في الشوط الأول وأضاف الهدف الثاني قبل الدقيقة من نهاية الشوط الأول، بالتالي الاتحاد يحافظ على تقدم الشوط الأول حتى الآن. هذا بركات الحميدي، عنده الكرة من الجهة اليسرى، يحاول يلعب الكرة لكن تتفكله مرة أولى مرة ثانية، ممتاز، يمشي ياسين العمري، ياسين العمري ضيع له الكرة لكن يرجع يأخذها ياسين العمري، ما زالت كرة عند ياسين العمري، يرجع كرة ورائية لأحمد سليمان، يطول أحمد سليمان، يبعد الكرة في دفاع الملعب التونسي، وخر نسبيا الاتحاد المنسيري، ويبدو أنه فما تغيير قادم، مازن سلامة قد يكون الحل القادم في تشكيلة الاتحاد المنسيري كمتوسط ميدان دفاعي في الفريق. هذه كرة لفتة الملعب التونسي من الجهة اليمنى، محاولة المرور، بكر كاميرا كان هو وراء هدف التقدم في البداية الملعب التونسي، بكر كاميرا، هذا البرهومي، صالح البرهومي في اتجاه ريان عزوز، ريان عزوز حط كرة على رجل اليسار، يبعد كرة لكن الورغمي يأخذها، وبها جاء في وسط الميدان. الملاحظ الاتحاد المنسيري ملعبيه عندهم فنيات، معناها تكنيك مو باهين لملاعبيه الاتحاد المنسيري. كره في وسط الميدان الاتحاد المنسيري، ياسين العمري، ياسين العمري قصيره مع ميراس بن حسن، ياسين العمري، ياسين العمري يقرب له بها جاء، الاتحاد يلعب مرتاح، واضح ملعبيه ما فماش الخوف، ما فماش الربثه، ما فماش تسيب الكره بسرعه، بالتالي الفريق يلعب براحة، فما كما قلنا شخصية متاع فريق. هذا صالح البرومي في الواحد ضد واحد مع وائل الورغمي، يتعدى صالح البرومي مرة أولى، ثم يمر كرة ثانية في الاتحاد المنسيري، بها جاء قصيرة للقنوني، قنوني فطلب كرة ممتازة، الكرة فماش تسلل في اتجاه محمود غربال، حب يسدد محمود غربال، حب يلعب كرة على طاير يسدد لكن ضاعت، ضاعت له العملية، بدأت كما يلزم بناء هجومي جيد، 1-2 كرة تمريرة كنترول باس، وبعد تعديت في محور دفاع الملعب التونسي وضاعت الكرة، تمشي لفيت الملعب التونسي ليوسف توري، كرة طويلة لفيت الملعب التونسي، والحارس أحمد سليمان يحط الكرة في التماس مع إصابة إبراهيم يوسف بنجا، يوسف بنجا يتعرض الإصابة، الحكم يقول فما حتى شيء، يرجع الكرة الحكم، قول ما فما حتى شيء في التدخل الأخير من فخر الدين بن يوسف. وحوار بين فخر الدين بن يوسف وميراس بن أحسن يدخلوا زملاء لأنه زميل الأمس. وأكيد لهنا الحوار يلزم فما هدوء من الجانبين بين لاعب الخبرة فخر الدين بن يوسف بين الشاب زاد ميراس بن أحسن، لأنه هو طلب منه أن يوقف اللاعب لأنه فما لاعب على أرضية ميدان. هذا هو الحوار بين الزوز ملاعبين. نلعب الآن في 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، وما زال تقدم الاتحاد المناصري على ملعب تونس 2-1. يبدو لي عدنان اليعقوبي بيكون الحل القادم في الاتحاد المناصري. في البداية كان فما مازن سلامة، لكن وقت اللي القانوني قام لباس المدرب يمكن عنده حلول أخرى من خلال عدنان اليعقوبي. 65 دقيقة لعب، انذار لميراس بن حسن، ويبدو لي زاد فما انذار لفخر الدين بن يوسف. ما نعرفش انذار مضاعف ولا، اما فما ميراث بن حسن مؤكد ريت الانذار. ترجع الكره لفيت الملعب التونسي من التماس وائل ورغمي. وائل ورغمي باش يرجع الكره من التماس في مناطق الاتحاد المناصري، مش بعيده برشا على نقطه الركنيه من جهه المدارج المغطاه في ملعب الجنات بالمناصير. ترجع الكره من وائل ورغمي ورائيه ليوسف السعفي في محور الدفاع لمونير جلاسي. دربالي وراء للعلي صار للخميسي. الخميسي يلعب الكرة وتدخل الدفاع. فما برشا رغبة من لاعبي الاتحاد المناصري، برشا اندفاع، برشا يمكن تشبث بالنتيجة الحالية بالنسبة للاعبي الاتحاد المناصري. ترجع الكرة لفيت الاتحاد الرياضي المناصري من الجهة اليمنى للملعب التونسي، عفوا يوسف السعف قصيرة، يوسف السعف في اتجاه الدربالي. رائد الدربالي يطلع بالكرة، رائد الدربالي يمشي له بركات الحميدي، ياخذ الكرة يحاول يتعدى بركات الحميدي، قدامه الدفاع، قدامه رائد بوشنيبة، كرة في عمق دفاع الاتحاد الرياضي المناستيري، لم تغادر الكرة، وحاول المدافع، حاول المهاجم عفوا أنه يغالط سليمان، لأنه كرة تقريبا كانت على الخط النهائي للميدان. الحارس كان خرج شوية، حب يسرق شوية باش يقتنص الكرة الراجعة، لكن اللاعب كان عنده رأي آخر، سددها وكرته خارج الميدان. والتغييرات قادمة في الملعب التونسي، 3 تغييرات بالتمام والكمال، 9 29 و35. معناها نحولوهم لأسماء اللاعبين. رقم 9 أمدو نداي، ثم حسين الرفاعي، ثم يوسف الضيف اللاوي. 3 تغييرات بالتمام والكمال في الملعب التونسي. التغيير الأول باش يدخل في التشكيلة الأساسية حسين الرفاعي. حسين الرفاعي مكان من؟ هنثبتوا التغيير باش يصير. التردد صار في التغييرات لانه فما اللاعب الاخير سدد كره يبدو يمين الخميس يتعرض للاصابه، بالتالي طلبوا منه التريث. التغيير الاول 29، يلا تغيرت يوسف الضيف اللاوي مكان رائد، مكان يوسف الضيف اللاوي مكان 14 مبكر كمارا. مبكر كمارا ثم باش يغادر الدربالي، رائد الدربالي باش يغادر. هما حتى ملاعبين الملعب التونسي معناها فما معناها ما فهموش اللوحه، فما برشا لخبطه في اللوحه. شكون التغيير؟ مازال اللاعب متوقف. يخرج يوسف توري، يوسف توري خرج بكري باش نثبت اللاعب اللي باش يخرج. ساليفو تابسوبا ديجا خرج. مامتيون او بوبكر كامارا، مامتيون هو اللي غادر والخميسي غادر. ثم بعدها نعمل حوصله لانه لهنا صارت اللخبطه كبيره في عمليه التغيير اللي في الملعب التونسي. الاتحاد المناصري تغيير وحيد باش يتم بعد شويه، مازال ما صارش واضح انه عدنان اليعقوبي باش يدخل في التشكيله الاساسيه، لكن استئناف اللعب، بالتالي عدنان اليعقوبي باش يتاجل دخوله بعد دقائق. كره في دفاع الاتحاد المناصري، ياخذها التدخل الدفاع ورائد او ريان عزوز، ثم الكره ممتاز بوشنيبه، ممتاز بوشنيبه، كره في محور دفاع الملعب التونسي ويتصدى ياخذها الدربالي، ياخذها

0: يحاولوا أن يسكروا الجهة اليمنى. الملعب التونسي عكس الشوط الأول مركز برشا على الجهة اليسرى لدفاع الاتحاد منى سيري. بالتالي لهنا الاتحاد يلقى روحه فما في توازن في 25 دقيقة لعب في الشوط الثاني. كرة في القائم الأول ترجع الكرة من الدفاع وما زالت العملية والكرة اللي فاتت الاتحاد منى سيري والتدخل وفماش مخالفة يقول الحكم يقول توصل اللعب حكم في كرة في القائم الأول وترجع بالراس من يوسف بنجا يحط الكرة في الركنية. يضغط الملعب التونسي لكن قاعد يخلي في المساحات يضغط لكن فما مساحات في دفاع الملعب التونسي. فما البرغمي ويوسف السعفي هذوما ثنائي اللي تقريبا في دائرة وسط الميدان. كرة باش ترجع لفايت الملعب التونسي على يمين الحارس أحمد سليمان. مدرب رومان فولس قاعد ينبه ملاعبيه متاعه في المحاصرة الفردية في الواحد ضد واحد في الديويل داخل مناطق الجزاء. كرة تلعب في القائم الثاني بالراس وخطيرة للملعب التونسي خطيرة للملعب التونسي كرة فخر الدين بن يوسف. الحكم يعطي دقيقة راحة سنة للاعبين لسه بعد سنة فلعب بعد دقائق بعد دقيقة.
1: شكرا لك. نمشي لطاهر في مباراة النادي الافريقي امل حمام سوسة. تفضل يا طاهر.
2: شكرا لك سنة. 78 دقيقة لعب الى حد الان 0-0 بين النادي الافريقي وضيفه الامل الرياضي بحمام سوسة. بعد لحظات سيستأنف اللعب بعد دقيقة للراحة والاسترجاع اعطاها الحكم حسام بولعريس للاعبين. كرة باش ترجع من ركنية على يسار امام محمد امين الحزقي لهجوم النادي الافريقي طبعا اللي منذ بداية المباراة هو ضاغط لكن القى قدامه اليوم دفاع قوي صلب يتميز بالخبرة الصلابة وكذلك الطموح. هو مزيج محور دفاع على مل بين خبرة غازي عبد الرزاق القائد وطموح جعفر موسى شاب. نفس الشيء بالنسبة للنادي الافريقي بين ياسين مرياح وعمار عبد الحق. 21 لاعب في الملعب إلى حد الآن. مازال الحارس محمد أمين الحزقي ما التحقش بمرميه يطلب في دبوزة أو قارورة مياه من بنك بودالية النادي الإفريقي. يعني هي أزمة على كل البلاد التونسية أزمة المياه. والنقطة المذيئة في هذه الأزمة هي عدم رمي القوارير وعدم مشاهدة تلك المشاهد الفظيعة ما في بطولة الدوري إلى حد الآن. تغيير آخر ليوسف المويهبي تغيير يخرج رقم 20 مالك بعايو يدخل ريان العيساوي. ريان العيساوي يدخل مكان مالك بعايو. يخرج بسرعة مالك بعايو لأنه يعرف القانون الجديد لازم اللاعب المستبدل يخرج في أقل من 10 ثواني في انتظار استئناف اللعب في ملعب رادس. حسام بولعريس قاعد يتحدث مع احد المساعدين لماهر الكنزاري. نشوف هيكل الشيخاوي في زاويه الركنيه ينتظر في الاشاره. يبدو لي نفس العطله التقني لادوات حسام بولعريس. تجهيزات التقنيه للحكام نقطه استفهام اخرى في كرة القدم التونسية. كثيرة نقاط الاستفهام ولا من أجوبة إلى حد الآن. المهم منه المنتخب الأولمبي غدوة يلعب مباراة نهائية إذا يعني تحصلنا على كاس على الكاس إن شاء الله بركة ما نشوفوش إنه هذا إنجاز ونمسحوا الفشل اللي فات الكل في هذا في هذه الدورة. إن شاء الله كرة القدم التونسية تتحسن وتتطور مع مرور الوقت. مركز خامس إفريقيا مركز سادس عربيا بعد ما كنت المتصدر وكنت في المركز 13 عالميا بالنسبة لبطولة الدوري. استأنف اللعب في ملعب رادس في 82 دقيقة 0-0. هيكل الشيخاوي باش يرجع

0: كرة من زاوية الركنية. شي يعمل حسين بولعريس يوقف اللعب مرة أخرى. الحقيقة ما فماش مباراة كرة قدم نسقبتي.
1: نعم
0: فرص قليلة إلى حد الآن ماناش نشوفه في مباراة كرة قدم. يعطي الإشارة تتنفذ الركنية يخرج أمين الحزقي في مرة أولى. كرة ثانية بعد الدفاع سنة 83 دقيقة لعب 0-0 بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة.
1: شكرا لك. نرجع لذكر تفضل يا ذكر.
2: التوقيت الآن 75 دقيقة لعب في المباراة، ما زال تقدم الاتحاد المناصري على الملعب التونسي 2-1. تغيير صار منذ قليل في تشكيلة الاتحاد المناصري، تخل في التشكيلة الأساسية عدنان اليعقوبي مكان صالح البرهومي، وكان أيضا قوبل بترحيب أو بتصفيق من جماهير الاتحاد المناصري على الأداء اللي قدمه صالح البرهومي. كرة ركنية لفات الملعب التونسي على يمين الحارس أحمد سليمان، تنفيذ الركنية في القائم الثاني تمشي بالراس مرة أولى ومرة ثانية. توزيع وتدخل الدفاع جيد جدا من دفاع الاتحاد المناصري. ما زالت العملية داخل مناطق الجزاء والحكم يعطي مخالفة للاتحاد المناصري. حكم يعطي مخالفة للاتحاد المناصري. صعود محور الدفاع منير جلاسي. التغيير باش تكمل الآن التغييرات من الجانبين. الملعب التونسي قام بخمسة تغييرات، الاتحاد المناصري أيضا باش يكمل التغييرات نتاعه. باش دخول مازن سلامة ودخول علي بريبش مكان القنوني، ثم ايضا مكان رائد بوشنيبه. وسناء يظهر لي عندي مده طويله ما ريتش ملاعبيه من ابناء الاتحاد المناصري، معناه يتكونوا في الاتحاد المناصري بعدد هذا. معناه قلت لنا نشوفوا اذا اعتبرنا عبد الرحمن بوسكنده معناه السنين الاخر الكل في الاتحاد المناصري يلعب كيف في يوسف بنجا ايضا معناه جاي صغير الاتحاد الرياضي المناصري. ميراس بن حسن الى جانب علي بريبش ومعاهم الآن مازن سلامة، معناها نسبة جيدة من اللاعبين هذوما اللي يتكونوا في الاتحاد الرياضي المناصري. يمكن هي استراتيجية بالنسبة للمرحلة القادمة في الاتحاد الرياضي المناصري. كرة في وسط الميدان راجعها مازن سلامة ممتاز مرة أخرى في الاتحاد المناصري. بها جاء قصيرة في اتجاه عدنان اليعقوبي. في الشام عدنان اليعقوبي يلعب الكرة في العمق في اتجاه علي بريبش. عدنان اليعقوبي ويمشي ياخذها الحارس. ياخذها الحارس عاد في التخيلي. 78 دقيقة لعب في المباراة 2-1 اتحاد مناصيري من ملعب التونسي. وائل ورغمي افتتح النتيجة ثم تمكن كل من رائد بوشنيبة وصالح البرهومي من تسجيل أهداف الاتحاد المناصيري، اعطوا بها التقدم للاتحاد المناصيري حتى الآن 2-1. الطقس أصبح ممتاز بكل صراحة لأنه فما نسمات باردة اللي قاعدة، وهذه مخالفة في الملعب التونسي. مخالفة للملعب التونسي لطفت شوية الأجواء، طيحت شوية في نسبة الرطوبة. كرة طويلة وبينجا ممتاز. بينجا والتسديد بعيدة من ريفا الرياح، بعيدة برشا على المرمى. ترجع الكرة لفيت الاتحاد الرياضي المناصري. ترجع الكرة 550 لفيت الاتحاد الرياضي المناصري في توقيت كما قلت 79 دقيقة لعب. يبدو لي بقية المقابلات قربت للنهاية متاحهم لأنه عنا فارق في التوقيت بين ملعب الجنات وبقية الملاعب. كرة علي بريبش ياخذهاش بالراس قبل الدفاع ثم يمشي بركات الحميدي. بركات الحميدي فما تسلل، تسلل بركات الحميدي خرج كان في موقع تسلل خرج خذ الكرة. والتفطن للدولي خليل حساني فطن للعملية وكان أشار لتسلل لفيت الاتحاد الرياضي المناصري. يوسف بينجا حتى كرة مخذها معاه فخر الدين بن يوسف. يوسف بينجا ونذكر إن شاء الله انطلاقا من الساعة 7 في استوديو سبت فما استضافة لأكاديمية الاتحاد المناصري بعد تألقهم في دورة اسطنبول الدولية وحصولهم على لقب البطولة وتتويج اللاعبين معناه بأفضل لاعب وأفضل هداف وغيرهم. تحية إن شاء الله معك سنة بعد 7 إن شاء الله يكونوا ظروفنا بصوتا وصورة إن شاء الله. هذه كرة لفت الملعب التونسي وتدخل الدفاع ممتاز التغطية، ممتاز التغطية في العمل الأخير. مازن سلام، مازن سلامة اللي كان أساسي في منتخبات الشبان أكيد اللاعب بأكثر مقابلات يأخذ الخبرة. فخر الدين بن يوسف يلعب الكرة وتدخل ليعقوبي ثم الكرة لفيت الاتحاد الرياضي المناصري وتمشي الهجوم عكس بها جاء. بها جاء لكن قبله الدربالي وكرة لفيت الاتحاد الرياضي الملعب التونسي من الجهة اليسار. حاولت التوزيع تتوزع في القائم الثاني والحارس سليمان يأخذها. حسن سليمان استفاد من طول القامة متاعه أحمد سليمان. كرة لفات الاتحاد مناسير تمشي لفات اليعقوبي من الجهة اليسرى. عدنان اليعقوبي عدنان اليعقوبي يستحفظ على الكرة يرجع الكرة لمازن سلام. مازن سلام قصيرة في اتجاه ميراس بن حسن. مازن سلام مازن سلام يهز راسه. مازن سلام يلعب مع بهجة سيرابا. بهجة سيرابا بهجة ممتازة العملية من سيرابا. فماش تسلل فما الغربال باش يدخل منطقة الجزاء. غربال يحاول يتعدى غربال والحكم يقول فماش مخالف. الحكم في الكرة الأخيرة يقول ما فماش مخالفة على محمود غربال وتمشي الكرة لبركات الحميدي. بركات الحميدي قصيرة في اتجاه رفاء الرياحي. رفاء الرياحي يحاول يتعدى وحوار كبير والتدخل والأسبقية لدفاع الاتحاد المناسيري ورفاء الرياحي يعمل ارتماء على أرضية الميدان والحكم يعطي مخالفة الاتحاد المناسيري. مخالفة المسك الكرة وقت اللعب على أرضية الميدان ما عندوش حق يمسك الكرة بنسقيه ولا بصدره يضيع معناه يعمل لونتي جو شيء اللي خلي الحكم يعطي كرة مخالفة للاتحاد الرياضي المناسيري. مخالفة للاتحاد الرياضي المناسيري في توقيت 82 دقيقة لعب. معرش سناء إذا تحب تمشي ملعب رادس يبدو لي وصلنا ل 90 دقيقة لعب وأكيد مازال شوية عندي شوية وقت في ملعب الجنات مع توقف اللعب لهنا.
1: به تفضل يا طاهر.
0: شكرا لك سناء. 88 دقيقة لعب إلى حد الآن. غيث الزعلون يحاول من بعيد تضرب في الدفاع والهدف الأول. الهدف الأول للنادي الإفريقي في 89 دقيقة لعب. معتزل زدام على الطاير يحط الكرة في الشباك في الشباك. أمين الحزقي حاول لكن الكرة كانت قوية أرضية مؤترة من معتزل زدام. كانت كرة من اليمين تتوزع وتوزل لغيث الزعلولي اللي سدد في مرة أولى تضرب في الدفاع. كرة ثانية كما جات يسددها معتزل زدام يمضي على أولى أهدافه مع النادي الإفريقي في آخر اللحظات. في آخر اللحظات ينجح النادي الإفريقي في افتتاح النتيجة. أكيد مباراة كبيرة قدمها الأمل الرياضي بحمام سوسة خصوصا في الجانب الدفاعي لكن معتزل زدام بتصويبة قوية يعرف طريق الشباك ويمضي على أولى أهدافه وأولى أهداف النادي الإفريقي في رادس لهذا الموسم. أكيد سجل نزع القميص ورقة صفراء لمعتزل الزدام لاعب مهاري منذ دخوله تحرك أكثر وسط ميدان النادي الإفريقي لكن يوسف المويه بيعرف كيفاش يسكر الممرات عرف كيفاش يسكر الأروقة ما خليش حتى توزيعة تتعدى. كذلك مسكر العمق بثلاثة واربع لاعبين في بعض الحالات ويهيأ في روحه باش يلعب ورقة أخرى. يوسف المويبي يجي معتزل زدام قادم من الخلف كيما جات يسدد برجله اليمين يحط الكرة في الشباك. كرة في الزاوية السفلية اليمنى اليمين الحزقي. في الأثناء زوز تغييرات للأمل الرياضي بحمام سوسة. يخرج خليل المشرقي يدخل رائد بالحاج عبدالله كذلك يدخل أمين الجزيري مكان على ما يبدو عمر السميري اللي قدم مباراة كبيرة لحقيقة. عمر السميري في الجانب الهجومي والجانب الدفاعي. عشرة دقائق وقت بديل يضيفها الحكم حسام بن سيسي. دخلنا في الدقيقة الأولى 90+1 واحد مقابل صفر للنادي الإفريقي على الضيوف. 10 دقائق وقت بديل. مباراة أخرى فرصة للعودة من جانب أمل حمام سوسة وفرصة للتأكيد للنادي الإفريقي. كرة باش ترجع بضربة مخالفة لدفاع على أمل الرياضي بحمام سوسة. سلامات لمحور الدفاع جعفر موسى يقوم لباس. حكم حسام بن سيسي يقول ضربة أو رمية تماس مش مخالفة. إذا كان تماس للنادي الإفريقي بالفعل تماس للنادي الإفريقي باش يتولى تنفيذه حسام بن علي. 90 زائد 2. حسين بن علي يلعب تماس على الجهة اليسرى.
1: طاهر فريق ترجي ترجي جريسي ظل الفارق قدام السي اس اس. نذكر نادي صفاقسي كان متقدم 2 بلاش، لكن في الدقيقه 90 زائد 3 الهيدي جرتيلا يظل الفارق، اذا تقعد الاسبقيه 2-1 للنادي صفاقسي امام ترجي جرجيس. وبالنسبه لمباراه المرسى وتقدم سقيط الدير، توا عندنا 5 دقائق او حتى 10 دقائق في الوقت البديل والتعادل 0-0. باهي نكمل واصله معاك طاهر بعد نمشيو لذاك.
0: شكرا لك سناء. 90 زائد 3، 1-0 للنادي الافريقي على امل حمام سوسة لمذا. معتزل زدام في 89 دقيقة لعب، كرة من رمية التماس او مخالفة لغازي عبد الرزاق في وسط الميدان. الحكم حسين بولعريس يطلب من اللاعب تنفيذ المخالفة من مكانها، نسق يعني فوق المتوسط في اخر 15 دقيقة، والحكم مليان قاعد يكسر في النسق. على كل باش ترجع كرة من ضربة مخالفة في مناطق الامل طويلة في اتجاه مناطق الجزاء. كرة ترجع بمخالفة لغيث الزعلوني. غيث الزعلوني يربح مخالفة في مناطقه، يخلي كرة لمويبة الشامخ بدوره يعتال ياسين مرياح. أنا إذاعة وقت نتحدث. ياسين مرياح يلعب كرة لحسين بن علي، بن علي إلى الخضراوي في وسط الميدان يدخل ثم إلى معتزل زدام بلمسة يرجع لعمار عبد الحق بدوره لحارس مرميه. أكيد النادي الافريقي متقدم في النتيجة، يسعى للاحتفاظ بالكرة لأكثر مدة ممكنة. مهيب الشامخ يلعب كرة على الجهة اليسرى في اتجاه حمزة الخضراوي أو صادق قديدة. ممتازة التمريرة البينية متفطن غازي عبد الرزاق، يرجع كرة لمن الحزقي كما جاءت طويلة تتجاوز خط وسط الميدان. ما زالت للأمل. خاطئ الكنترول من البديل معتز بن عبد الله. تعود للنادي الافريقي صادق قديدة، يحط كرة بصدره لوتا لكن تقطع من غازي عبد الرزاق. كيما جيت كانت تمريرة ممتازة لكن بعيدة.
1: نعم.
0: بعيدة على عمر السميري. على كل سنة هدف مقابل صفر للنادي الافريقي في 90 زائد 5 الى حد الان.
1: شكرا لك. نهاية مباراة مستقبل مرسى وتقدم سقيط الدير بالتعادل السلبي 0-0. نمشي لذكر في مباراة الاتحاد المنستير الملعب التونسي.
2: تقريبا سنة المباراة توقفت 3 دقائق لأن الكرة الأخيرة كانت فما توزيعة في مناطق الاتحاد المنستير. مشي الحارس أحمد سليمان طلع معاه رائد الدربالي، بعد ما خذ الكرة أحمد سليمان صار تدافع، صار معناه تدخل من رائد الدربالي على الحارس، بقى على أرضية الميدان تم إسعافه. وتقريبا الإسعاف خذ تقريبا 3 دقائق. تعرفوا أنه الحارس معناه ما يقعد على الميدان ما يغادرش، بالتالي قعدنا تأخر شوية في أو 3 دقائق تقريبا تأخر بالنسبة للعملية هذه، شيء اللي خلى يمكن الحكم المباراة باش يعطي ما قلش من 5 دقائق وقت بديل. كرة لفت الاتحاد المنصير علي بريبش ممتاز في اتجاه اليعقوبي، يستحفظ اليعقوبي على الكرة، ممتازة الكرة لعلي بريبش، ممتازة العملية لكن ترجع لدفاع الملعب التونسي. ثم المازن سلامة، مازن سلامة يستحفظ على الكرة، يلعب ورائية لعبد الرحمن بوزقندة. عبد الرحمن بوزقندة يتعدى، يتعدى بوزقندة، ممتازة الكرة في اتجاه علي بريبش، يحاول يضغط علي بريبش على مدافع الملعب التونسي، يقوم بالخطأ، خطأ تكتيكي في ذكاء، يوقف شوية اللاعب نسبيا في العملية الأخيرة. كانت كرة حوار بين منير جلاسي وعلي بريبش. تقريبا سنة ما عادش برشا على المغرب، مش نبدا واضحين، ما عرفتش انت تعرف تقريبا توقيت صلاة المغرب بالضبط قدامك 10 دقائق، معناها ما عادش برشا على المغرب. يعطيك الصحة محمد سيدية، بالتالي معناها المقابلات غير درجين، غير درجين. باهي شكرا، شكرا جزيلا. هي غير درجين معناها ما عادش برشا، تقريبا 18 دقيقة معناها المباراة. لو كان يصير فيها أي حاجة وتزيد توخر المباراة فإنهم بيجيو مع الظلام معناه بالضبط، وهذا اللي يخلي يمكن لهنا يقراوا حسابهم في الإنارة في غيره. تعرفوا حتى التو ما نجموش يلعبوا في الإنارة لأنه فماش تراخيص اللازمة، هذاك علاش يلزم يقراوا حسابهم رغم أنه 4:30 ديجا سخانة هي. كرة لفت الاتحاد المناصري، حافظ يعقوبي على الكرة، يتعدى يعقوبي، يتعدى يعقوبي، ممتاز يعقوبي، ممتاز يعقوبي، ممتاز يعقوبي، يختار الحل، الحل الأسوأ ليعقوبي، يختار الحل الأسوأ ليعقوبي، بريبش تزدد بعيدة، كرة في دين الحارس، يعقوبي كان يكمل السلالوم نتاعه اللي عمل 3-4 ملاعبية معناها مراوغات، يطلع للجهة اليمين عمل ديفيرونس، كان ينجم يعمل الفارق. 8 دقائق وقت بديل، 8 دقائق وقت بديل في لقاء الاتحاد المناصري ملعب التونسي.
1: نادي صفاقسي يكمل مباراة ونهاية المباراة، انتصر على ترجي جرجيس 2-1.
2: هذه كرة لفت الاتحاد المناصري علي بريبي، شوف فما كرة تماس لفت الاتحاد المناصري، بالفعل تماس الاتحاد المناصري، الدقيقة الأولى في الوقت البديل، ملامح غروب الشمس واضحة في ملعب بن جنات في المناصير، ترجع الكرة لفت الاتحاد الرياضي المناصري، عبد الرحمن بوزقندة باش يرجع كرة اللعب في اتجاه علي بريبش، وفما تدخل ومخالفة لفت الملعب التونسي، مخالفة لفت الملعب التونسي، باش يرجعها عاطف التخيلي، حكم محسن النايل يطلب منه انه يلعب الكرة من مكانها، برشا مجهود من اللاعبين من الجانبين، عاطف التخيلي طويلة الكرة في مناطق الاتحاد المناصري، يرجعها العمري اللي يمشي في التغطية في الجهة اليمنى، محاولة التوزيع داخل مناطق الجزاء، يوسف بنجا، والكرة تمشي مباشرة للحارس أحمد سليمان. دقيقة الثانية في الوقت البديل، يأخذ الحارس أحمد سليمان باش يرجع الكرة للعب، يمشي له فخر الدين بن يوسف، يحاول أنه يقلق شوية في الخروج بالكرة، تمشي الكرة لمازن سلامة، مازن سلامة لعبد الرحمن بوزقندة لليعقوبي، والكرة تضيع، تمشي تماس لفيت الملعب التونسي، تماس لفيت الملعب التونسي، وائل ورغمي اللي رجع للجهة اليمنى، وائل ورغمي عكس الشوط الأول، ما مجدد ليعقوبي، الحقيقة فما خطأ في تنفيذ التماس من وائل ورغمي، معناه فما أروفير، معناه الكرة فما خطأ، مخالفة لفيت الملعب التونسي، ملعب التونسي طلع بكل عناصره لمناطق الاتحاد المناصري، معناه ما خلى حتى واحد في المنطقة الخلفية، الصعفي يوسف الصعفي يلعب الكرة طويلة، تمشي مناطق الاتحاد المناصري، ترجع بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية، كرة ترجع لفيت الملعب التونسي من الجهة اليسرى، محاولة المرور وتدخل الدفاع، والاتحاد مركز أكثر من لاعب في الجهة اليمين، مجددا الكرة لرفاع الرياحي ورائية ليوسف الصعفي، أصبح هو قلب دفاع يوسف الصعفي، طويلة الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي المناصري، يوسف بنقا ما ياخذهاش، خطيرة خطيرة، والحارس يتصدى، كرة خطيرة جدا للملعب التونسي بعد خطأ من دفاع الاتحاد المناصري، والمخالفة لفيت الاتحاد المناصري، حكم يقول فما حتى شيء، حكم فما يقول فما حتى شيء، بصراحة العمري قاعد يعمل في أشياء زايدة، ياسين العمري قاعد يعمل في أشياء زايدة، معناها قاعد يقلق في قاعد يحرش في زملائه.
1: بهذيك الدقيقة الأخيرة في مباراة النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة في الوقت البديل، تفضل طاهر.
0: بالفعل سناء أقل من دقيقة 30 ثانية على نهاية المباراة، هنا إلى حد الآن ما زال تقدم للنادي الافريقي هدف مقابل صفر بفضل تسديدة معتز الزدام في توقيت 89 دقيقة لعب، بعد الهدف الامل يسعد للهجوم بكل ثقل، لكن ما فماش كرات خطيرة على مرمى مهيب الشامخ ولا تسديدة مؤثرة في الشوط الثاني على الأقل من أمل حمام سوسة في هذه المباراة. دقيقة، نحب نعطي ملاحظة كذلك على توقيت المباريات كما كان يحكي ذاكر منذ لحظات، يعني النادي الإفريقي يوم السبت القادم يلعب في ملعب حمادي العقربي ابتداء من الساعة 7، يعني الكاف تنجم تنظم مباريات بعد أذان المغرب، لكن الرابطة ما ينجموش، إلى متى إلى أين، هذه هي الأسئلة ولا من أجوبة. على كل، انتهاء المباراة في ملعب رادس، انتصار ثاني للنادي الإفريقي وهزيمة أولى للأمل الرياضي بحمام سوس، هدف المباراة معتز الزدام في دقيقة 89. شكرا سناء،
1: شكرا
0: لك ذاكر، إلى اللقاء.
1: نمشي لذكر، تفضل ذكر.
2: سناء المحكم حسن النالي يعطي ضربة جزاء للملعب التونسي، الحقيقة الكرة كانت بين اثنين، أنا حسب رأيي فما انطلاقة متاحة، كان فما تسلل ثم كان تدخل على المدافع، معناها المدافع وقت اللي هو بيتحكم في الكرة فما تدخل عليه يسقط، معناها كان فقد التوازن، إذا فقد التوازن بطبيعة باش يمس المهاجم، يسقط المهاجم حسن النايلي، كان بين هذا وهذا، مشي مباشرة نقطة ضربة جزاء، تحكيم فما فار أجنبي، فما فار برتغالي، ما نعرفش شنو باش يكون رأي حكم الفار البرتغالي في العملية الأخيرة، هل باش يتم احتساب ضربة جزاء وإلا لا، ما نعرفوش بالضبط الوضعية متاع الحكم حكم الفار وحكم المساعد خلي الحساني وغيره في العملية الأخيرة اللي فيها والله نقطة استفهام، نقطة استفهام بصراحة، شيمشي لتشيك فار وإلا لا، تقريبا قبل دقيقة من نهاية المباراة حكم باش يمشي تثبتوا باش يتم تأكيد ضربة جزاء وإلا لا، وباش يمشي لتشيك فار حكم حسني النايلي حكم المباراة في حوار مع الحكم البرتغالي اللي باش يكون عنده رأي، باش يمشي للفار الحكم، باش يمشي للفار، معناها كان فما اختلاف بين معناها في قرار بين الحكم وحكم الفار، باش فما اختلاف بين حكم المباراة وحكم الفار، هذاك علاش حسني النايلي باش يمشي لتقنية الفار باش يثبت من تقنية الفار. والله سنة من البداية معناها بكل تجرد وبعود بدون
1: كل حياة
2: من الحياة بكل من الحياة، أنا راهم راه اللقطة مرة بركة، راهم توما تشوفوا اللقطة في تيتر كان عندك صورة تراو اللقطة، وأيضا هنا عندنا الصورة بجنبنا الزملاء في اللي قاعدين ينقلوا في التلفزة الوطنية وإلا في المنصة اللي قاعدة تنقل في المباراة، معناها حسب ما قالوا لي يقول لي راهم فماش
1: فماش ذيك الأمينة معناها الحقيقة المخالفة ما نعرفش ما ممكن من زاوية أخرى الحقيقة مش واضحة، معناها كانت ممكن ديريكت مو معناها من غير ما يقعدوا يرجعوا للبار، لكن
2: صحيح ما يجيبش روحه لمشاكل معناها الحكم، ما يجيبش روحه لمشاكل الحكم. على كل حسني النايلي هو شاف أنه ضربة جزاء، حكم الفار شافهم فما حتى شيء، هاو باش يرجع حكم حسني النايلي باش يرجع للقطة يقول لك بلا فما مخالفة على المدافع، المدافع كان هاو بيشوفوا حسني النايلي شنو باش يكون قراره في العملية هذية، انذار لمدافع الاتحاد انذار ل مخالفه للاتحاد مناسير، مخالفه للاتحاد الرياضي المناسير، معناه سنة الحمد لله بشويه خبره واضحه العمليه، معناه فما تدخل على المدافع واضحه، فما تدخل على المدافع لهنا من نجمه كان حيو حكم الفاره الى الجنسيه نتاعهم برتغاليه يا سنة، وهي نفس جنسيه مدرب الملعب التونسي
1: بالفعل.
2: 7 دقائق وقت بديل تعداو، الاتحاد متقدم 2-1، مباراة فيها برشا اندفاع برشا حماس برشا رغبة من الجانبين صراحة، معناها الحكم صعب على روحه وقتله فما العملية من البداية، ظهر المدافع أخذ الكرة هو الأول، معناها كان الأسبق على الكرة، مفروض أنه معناها تعطي المخالفة المدافع ومعناها ولا تيتوت معناها ما عندكش قلق، كرة اللي فايت الملعب التونسي باش ترجع من التماس من وائل ورغمي في اتجاه الحارس عاد في التخيل يضغط عليه علي بريبش طويله من عاد في التخيل، كرة تمشي تماس للاتحاد المنسيري بالفعل، خرجت كرة غادرت تماس لفيت الاتحاد المنسيري، رومان فولس فرحان برشا واضح انه يعبر على سعادته بالاداء متاع اللاعبين متاعه، حكم المباراة حسني النايلي يعطي اشارة تنفيذ التماس تلعب ثم تدخل والكرة ممتازة من يعقوبي بعد الكرة يحط الكرة في التماس مجددا، 8 دقائق انقضت، 8 دقائق انقضت تقريبا، معناها باش نبداو نلعبوا في الطقس تقريبا باش معناها الرؤية باش تولي صعيبة شوي، الكرة اللي فاتت الملعب التونسي ترجع ورائية التوزيع من الملعب التونسي مناطق الاتحاد المنسيري ترجع بالراس والكرة تمشي خارج الميدان، تمشي الكرة خارج الميدان، الاتحاد قريب من تسجيل أول انتصار في الموسم على أرضية ميدانه ضد الملعب التونسي، وهي نتيجة اللي ما تمكنش الاتحاد المنسيري من تسجيلها في أرضية ميدانه أمام نفس المنافس لمدة طويلة سنة، معناها كان ديما الملعب التونسي وقت اللي يجي المنسيري قلق برشا الاتحاد الرياضي المنسيري ويرجع بالنقاط، معناها إذا مش نقطة فإنه فوز، لكن السنوات الأخيرة الاتحاد رغم قوته رغم الأداء بتاعه انذار لأحمد سليمان في حواره بين بركة الحميدي حكم حسني الليلي ينظروا توفيذ 550 يظل يساونيها بعد حكم المباراة حسني الليلي، بالفعل فوز الاتحاد المنسيري على ملعب التونسي سنة 2-1.
1: شكرا لك ذكر الزرافي، كذلك تحية زميل حمدي النقبي في الجانب التقني. في الختام بعد شوية باش نرجعوا لكم مستمعينا باش نعملوا قراءة لمقابلة اليوم وكيف كيف استضافة لأكاديمية الاتحاد المنسيري بمناسبة فوزهم دورة اسطنبول الدولية في البراعم. الكلمة لزميلي هادي عزيز في تقديم نشرة أخبار الساعة 6 لديكم في هذا التوقيت الاستثنائي، لنا عودة بعد قليل.
3: تعب المنسير
4: انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
3: تعب المنسير
5: 104.7.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الأنباء. نواب يطالبون بقطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة. منظمة الأطباء الشبان تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورا. والمرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى تعزيز شفافية الميزانية ونشر المعطيات في أجال واضحة. مرحبا بكم. أصدر 56 نائبا بمجلس النواب اليوم بيانا مشتركا طالبوا فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي تمر بها البلاد. النائب عصام شوشان قال أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بالإضافة للتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي والنقص في عدد من المواد والخدمات الأساسية.
7: حاليا معنا 56 نائب اللي قمنا بإمضاء هذا البيان، وهو طلب عقد جلسة استثنائية تحت قبة البرلمان لمساءلة الحكومة حول المعنى الوضع اللي قاعدين نمر به حاليا والظروف الصعبة والانقطاعات المتكررة سواء في الكهرباء والغاز، سواء في الماء، سواء في الماء الصالح للشراب، سواء في الماء المعلب، سواء في العديد من الإشكاليات اللي قاعد يمر بها المواطن. هذاك علاش كان من واجبنا في تفعيلنا في دورة القاضي وحسب الفصل 71 من الدستور، الدستور 22، أن يخول البرلمان أن يعقد جلسة استثنائية سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه لتدارس الوضع والتقييم والمساءلة وتفعيل الدور الرقابي أمام الحكومة. الحقيقة في الوقت الراهن العديد من التساؤلات والتشكيات اللي قالت توصل المواطنين، والمواطن من حقه أن يعرف ومن حقه أن يستفسر، من حقه أن يكون مقتنع بجواب وردود رئاسة الحكومة. الشعب يتساءل يوميا، يحب يعرف ما مصير المواطن التونسي في هذه الظروف الصعبة اللي قاعد يمر بها يومين، وقاعد يمر بالأزمات المتكررة واللي قاعد يعيشها يومين. هذا من دورنا احنا كتفعيل الدور الرقابي لازمنا باش نسالوا الحكومه وتعطينا تفصيل. واذا كان الحكومه باش تغيب على غرار معناها المرات الفايته اللي كنا احنا كبرلمان نطلبوها في مساءله ما تجيش، فلتتحمل الحكومه مسؤوليتها كامله.
6: دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل فوري على خلفية ما قالت أنه ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات وحالات الإيواء بأقسام الاستعجال نتيجة ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. من جهتها دعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجال في ظل الظروف المناخية الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة التي انجرى عنها توافد لافت للمرضى. أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بيانا على إثري ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير. عبر فيه عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة. وطالب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عنها وإطلاع رأي العام والمنظمات الحقوقية وذوي المتوفين عن نتائج الاختبارات الطبية والتقارير الرسمية المتعلقة بالوفيات كاحترام الحد الأدنى لحقوق عائلة المتوفين. نبيل الفقية رئيس فرع الجهوي للمحامين بالمنستير.
8: أبطنا بيان نقدنا فيها تخلي سلطة الشرف صفة عامة عن قيام واجبها تجاه المؤسسات السجنية عامة ومؤسسات السجنية بالمنستير، تطعيمها بالإطارات اللازمة والتجهيزات اللازمة والوقوف على كل ما هو أسباب لضمان الصحة والعافية للمقيمين بالسجن. هذا صفة عامة وتبنا فيه من تحميل مسؤوليات وجود حالات وفاة ما نعرفوش احنا ريالمون الطريقة اللي توفوا فيها، ونحبوا نكاشفوا ونشحوا المسألة حتى للعامة والأهالي مثل المتوفين. الحقيقة احنا ما عندناش حق ندخلوا للداخل المؤسسة السجنية، أما نحكيوا على النتائج، النتائج هي ترجم على الأسباب. صحيح فما موجة حر كبيرة، لكن احنا كسلطة إشراف يلزمنا تاخذوا جميع إجراءاتها وجميع التدابير باش تتلافى أكثر ما يمكن من الوفيات، محلات الوفيات، باش تضمن أكثر ما يمكن من الظروف اللي تخلي السجين يقيم في السجن احتراما لحقوقه واحتراما لصيفته كإنسان.
6: دعت ولاية المنستير ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بجهة المنستير إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية لفائدة ولاية المنستير إثر تسجيل ارتفاع في استهلاك المياه المعلبة من 220 ألف إلى 250 ألف قارورة يوميا. سمير الرئيس كاتب عام ولاية المنستير:
9: نعرفوا احنا أنه درجات الحرارة مرتفعة جدا، ونعرفوا أن زادة ولاية المنستير هي قبلة سياحية خاصة السياحة الداخلية، وذلك علاش اللي خل كميات الاستهلاك تضاعف. احنا جست حابين نقولوا انه راهو ديجا التزود العادي بالنسبه للولايه هو اكثر من عناول، عناول تقريبا في معدل 220 الف قاروره يوميا، نسمع نمشيو في معدل 250 الف قاروره يوميا، لكن الكميات هذه ما كفاتش الاستهلاك الموجود على غرار عديد الولايات الاخرى الحقيقه، وذلك علاش تم عقد الجلسه هذه والتزم فيها التجار الجمله والمزودين المعتمدين بمزيد توفير كميات اخرى، وكان ثم اتصال مباشر ما بين السيد الوالي ومواقع الانتاج اي المعامل اللي تنتج في المياه المعلبه، وخدينا وعود رسميه بمزيد تدعيم الكميات الموجهه الى ولايه المستير انطلاقا من اليوم، وتتواصل ان شاء الله لين تتحل الازمه هذه، وبحول الله تشهد انفراج تدريجي باذن الله.
6: انتهت النشرة، وأذكركم بأبرز عنوان فيها: نواب يطالبون بقطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة. بعد الأذان أذان المغرب تعود إليكم مجددا الزميلة سناء في برنامج رياضة وصيف.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: Riyava, وصيف.
1: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم في رياضه وصيف. نذكر بنتائج الدفعه الاولى من منافسات الجوله الثانيه لبطوله رابطه المحترفه الثانيه. النادي الافريقي فاز 1-0 على امل حمام سوسه، المرسى وسقيط الدير تعادل 0-0، الاتحاد المنستيري انتصر 2-1 على الملعب التونسي، والنادي الصفاقسي انتصر 2-1 على ترجي جرجيس. نمشيو للتحليل الفني، نستقبل نيجي عاشور. مرحبا بك نيجي.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعي ذات المنستير.
1: ان شاء الله زاد باش نكملوا بعد شويه نيجي، لانه برنامجنا مازال متواصل حتى للثمانيه، وباش تكون عندنا استضافه كما قلت لابطال الاتحاد المنستيري في صنف البراعم بمناسبة تتويجهم بدورة اسطنبول الدولية. كنا نتبع في مباراة الاتحاد المنستيري ملعب التونسي 2-1، نيجي ملعب التونسي أخذ الأسبقية ورغم دقيقة 31، التعديل رائد بوشنيوة 34 الاتحاد المنستيري، وصالح البرهومي دقيقة 45 يهدي هدف الفوز للاتحاد الرياضي المنستيري. شنو رأيك في المباراة؟
2: ثلاثة نقاط مستحقة بصراحة، لأنه الحاجة الباية في المقابلة رياكسيون تاع فريق الاتحاد بعد ما قبلت عطى الهدف في الملعب التونسي، دونك ما كانتش رياكسيون، كانت ايميديات معناتها، والحاجه الباهيه معناتها انه كمل بهدف اللي هو هدف قاتل معناتها في الميتون دوزا يخليك تخدم مرتاح. بالنسبه للمقابله مليون معناتها فما بارابور المقابله نتاع حمام سوسه، فما معناتها كوركسيون سورتو في الوقفه تصليح، دخول دياني كتيتولير معناتها عطي برشا اكيليبر في ميليو تيران، سورتو عطي برشا ليبرتي لميراس بالحسن باش يعاون في الفاز اوفونسيف، وكان يلعب مرتاح شفناه معناتها ما عندوش برشا اشكاليات، و لي ديشي تكنيك اللي شفناهم ماتش حمام سوسه ميراس ما عملهمش الماتش هذا، معناتها بالعكس
1: كان في وضعيه احسن وارتاح.
2: ارتاح حكينا عليه المره اللي فاتت، قلت ان شاء الله يتحط في دي كونديسيون بخير. دخول داني يعطي برشا كيليبر في ميلي تيران، نفس الشيء كدياغا على مستوى البروفوندور والعمق. صحيح بون لعب برائد بوشنيبه كاتاكون كلوار قدام غربال والبرهومي، لكن ما كان ما سو لو بلان داتاك معناتها فليزاتاكون كلوار ما كناش فاعلين برشا، سورتو معناتها الخدمه كل في المسير كانت على الكوتي دروا معناتها، خاطر كانت غربال ورائد بوشنيبه هذاك هو الكوتي فور، ما شفناش برشا بوزقنده والبرهومي لانه فما الفو بروبليم تاع انهم لاعبيه كلهم معناتها درواتيه يلعبوا على اليسار، معناتها قليل وان كانت تخلط الكره من بوزقنده تخلط البرهومي لانه ديما يرجع يكسر على ساقه اليمين باش يلوج من التيران، دونك الكونيكسيون هذيك على اليسار ما كانتش موجوده، دونك هذاك علاش ما شفناش البرهومي. شفنا رائد بوشنيبه في الفاز داتاك، لكن في الريبلي نتاعو ديفونسيف صراحه كان ثقيل برشا، خلق برشا مشاكل في الريبلي الغربال، دونك شفنا حتى ملعب التونسي كي تشوف الملعب التونسي مع طريقه اللعب نتاعها كان تلعب في الكات ان كات ان معناتها عندهم لاعبيه دي زيترونجي ماهمش بنفس الفالور نتاع لي زيترونجي نتاع مناول، لكن كي تشوف محمد الخني محمد امين الخنيسي من هنا مع الورغمي مع السعفي هذوك هما معناتها الملاعبيه اللي كانوا فريمون معناتها لو بوان فور، وكانوا ديما يمشيوا على الكوتي نتاع غربال، دونك الريبلي نتاع بوشنيبه وقتها كان ريتار برشا داير، معناتها حتى الهدف نتاع الملعب التونسي كان باس من عند السافي وديفياسيون نتاع ابو بكر نتاعهم الاترانجي، وكملت معناتها بالاترانجي الاخر في الاخر كملها معناتها الورغمي كملها في الشبكه، دونك الاشكال هذا نتاع ميليو تيران كان ديما فما ملاعبي يلعب ليبر في ستاد تونيزيان واخذين الاسبقيه علينا في ميليو تيران، لانه القانوني مالوريزمون باهي في الفاز اوفونسيف، لكن في الفاز ديفونسيف في تسكير اللاعب في الكادراج نتاع التيران معناتها يخلي بوكو ديسباس، دونك خلى الملاعبيه نتاع ملعب تونسي يلعبوا مرتاحين، لقاو دي زوكازيون ما كانش ماتش دومينون برشا بالنسبه للملعب التونسي، صحيح كانت عندهم الكره خير منا في الفاز داتاك، لكن الملاعبي رقم 12 اللي هو سليفو كان نقطه استفهام كبيره برشا في الملعب التونسي، لانه كان بيفو اكسيال ويمشي برشا القدام، دونك يخلي بوكو دي سباس، هذاك اللي خلى برشا مشاكل من لعبة تونس، سورتو القانون يلقي ليبرتي في اكسيون والاثنين سورتو الاكسيون الثانيه، دونك ليبرتي هذيك اللي لقاها استغلها الاتحاد المنستيري في تسجيل الاهداف. اني نقول 3 بوان ممتازين لحاجه برك، تصليح بارابور الماتش اللي تعدى، لكن شوف الكميه نتاع اللاعبين اللي هبطت في الدوزيام ميتون اللي هما ملاعبيه من انتاج الاتحاد الرياضي المنستيري ما تشي يعمل كيف، كسوا مازن سلامه كسوا بوزقنده ميراس بن حسن اللي عنده مقابله ممتازه برشا، علي بريبش هبط معناتها في الاخر، ليعقوبي كيف نفس الشيء، دونك لهنا انا نقول المدرب يربح الدفي نتاعو في حوايج صحيح كان انسرت مومون رافض برشا ملاعبيه باش يرجعوا يدربوا معاه رغم اللي يشاركوا اليوم كسوا كادياغا كسوا دياني كسوا العمري رجعوا، وبصراحه معناتها الثلاثه ملاعبيه هذوما سورتو كادياغا ودياني مازال ماهمش حاضرين فيزيكمون فوت اللي هما ما كانوش يترناو مع المجموعه كانوا يترناو وحدهم، لكن حتى الملاعبيه الصغار اللي كانوا يشاركوا معاه في التدريبات معناتها مع التقتل يسحق لهم في التيران القاهم سرتو مع في الفاز الأخرانية متاع الماتش اختري الملعب التونسي حتى الكل في الكل ملاحظة بالنسبة الملعب التونسي بالنسبة للبرتغال نشوف نعمل على مستوى الكوتشينج معناتها في الدوزيام ميتون لعب الكل في الكل معناتها ليزيترونجي اللي عنده كل خرج معناتها من بعد اللي لعبوا بكر ديارا شلعب بيه مع فخر الدين بن يوسف كدوز اتاكون دونك فما ملاعبيه كسوا رائع في رياحي كسوا يوسف الضفلاوي كان نجم يعطيو امباكت اكثر لكن نحس الملعب التونسي عنده كواليتي جوار لكن على مستوى القراءة اللاعب في الدوزيام ميتون سورتو بعد المركز الثاني معناتها نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري عمل دي شانجمون اللي براتيكمون بدل طريقه اللعب نتاعو ولا يلعب في جو ديريكت يلوج على الديفياسيون رغم اللي جاته فرصه في الاخر ولا انا معناتها الميريت يمشي لاحمد سليمان في اخر المقابله لانه بصراحه كما مقابله حمام سوسه المقابله هذه جات اكسيون اللي كان فيها ديسيزيف ومنع الاتحاد معناتها في ان كونتر ان وكان نجم يكون 2-2 دونك كان يقول برافو معناتها بارابول المقابله الاولانيه الاتحاد قدم مقابله فوق المتوسط كاليتي جوار معناتها تحسن ملعبيه فما حسن توظيف احسن من المقابله الاولانيه دونك ملعبيه صغار دخلت عطاو ما عندهم ما قصروش بصراحه كل سوا كيما قلت لك مازن سلامه ميراس بالحسن برافو عليه معناتها اللي تي بريزون بارتو كدياغات يا مع دياني عطا برشا ليبرتي كيف حتى من بعد اليعقوبي كل سوا حتى علي بريبش حتى بوزغندا اللي رغم اللي يلعب في بلاصه مش بلاصته لكن تكنيكمون الملاعبي موجود يقعد الاشكال الوحيد بتتر ان يقول لاكس نتاع مستير مازال ما عندوش شكل الاغريسيفيتي والقوه اللي تخليها بتتر يهني برشا دونك مازال فما شويه بانجا في لي ديول ما قصرش لكن مازلنا في الكوفرتير اكسيال في الكوفرتير في البروفوندور معناتها مازال فما برشا خدمه بالنسبه لفريق الاتحاد دونك اني نقول 3 بوين معناتها ميريتي بالنسبه للاتحاد المسوري سورتو على الرياكسيون نتاعهم بعد البونت نتاع ستات.
1: كيفاش تتوقع ممكن تطور أداء الاتحاد المونستيري إن شاء الله إذا كان يتمكن من تشريك الملعبية بعد تجاوز الإشكال اللي خليهم ما يشاركوش خاصة نحكيو على المتدبين؟
2: سيرتان ما كي تقول بسيط باش يعاونك معناتها على البروفيل اللي عنده وعلى البروفوندور معناتها نتصور انه باش يكون بروفيل معناتها ينجم يعاون برشا الاتحاد دونك يقعد اشكاليه ديما لي زاتاكونت كلوار خاطر بصراحه تو كي شفنا اليوم بوشنيبك اتاكونت كلوار بتاتر خدم بيه باش يسكر على الكوتي غوش نتاع الملعب التونسي لكن كاتاكونت كلوار باش يعاون ما نجمش يعطيك اضافه كبيره برشا رغم اللي توش تكنيك نتاعو باهي راه في التيران معناتها يعطيك اسيرونس مش حاضر فيزيكمون بصراحه مش نيبا مازال مش تاع 90 دقيقة دونك نتصور رجوع معناتها كلك ملعبية كسوا في اللاكس سورتو سافوار توا معناتها ديو هذا اللعب في اللاكس الماتش الأولاني والثاني اسكو باش يرجع بقديدة اسكو باش يصير تغييرات باش يتم معناتها يقعد بنفس التشكيلة هي بيدا دونك يقعد هذاك معناتها مربوط بالمدرب وقناعاته معناتها على مستوى الملعبية على مستوى الانتدابات شكون نجم يشارك لكن أنا نقول اللي شفته في المقابله هذه بارابول للمقابله الاخرى كانت فما اشكاليات في خروج الكره اليوم مثلا معناتها شفنا ما فماش برشا الملعب التونسي كي طلع الفوق ما فماش برشا معناتها كور تحطت في القاعه ميراس ما حلش ما بين دي زوز اكسيون معناتها دياني هو سيتي الملاعب اللي عطيه برشا كيليبر في ميلوتينا ميراس تحسن برشا بصراحه قنوني مازالت له خدمه اكثر سو لو بلان معناتها كدرجه تاع التيران وتسكير التيران في وقت الفكان ما اجمالا انك تشوف المقابله الثانيه في طقس كيما هكا معناتها نقولوا الاتحاد المصري نجح في الديفي نتاعو نجح باش ربح 3 بوان نتاعو ويستحق بصراحه على سورتو على الرياكسيون نتاعو كيما قلت لك بعد البونت نتاع الملعب التونسي وانه حتى سو لو بلان فيزيك شد روحو في الدوزيام ميتون مقارنه بالملعب التونسي.
1: واضح حكينا كل شيء على المقابله هذه نيجي نحب ناخذ تعليقك على النتائج اليوم. نادي الفريق انتصر بفضل هدف معتز زدام قدام امل حمام سوسه دقيقه 88 امل حمام سوسه دفاعين اليوم وقف النادي الافريقي تصويبه من مسافه كبيره اكيد زدام عنده الاختصاص هذايا من قبل سجل حتى مع التجربه المصريه صحيح. هدف دونك واحد بلاش النادي الافريقي ما كانش انتصار سهل
2: قاعد يربح بعد 80 النادي الافريقي معناتها حتى مش متلوي نفس الشيء صحيح. دونك مش قاعد يلقى بتاتر في حلول في ميلوتينا بتاتر بما انه هو تنادي التيتر قاعدين يحضروا له ويسكروا عليه برشا مش مازال ما لقاش برشا حلول سو البلان اوفنسيف لكن الكره هذيك هي في الاخر ربح المتلوي الاكستيريور عاد ربح حمام سوسه رغم اللي قلت لك معناتها في دقيقه 88 لكن في الاخر النادي الافريقي عنده 6 بوان.
1: فريق مستقبل مرسى وتقدم ساقيه الدير تعادلوا 0-0
2: كونفيرماسيون ساقيه الدير صراحه انه فريق حاضر عمل
1: رغم لعب منقوص عددين
2: في المقابلة. منقوص عددين أنا المقابلة الأولانية الإكستيريور ومنقوص عددين يتمكن باش يعمل معناتها تعادل في المرسى. مرسى فريق بصراحة عمل مقابلة ممتازة. الإكستيريور مع بنزرت نفس الشيء تسمى بالنسبة لي يعني ساقية الدائر عملت ديبار ممتاز.
1: نادي الصفاقسي يجني انتصار 2-1 أمام ترجي جورجيس. محمد الطرابلسي يسجل من الجولة الثانية على التوالي لعب السي اس اس دقيقة 23، إياد بلوي في دقيقة 56. نادي الصفاقسي متحكم في النتيجة وفي الأداء 2-2. ترجي جورجيس يظل الفارق في دقيقة 90+3 عن طريق الهادي جرتيل.
2: وأخيرا مع جورجيس كان ديما تخلق مشاكل السي اس اس دوميسيل، دونك المرة هذه لا، دونك خذي با يوم الاول مع فريق نادي الصفاقسي. كما قلت انت دوزيام فوا يسجل كيف كيف يد بالوافي نعرفوه من عمناول سنة تاكون رابيد. عملت مقابلة متوسطة معناتها ما نجمتش تستحفظ معناتها في الملعب التونسي على السكور نتاعها، اليوم استحفظت في بلادها. دونك بالنسبة لنادي الصفاقسي معناتها على الروزنامة 4 بوان تسمى اكسبتابل.
1: هذوما بالنسبة للمقابلات اليوم نذكر بهم بعجالة. النادي الإفريقي انتصر 1-1 على أمل حمام سوسة. المرسى وساقية الدير تعادلوا 0-0. الاتحاد المنستيري الملعب التونسي انتصار الاتحاد المنستيري 2-1. إن شاء الله التحليل الفني هذا تلقاه على صفحتنا للرياضة مع نيجي عاشور. والنادي الرياضي الصفاقسي فاز 2-1 على ترجي جرجيس. نمشي معك في قراءة وبرونوستيك المقابلات غدوة. شبيبة العمران ترجي الرياضي.
2: ترجي
1: تعطي أسبقية للترجي الرياضي. نادي حمام نانف نادي البنزرتي
2: تعادل.
1: الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين
2: الأولمبي البيجي
1: به. والنجم الساحلي نجم المتلوي
2: نجم الساحلي
1: أعطى مؤشرات طيبة نجم الساحلي
2: سورتو ديزياميتا
1: ضد الترجي الرياضي التونسي برشا أشد، وخاصة بالمدرب براكوني وبالخدمة اللي قاعد يخدم فيها رغم كما قلنا الرصيد معنا بالنسبة
2: قراءة الكوتشينج متاعه في ميتون كان ناجح معناتها ما بطاش برشا في اللي ديسيزيون متاعه كان واضح في الديزيميتا لولا الأخطاء الدفاعية كان نجم ينتصر.
1: واضح هكا كانت قراءتنا للجولة. عطيك صحة إكسبريس بصفة سريعة. عطيك صحة
2: خليه المجال
1: إن شاء الله نستناو فيهم يجوا بحذينك كما قلنا. بالنسبة لبرعم اتحاد المونستيري
2: حاجة باية الحاجة الباية كترة صغار معناتها يجري وينقزوا ويضحكوا وشيخين معناتها بدرابو تونس بدرابو المستير معناتها تنمي فيهم أكل باتريوتيزم حب المريول حب البلاد معناتها تمشي مع ديبلاسي برا من تونس وتربح رغم اللي راهو ديما راهو في النيفو هذا نتاع البراعم راهو بارتو في العالم كامل ديما النيفو قريب برشا راه اللي يفرق راهو من بعد في الفورماسيون كيفاش تكمل هذاك علاش راهو ديما نقولوا الماتير برينسيبال راهي موجوده في تونس الماتير بروت موجوده الملاعبيه موجوده يلزم التكوين من بعد يكون مستمر وفي حق الملاعبيه كل سوا تكوين مش كيما معناتها مالوريزمون احنا ما عندناش كي ليزاكاديمي للبرا اللي توكل وتشرب وتقري احنا لازم النظام نتاعنا نتاع نظام التعليم يتبدل وتولي الرياضه بريوريتي بصراحه في تونس اذا تخمم الدوله التونسيه في الرياضه باش تنميها لازم تولي بريوريتي لازم التوقيت المدرسي يتبدل باش تعطي اكثر صلوحيه للتكوين لانه الملاعبيه موجوده لكن ما لازمو التكوين ديما مش التكوين ما يكملش الملاعب
1: وانت نافك ديما تدافع على تكوين الشبان وهو الى حقيقه اختصاص
2: حتى شوف هاك تشوف اليوم عندك عينه بصراحه تو اليوم الملاعبيه اللي تلعب نتاع المستير ما قصروش صحيح اي سون بوست دو فورماسيون مازالوا ما كملوش اي مازالوا ما كملوش دونك في الفورماسيون نتاعهم كسوا بدنيين كسوا معناتها مونتالمون كسوا حتى تكتيكمون ماتوريتي معناتها كي تلقاهم في مقابله كيما اليوم دوميسيل وكونتر ستاد تونيزيان نجم نقول كان برافو هاني
1: واضح يعطيك الصحة. شكرا لك نيجي عاشور كيد إن شاء الله كالعادة نتلقى معك مع التحاليل الفنية. فاصل موسيقي وكيد رحبوا بحسام نوار في الجانب التقني وكذلك تحية المنير بعطي اللي غدرنا في التنسيق. ما زلت مواصلة معكم حسين البرومي نلتقي بعد قليل.

0: مرحبا بكم مستمعي إذاعة المنستير في رياضة وصيف. أكيد باش نخصوا المجال للاحتفاء ببرعم الاتحاد الرياضي المنستيري بمناسبة فوزهم بدورة إسطنبول الدولية في كرة القدم، دورة مازلت كدارت منذ أيام قليلة. برعم الاتحاد المنستيري مشاو لتركيا وتحصلوا على اللقب وفازوا بكل مقابلتهم. في النهائي فازوا على جالاتا سراي الفريق العريق 3-1، وقبلها في الجولة الأولى في اليوم الأول فازوا في 3 مقابلات كاملة، فازوا على كيليوس سبورت 4-1، فازوا على فينرباتشي 2-1، وأيضا فازوا على ترابزون سبور بهدف مقابل 0. هذوما نتائج الاتحاد الرياضي المنستيري، أداء ونتيجة خلت انطباعات أكثر من ممتازة في مشاركة دولية لأكاديمية الاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم سعادة جدا باستضافتهم. خليني باش نبدأ باستضافة السيد عادل الشاطر رئيس البعثة وهو نائب. مرحبا بك سي عادل.
1: مرحبا سناء، مشكورين برشا على الدعوة هذه، وإن شاء الله نعدي وحصة ممتازة نحكي فيها شوية تفاصيل على الرحلة وعلى الأمور اللوجستية
0: وكيفاش دارت الأجواء هذه كل
1: الحمد لله ساعة. أجواء كانت ممتازة الحقيقة.
0: أنا جست حابين نسلم عليك باش نقولك مبروك، يعطيك الصحة والخيرين الكل اللي عاملين معاك، زيدا معاك الكوتش محمد صفتة. مرحبا بك كوتش.
2: مرحبا بك مدام سناء، ومرحبا بكافة الحضور والمستمعين.
0: بصراحة كي مشيت تشارك كنت تتوقع باش تفوز بالدورة ولا ليه؟
2: والله احنا اي جمعية ولا اي بطولة نمشي نلعبوها نمشي وكان باش نهزوا البطولة ولا باش نوصلوا للفينال، هذاك ديما الاوبجيكتيف نتاعنا. ديما عندي ثقة في الاولاد نتاعي باش نوصلوا لبعيد.
0: والتروفي كان انتم تتابعوا فينا في البث الرقمي مع تحية زميلنا حسام نوار في الاخراج الرقمي، هو موجود كما تشاهدوا فيه بجنبي. تروفي مزيان برشا، مهم جدا، وانه صغيرات يتعودوا على ثقافة التتويج وثقافة الالقاب. في ديبلاسمون خارج تونس مشيو لتركيا وفازوا على فرق عريقة في التكوين وجابوا اللقب، وحاضرين زاد معنا الصغيرات إن شاء الله بعد شوية الأبطال هذوما تباعا إن شاء الله باش ناخذوهم في كل مرة ناخذوا انطباعاتهم ويحكونا زاد ممكن تفاصيل اللي خليتهم يتوجوا ويزيدوا يحكونا كل ما يتعلق بالدورة هذه. ولكن باش نزيد نرحب بالمدير الفني أنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس، مش غريب على البرنامج، غبت علينا الجمعة اللي فاتت وهذا أكيد مفهوم لأنك كنت معاهم في الدورة.
3: مرحبا بك سناء، مرحبا بجميع مستمعي ذات المنستير. الحمد لله، معنا التعب نتاع بقولني موسم كامل، خاطر الفريق هذا ما تكونش تو، تكون عنده ما يقارب موسم وستة أشهر. كان معنا فما شوية تعب، فما خدمة كانت متواصلة، العمل كان متواصل، والحمد لله كلل في الأخير بالنجاح. دورة مهمة، وكان التطور نتاع المجموعة هذه تطور ملحوظ. معنا صراحة مو معنا منذ معنا بداية كان فما شوية صعوبات، ولكن بالتدرج بالمشاركات خاصة الوطنية دورات كانت مهمة شاركوا فيها، ثم كان التوفيق كان النجاح. قبل الدورة هذه كان معنا سلسلة من النجاحات، معنا كانت معنا الدورة كانها هذه نتاع الدولية كان ختمة المده الاخيره
0: اللي فيها تتويج العمل كامل،
3: تتويج العمل والمشاركات اللي كانت موجوده في العديد من الدورات الوطنيه، ولا تمكنوا من احراز العديد من الالقاب في الموسم هذا.
0: خليني ناخذ اكثر تفاصيل حول الاجواء اللي تم الدوره هذه. سي عادل، كيفاش عشتوا التجربه هذه، وخاصه هي دوره كده نحيو خونا هيثم الزيتوني اللي هو كان محتضن وواحد من المنظمين نتاع الدوره هذه، مشيتوا لتركيا، كيفاش لقيتوا الاجواء خاصه على جانب التنظيمي فيما يتعلق بالملاعب بالاقامه بالتمارين، هذا الكل كيفاش عشتوا؟
1: الحمد لله الدوره كانت ممتازه، كان تنظيم محكم، مشكورين الحقيقة اللجنة المنظمة. الحقيقة عنا أني الحقيقة أول ما برمجنا المشي هذه كنت اتصلت برجل أعمال سي محمد البلي،
0: تحية ليه،
1: تحية ليه، وكان الحقيقة مدنا يد المساعدة في دعم الوليدات هذوما بالأحذية الرياضية كجوائز وبالتروفي صغير هذا كم كوا زعم الحذاء الذهبي. عملنا لهم قاعدة وعملنا لهم لما الجوارات، مدينا لهم الجوائز الهدايا هذه الهدايا هذوما، حسيناهم تمسوا، حسيناهم ولاو موتيفي أكثر الحقيقة. ويوم المباراة صدقني مدام سناء من الشوط الأول المقابلة الأولى ريت رياكسيون غير عادية، بتولور ربحنا ربحين 4-0. وقتها عملنا تورنوفل للجوارات الكل، ولدت كل شاركت، وكان عندهم شجاعة كبيرة باش، وقلت وحكينا معهم بالقدية الحقيقة الأمور اللوجستية كل نظمناها، وفرنا لهم كل ظروف النجاح، كل ظروف الإقامة، ظروف التنقل، ظروف كل شيء.
0: سرتوا في عمرهم هما حاجة معناها إنك ترد بالك أكثر ما يمكن، مسؤولية والتنقل وهو نيزد. حكينا شوية في الكواليس معناها راهو الفئة هذه سنسيبل، لازمك ترد بالك
3: خاصة العمر هذا على كل مستويات، خاطر العمر هذا بصراحة مازالوا صغار، مازالوا يتعلموا، سرتوا مازالوا حتى الرياكسيون تاعهم ينجم يكون لاعب راهو ينجم يتأقلمش كي يمشي يخرج على، ينجم يكون فما لاعبين أول مرة يخرجوا على والديهم، راهو هذه حاجة مهمة. بربي حبيت نفرض مرة أنت شكرت، نشكر كما قال سعاد، نشكر اللجنة المنظمة زيتوني برو اللي بصراحة كانت دورة على أعلى مستوى وهذا المهم برشا، والاتحاد المنستيري أول فريق تونسي يتوج بالدورة هذه، خاطر شاركوا فرق تونسية سابقا في الدورة هذه وما تمكنوش من التتويج، وهذا معناه بصراحة شرف كبير للاتحاد المنستيري والحمد لله. معناه بصراحة الوليدات مش بالسهل باش تأثر وليدات في العمر هذا، كان معنا التعتير كما سعاد كما محمد كما أولياء، نشكر برشا الأولياء بصراحة اللي مشاو معنا، الأولياء وقفوا برشا معنا، بو مش نسميش لسامي خطر، فما برشا أولياء
0: نقلوا
3: معنا وكانوا معنا شوف معنا تحملوا برشا تعب اللي كان موجود، خاطر راهو نعاود التعتير متاع أولاد صغار في العمر هذا راهو مش بالسهل، خاصة أنه يبعد على والديه في العمر هذا.
0: سعاد الأمور كما قلت طيبة وممتازة واحترافية كانت ممتازة معناها صنفات، وزيد لقيتوا سي محمد البلي ولقيتوا معناها توينسا اللي غادي وفروا لكم ظروف طيبة. بعد المشاركة هذه كيفاش حسيت المستوى متاع أكاديمية الاتحاد الرياضي المنستيري بالمقارنة مع الفرق الأخرى اللي هي زادة حتى على المستوى الدولي عندها تقاليد؟
1: والله ظهرت الأكاديمية متاعنا والحقيقة مش في وجهه سي أنيس بالحسن عنده عام ونص تو العام الثاني في الأكاديمية متاعنا كمدير فني وبشهادة كل المدربين اللي معاه، فما تحسن كبير، والسنة حسينا كلي بدنا نجنيه الثمار التعب متاع عامنا والعام اللي قبله، والحمد لله ماشيين في ثنية صحيحة. وحكينا برشا مع الأولياء بعد التورنوا هذه على تأطير أولاداتهم أولاداتنا هما دجا بش يحاولوا كيفاش الليجيان دي في يركزوا معهم شوية في الليجيان دي في في نومه في شرب الماء في التغذية متاعهم الماكلة البرة كل اللي زمت بتاعها، خاطر احنا الهدف متاعنا هو توصيل بعض اللاعبين هذوما إلى الأكابر، وعلاش لا معناها بشوية بشوية بتضافر جهود
0: تعلمهم لي
1: بون زابيتود من الأول. والحقيقة لقينا تجاوب فما كلك جوار صدقني يعملوا 66 كيف، والستاج هذا اللي دخلنا فيه عبارة على ستاج حسيناهم تحسنوا وحكيوا برشا مع بعضهم وقعدوا مع بعضهم، مشينا قبل بنهارين احنا اكسبري المحالة وتأقلموا في الأجواء بشوية بشوية وظهرت الثمرة وعملنا المجهودات الإضافية. الحقيقة لقيناهم عندهم رياكسيون هائلة مع التشجيع متاع الجيست اللي عملناها ليلة المقابلة، عملنا لهم لما عطيناهم الكادوات متاعهم في تتمثل في شوية ماتريال في شوية أحذية رياضية في شوية معدات لهم هما شاخوا عليها الحقيقة من غدوة لقينا رياكسيون هائلة. أنا حكيت مع الكوتش حكيت مع سي أنيس قلت له بصراحة إن شاء الله نجم نوصل لبعيد، وركزنا فيها برشا. أنا الحقيقة استجدت هذوما عندي عليهم خبرة ونحبهم ونتبعهم كل تفاصيلهم ونوصل بقدرة ربي نوصل والحمد لله رب العالمين. توجنا ونشكر برشا سي المشرف العام سيد حمزة الزنايتي اللي وفرنا وتحدنا فرصة لي واللي مخلينا ناقصين حد شيء، سيد رئيس فرع زاد سي صالح حداد أو موجود معنا إن شاء الله شوية أخر يدخل بحذانا، الناس كل تضافت الجهود وتعاوننا والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله باش نكثروا من التظاهرات هذه الدولية. والحقيقة الكل توا راغبيننا باش نشاركوا معاهم، لقاو معناها جمعية تعمل كيف.
0: وعليش لي وعليش لي زاد الاتحاد المنستيري هو زاد يحتضن دورة كما
1: إن شاء الله عملنا علاقات مع جلسة سراي وفي نوباتشي باش إن شاء الله قدرة ربي في الدورة الجاية اللي عملناها العام اللي فات احنا في شهر جوان، ان شاء الله بقدرة ربي باش نحاولوا كيفاش نستدعيوا كلك جمعيه من الجمعيات هذوما الممتازين.
0: هما صغيراتهم بحذين قاعدين يحطوش وحتى اصحابهم البرة، دونك باش نخليوهم يستناو برشا. محمد وانيس نعمل على رحابة صدركم باش نجيو نحكيو في الامور الفنيه لانه يهم برشا زاد التقييم تاع لي كوتش. خلينا نحكيو جمدرتشو شويه مع الصغيرات باش نبدا بالكابتن يوسف بن حسن. مرحبا بك يوسف.
4: مرحبا بكم.
0: يوسف كيفاش عشت الدورة؟ كيفاش عشت المقابلات؟ أحلى ذكرياتك في أحسن مقابلات وانت كقائد فريقك؟ مؤكد أنه كقائد رامو تم اختيارك راموش ببليش معني، فما عليش تم اختيارك قائد الخطر عندك حاجات تميزك خلتك تكون انت مسؤول على أصحابك.
4: الحمد لله كانت دورة ممتازة، شرفنا بها تونس والاتحاد الرياضي المنسيري، وبطبيعة نشكر الكوتش محمد صفطة وأوليائنا اللي ساندونا وساعدونا. وبطبيعة كان دورها بها خطر واجهنا برشا كيفات خويين كيف قرأت سراي فرنر بخشا وعاش اتحاد الرياضي المنسيري.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا نجم، تحية لزميلة نجم بن حسن اللي هو الوالد متاعك، معناها تبارك الله في الدم عنده الفصحة ويقدر أنه يعبر ويدولي عليك علش مفهوم أنه قائد فريق، بارك الله عليه. خنزيد ونخذو زيدا زميلك اللي بجنبك اللي الجناح اللي قلت أنا سجلت هدف وقت فانا انا مورا ببرا سجلت
3: عرف الدوره
0: عرف الدوره. عرفنا باسمك الساعه قبل كل شيء.
5: اسمي يحيى جديدي. انا
0: وقتاش سجلت هدف يا يحيى؟
5: سجلت هدف في ماتش
0: ضد ترابزون سبورت. تعرف شكون يلعب فيها ترابزون ولا لا؟
5: لا.
0: محمد صالح. محمد صالح
5: جديد.
0: وانت معناها راك دخلت للتاريخ، راك سجلت الفريق اللي يلعب فيه محمد صالح تو عايبي. ونهاري خو ان شاء الله كي توصل السينيور شنو الجوار اللي تحب تولي كيفه ولا وين تحب توصل نهاري اخر ان شاء الله في الكارير متاعك؟
5: كيما لامين.
0: كيما لامين يامال ولا تشبه له شويه حتى في البروفيل متاعك.
3: يشبه له نيس
0: طريقه اللعب متاعه
3: وتم اختيار احسن لاعب.
0: ايوه واللوك زاد تحسه هكا عنده لوك خاص،
3: اي مراوغات ممتازه
0: ما شاء الله عليه،
3: من افضل اللاعبين انا صراحه
0: ما شاء الله
3: يكمل عليه.
0: بي اللي بجنب ونيس انت تعاوني شويه مع الصغيرات زيد سجل هدفه في الدوره.
1: هدف الدوره.
2: هدف الدوره.
0: هذا هو الهداف.
3: هداف الدوره.
0: مرحبا اجي قعد قدام الميكرو. شو اسمه؟
3: مؤمن مفتاح.
0: مؤمن. اي مؤمنه. مؤمن زيد انت هدف الدوره قداش سجلت من هدف؟
5: ستة
0: اهداف ما شاء الله.
3: ان شاء الله.
0: تتفكرهم بالتفاصيل بالتفاصيل.
5: نعرف كان ثلاثه في النهائي.
0: ثلاثه في النهائي اذا كوم اللي بهم الفايده.
5: سبيرنتيات وبونت.
0: بي وأحسن هدف سجلته ما تنسوش في الدورة هذه. أحسن هدف.
3: نسيت. بنت ولول متاع قلت السرا. وبنت ولول.
2: قلت السرا جاب فيها ضربة الجزاء هذه.
3: بنت ولول.
2: جاب ضربة الجزاء. ضربة جزاء بنت ولول متاع قلت السرا.
3: بنت الثالث.
5: بنت الثالث.
1: ثاني والثالث.
0: بنت الثاني.
2: وفرنسا شاتها يحيى كملها مؤمن.
1: أيوة.
2: والبنت الثالث بلا ثالث بلا تي.
0: أو كعنا إعادة إحنا لل. بالمقابلات بالبتبعة الحال.
3: هو مؤمن إيه. شوف مؤمن مفتاح ويحيى جديدي معناها في كيبيا وفي جمعية يكملوا بعضهم. لاعب سريع على مستوى خاصة في ظهر المدافعين اللي هو يحيى جديدي، ولاعب فنيا خاصة مؤمن معناه قوي فنيا، معناه زوز لاعبين يكملوا بعضهم. وبصراحة في كل مقابلة إذا مؤمن معناها مع الوسط نحكيه على برشا لاعبين أو نحكيه حتى يوسف بن حسن اللي كان عندي يعني نعرفوه، ولكن فما ناس ما يعرفوش كان مفاجأة الدورة لبعض ممكن خاطر ما يعرفوش برشا، ولكن احنا بتبيعة بالمباشرة متاعه نعرفوه منيح. فما كيف من ساش ريان توجيه في وسط الميدان
0: نكملوا مع مع الصغيرات خاطر الحقيقة ما نحب نطلبوا حتى حد، نحب الكل نعطيهم الكلمة. الاخر واحد تعاوني
3: يعقوب
0: باي تفضل. يعقوب يعقوب كيفاش عشت الدورة؟ كيفاش كان التورنوا هذا؟
6: باهي أنا تفردنا فيها وعملنا كل شيء هزينا.
0: فرحان بالمقابلات اللي لعبتهم؟ راضي على روحك؟
6: اي.
0: كيفاش حسيت بالمقارنة مع الكيبيت الاخرين؟
6: كيبيت اقوى ومن برا معناها.
0: واحسن ماتش فرحان به؟ احسن ماتش لعبته؟
6: ماتش الاخر.
0: ماتش الاخرين متعرفينه كانت فرحه كبيره.
3: هو ظهير ايسر. هو
0: ظهير ايسر
3: يطلع برشا في الناحيه الهجوميه، عاون برشا في الناحيه الهجوميه.
0: باهي ذول يا امور فنيه قريتهم دروسهم ما شاء الله عليهم. يعطيكم الصحه الصغيرات وبعد نستقبلوا صغيرات اخرين اكيد. وفد اخر يعطيكم الصحه، شكرا لكم. خنجي كوتش محمد صفطه، قلت لك في البدايه كنت اتوقع وانه بالمشاركه هذه باش تهزوا اللقب باش تفوزوا على الفرق هذه اللي عندها كما قلنا تقاليد والا لا. وزيد حبيت نسالك معناها الحقيقه الريتم هذا اللي لعبتوا به خاصه النهار الاولاني ثلاثه ماتشوات، اسكو فما بريباراسيون سبيسيال تعملت والا لا؟
2: والله مدام سنيه الحقيقه الدوره هذه
0: حاول تقرب الميكرو.
2: الدورة هذه حضرنا لها تحضير خاص مع سي أنيس بن حسن المدير الفني، وفرنا ظروف كل باش نمشيو في ظروف باهية باش نمشيو نعملوا اكسبلوا معناتها ماشي ما احناش ماشيين للمشاركه كهو ماشيين باش نفرضوا اسلوبنا باش نفرضوا لعبنا وماشيين باش نوصلوا لبعيد في التورنوا ما احناش ماشيين للمشاركه كهو. بالنسبه للاولاد الحقيقه نعرفهم من كي يبداو في نهارهم كي يبداو مركزين كي يبداو محضرين الماتشات نتاعهم قدره ربي ما تخوفهم حتى يكيب على خاطر عندهم بوتنسيال كبير برشا وعندهم فنيات كبار برشا نجموا يربحوا اي كيب ونجموا يقارعوا اي كيب.
0: سمعت رامي الجريد اللي هو كان ضيف شرف حكى ان قالوا انه ملاعبي الاتحاد المنسير المازم على الفرق الاخرى كانت فما تفاهم ليزوتوماتيزم كانت موجوده
2: عندهم حاجتين اللي يميزوا على الفرق الاخرى عندهم الاوتوماتيزم وعندهم القرحه باللغه نتاعنا لاعبيه قرحيه معناتها ما تنجمش تعدي اي جوار منا بسهوله ما تنجمش تاخذ عليه دوير بسهوله الحقيقة معناتها كما نقولوا جارحين بلغتنا احنا ما شاء الله عليهم عادوا تورنوا باهية قاموا باللي عليهم وأكثر لعبوا ماتشوات الحقيقة في نيفو باهي وربحوا وأكدوا الانتصار متاحهم المرة الأولى والثانية والثالثة ومن بعد أكدوا في الفينال الحقيقة ما عندي من نجم كان نشكرهم على المردود متاحهم وربي يحميهم وربي يوفقهم إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. خنزيد ناخذوا الكلمة من عند الصغيرات. قدم لي نفسك تفضل. أي أنت؟
7: سلام انا اسمي ادم جاوش.
0: شنو البوست اللي طلع فيه ادم؟
7: ديفونسور
0: دار حتى من السيليكسيون حتى في الطول تحسهم هاي متاع مدافعين
3: معناها
0: بالعين ظاهرين ديفونسور. لقيتش صعوبات في الماتشوات نتاعك قدام لي زاتاكون نتاع الاتراك؟
7: لا
0: ماتشوات الكل سافا معناها ما فما حتى مشكل. دولي حتى الصلابه الدفاعيه كانت موجوده في المقابله
3: موجودة. انيسه موجوده وبصراحه بالنسبه لادم تحسن برشا
1: أقوى خط دفاع
0: سعد
3: تحسن برشا آدم وخاصة على مستوى التدخلات على مستوى يا قراءة اللعب معنى ذيك الحاجة لازالت تحسنته قراءة اللعب وعمل دورة على أعلى تيراز يعني نصوره من أحسن مرات ومن أحسن ممكن المقابلات لعداهم
0: وكديفونسور معناه بش يختار البوست هذير وخطر جنرال مو صغيرات يمشي أكثر للأتاك يمشي للاستعراض مغرومين بكريستيانو بيامين يامال بميسي دونك بش يختار الأسلوب الدفاعي حاجة تحسب بالي ونكزيد العين الفنية اللي كنتي واسي محمد أنيس. نشوفوا زميلك اللي بجنبك من هنا حاولوا نحن كيد في المباشر مش متعودين راهو بالنمبر هذا ومع الصغيرات دونك تتفهموا ممكن حاول عزيز به
8: تفضل عزيز. انا اسمي عزيز البدوي.
0: عزيز شنو البوست تلعب فيه؟
8: اتاكون
0: به
3: قداش مهاجم الاول مهاجم الاول
0: هذا هذا ستاسيون
3: ستاسيون بالضبط جبت خطخط ستاسيون كل كره يا خويا حضرها معناها اكثر منه تحضيره كان مساهم في برشا اهداف
0: هذا هو اللي تخدموا عليه السيستم كامل معناه
1: جلب جميع الانظار غادي
0: جلب جميع الأنظار. جوستومون سي عاد نتفكر سي هيثم الزيتوني قال لي راهو ممكن تكون فما راهو عينين نتاع ناس تجي فنيه تراش فمش موهبه ممكن راهو تصير الحكايه هذه. شنو قالوا لكم الانطباعات فمش بعض
1: موهبه؟ فما بعض العناصر اللي شكروهم برشا وبون يحبوا يخموا فيهم في المستقبل ماذا بينا احنا نتريضوا ونرزنوا ونمشي واحده واحده ونخليهم يكونوا رواحهم بشويه بشويه وبعد يعمل الله.
0: صحيح احترام ممكن نزيد حتى لانه في الاعمار وفي فورماسيون في فتره تكوين بطبيعه الحال مرحله بمرحله سورتو قرايتهم وبرشا امور يعني وبرشا اعتبارات.
1: ان شاء الله
0: اللي بجنب عزيز شكون؟
1: ايجي
0: عزيز اخر يقول لي نجيه عزيزه.
9: سلام انا اسمي عزيز بالرحمه.
0: هذا هو
3: الظهير
0: الأيمن هذا يقولوا لي
3: الظهير الأيمن عصري
0: كيسح هذا يقولوا لي وعصري
3: عصري بالضبط.
0: ما شاء الله عليك يا عزيز. كيفاش عشت التورنوا؟ شنو ما الأحسن ذكريات اللي قعدوا لك؟
9: التورنوا باهي لعبت بالباهي الحمد لله وهزيناه.
0: فمش ماتش هكا قعد لك في بالك قاعد تفكر كيما صحابك الفينال الفرحة الفرحة كانت كبيرة برشا كل شيء كل شيء. وسمعتوا كلام الكوتش سي محمد
9: بطبيعة
0: ما كانش صعيب معكم شوية في بعض الأحيان؟
9: لازم
0: أي. وعقلين قعدتوا عقلين داك تسمعوا في الكلام مركزين في الماتشوات الكل
3: ركزوا على عقلين
0: على عقلين ما كيك أنا قلتها ما نعرفش
3: عقلين ولا ما كنتش عقلين
0: عقلين ولا ما كنتش عقلين
9: أنا قعدت عاقل
2: عزيز عاقل
0: ديسيبلين يا بي يسمع كلام الكوتش ومنتبه كما قلنا خاطر خصوصيه العمر هذه معناها ما شاء الله هم كلهم طاقه راهم يحبوا يلعبوا ويحبوا يفادلك ويحبوا
1: برشا طاقه
0: برشا طاقة. أنيس وعمد سعد الوضع
1: طق والله برشا طاقة عملوا فينا
0: أنيس أول ما جي صوته مشي
3: صوتي مسؤولي
0: مسؤولية أكيد
1: مسؤولية الحمد لله كيف توجنا هذاك السعيدة وإن شاء الله مبروك عليهم الوليدات هذوما وتقعد لهم في كاريرهم بشوية بشوية إن شاء الله يتحسنوا مسيرة موفقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله به نزيد ونعمل سويتش ندخلوا ملاعبي آخرين أكيد يستحقوا الأبطال فرصة أن يجوا للإعلام أن يجوا يحكيوا زادة في إطار معناها أنه كما قلنا سعادة يتربوا على ثقافة الألقاب وحتى يجيوا الوسائل الإعلام يجيوا لإذاعة المنستير ونحن الحقيقة فخورين أن اختارونا وجاونا.
1: بالنسبة للفرع الشبان صدقني سنة دينا من أول الكبيات في التحضيرات متاعنا الحقيقة بقيادة مدير الفني محمد عامر الحزم تحضيرات في الفاليز وتحضيرات في ليسال دي سبور أبار المركب من جنات بدينا على بكري التحضيرات متاعنا وإن شاء الله فما برشة نجاحات وفما برشة تتويجات بقدرة ربي سناء
0: به سيمو به فما شكون نجم عمل تغيير يخرج سي عادل ويجي سي صالح هكا نعملوا تغيير هكا
1: باش يجي رئيس فرع
0: باه يجي رئيس الفرع اكيد هو راهي الحقيقه فرحه جماعيه ونحب الناس الكل تعطي كلمه بالحصه هذه اللي باش تقعد اكيد في تاريخ الاكاديميه
1: ان شاء الله نرجعوا بحذاكم مدام سناء القلب خلينا ان شاء الله فرع الشبان عندنا اكيبات تعمل كيف وان شاء الله
3: هو مستنسب الالقاب راه
2: وجه الخير هذاك
3: اللي هو جاب البال هو كان موجود في البال وقت استرازه البال في الباسكيت هو كان موجود في الوفد
1: الحمد لله
0: عنده الخبره الدوليه ما شاء الله
3: عنده خبره دوليه وعنده حتى الارضيه الملائمه باش يزل
0: المره ربي يصلح ولكن كان متوج برافو يعطيك الصحه سعاده
1: يعطيك الصحه ميرسي بوكو ان شاء الله فرصه اخرى ومشكورين على الاضافه
0: يعيشك نستقبلوا سي صالح كي يجي حاضر معنا في المباشر في المقابل محمد في العمر هذا مهم لقب والا سؤال اللي تقلك ولا يقول لك المهم انهم يلعبوا شيخوا باللعب ويتعلموا خاصه يتعلموا الاساسيات اللي باز نتاع الفوتبول في العمر هذا
2: في العمر هذا الحقيقة الأهم هو اللي يتعلموا لي باز متاع الفوتبول وكي تبدأ معناتها تورنوا معناتها دولية وكل شيء زادا نمشي وبش نشرف وجه الاتحاد الرياضي المونستيري نحاولوا بش نمشي لبعيد وبش نوصلوا لأكثر من نجمه في التورنوا هذه
0: بي سي صالح مبروك اللقب كيفاش كانت فرحتك كيفاش عشت الأجواء هذه اللي قاعدين نحن طول نعيشوا فيها ونسمع في الانطباعات
10: مرحبا بيك وشكرا
0: يعيشك مرحبا بيك
10: أنا شخصيا معناتها قعدت نتبع في اللايف خاطر الجماعة مشاو وخاطر عندنا الناس الشبان يلزم شكون يحضر كل شيء والله أجواء باهية وأجواء طيبة وحضرناه لكم الفو عندنا مدة نحضروا لها المشي هذه مع سي أنيس ومع الكوتش ومع عادل المشي رئيس وفد وما شاء الله عليهم معناتها تقريبا البلاد كاملة تبعتهم معناتها كي تشوف لي المساجات وتشوف كذا العباد الكل تبعتهم جيست على السؤال اللي سألته لصفت نحب نجاوبك عليه
0: فضل
10: هو كفني يقول لك الملعبي احنا كمثلا كمشرفين على الشبان ماذا بينا التكوين والتتويش فهمت خضر احنا ماذا بينا الجوار يطلع ديما يلعب على الألقاب معناتها ديما يغزر الفوق مع التكوين هذيك احنا حاجه الحقيقه
0: تدخل في بناء الشخصيه ان يتعود على
10: الثقافه انه حتى من بعد كي يكبر يولي ديما يغزر للتيتروات والالقاب اللي يهزهم فهمت ما عادش حاجه جديده تولي عنده
0: ولفت اللي يربحوا جالة ساراي معنا اسم كبير في عالم كرة القدم ولا طرابزون ولا الفرق الاخرى كيفاش حسيت الوقعه نتاع الانتصار هذه الحقيقه احنا كي شفنا نتيجه 3-1 ضد جالة سراي في الفينال وسون ديفيت معناها مقابله الكل ربحهم فريق الاتحاد المنستيري الحقيقه خلي احساس بالافتخار وبالفخره بالعمل هذا
10: احساس كبير برشا الحقيقه قلت لك معناتها التليفون ما سكتش الصفحات نتاع الاتحاد المنستيري الكل تبارطاجي في النتيجه الكل الصفحات الكبيرة الكل حتى الصفحة الرسمية معناتها وقع كبير في المستير معناتها تحس كأنها إكيب سينيور اللي شاركت مش إكيب الصغيرات فهمت معناتها ما شاء الله الحقيقة فخرة كبيرة كبيرة كبيرة كي تلقى الصفحات يكتبوا ما شاء الله لوليداتنا شوفوا وليداتنا تبارك الله لوليداتنا فهمت معناتها حاجة أنت حتى كمسؤول تحس أنك عملت حاجة فهمت معناتها
0: سي صالح شنو تحتاجوا الأكاديمية للاتحاد المنستيري باش تقعد تنافس على المستوى هذا
10: إن شاء الله الأكاديمية متاع الاتحاد المونستيري. نحب نأكد لك لهذه البداية، وما زالت بقدة ربي معناتها حاجات أكبر من هكا برشة وأكثر من هكا برشة. احنا مبدئيا توا بدينا بالباز، احنا توا عملنا مقر إدارة في الملعب، إدارة باش تكون معناتها كل شيء انفورماتيزي، كل شيء على عين المكان، الأمور الفنية عند سيانيس ما شاء الله معناتها قايم بالواجب وفوق الواجب، معناتها التغيب عليه الكبيرة لصغيرة راه شو بدأوا واضحين معناتها من ناحية هذيك ما شاء الله. وإحنا كإداريين نحاول ننظم كذا كما نظمنا مثلا الدورة الأخرى اللي نظمناها من 6 ل 5 من 5 ل 7 جوان وشاركوا فيها زوز فرق ليبية وفريق من فرنسا والفرق الكبيرة في تونس، فهمت الحقيقة خذت صدى كبير الدورة هذيك، هي اللي فهمني والليلة فتحت الأبواب إن شاء الله الدورات كبيرة، وإن شاء الله العام الجاي باش ننظم دورة كبيرة فيها فرق كبيرة برشا زي إن شاء الله من الأوروب ومن تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذه ممكن سكوب ناخذوه. خلنا نزيدوا ناخذوا الصغيرات والانتباعات متاحهم. أنت اللي قدم الميكرو، قدم لي روحك، اسمك وشنو البوست اللي تلعب فيه؟
11: اسمي اسكندر.
0: اسكندر شنو اللقب متاحك؟
11: بولحويش.
0: باهي اسكندر بولحويش. البوست اللي تلعب فيه؟
11: ديفونسور.
3: ظهير أيمن.
0: ظهير أيمن. باهي. والتورنوا والأجواء وأحلى ذكرى قعدت لك في المشاركة متاعك؟ حشام شوية.
3: حشام.
0: فمش
3: في الملعب، في الملعب مش حشام.
0: لا والله في الملعب رحمالي.
3: إن شاء الله لي.
0: ديفونسور كيسح.
3: كيسح.
0: رحمالي. عقلي أي. باهي. يعطيك الصحة.
3: هو بالرغم لعب باهي أصيب ما جاته إصابة. في المستوى اليد معناها تقول بصراحة لعب آخر حتى في الكاميرا ويخرج، معناها أني رأيت حتى يده معناها صبه وتعوش، ولكن هو أصر أنه بشي يلعب في الأمر هذاك، أصر بشي يلعب، وكانت معنا عنده عزيمة كبيرة باش كمل المقابلة وحب يكمل المقابلة، وهو الحمد لله لباس.
0: احنا ما قلتش شبطة ليزي، ما قلتش حبيت تكمل مع أصحابك. هيا بي تخلي اللي بجنبه تراه تفضلي قدمنا روحك هو كمعاون يعني سراني معرفش اسمي اللعبي.
11: اسمي جود جراح.
0: اي
11: بوست بتاعي وسط يمين.
0: ما شاء الله عليك. هاي
3: فهمت.
0: عنده تخريجات هذي وتمريرات
3: ذكية.
0: تقرأ من وجهه تحسه ذكية.
3: طبعا درج راح ذكية.
0: لانيس واحسن ماتش لعبته
11: في النهار الثاني ضد
0: جلطة سارة الفينال.
11: لا لا لا قبل
0: اللي قبل
2: كونتر درابس ترابزون سبور احسن ماتش اللي جبت فيه البونت قاسم تاع البونت.
0: اي بي تحبش تهدي التروفي هذه لشكون تهديه؟
11: انا
0: هذا تروفي اللي ربحتو
3: الكوب
0: بالكاس هذيك معناها تروفي
3: شكون
11: الكوتش نتاعي محمد صفطه.
3: شكون اخ
0: نسيتو عمو أنيس.
3: لا لا مش أنيس بوك بوك لا يتغشش
0: أنيس اللي بعد. يلا اللي بعد نربح الوقت. لؤي الأسود.
11: اسمي لؤي الأسود. نلعب وسط أتاكون وسط.
0: ذوما يلوجوا عليهم ذوما حاجة نادرة برشا. شنو اللي يميز البوست متاعك؟ شنو الحاجات اللي تخليك تتفوق على الأخرين؟ ها تمريرات لي باس اللي تعملهم الذكاء الرؤية الفيزيون شنو بالضبط؟ شنو يعلمك سي محمد صفطة؟ شنو أكثر حاجة يوصيك عليه؟ شنو توصيه سي محمد؟
2: عنده رؤية شاملة للميدان، عنده لي باس نتاعو
0: ما شاء الله اللي عنده ليكتور حتى في العمر هذا يغزر مليح ويثبت مليح ويعمل تخريجات باهين للكرة.
2: عنده لي باس نتاعو ديسيزيف على الآخر.
0: باهي تحبش تقدم تحية للعائلة نتاعك ولا لشكون تحب تهدي التتويج هذا؟ لؤي
11: ديه البابا وماما ومسي صفطة ومسي نيس.
0: يعطيك الصح شكرا لك. به مازال اخر وفد نستقبلوهم الصغيرات الكل. شكرا زميل نجي بن حسن اللي اكيد نحاول على الامور التنظيميه الصغيرات نديو لكم باش تدخلوا زملائكم اخر وحيد اللي قعدوا. انيس الانتباعات اللي كانت زاده من خلال حديثك مع الجماعه اللي في تركيا من الفرق الاخرى.
3: والله انت انتباعات جيده، هما تفاجئوا بالمستوى، هما ديجا حتى حكاوا معنا فما من جمعيات أخرى في تركيا خاصة فما ممكن الفريق الثاني هو طرابزون سبور معنا قعدوا منبهرين بالمستوى متاع فريق الاتحاد المونستيري لأنه ولاو قارنوا قالوا كيفاش المستوى عندكم في الشبان في الاتحاد المنستيري، ولكن شو اللي يخلي نتائج نتاع المنتخب ممكن ربطوا بنتائج المنتخب في الوقت نتاع كاس العالم، وكيفاش معنا معنا الشبان في تونس بصفة عامة عندكم سبان منتجين بالنوعية دي معناها يزم حافظ عليها.
0: أنا صراحة الكونديسيون خير منا نحنا معناها.
3: شوف في الكونديسيون خير منا برشا.
0: خاصة حكيت التيران.
3: ولكن شوف.
0: ومحمد نجم زادة تجاوب.
3: بالنسبة لل بالنسبة للتجهيزات والملاعب وراهو بصفة كبيرة خير منا.
0: خير منا.
3: ملاعب في كل بلاصة ساعة. كل جمعية عندها الملعب متاعها الفرعي وال وفي كل مكان. تم تنقلت سراي في كل مكان عندها ملعب. ولكن وحتى الملعب الرئيسي معناه بالنسبة، ولكن شو الإشكالية بصراحة على مستوى الخام لاعبين تونسيين خير صدقني، مستوى الخام لاعبين تونسيين، ولكن عندي
0: في جينات
3: متاعنا بالضبط ظروف موائية جدا. قلت لهم كان جيت الظروف هذه متوفرة في تونس راهو خير من كنا في بالي أخرى وكنا خير من هيك برشا.
0: واضحة. نزيدوا ناخذوا انطباعات الصغيرات، نبدأ بحارس المرمى ولا ليه
3: أحسن حارس في الدورة.
0: زوز حراس مرمى. زوز حراس مرمى به. قدم لي نفسك، اسمك؟
12: اسمي علاء الدين.
0: أي
12: نشد حارس مرمى.
0: أي لعبت المقابلات الكل ولا كنت احتياطي؟
12: لعبت مقابلات.
0: هو الحارس الأساسي قبل هدف بركة؟
3: قبل
0: زوز أهداف.
3: زوز كف كل أهداف.
0: بي. تحكي ديما مع أصحابك في الماتشوات والكل، تعبوك أصحابك في التورنوا هذا ولا ما تعبوكش؟ قلنا الحقيقة تعبوك تغششت عليهم ولا ليه؟ في بالك الحارس راهو يلزم يبدأ عنده شخصية، معناها يبدأ يسيح على ديفونسوريت وباش يفيقوا ويشدوا لي بوست نتاعهم. عنده أنيس من الشخصية وعنده
3: عنده شخصية. لا عنده من الشخصية، عنده شخصية.
2: ديك مادام عملت تصدي الدورة في
0: عملت تصدي الدورة
2: اللي هو كونتر جالاتا سراي وقت سكور متعادلين
3: 1-1 كان معنا ممكن
2: كان ماركونا مش ما
0: تفكرت ولا فكرت البارادة هذيك اللي عملتها
2: اللي عملت لك روبان
3: فايق وقتها
0: هذيك خبيها الفيديو هذيك تقعد لك ذكرى وزيد تخدم وان شاء الله ربي يوفقك به. وفما شكون معك الحارس الثاني اللي هو في تنافس معك؟
3: حارس هو 2015 و2016 الدوري 2015
0: و2016 الكاتيجوري نتاع العمر. قدم لي نفسك.
13: اسمي محمد علي الوسلاتي، حارس مرمى.
0: حارس مرمى الثاني
3: لعبوا في 2016 والحارس الأول، نحن ما نقولوش حارس ثاني خاطر لعبوا 2015 قسموا أكثر من أكثر لعب علاء، ولكن حتى محمد علي لعب في مقابلات تم تدوير معنا. زوز لعبوا برشا دقائق وزوز قدموا مردود طيب.
0: به التورنوا هذي واللقب هذي اللي شكون تهديه؟
13: سي صفت.
0: سي موسيو صفت، كلهم يحبوا يهديوا لسي محمد صفت. والعائلة متاعك الوالدة
13: ما
0: ماما سميها عاد ماما تتفرج فيك عاد هي توا
13: هند.
0: هند مدام هند تحيا له.
2: مشيت معنا
0: ومشيت مع معكم ديبلاسيت ومشيت به. يلا نكملوا بالصغرون الاخير.
14: انا اسمي حيدر اسكندراني، نلعب ديفونس
0: ظهر ذي مطول. ذي فما سيليكسيون في الطول الاختيار واضح معناها فما اجتهاد فما بحث في به. كمدافع المدافع راه هو يرتي راه من تالي معناها يشوف اصحابه كيفاش يلعبوا. كيفاش كان الجو معناها عجبتك المقابلات والامبيونس نتاع الماتشوات ولا لا؟
14: المقابلات مره صعيبه مره سهله، كل مره معناتها مع شكون نطيحوا مش كما قالت سراي وفنربخشة معناتها هذوكم صعب شويه معناتها كسحين شوية.
0: وأحسن ماتش أنت لعبته؟
14: هذا ضد قالت سارة
0: في معناه في الفينال. في الفينال اللي زت كم تحهم خوفوكش معناها ولا معناه ربحت الدويل الكل ربحتهم؟
14: أربعة.
0: ما شاء الله عليك. ذي مشروع بتاع محلل فني ذي ناري.
3: خلناش البلاصة برا. خلناش البلاصة برا.
0: ناخد دبر. دبر راس كذي مش يكون ناريخ محلل فني معنا ما شاء الله عليه. به مازال عنا شوية وقت ناخذ كلمة الختام، فمش بعض الأشخاص سي صالح ولا سي محمد تحبوا تعطيهم ديديكاس بسويت للنجاح هذا. يلا تفضل سي محمد.
2: نحب نعطي ديديكاس للي بارون تاع 2016 اللي مشاو معنا واللي ساندونا في الدوره هذه وضحاو معنا الحقيقه وكانوا ريسبونسابل معنا وعاونونا برشا باش اطرنا الصغار وكل شيء. نحب نعطي ديديكاس للي بارون اللي ما نجموش باش يشاركوا معنا اللي قاعدوا لهنا يتبعوا فينا قلبهم وبربهم ويسالوا علينا كل دقيقه، اللي ولادهم زاده ما نجموش يمشيوا نهديو لهم بالمناسبه هذه نهديو لهم بطوله البطولة متاعنا ومتاعهم معناها فهمت. سينو بطولة نهديها لمرتي اللي مشيت معايا ولعائلتي.
0: يعطيك الصحة سي صالح. كلمة الختام ديديكاس لشكون؟
10: والله نحب الديديكاس للهيئة القديمة تاع سي مسلم سلامة فهمتي ولا إلا الحقيقة عملنا وعاونتنا برشا وعطاتنا صلاحية الكل والكارت بلانش باش معناتها كيما نقولوا نتصرفوا في الشبان ونأطروا ونحطوا استراتيجية متاعنا فهمتي ولا متاع سي حمزة الزناتي واني صالح حداد وسي عادل الشاطر فهمتي ولا باش عملنا استراتيجية بعتها بالمساعدة متاع سي أنيس بالأحسن فهمتي ولا باش نحطوا معناتها دي جرون ليني إن شاء الله باش الشبان بقدرة ربي وعد منا 5-6 سنين أخرين 90% باش تلقاهم ولاد المستير في وسط
0: على الأقل 10 جوارات 11 جوارات كنا قاهم
10: سنيور صدقني 90% بقدرة ربي هذاك اللي احنا نخدم عليه من الصغار وعنا راهو بخلاف الوليدات هذو معنا وليدات أخرين زادة ما شاء الله عليهم راه الأكاديمية متاعنا توا نأكد لك اللي هي من الثلاثة الأولانيين في الجمهورية التونسية
0: وحاجة ممتازة باش سي عبد يلا كلمة الختام.
1: نشكر برشا الهيئة المديرة الحقيقة القديمة والحالية وإن شاء الله إحنا الهدف متاعنا هو التكوين ما نلوجوش برشا عن تيجة عطينا التكوين وتطعيم الفرق الأكابر بالوليدات هذوما إن شاء الله بشوية بشوية نوصلهم نوصل بهم لأعلى مستويات إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي عادل إن شاء الله بالتوفيق ليك سي صالح سي محمد صفتة. كلمة الختام مع أنيس في الدقيقة الأخيرة يلا أنيس.
3: والله نحب أول حاجة ساعة كما قالوا جماعة نشكر الهيئة متاع الشبان متاع الاتحاد المونستيري وعلى رأسهم حماسي حمزة زنيتي سي صالح وسي عادل. نشكر كل من ساهم أولياء ومدربين أيضا سي محمد صفتة ولكن مش محمد بركر وفما معارشة مدربين في الأكاديمية كانوا في معنا لحمة ببعضهم مثلا 2015 نشكر برشا محمد علي الغريبي اللي هو ساهم باش كون المجموعة هذه كيف كيف حبيت نشكر الأكاديميات كيف كيف لخدمة من الأول وهذا يراه استحقاق ليهم فما لاعبين كانوا في أكاديميات أخرين وجاء وكان مستوى كما أكاديمية مثلا أدم سبور مدير فني متاحة محمود بن حسن اللي خدم خدمة كبيرة كما أكاديمية الكهنة ومديرها الفني سي مصطفى بن جنات كيف كيف عمل مستوى كبير. في الأخير بالطبيعة نحب نعمل ديديكاس العائلة متاعي العائلة الكبيرة العائلة أمي مرتي إخواتي صغاري الناس كل أصدقائي الناس كل اللي يعرفوني والحمد لله إلا المهمة كللت بالنجاح.
0: يعطيك الصحة نيس بن حسن. في الختام نحب نشكر كل الزملاء نيجي بن حسن اللي حاضر معنا في الكواليس والد يوسف كيف كيف شكر كبير برشا الحسام نوار على الإخراج الرقمي والإخراج التقني اللي هي الحصة كانت حصة خاصة احتفاء ببرعم اتحاد المونستيري بمناسبة تتويجهم بدورة إسطنبول الدولية. هذه البداية سي عادل وسي صالح إن شاء الله الخير القدام وإن شاء الله ربي يوفقكم. شكرا لكم مستمعينا وإلى اللقاء.
15: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
16: تحية طيبة لكم مستمعين مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعا عدد من نواب البرلمان لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المآسي والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد وفق نص البيان. دعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين يشهدهما أو تشهدهما أقسام الاستعجالية ودعم جهود الطواقم الطبية والشبه الطبية. وأوضحت الجمعية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن هذه المطالبة تأتي في ظل الظروف المناخية الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة والتي انجر عنها توافد لافت للمرضى، مشيدة في ذات الوقت بجهود كافة الفرق الاستشفائية وما قبل الاستشفائية الميدانية للتكفل بكافة الحالات. هذا وافد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر، مضيفا أن درجات الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام القادمة وتعود إلى مستوياته العادية لتتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات تصل إلى 46 درجة في القيروان و 47 درجة في توزر وقبلية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. دوليا أصيب 13 شخصا بينهم 11 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان اليوم جراء هجمات نفذها مستوطنون ضمن اعتداءات وإجراءات للجيش الصهيوني طالت 7 مناطق تقع في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. هذا واتسعت مظاهر التصعيد في الضفة الغربية بين عمليات ميدانية واعتداءات للمستوطنين واقتحامات صهيونية بالتزامن مع تسارع التوصل للتوسع الاستيطانية في مشهد تتداخل فيه الضغوط الأمنية مع تغيير الوقائع على الأرض وسط تحذيرات من احتمال انفجار أوسع. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
15: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير سهرات إذاعة المنسير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنسير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. سينما مع فوز الصخيري.
17: أحب السينما في كل مكان، مساء الخير ومرحبا بكم جميعا. سينما كالعادة ينطلق الآن ويتواصل حتى العشر متاع الليل، طبعا مع سحر السينما مع الجديد والكلاسيك. دائما الساعة الأولى نحاول باش نقوم برصد يعني جديد السينما التونسية العربية والعالمية، وفي الجزء الثاني من سهرتنا أكيد نرجع للذكريات، نرجع الحنين والذكريات، نرجع للأفلام التي رسخت وأفلام تبقى دائما في ذاكرة يعني كل محب وكل عاشق للفن السبع. في سهرتنا الليلة نتابع أولا بعد قليل باش نواكب كواليس ما قبل اختتام الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا، باش تكون معنا زميلتنا من الإذاعة الثقافية سماح قصد الله، وإذاعة المنسير واكبت يعني الافتتاح الأحد الفارط. في حصتنا لهذا المساء كذلك لمحة عن حياة مهندس الديكور المنصف حقونة الذي توفي الثلاثاء الفارط، هو أصيل مدينة المهنية المهدية، أعمال فنية طبعا سواء كانت مسلسلات أو أفلام تونسية وعالمية. في الحصة كذلك أخبار السينما من تونس ومن العالم، وبوكس أوفيس الفيلم الأول في القاعات الأمريكية. في حصتنا خاصة في الجزء الثاني من سهرتنا أغنية من فيلم اخترنا لكم هذا المساء، أغنية القمح الليلة من فيلم لست ملاكا للموسيقار محمد عبد الوهاب يعود تاريخ إنتاج الفيلم هذا سنة 1946، الفيلم السابع والأخير للموسيقار محمد عبد الوهاب، ولو أنه ظهر كمطرب في فيلم غزل البنات 1949 بالأغنية الشهيرة عاشق الروح، وظهر أيضا كمطرب في فيلم منتهى الفرح 1963 بأغنية هاني الود. نرجع لذكرة السينما، وخاصة ذكرة السينما الفرنسية، أكيد تذكروا فيلم بورسالينو. فيلم بورسالينو طبعا مع أشهر ثنائي عرفته السينما الفرنسية، جون بول بلموندو وألان دولون. الفيلم هذا يعود لتاريخ إنتاجه سنة 1970، وألان دولون تمر ذكرى وفاته الثانية، توفي يوم 18 أوت 2024. طبعا الفيلم هذا في برشا ما نحكيه عليه، لأنه فيلم سجل حضوره في دور السينما الفرنسية الأوروبية، وخاصة يعني دور السينما التونسية، لأنه في تلك الفترة يعني فترة الستينات وفترة السبعينات كانت أشهر الأفلام الفرنسية كانت توزع يعني في دور السينما قبل حتى الأفلام الأمريكية. يعني نذكروا أفلام الستينات وأفلام السبعينات هما بالأساس يجيونا من إيطاليا، وكذلك فرنسا، كذلك من الهند ومصر، وكذلك لبنان. هذوما هما الأفلام اللي كنا نشاهدوهم بأكثر يعني غزارة يعني بالمقارنة مع الأفلام الأمريكية. وباش نختم اللقاء مع ملف خاص بالاقتباس، اقتباسات السينما المصرية من أفلام أمريكية وعالمية، وسنكشف اليوم سرقات خاصة عادل إمام في عديد من أفلامه من أفلام أجنبية، والدليل وأكيد باش نمدكم بالدليل وباش نمدكم بعنوان الأفلام اللي تم اقتباس الفكرة الرئيسية وأصبحت كأنها أفلام مصرية. إذا كان نشوفوا قديش أنجت السينما المصرية من 1927 إلى يومين هذا، نقولوا مثلا 6,000 7,000 هذا الماكسيموم تقريبا، باش نلقاو فما على الأقل 50% 60% من مجموعة الأفلام اللي أنجتها مصر راهي تم اقتباسها من السينما الأمريكية، وكذلك السينما خاصة السينما الفرنسية وسينمائات عالمية أخرى. عن الدليل وهنا باش نحكيو طبعا اليوم باش ناخذ الدليل متاع سرقات أفلام عادل إمام، وأكيد باش نرجعوا للدوسي هذايا للملف هذايا في يعني حلقات قادمة، وباش نوريكم قداش السينما المصرية قداش اقتبست يعني من أفلام. ولكن كي نتفرجوا احنا في هالأفلام المقتبسة اللي تم اقتباسها نشوفوا كونها كأنها مصرية، لأنه الحقيقة قوة السينما المصرية في حكاية كتاب السيناريو اللي هم متميزين جدا، يعرفوا كيفاش ياخذوا الفكرة ويطوعوها ويردوها كأنها يعني معناها خاصة بالمجتمع المصري والعربي. هذه تقريبا أهم فقرات حصة هذا المساء، مع تحيات حسام نوار وفوزي السخيري. هذه الأغنية الأولى بصوت ماجدة الرومي.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: 21 دقيقة على موجة ذات المنسير السينما متواصل حتى للعشرة أمتع الليل، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. نحكي السينما بالطبيعة، واليوم اختتام الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواتف بقليبيا من 23 إلى 29 أوت 2026، وكبنا حفل الافتتاح وحكينا حتى على طبعا تاريخ مهرجان قليبيا وتاريخ الجامعة التونسية للسينما والهوايات اللي يعود تأسيسها سنة 1962، بينما الدورة الأولى كانت سنة 1964، كان يقام كل سنتين، ولكن انطلاقا دوي تقريبا عنده 15 سنة أصبح يعني موعد سنوي، كعلاش الدورة تحمل رقم 39. موعد استثنائي، موعد سينمائي، فما تجديد على مستوى تركيبة الهيئة المديرة للدورة الجديدة للمهرجان الدولي لفيلم الهواتف بقليبيا. طبعا قليبيا الساحرة كأحدى محطات السينما الشبابية والهواية في تونس. الحقيقة أنا فرحان برشا باش تكون معانا زميلتنا العزيزة سماح قصد الله من الإذاعة الثقافية، هي على المكان أكيد باش توصف لنا أجواء ما قبل اختتام الدورة، وأكيد باش نعمل وريكاب مع بعضنا ونشوف شنو اللي يميز يعني الدورة على امتداد أسبوع كامل. مرحبا يا سماح مباشرة على موجة إذاعة المنستير.
1: مساء الخير سي فوزي، مساء الخير كل الفريق طبعا اللي معاك اليوم، مساء الخير كل الزملاء في إذاعة المنستير وكل جمهور إذاعة المنستير. طبعا هذه الإذاعة العزيزة على قلوبنا جميعا، عروس البحر طبعا وعروس الساحل، فتحية لكم جميعا وتحية سينمائية أيضا.
0: نعم، وانت تقدم بنت إذاعة المنستير ما تنساش
1: طبعا
0: سماح
1: نحب نحي على ذكر إذاعة المنستير، نحي كل المنشطين كل المنشطات وكل الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات اللي احنا تعلمنا منهم جيل وراء جيل. حبيت أقول زادة تحية سينمائية من قليبيا اللي هي يعني مدينة ساحلية تعتبر، بما أنها مدينة سياحية مدينة على البحر. وتتشارك مع المنستير في الكثير من الأشياء، ومدينة ساحرة كما قلت في فوزي. ولعل من أهم ما يميز قليبيا إلى جانب البحر وإلى جانب فصل الصيف اللي يكون مكتظ يعني بالزوار من كل أنحاء الجمهورية، هو مهرجان دولي لفيلم الهواة بقليبيا، أو كما نسميه دائما بالفرنسية الفيفاك كما هو معروف عند الجميع. الفيفاك هو اللي يخلي المدينة عندها ربما روح أخرى وعندها هكا نسق آخر وفما حركية أخرى، والبلاد كلها تعيش على وقع هذا المهرجان. رغم أنه احنا ديما سي فوزي وانت تعرف وانت قيدوم طبعا تعرف أنه يعني احنا نتمنى ديما أكثر، معناتها أنه المدينة تعيش على وقع هذا المهرجان. لكن على كل يعني لما ينعقد المهرجان فك الأسبوع هذيك فما ملامح جديدة تكون للمدينة باستثناء يعني مع الاصطياف وأجواء الخلاعة وغيره.
0: هو في الحقيقة سماح، هو في الحقيقة قليبيا هي تحتضن المهرجان، مش معناها الجامعة هي اللي تشرف فقط، هي قليبيا مدينة قليبيا بكل فئاتها يعني وزوارها، الخطر فما شكون حتى يختار من خاصة من اللي متزوجين حديثا يختاروا موعد السينمائي هذا في قليبيا باش يجيوا يحضروا، منهم مشار العسل ومنهم يحضروا يعني طبعا أجواء سينمائية في الهواء الطلق
1: ومش طبعا. فقط يعني يجيوا من كل أنحاء الجمهورية يختاروا الأسبوع هذا باش يضربوا عصفورين بحجرة. وزيدا كما قلت يعني صحيح ملاحظتك في محلها تماما، يعني المدينة هي اللي تحتضن المهرجان، طبعا الجامعة تنظم وغيره، لكن لولا المدينة ولولا هذا الحب للسينما لأنه ديما نقولوا العنصر الأساسي اللي هو في الهيئة المديرة هو الجمهور.
0: أكيد.
1: صراحة يعني من غير جمهور ما نجموش نحكيوا على مهرجان قليبيا، من غير الطقوس اللي عملها الجمهور يجي مع عائلته زيدا مع أشياء والكل ويسهر سهرة يعني تمتد لساعة اثنين يعني بعد منتصف الليل يعني
0: منتصف الليل وفما سماح بالطبيعة احنا حتى نصف الأجواء يعني حتى اللي ما يعرفش عمره يمشي لقليبيا وين يقام المهرجان هو في قلب مدينة قليبيا يعني في دار الثقافة في الهوى الطلق مسرح زين الصافي يعني طبعا المرحوم زين الصافي لكن والعدد الكبير متاع المتفرجين اللي يحضروا يعني بكثرة في كل السهرات وهو استمرارية المهرجان هو على خاطر الجمهور يحب السينما في قليبيا
1: بالضبط والناس كلها يعني تفرح بالموعد هذا تكسيسية حوانت مقاهي الناس الكل الناس الكل غير الزوار اللي يجيوا لقليبيا وكيف ما قلت فما الطقوس خاصة بيهم يعني احنا تجولنا في فوزي وتعرف في أكثر من مدينة تنظم ربما سينما لكن أجواء قليبيا خاصة جدا
0: والله هيك السهرات الليلية وحدها اتمتعتش ساعة بالبحر يعني فهمت ساق نعرفك مغروبة مرشة بالبحر
1: أي تمتعت خاصة أنه المهرجان طبعا سهراته تبدأ الساعة 10 معناتها عندنا وقت باش نمشي شوية للبحر وما تجيش تجي لقليبيا وما تمشيش لبحر قليبيا يعني
0: أكيد يعني فما برشا برشا أماكن يعني الحقيقة محبذة يعني للمصطفين يعني للجيوش
1: احنا الشطوط في تونس وحتى نغتنم الفرصة أكيد يسمعوا فينا برشا لأنه مش كان أهل قليبيا هم اللي يسرفوا في بحر قليبيا يجيوا من كل نحب نقولك غمزة فقط حافظوا على هذه الشواطئ حافظوا على هذه البحار لأنها من أروع ما يكون لو كانت في ربما في بلدان أخرى ربما هذه الشواطئ هذه تكون تحقق رقم قياسي في عدد السواح فرجاء حافظوا عليها وحافظوا على نظافتها وحافظوا على جمالها
0: هذه طبعا مقدمة حبينا هيك نقدمها خاطر يلزمنا تكون مقدمة على خاطر قليبيا الحقيقة كما قلت قليبيا ساحرة وهي جديرة باحتضان يعني أكبر تظاهرة سينمائية على المستوى الهواية بطبيعة الحال لأنه عريق المهرجان وعارق مهرجان على مستوى الدول العربية وحتى القارة الإفريقية فديما نحبوا شنو التجديد شنو ما يميز يعني الدورة هذه حسب ملاحظاتك سماح وانت يعني كنت موجودة يعني في الحفل افتتاح وهو اليوم حفل اختتام أكيد يعني الأيام اللي كلك حضرت فيهم شنو اللي شفته جديد و ملاحظاتك يعني بسرعة
1: نعم نذكر أنه المهرجان طبعا انطلق منذ 23 أوت ويختتم اليوم يشاركوا فيه 25 دولة من خلال أفلامهم طبعا ومن خلال كذلك حضورهم في لجان تحكيم وغيره 51 فيلم في المسابقة و8 ورشات الدورة هذه في فوز أنت تعرف فقرات القارة في المهرجان اللي هي المسابقة الدولية المسابقة الوطنية الورشات
0: والمسابقة متاع المدارس أعتقد ده موجود
1: ومسابقة المدارس وتعرف أنه أيضا منذ سنتين تقريبا أنه المسابقة ولات تضم معها لأنه كانوا منفصلين مسابقة الصورة الفوتوغرافية ومسابقة السيناريو وهذه ولاوا أيضا في المسابقة الوطنية يعني مسؤولية لجنة التحكيم تكون أكثر الحقيقة لأنه مش يشوفوا السيناريو ومعها السيناريو يعني أربعة أشياء مش يشوفوها مش يشوفوا الفيلم مش يقرأوا السيناريوات اللي عددها كبير مش يشوفوا الصور الفوتوغرافية وغيرها والصور الفوتوغرافية دي كل عادة تبدأ تكون في معرض في دائما في دار جمرة هذه الدار الخصوصية اللي فيها المعمار القليبي القديم الدولة هذه في فوزي ربما أنا اللي لاحظته أكثر في الدولة هذه أنه وانت حضرت في الاختتام ربما كان أكثر تنظيم ربما من الدورات السابقة فما اهتمام زاد بالركح بالتفاصيل التقنية ربما لأنه كانت هذه الشراكة مع المسرح الوطني التونسي فنوعية الصوت وغيره كانت جيدة كان أيضا هناك يعني ديكار وغيره فما سينوغرافيا يعني
0: سينوغرافيا موجودة على الركح بطبيعة الحال والشاشة هذيك عملاقة بطبيعة والفضاء تقريب طاقة الاستيعاب تقريب في حدود 1500 مقعد تقريبا يعني
1: وفما تفاصيل جميلة يعني موجودة في المسرح هذا مهم جدا يعني, ولانه يلزم كي نجيو نتفرج ونكونوا مرتاحين نسمعوا صوت مزيان وصوره مزيانه, هذا اهم حاجه. على مستوى الافلام فما جدل في فوزي ما بين بين الناس اللي تحضر والنقاد والاعلاميين السينمائيين غيره حول المستوى العام للافلام, فما شويه تذمر من انتقاء هذه الافلام. يعني الافلام يمكن ان نقول ربما ما هيش بالجودة الكبرى ان صحت العباره. يعني ربما في سهره نجم تلقى فيلم اثنين اللي يخليك تنبهر شويه يعني. حتى
0: انت تحكي على المستوى الوطني ولا المستوى الدولي؟
1: حتى الدولي. للأسف السنة حتى الدولي, حتى الدولي على مستوى الانتقاء ما كانتش فما أفلام تخلي أثر وتخلي الناس تتناقش فيها كما العادة مثلا. وهذه نقطة أجمع عليها يعني الناس الكل يعني حتى الجمهور العادي يعني قال إنه الأفلام السنة ما هيش بالجودة المطلوبة. وبالنسبة للمسابقة الوطنية الشباب لابد تم إثارة يعني مسألة التكوين أكثر حتى تفاديو الكثير من الأخطاء اللي كانت في الأفلام السنة يعني. فما خلط عند الشباب بين فيلم سينمائي وبين روبورتاج, فما اهتمام أحيانا.
0: حبيت تقول ما فماش تطير يعني بالنسبة للشبان هذوما, خاطر يزومهم تطير, يزومهم أساتذة معهم باش يوضحوا لهم كما قلت شنو الفرق بين فيلم روائي وبين ريبورتاج. يعني هذاك يولي تسجيلي يعني, كيبدأ ريبورتاج تسجيلي يولي يعني.
1: فما نوادي جايه مشاركه معناتها لاول مره وما يأثر فيهم حتى استاذ يعني يعني, وهذا بتبيع ما يجيش يلزم فما تأثير وفما
0: إشارة حلوة برشة اللي قلتها تولى
1: يعني مهم جدا. نعم صحيح, للأسف يعني نلقاه عدد من الأفلام هذه ما نعرفش زيدا ربما لجنة الانتقاء هل إنه هذا هو المستوى العام وهذا أفضل ما فما أم كان فما مشكلة في الانتقاء. تو نشوفه بعد مع السينمائيين اللي اختاروا هذه الأفلام. لأنه حقيقة سؤال كبير جدا. فما مواضيع متنوعة على حظ هذه السنة, ربما غابت شوية المواضيع اللي فيها الكثير, وإحنا تبعنا دورة السابقة في فوزي. فما الكثير من الإحباط مثلا الحزن الدغمائية وغيره. فما مواضيع متنوعة الحقيقة يعني مش كلها.
0: وحافظوا على سينما المقاومة, سينما النضالية اللي أنا عندها هي أرضية ثقافية يعني ثابتة معناها بالنسبة للجامعة.
1: طبعا مثلا الى جانب السهرة الاولى لتنفيذ تكريم الراحل محمد بكري الفنان الفلسطيني الممثل والمخرج. كذلك تم كل عادة
0: عنده فيلم اسمه دنيا موجود يعني في
1: اي دنيا. عرضوا له دنيا وعرضوا له وتعرض ايضا فيلم اخر اللي هو كان ممثل
0: جنين ولا بلكش عيد ميلاد ليلى اعتقد. ده
1: لا مش عيد ميلاد ليلى, اسمه أبشوت. الفيلم هذا هو اللي تم عرضه. في كذلك كان فما لقاء مع كان سهرة فلسطينية مع الضيف الفلسطيني طبعا الحاضر في المهرجان واللي هو في رئيس لجنة التحكيم الدولية اللي هو المخرج والمنتج الفلسطيني حنا عطلة. اللي قدم يعني ثلاثة أفلام تحدث على المرأة الفلسطينية بطبيعة الحال. وكان هناك لقاء معه يعني حول التجربة السينمائية الفلسطينية ومشروع فيلم لاب اللي معروف طبعا في فلسطين اللي يساعد الشباب والفلسطينيين على إنتاج أفلام. وقلت الحقيقة في السهرة الفلسطينية أفلام أثرت خليت انطباع مهم وجميل جدا لانه قدموا شخصيات او نساء من فلسطين مناضلات من اختصاصات فيهم ربة بيت فيهم صحفية فيهم الى اخره وكان فما تفاعل كبير معهم. كذلك السنه فما جائزه جديده ضافت للمهرجان هي جائزه ياسر الجرادي لاحسن فيلم يعالج قضايا النساء. والجمعيه هذه والجائزه هذه تسندها جمعيه كلام الأفلام، وهي جمعية لدعم السينما اللي تتحدث على النساء وتطرح قضايا النساء من من من يعني من زوايا مختلفة. والجائزة هذه زادة يعني معها في نفس الوقت الجمعية هذه تنظم في لقاءات حول السينما النسائية، ومثل الورشة يعني يشرفوا عليها مجموعة من النساء. ولجنة تحكيم كذلك هذه الجائزة هي سريال جرادي شرف الدين والفنانة سلمى بكار وصحفية
0: موجودة سلمى بكار، خطرة هي بطبيعة الحال تقدمها في سينما الهواية. يعني سلمى بكار
1: العربة، هي العربة طبعا.
0: نعم.
1: بما أنها كذلك هناك تقديمات لكتب أيضا منظمة العفو الدولية قد يعني تقوم برشا لقاءات. كالبارح تم عرض فيلم للمخرجة ألفة لمنوم، وهي باحثة في العلوم السياسية ومخرجة تونسية، وبعدها كان فما نقاش حول هذا الفيلم اللي تفاعلوا معاه كذلك، وقدمته ألفة لمنوم وقدموها كذلك. كذلك فما لقاء آخر حول السينما والصورة اللي كان مع موسى توري اللي هو يعني من أهم
0: الزورق، أخذت نت الذهبي الزورق يعني في 2012 أعتقد. هو أصبح صديق تونس ديما موجود.
1: ماري بيير بريتاس وموسى توري الحقيقة إلى جانب حضوره المهم كذلك عنده جينيروزيتي، يعني عنده كرم كبير ينصح بالشباب ويعطيهم في تفاصيل وغيره. لقاءات يومية تقريبا مع الشباب، اللي لاحظته أنه تواضع الكبار
0: يعني والصغار يستفيدوا من الكبار وأكيد الصغار يستفيدوا يعني من الكبار طبعا. يعطيك الصحة، أنت عملت لنا حوصلة سماح، وأنت أكيد تستعد باش تكون حاضرة طبعا في حفل الاختتام بعد قليل. وزيد كيف أنت باش تكون عندك حصة خاصة في باش أنت تقوم تنشيطها يعني في
1: الإذاعة طبعا أجواء حفل الاختتام، ونعطي فكرة على الجوائز أكيد اللي مش تسند سواء كان في الدولي أو في الوطني. حبيت فقط فوزي نقول نختم معاك أنه الدورة هذه صحيح فما تفيدي لبعض الإشكالات التنظيمية مهمة، لكن أيضا لابد هذا المهرجان أنه يدعم أكثر. الحقيقة كل سنة احنا نقول نفس الشيء، لابد وأنه يدعم أكثر الجانب اللوجستي والتقني، يعني زادة مهم جدا جدا. يعني مهم أنه يكونوا أكثر أسماء موجودين في المهرجان، مهم أنه ننتقيه أفضل الأفلام، مهم أيضا أنه الجامعة تكون هالشباب ذم خلال السنة حتى تكون أفلام جيدة في المهرجان. يعني لازم نوعا ما شوية مراجعة للكثير من التفاصيل في المهرجان.
0: أكيد نرجع له الموضوع هذا بأكثر تفاصيل إن شاء الله. على كل حال نشكر برشا يا سماح اللي أنت كنت معنا وقدمت لنا برشا تفاصيل حول الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا. نشكرك برشا الحقيقة، وديما نتعاونوا بعضنا احنا مطابع طبعا، احنا نفس المؤسسة يعني بالطبيعة.
1: احنا ابناء الإذاعة التونسية،
0: ابناء الإذاعة التونسية، واكيد إذاعة المنسير تستفيد من خبرتكم، وانتم تستفيدوا من خبرة إذاعة المنسير، وهيك التواصل نجم يكون الا بالطريقة هذه. شكرا سماح قصد
1: الله، تحية ليك، شكرا،
0: نلقاو ان شاء الله في مناسبة قادمة. الى اللقاء وليلك سعيدة.

صدق حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك كذاب كذاب

صدقتك حلو كداب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك كذاب كذاب

صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك

0: 48 دقيقة على مجدات المنستير سينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. نمشي وبعد ما حكينا على الدورة 39 المارجندولي للفيلم الود بقليبيا اليوم حفل ختام وذكر أن كانت معنا زميلتنا من الإذاعة الثقافية سماح قصد الله طبعا أعطتنا برشة تفاصيل حول يعني ما ميز يعني الدورة الحالية. الآن نمشي الموضوع للوفاء والذكرى. مؤخرا يوم الثلاثاء الفارط توفي يعني مهندس الديكور المعروف اللي قدم العديد من الخدمات يعني في مجال الديكور خاصة في المسلسلات والأفلام التونسية والأفلام الأجنبية الراحل المنصف حقونة أصيل مدينة المهدية. الحقيقة خلى يعني أثر طيب إنسان يعني محترف و أين محل يعني أي الديكور اللي يقدمه دائما يخلي بصماته ومن المهندسين الديكور في تونس المعروفين والمعروفين جدا الحقيقة الله يرحمه وينعمه توفى كما قلت يعني عن سن تناهز 69 سنة الثلاثاء الفارط. معنا الممثلة المحبوبة نزيها يوسف وما تعرفوها بطبيعة الحال باش زدت تحكينا لأنها تعاملت معها في خاصة مسلسل الحصاد عبد القادر الجربي يعود يعني إنتاج لسنة 1995 هو اللي كان قام بهندسة الديكور في المسلسل ذاك ونعرفوا المسلسل فيه العديد من الأسماء كما فتح الهداوي وكما المنصف لازار وكيف نزيها يوسف والعديد من الأسماء اللي ساهموا في نجاح مسلسل الحصاد. ولكن قبل ذلك هو حتى عام 91 قام بهندسة ديكور مسلسل وردة لحمد عرفة اللي تصور يعني في ولاية المنستير وتحديدا ببوذر. نمشي للنزيه نقول مساء الخير ومرحبا بك.
1: خير صديقي وأهلا بما إذاعة المنستير ومستمعي إذاعة المنستير.
0: توينك الساق بالكل شيء يا نزيه أين أنت؟
1: والله أين أنت؟ نعم. موجودة في داري في تونس.
0: أيوة.
1: نعم. وفي بالك اعتزلت أنا عندي برشة. ما عادش موجودة يعني على الساحة نتبع.
0: اختيار يعني طبعا. اختيار يعني بالنسبة لك أنت.
1: اختيار مني لا اختيار.
0: يعني. المهم أنت كانت عندك مسيرة موافقة سواء كانت عن طريق المسلسلات ولا الإذاعة ولا كذلك الأفلام السينمائية. زي كيف كيف انت اشتغلت مع الاجانب يعني في مكان اخر مش كممثله يعني في الريجيم انا احنا نقوله في التوظيف يعني نعم ولا في الانتاج نحكي شوي على الراحل منصف حقونه مهندس الديكور هو اصيل مدينه المهديه يعني ولد بلادك نجم نقوله احنا كنا توانسه نعم اما اكيد تعرفوا عن قرب اكيد
1: نحب نقدم تعزية الحارة لعائلة المنصف الله يرحمه وينعمه. هو فقدنا في المهدية زوز من خيرة معنا في المهدية ناصر الصفر الله يرحمه هو ممثل في إذاعة فرقة المهدية
0: نعم.
1: وفقدنا منصف حقونا
0: نعم.
1: الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله مأواهم الجنة يا ربي
0: نعم.
1: منصف حقونا تعاملت معاه برشا مرات مش مرة بركة عملنا مع بعضنا في مسلسل الحصاد
0: نعم.
1: هو ولد بلادي قبل ما يكون
0: نعم. أيوة.
1: ما يكون منصف الله يرحمه معناتها تعملنا في أفلام أجنبية برشا أفلام أجنبية سواء كنت فيها أنا ممثلة ولا نخدم ريجي ولا مع سيريدا التركي المنتج العالمي
0: نعم
1: معروف
0: خاصة الأفلام اللي تصورت في المستير في رباط المنستير تحكي
1: أي هاي هاي هاي هاي
0: نعم
1: برشا معناتها صورنا في توزر صورنا في مستير صورنا في قبلي صورنا في برشا أفلام معناتها فهمت. وكانت عندي ذكرى حلوة برشا مع منصف حقونا الله يرحمه
0: نعم.
1: فما شريط سينمائي تصور في توزر توزر أي كان منيش غلطة مع المخرج مونيتشيلي وقتها
0: تعرف هذاك ماريو مونيتشيلي يعني طبعا في تصور سنة 2006 أعتقد ذاك
1: هكاك
0: صحيح ولا عندي خاطر حضرت الكواليس نتاع التصوير نتاعه ذاك
1: اي شفتك
0: تتفكر وقتها
1: نخدم اسيستانت فيه مع الأسعد الوسلاتي والكل نخدم أسيستانت في الفيلم ذاك وقتها فيلم تابع سيريزا التركي ربي فضله. في شافني المخرج هو ماريو مونتشيلي هو توفى لما حال الله
0: توفى بعد أشهر يعني أعتقد أنه انتحر يعني تقريبا
1: هو كان باش يرجع باش يصور في تونس سبحان الله.
0: تعرف وقت اللي جي لتونس هذاك ماريو مونتشيلي عمره 91 سنة وقت اللي جي يصور الفيلم هذاك
1: كبير كبير احنا كنا ما نتصوروش باش يكملوا الفيلم راهو معناتها تلمو معناتها كبير في العمر واقف جدد روحه وقتها شافني هو وانا نعمل في الديركسيون للممثلين والممثلات كل في اللوطة ونسمع فيهم يكلموا فيه قالوا لي اطلع المخرج حاجته بيك وعلي اندرج نعمل حصيله ماشي الغلطة لا حصيله طلعت عاد يحكي معايا معناتها بون يتكلم بالفرنسية بالقدية هو والكل قال لي أكتريسة قلت له وي قال لي أنا عرفتك قال لي ملي ريتك أكتريس قعدت بيته نغزر له اش قال لي والله العظيم يا فوزي قال لي أنا يحصل لي الشرف أنك تخدم معايا في الفيلم متاعي ضيفة شرف في وسط الفيلم أما راهو الدور صعيب وصعيب وصعيب ومركب على الاخر ونعرف اللي انت باش معناتها باش تقدوا بالقدي
0: راهن عليك يعني حاب تقولي
1: راهن عليا بالحق معناتها انا مخرج في قيمته هو يقول لي يحصل لي شرف انا ذبت على روحي معناتها
0: وهذا كمان كبار المخرجين الايطاليين راهو ماريو مونتشيلي عنده مسيره طويله برشا يعني في السينما
1: يا اخي وانا من في باليش اللي انا كونه الكلام بالطلية انا ما نعرفش اتكلم
0: معناها الصوت باش يكون مباشر حاب تقول
1: مش صوت مباشر قال لي انا باش نعلمك الطليان تصور انت المخرج شادد عليا النص يعلم فيه في الطليان معناتها هذيك قعدت لي في ذاكرتي ما ننساهاش بالكل
0: نعم
1: حكيت شويه في وانا نمثل حكيت جيت في الكلمه الاخرانيه وحلت فيها شكون انقذني مصف حقون الله يرحمه
0: مصف حقون الله يرحمه
1: ينزيها يا عملي ينزيها الكلمة الأخرانية والله يا والله
0: الله, الله, الله يرحمه هو المصف الحقيقة خدمة نظيفة برشا وبرشا مخرجين يحبوا يتعاملوا معهم
1: بروفيسيونيل راهو مخرج منصف الله يرحمه راهو كل خدمه يخلي فيها بصمته
0: اكيد
1: انسان يعاقل برشا انسان متربي انسان معناتها قنوع انسان معناتها يخدم وفمه ساكت معناتها مش اللي يبهبر ولا ها واو لا لا علاقتي به طيبه برشا وانا والله كنت في المهديه وقت اللي ما في باليش بيه كي روحت معناتها هو توفى والكل كنت
0: راني وكان مريض وكان مريض شوية في الفترة الأخرانية
1: مريض شوية الله يرحمه نعم
0: هو حتى نتذكر فما فيلم اسمه على كف عفريت بتاع كوثر بنانية ذلك فيه في عمل الديكور متاعه معناها شوف البصمات متاعه في مسلسلات ناجحة الحصاد معناها ناجح المسلسل ناجح بطبيعة الحال كذلك وردة تاع حمادي عرافة ناجح على كف عفريت بطبيعة الكوثر بنانية من الأفلام الأولى متاعها اللي هي ميزتها يعني طبعا على كفاية عفريت ولد نجم تقول برز اسمها في الفيلم هذا بش عملت المشوار فيما بعد يعني نجح شنو تجم تزيد تفيدنا على يعني المهندس الديكور اللي افتقدناه يعني الفترة الأخيرة بالنسبة للمصف حقونا
1: والله إيش نقول لك أنا الحقيقة هي الموت حق علينا وناس الكل هذيك ثنيتنا معناتها الله يرحمه وينعمه منصف متخلق ياسر متربي ياسر بروفيسيونيل على الاخر على الاخر معناتها تعرفش معناتها كنقول لك بروفيسيونيل خدم برشا عدت افلام اجنبيه انا الافلام اللي ختمت فيهم الاجنبيه الكل كيما قلت انت سواء كان ريجي ولا ممثله ولا معناتها اسيستانت الكل موجود فيهم منصف نحب نقول حاجه اللي سيري ذات تركي ربي فضلو
0: طبعا المنتج العالمي حاب تقول
1: العالمي معروف اللي بيعطي ثقه في حتى حد كان في منصف حقونا الله يرحمه
0: كان كان ديما في الفريق نتاع التونسي خاطر هو هو منتج منفذ رضا تركي بالنسبه للافلام الاجنبيه كان وقت اللي يكون عنده الفريق التونسي دائما عنده اسماء محدده طبعا المنصف حقونا كان هو اللي يشرف على الديكور من جانب التونسي يعني دائما هو اللي يعمل الديكور هو كان يعني فنان تشكيلي من الاول يعني
1: هي بالحق كان فنان ومازال هو فنان تشكيلي معناتها ما يتنحاش قلت لك هو بروفيسيونيل على الاخر سي بور سا معناتها تعول عليه معناتها العباد في الديكور وفي كل شيء حتى سي عبد القادر الجربي وقت زاد في الحصاد
0: في الحصاد هو وعمل الفوانيس زاد في الفوانيس وعمل برشا
1: عمل ايه خدم ما شاء الله
0: برشا حاجات برشا حاجات نعم على كل حال نشكرك برشا نزيهة نزيهة يوسف الممثلة المعروفة طبعا اللي هي اعتزلت لمحالة ولكن كما قلت هو اختيار ولكن تبقى بصمات الممثلة في الأدوار اللي انت قمت بها تبقى دائما في الذاكرة طبعا في برشا مسلسلات برشا مواقف اعطيك الصحة مرحبا بك
1: الله يرحمه من عمه من الكل إن شاء الله
0: شكرا لك
1: اللي تكون زينة
0: شكرا نزيهة إلى اللقاء على خير
1: سلامة

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
2: كل نهار موعد للقاء
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير تبع الموجة
4: تبع الموجة
2: تبع الموجة
5: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال نفس الفترة، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المحن والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد وفق نص البيان. دعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجالية ودعم جهود الطواقم الطبية وشبه الطبية. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26/2027/2000 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه، إذ وفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، وقال إن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع القادم، مضيفا أن نسبة المبيعات بكامل تراب الجمهورية بلغت تقريبا 65%. دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذ أجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. تأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشتركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. دوليا ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. من جهتها نقلت وكالة فارس للأنباء عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنستير.
3: اللي يقول سيف
7: حبكم برشا، مساء الخير،
3: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
9: مرحبا بك.
10: بوصلة.
11: أنا سهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
3: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
12: الله يحرسكم والأمين.
13: الله جاهزين معايا للأبداع.
3: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
14: الله الله الله، أسلمتكم صباح
15: الله.
3: تتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
2: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
4: سينما
6: سينما
4: سينما مع فوزي الصخيري.

0: جدد اللقاء مرة أخرى مع السادة المستمعين والمستمعات. طبعا برنامج سينما مباشرة على موجة إذاعة المنصير حتى للعشرة متاع الليل. نمشيو الموضوع آخر، نحكيو على البوكس أوفيس. طبعا الفيلم الأفضل والأكثر نجاح في دور السينما الأمريكية خلال شهر أوت 2026 هو فيلم الأوديسا للمخرج كريستوفر نولان، والذي وصل تحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكر مقتربا من مليار دولار عالميا. إلى جانب فيلم سبايدر مان يوم جديد تماما الذي تصدر كذلك الإيرادات المحلية من حيث المبيعات أبرز الأفلام المتصدرة في السينما الأمريكية شهر أوت 2026 حسب تقييمات يعني النقاد والإيرادات. الأوديسا، سبايدر مان، نجوم الكلاب، نهاية شارع أوك، مشروع هيل ماري، أفلام تتوزع بين الإثارة والخيال العلمي، وهذه طبعا الومضة الإشهارية بوندا نوس لفيلم سبايدر مان.
1: I can't believe our first hit MIT!
2: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
3: I can't.
1: Ah, I knew it!

0: Nice flowers.
1: Oh, they're a housewarming gift.
0: I'm MJ.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
0: Friendly neighbor.
2: طبعا هذه كانت الومضة الإشارية لفيلم سبايدرمان المتصدر حاليا شباك تذاكر دور السينما الأمريكية. نمشي وتوالى للذاكرة. اخترنا هذا المساء من ذاكرة السينما شريط بورسالينو. الفيلم هذا الحقيقة خلى أثر يعني بالنسبة لل اللي شاهد الفيلم هذا في دور السينما التونسية سنة 1970. وكما حكيت يعني في بداية اللقاء قلت أنه في فترة من الفترات يعني خاصة فترة الستينات والسبعينات القرن الماضي كانت الأفلام اللي نشوفوها في دور السينما التونسية هي أفلام بالأساس فرنسية وكذلك إيطاليا. ليش؟ خاطر الجمهور يحب الأفلام اللي فيها حركة، يحب الأفلام اللي فيها روح الكوميديا، يحب الأفلام اللي نجم يفهم المحتوى متاع الشريط. احنا نقولوا معناها من السهل الممتنع. الأفلام الفرنسية والإيطالية الحقيقة حبها الجمهور في تلك الفترة، حتى قبل حتى الأفلام الأمريكية اللي هي فاك الفترة هذه ما كانتش يعني هي المسيطرة وفي على الشاشات التونسية، كانت خاصة الأفلام المصرية والأفلام اللبنانية خاصة فترة الستينات. يعني هذه هي النوعية متاع الأفلام اللي كانت اللي يفضلها المتفرج التونسي وقت اللي يمشي يقص تذكرته ويمشي يشاهد فيلم في القاعة المظلمة يعني في دور السينما التونسية. بورسالينو أحد الأفلام اللي خلت أثر في دور السينما التونسية. نحكيه على زوز ممثلين من أكبر نجوم السينما الفرنسية يجتمعوا لأول مرة. هما الحقيقة كأبطال يعني لأول مرة يتلقوا، لكنهم تلقوا في سنة 1958 وقت اللي هو ما زالوا شباب. 58 نعرف له ألان ديلون طبعا وجون بول بلموند، وهذو ما زوز الأسماء الكبرى في السينما المصرية، يعني هم النجوم الشباك. وتلقاوا قلت عام 58 في فيلم سوابيل إتيتوا، يعني وقت اللي هما في عنفوان الشباب، لكن الصداقة بينهما لا تمنعهما من خوض حرب للسيطرة على عالم الجريمة في مارسيليا. في مارسيليا خلال ثلاثينات القرن العشرين يخرج المجرم الصغير فرانسوا كابيلا من السجن ويجد نفسه في مواجهة مع رجل العصابات اللي أدى دوره ألان ديلون. في البداية تبدأ العلاقة بين الرجلين بالمنافسة والصدام، لكن سرعان ما يكتشفان أن التعاون بينهما أكثر فائدة من الحرب فيقرران العمل معا. طبعا الثنائي هما جون بول بلموندو وألان ديلون. وأنا حبيت نحكي على ألان ديلون الأسبوع هذا لخطر تمر ذكرى وفاته الثاني، لأن توفى يوم 18 أوت سنة 2024. نعرفه أنه ألان ديلون وسيم، وطبعا أفلامه فيها متوزعة بين الأفلام بتاع المغامرات وأفلام الجوسسة وأفلام الرومانسية. ولكن ألان ديلون هو تقريب النجم الفرنسي الوحيد اللي استطاع أنه يشارك في أفلام في هوليود، يعني مشي لهوليود ونجح خاصة في فيلم الجبار متاع فيسكونتي المخرج الإيطالي العظيم، أو فيلم لطلب نوار أو سولي روج مع شارل برونسون، يعني أورسولا أندريس، معناه شارك في العديد من الأفلام. نعرفه أنه ألان ديلون ذلك غنى ذكرك الأغنية الشهيرة بارولي بارولي مع الفنانة داليدا. يعني لقاء تاريخي يجمع بين ديلون وبالموندو. وبالموندو إن شاء الله الأسبوع القادم نحكي عليه خطر هو ذكر وفاته في بداية سبتمبر، توفى سنة 2021. الفيلم يمثل أول اجتماع على رأس البطولة بين اثنين من أكبر نجوم السينما الفرنسية. وقت نقول السينما الفرنسية بالموندو وألان ديلون اللي بدأ باش نذكر زاد معاهم جون غابان، باش نذكر لينو فونتورا، باش نذكر جون ماري اللي عمل الفونتوماس كان نذكروه، بورفيل، لويس دي فيناس هذاك عندهم هذو الثنائي اللي عملنا معهم كيف في برشا افلام، لكورنيو ولاجروند فادروي كذلك فرنانديل. يعني فهم برشا اسماء كبيره برشا، لكن وين السينما الفرنسيه قدامها الاسماء اللي كنت نذكر فيها. واللافت ان ألان ديلون كان ايضا منتج الفيلم تاع بورسالينو، وكان المشروع مصمم اساسا ليجمع النجمين في فيلم عصابات واحد. ومن اشهر رجال يعني رجال الجريمه في مارسيليا.

إيطاليا خلال تلك الفترة. الإخراج هو لجاك ديري سنة 1970، العرض في فرنسا يوم 11 مارس 1970، المدة 125 دقيقة، والإنتاج هو إنتاج مشترك بين فرنسا وإيطاليا. الفيلم هذا يراه نجاح جماهيري ضخم، حقق تقريب 4,710,000 يعني متفرج في دور السينما الفرنسية، ليحتل المركز الرابع بين أكثر أفلام فرنسا مشاهدة عام 1970، كما حقق نجاح كبير في عدد من الأسواق الأوروبية. بطبيعة بعد نجاح الجزء الأول بتاع بورسلينو، ألون دولون أنتج الجزء الثاني بتاع بورسلينو أند كو سنة 1974، لكن بدون بالموندو. بالنسبة لألون دولون، إش قال قبل ما يرحل؟ كلام لي ألون دولون: سأغادر هذا العالم دون أن أشعر بالحزن، لم تعد الحياة تجذبني، لقد رأيت وجربت كل شيء، أنا أكره العصر الحالي، لقد سئمت منه، أرى طوال الوقت مخلوقات بغيضة، حقا كل شيء فيهم مزيف، الجميع يكذب على الجميع، لم يعد هناك احترام للعطاء والقيم، المال فقط هو المهم، أعلم أنني سأغادر هذا العالم دون أن أشعر بالحزن عليه. هذه طبعا آخر ما صرح به ألون دولون قبل أن يرحل بأيام. من أفلام طبعا ألون دولون، كما قلت هو وسيم، اشتهر بالأدوار الرومانسية، أفلام الجوسس، أفلام المغامرات، خاصة من أفلام لابيسين، روكو أو سفرير، بلان سولي، لجيبار، الساموراي، سولي روج، أنفليك، الصيف الهندي، السيد كلاين. مثل في فيلم في تونس، هذا الفيلم اللي مثله كان عام 67، اسمه ليزافونتيرو مع لينو فونتورا، والمخرج هو روبر أونريكو. طبعا الأسبوع القادم مش نحكيه على الممثل الراحل جون بول بالموندو، والذي كيف كيف عنده علاقة كبيرة برشا مع التوانسة، لأنه جي ثلاثة مرات وصور ثلاثة أفلام في تونس نحكيه عليهم، ويتزامن مع ذكرى رحيله 6 سبتمبر 2021. أما الآن باش نقدموا الموسيقى التصويرية لفيلم بورسالينو للمخرج جاك ديري، بطولة جون بول بالموندو وألان دولون. موسيقى بورسالينو

عن الأغنية بصوت نجاة الصغيرة. الأغنية هذه قريبة منسية أو غريبة منسية، طبعا هي مأخوذة من فيلم غريبة بطولة نجاة الصغيرة سنة 1958. لقاءنا متواصل حتى العشرة متاع الليل، لكن الآن باش نحكيو توا على الاقتباسات المصرية من السينما الأجنبي. راهو توا كي نحكي لكم توا باش نبين لكم كونه السينما المصرية اللي تقول كونها هي عندها صناعة وتقول هي الرائدة في هذا المجال بالنسبة للدول العربية وحتى القارة الإفريقية، ولكن العكس اللي باش نحكي عليه باش تماما سيكون، لأنه من جملة الأفلام اللي أنجتها مصر من 27 لأول فيلم طبعا العزيزة أمير اسمه وقتها ليلى عام 27 وقتها هو فيلم صامت، حتى 2026 رأي ممكن أنجت بين 6000 و 7000 فيلم، خاطر كانت في فترة من الفترات تنتج 120 فيلم في العام، خاصة في تدفق يعني الأفلام فيلم ورا فيلم وشركات إنتاج وبرشا ممثلين وبرشا كتاب سيناريو وبرشا الأفلام هذوما اللي شفناهم أحنا بالأبيض والأسود والتو ما زلنا نشوفوا فيهم، راهم أفلام أكثرها مقتبسة. باش نعطيكم الدليل، السينما المصرية ليست سوى إعادة يعني تمثيل الأفلام الأمريكية والغربية عموما بشكل أو بآخر، هي ابنة غير شرعية للسينما الهوليودية، وكان تمت يعني ترجمة الأفلام الأمريكية باللغة العربية لما احتجنا إلى سينما مصري أصلا، لأن وقت الأفلام الأمريكية هذيك ما بشول نشوفوها باللغة العربية كما توا احنا نشوفه في المسلسلات التركية تبلجتها باللغة العربية نفس الشيء، كانما ترجمت يعني باللغة العربية السينما المصرية تبقى ولا شيء، ما نجمش يكون عندها رصيد السينما المصرية يعني الكثرة متاعها باش يولي يعني مشابه السينما التونسية أو الجزائرية، لأنه في الفترة هذه ما عندناش احنا لا سينما تونسية ولا سينما جزائرية قبل الاستقلال، يعني محاولات فقط يعني بالنسبة للأجانب اللي قاموا بتصوير بعض الأفلام، لكن هذا حبيت نقول كونه السينما المصرية راهي اقتبست 60-70% من الأفلام اللي قاعد نشوفوا فيها، اقتبستها اقتباس كامل، معناها ياخذوا الفكرة ويجيبوا كتاب سيناريو اللي هما يعرفوا الصنعة ويعرفوا كونهم محترفين، يعرفوا كيفاش يطوعوا الفكرة الأجنبية إلى المجتمع العربي المجتمع المصري. وقت اللي تتفرج أنت على فيلم تقول والله فعلا تجم تكون يعني يعني الموضوع هذا نجم يكون علاش ما يكونش مصري، ولكن هو في الحقيقة كما قلت لك طوعوه جماعة كتاب السيناريو اللي هما عندهم محترفين بصفة كبيرة برشا، نظرا لأنهم متعودين كونوا يكتبوا السيناريوهات فالاقتباس. لو أنت مثلا هون نعطيكم يعني اكزامبل المرأة المجهولة اللي قامت بدور البطولة متاعه شادية، أخي هو ذاك في فيلم مصري؟ عمره ما كان فيلم مصري، هذاك فيلم أجنبي أمريكي، البطولة متاعه لانا تيرنر الممثلة الأمريكية المعروفة، تصور في فترة الستينات يعني في بداية الستينات، اسمه مادام إكس، تفرجوا عليه تو انتوما، هو فيلم لانا تيرنر اسمه مادام إكس. وقت اللي تتفرج انتوما على المرأة المجهولة البطولة متاعه شادي اللي أبدعت بطبيعة الحال، وأني أنا مانيش قاعد نتحامل على السينما المصرية ولا على المخرجين ولا على الممثلين، لأنهم ممثلين متميزين ممثلين ولا ممثلات ولا مخرجين ولا هذوما الكليكاء، احنا متفاهمين كونهم الحقيقة أبدعوا في العديد من الأدوار ولو أنهم مقتبسة، لأن اللي يهمني هو الاقتباسات هنا، يعني نحكي في ملف هالاقتباسات عكس السينما التونسية. السينما التونسية ما احناش قاعدين نقتبس ورا هذيك الكل كا بيرمون تونيزيان، يعني كلهم سينما المؤلف، كلهم أفكارهم متاع مخرجين أفكارهم متاع كتاب سيناريو اللي تفرج فيلم تونسي، ما فماش اقتباسات. بينما السينما المصرية الحقيقة اقتبست يعني 60-70% من الأفلام، وشنو من الأفلام اللي حقيقة هي أفلام مصرية؟ تلك
التي أخذت من أدب مصري. يعني وقت تقول نجيب محفوظ، الأديب نجيب محفوظ العديد من الروايات نتاعو تحولت إلى السينما، هذا كان نقول فيلم مصري يعني. وقت تقول أحسن عبد القدوس مثلا، وقت عمل برشا كتب تحولت إلى السينما، كما بفوق الشجرة مثلا عبد الحليم حافظ هو متاع هذوك مصري، أفلام مصرية. أما نحكيه على الاقتباسات، وهو باش نعطيك بار الاكزامبل متاع عادل إمام. أنا مش ناخذ اليوم مثال على ذلك، عادل إمام اللي هو أكثر الأفلام متاعه اللي قام بدور البطولة متاعها هي تم اقتباسها من السينما الأمريكية والسينما الفرنسية. مش نعطيكم الدليل. أولا ساعة تعرفوا عادل إمام وقت اللي جيت لتونس عام 2016، راهو باهي للذاكرة، راهو واحد يرجع شوي للذاكرة. في 2016 جيل تونس وقت جيل صفاقس بمناسبة يعني اختيار مدينة صفاقس مدينة الثقافة العربية، هو طلب من مدير أيام كارتة السينمائية نذاك شكونوا إبراهيم الطيف، قالوا نحب نجي نحضر في حفل الاختتام. هو اللي طلب باش يجي يحضر في حفل الاختتام عادل إمام. به وقت اللي جي عادل إمام وانت نظمت الدورة الاختتام كان في قصر المؤتمرات لأول مرة، كان في قصر المؤتمرات 2016 قبل ما يتم يعني بعث المدينة الثقافية. في الدورة هذيك كانت في قصر العلوم، جي عملوا له تحية باعتباره ممثل كبير، حب يصعد على خشبة المسرح ويعمل تحية للجمهور التونسي في بالنا هيك. أنا طلع على خشبة المسرح واستقبلوه الجمهور وأنا حاضر بطبيعتي، استقبل حار، خذي الكلمة. اش قال؟ أنا قلت في بالي كنا لازمنا نتصوروا أنه عادل إمام باش يعمل تحية للشعب التونسي وباش يعمل تحية لأيام كارتة السينمائية باعتبار أنه أيام كارتة السينمائية وأعرق مهرجان في القارة الأفريقية وفي الدول العربية 1966، فما حتى حد بدي يقبلنا. اش قال هو؟ ساعة التحية هذه ما عملهاش. اش قال؟ قال ماك تعرف هو مصر هي أم الدنيا، وتعرفوا أن السينما بعد مصر ما فما حتى سينما، بل فما لا بعد مصر ما فما سينما في الوطن العربي. قال معناها شوف اش قال سي عادل إمام، معناها اعترف كان بالسينما متاع بلاده والمخرجين متاع بلاده والممثلين متاع بلاده، وتونس ما عمل لها حتى تحية وحتى اعتراف بالجبيل. هذا الإشارة هذه بين قوسين. نرجع توا للأفلام اللي تم اقتباسها بالنسبة لعادل إمام، هو الفيلم اللي نحكي لكم عليها الآن. تتفكروا فيلم البحث عن فضيحة 1973، المخرج نيازي مصطفى. الفيلم هذا تم اقتباسه عن الفيلم الأمريكي دليل الرجل المتزوج لجين كيلي. تفرجوا عليه، هو دليل الرجل المتزوج لجين كيلي. واحدة بواحدة هذا فيلم زاد بطولة عادل إمام عن فيلم فيب لروك هودسون، مخرج الممثل والمخرج الأمريكي روك هودسون معروف. عنده فيلم آخر اسمه عنتر شايل سيفه، ما هو البطولة لعادل إمام تعرفوه الفيلم هذا، عن الفيلم التركي العذاب. تفرجوا على الفيلم التركي هذا اسمه العذاب، تلقوا الفيلم نسخة متبقى الأصل. عصابة حمادة وتوتو مع لوبلبا، تفكروا الفيلم هذا بطولة عادل إمام ولوبلبا، كله سرقة وقت ثنائي يسرق الصياغة ويسرق الفلوس والبنكة والكل. الفيلم هذا مأخوذ عن الفيلم الأمريكي المرح مع ديك وجان للممثلة جين فوندا. فيلم المشبوه بطولة عادل إمام زاد عن فيلم كان للصن، وكذلك خلي بالك من جيرانك، عن الفيلم الأمريكي أقدام حافية في الحديقة للممثل والمخرج الراحل الذي رحل مؤخرا روبرت ريدفور سنة 1968. فما فيلم آخر شهير اسمه الإرهاب والكباب بطولة عادل إمام. الفيلم هذا مأخوذ عن فيلم بعد ظهر يوم لعين لألباتشينو. فما فيلم آخر اسمه شمس الزناتي، من واخذوا الفيلم هذا سي عادل إمام؟ عن العظماء السبعة، شو اسمه تعرف شو اسمه هذا؟ لسيت مرسينير، فيلم الوسترن الشهير اللي فيه ستيف ماكوين وبول ويول برونر وشارل برونسون. فيلم هذا
يبقى دائما من كلاسيكيات السينما الأمريكية والسينما الوسترن. الفيلم هذا يزد كيف هو مأخوذ عن الفيلم الياباني الساموراي السبع، فيلم لعادل الإمام كذلك اسمه أمير ظلام، عن فيلم عطر امرأة لآل باتشين، عريس من جهة أمنية. دائما نحكي على أفلام عادل الإمام رأى. مأخوذ من زوز أفلام أمريكية هما أبو العروسة لستيف مارتين وقابل أهلي لروبرت دينيرو، وأيضا فيلم بخيت وعديلة عن الفيلم الأمريكي حرب الورود. زيدكم حاجات أخرين، هذوما راهي موثقة الأمور ودليل ثابت، ما فيش حتى كلام. هذوما أفلام تاع عادل الإمام اللي احنا تمتعنا بيوم، خلنا كون الأفلام هذه هي مصرية بحتة، ولكن الصحيح هو أن الأفلام هذه تم اقتباسها كليا من الأفلام الأمريكية. لم يقتصر الأمر على الأفلام فقط، مدرسة المشاغبين الشهيرة هذه زاد كيف كيف تقتبست عن فيلم إلى أستاذي مع حبي لسيدني بوتيك الممثل الزنجي الشهير، وتعرض في مصر باسم مدرسة المشاغبين عام 67، وحتى تم اقتباس مسرحية عادل الإمام الزعيم من الفيلم الأمريكي دايف لكيفن كلاين. هذا جزء فقط اللي حكيت عليه لتوا، هذا خذيتني مثال على ذلك عادل الإمام اللي ما نشكوش في قيمته الفنية، ما نشكوش كممثل كبير، ما نشكوش يعني في مسيرته السينمائية، ولكن نحن نحكيه على الاقتباسات. راه مانيش نحكيه ولا نطولوا على السينما المصرية ولا على المخرجين ولا على الممثلين، كلهم نجوم ونجمات واستمتعنا بهم، والحقيقة في برشة أفلام يعني كان فما أداء جيد. أنا وقتنا نقول المرأة المجهولة معناها اللي تم اقتباسه، ولكن في الأخر لقيت أن الفيلم يعني صنع يعني بحرفية كبيرة برشة، للمخرج محمود الفقار، والبطولة اللي شادية اللي أبدعت يعني هي وقتها في الفيلم عمرها 27 عام، هي في الحقيقة 27 عام، ولكن وقت اللي عملوا لها المكياج وأصبحت مرأة متقدمة في السن تقريبا وقتها عمرها 60 سنة، ما افترناش أنها شادية. الحقيقة تحولت من فتاة إلى امرأة مسنة. هذا الكل كان ما نحبوش نحكيوا عليه على القدرة متاع الممثلين أنهم نجم يقولوا متعونة كل شيء، لكن نحن نحكيوا على اقتباسات متاع السينما المصرية. ونزيد نذكر كونه الاقتباسات راهي أكثر من 60% أو بين 60 و70% من الأفلام اللي قاعد نشاهدوا فيها هي راهي تم اقتباسها من السينما الأمريكية وما السينما الفرنسية. وتو نحكيوا مرة أخرى على الاقتباسات من السينما الفرنسية. هذه فكرة الحقيقة. خلينا نمشي وتو نفرهدوكم على أغنية من الأغاني اللي اخترتها هذا المساء في برنامج سينما. عنا فيلم اسمه لست ملاكا، هو فيلم مصري بطبيعة الحال، هو للمخرج محمد كريم والبطولة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. العرض السينمائي كان يوم 28 أكتوبر 1946. دور البطولة كان لنور الهدى وكذلك ليلى فوزي والممثل سليمان نجيب. يلعب عبد الوهاب في هذا الفيلم دور محامي في أحد مصانع النسيج، يحب ابنة عمه سعاد التي فقدت بصرها، ولكن عندما يشاهد ابنة صاحب المصنع الذي يعمل به يقع في حبها، وتدور أحداث الفيلم بعد ذلك ويعود بصر سعاد. وبعد أن يتأكد عبد الوهاب أن حبه لابنة صاحب المصنع وهم وخيال، يعود إلى ابنة عمه. هذه كطبيعة نهاية الأفلام المصرية، لأن أكثر القصص تتشابه. عبد الوهاب في الفيلم هذا حرص على تصوير بعض أغاني الفيلم بالألوان الطبيعية. فيلم روضة عام 46، وكان ذلك في أغنية عمري ما حنسى يوم الاثنين على شاطئ البحر أمام ليلى فوزي. كذلك فما ديالوك كنت فين تايه وغايب مع نور الهدى. أما الأغنية اللي باش نقدمها توا من فيلم لست ملاكا، أغنية القمح، توزيع علمي لغنى الكورال، وقد كتب المرحوم حسين سيد كلمات هذه الأغنية لتوافق إيقاعات الرقص الإفرنجية التي صاغ محمد عبد الوهاب لحنه عن إيقاعاتها. طبعا القمح الليلة هي بصوت محمد عبد الوهاب.

هكذا نصل لنهاية سهرة هذا المسألة تلقت منذ الثامنة الليلة للأغنية الأخيرة اللي أدر على قلبي بصوت ليلى مراد. هي أوبريت مأخوذة من فيلم عنبر سنة 1947. تحيات حسام نوار، تحيات فوز الصخيري، إلى اللقاء، صباح الخير.

بتطير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فاضلش منهم الا انا. والعزبه دي بشبرا اليمن وحبعها بكره مقدما وحشتي ربا موقتا.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: نواب يطالبون بقطع العطلة وعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد تعبئة وتوفير أسرة الإيواء بالمستشفيات. والمرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى تعزيز شفافية الميزانية ونشر المعطيات في أجال واضحة. أهلا بكم. أصدر 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم بيانا مشتركا طلبوا فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. وأكد النائب عصام شوشان أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى تدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية.
1: حاليا معنا 56 نائب اللي قمنا بإمضاء هذا البيان، وهو طلب عقد جلسة استثنائية تحت قبة البرلمان لمساءلة الحكومة حول المعنى الوضع اللي قاعدين نمر به حاليا والظروف الصعبة والانقطاعات المتكررة، سواء في الكهرباء والغاز، سواء في الماء، سواء في الماء الصالح للشراب، سواء في الماء المعلب، سواء في العديد من الإشكاليات اللي قاعد يمر بها المواطن. هذاك علاش كان من واجبنا في تفعيلنا في الدورة القادمة وحسب الفصل 71 من الدستور 22 أن يخول البرلمان أن يعقد جلسة استثنائية سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه لتدارس الوضع والتقييم والمساءلة وتفعيل الدور الرقابي أمام الحكومة. الحقيقة لأن في الوقت الراهن العديد من التساؤلات والتشكيات اللي قالت توصل المواطنين، والمواطن من حقه أن يعرف ومن حقه أن يستفسر، من حقه أن يكون مقتنع بجواب وردود رئاسة الحكومة. الشعب يتساءل يوميا، يحب يعرف ما مصير المواطن التونسي في هذه الظروف الصعبة اللي قاعد يمر بها يوميا، وقاعد يمر بالأزمات المتكررة واللي قاعد يعيشها يوميا. هذا من دورنا احنا كتفعيل الدور الرقابي لازمنا باش نسالوا الحكومه وتعطينا تفصيل. واذا كان الحكومه باش تغيب على غرار معناها المرات الفايته اللي كنا احنا كبرلمان نطلبوها في مساءله ما تجيش، فلتتحمل الحكومه مسؤوليتها كامله.
0: أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع الهياكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأفادت بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويليا إلى غاية 29 من أوت الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحرة، ولم تسجل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات. كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. وثمنت وزارة الصحة جهود الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهيكل المتداخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. من جهتها دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل فوري، وذلك على خلفية ما قالت إنه ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات وحالات الإيواء بأقسام الاستعجالية نتيجة ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. هذا ودعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ أيضا مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين الذين تشهدهما أقسام الاستعجالية في ظل الظروف المناخية الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة. هذا وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار يفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. وتقتصر التوقعات الموسمية على تحديد الاتجاهات المناخية العامة المرجحة خلال الموسم، ولا تسمح بتحديد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بدرجات الحرارة باعتبار أن هذه الظواهر تندرج ضمن نطاق التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى. في موضوع آخر، دعا والي المنستير عيسى موسى ممثلي النيابات وشركة توزيع المياه المعلبة بالجملة بالجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير إثر تسجيل ارتفاع في الاستهلاك المياه المعلبة من 220 ألف إلى 250 ألف قارورة يوميا. أكثر تفاصيل مع كاتب عام ولاية المنستير سمير الرئيس.
2: نعرفوا احنا انه درجات الحراره مرتفعه جدا، ونعرفوا ان زي ولايه المستير هي قبله سياحيه خاصه السياحه الداخليه، وهذاك علاش اللي خلى كميات الاستهلاك تضاعف. احنا جست حابين نقولوا انه راهو ديجا التزود العادي بالنسبه للولايه هو اكثر من عام ناول. عام ناول تقريبا في معدل 220 الف قاروره يوميا، السنه نمشيو في معدل 250 الف قاروره يوميا، لكن الكميات هذه ما كفاتش الاستهلاك الموجود على غرار عديد الولايات الاخرى الحقيقه. وذاك علاش تم عقد الجلسه هذه والتزم فيها التجار الجمله والمزودين المعتمدين بمزيد توفير كميات اخرى، وكان ثم اتصال مباشر ما بين السيد الوالي ومواقع الانتاج اي المعامل اللي تنتج في المياه المعلبه، وخدينا وعود رسميه بمزيد تدعيم الكميات الموجهه الى ولايه المستير انطلاقا من اليوم، وتتواصل ان شاء الله لين تتحل الازمه هذه، وبحول الله تشهد انفراج تدريجي باذن الله.
0: في نابل تشهد معتمدية منزلة ميم تراكم الانفيات بصفة كبيرة ومقلقة لراحة متسكني هذه المعتمدية مع انتشار الناقة السوداء بعدد من الأحياء الكبرى، والتي تشهد بصفة متواترة عملية حرق لهذه الأوساخة. حسب ما أكده رئيس جمعية التربية البيئية بمنزلة ميم أيمن أحمام لفاطمة بن عثمان، فقد تلقت الجمعية عديدة التشكيات من قبل المواطنين منددين بتراكم المشاكل البيئية بالمنطقة.
3: صارت لنا مشاكل كبيرة نفايات بطريقة غريبة في البلاد، في نقاط سوداء في كل مكان، في الأحياء الكبار خاصة فما برشا حرقان. التشكيات كبيرة وصلت لنا من الأهالي، عندنا مصب جديد مع جنب المسلخ وريحة ما نحكي لكم مش واصلة للبلاد الكل. عندنا مصب ثاني تعمل في قرعة فرجون اللي هي على حدود عمادة السقالبة، والنفايات تو في اللي احنا تو هبطنا منشور وحطينا على نقاط معينة اللي تشكوا منها العباد، ما كان مش ندور ونلقاو برشا نقاط أخرين قاعدة تتحرق اليوم وبرشا مشاكل بيئية.
0: دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذ أجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. تأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. نختم نشر بشأن الدولي، وفي اليوم 73 من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 182 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطاتها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة. وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على مختلف العقوبات. من جهتها نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر في وزارة النفط أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالية. ختام النشرة الأخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. نواب يطالبون بقطع العطلة وعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة. والجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد التعبئة وتوفير أسرة الإيواء بالمستشفيات. أخرج نشرة تقنيا حسام نوار، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
4: خبر ورخبر
5: الموجة ورموجة
4: جديد كل نهار
5: الموجة ورموجة كل ساعة.

تكميلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للـ5 وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال. صيف ومهرجان

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: مساكم الخير، محلى علامتكم رب الزغريت على جمهور المهرجان. تصفيق حار عليكم زادة، اللهم صل على النبي. والحقيقة عرس مهرجان للمتحف، تصفيق حارة أخرى عليكم على الجمهور العزيز اللي واكب. والليلة الختام هذه مع الفنان نصر الدين شبري في عرض فلايكة. كلمة على نصر الدين، هو من مواليد 83، درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بتونس، حصل على شهادة أستاذية في علوم الموسيقى، تحليل شهادة دكتوراه على آلة البندير، وإقرر في المعهد العالي للموسيقى في تونس وفي سويس. عرض فلاقة فيه ما يقارب 40 عازف، كل شيء صاحبه لنا، ويقول لي سماها فلاقة على خاطر هو نوع من النضال ضد الاستعمار الثقافي والمحافظة على التراث الموسيقي. يشتغل مرشع التراث اللي يركز على الزكرة والطبلة والبندير والناي. إذن الأفراح تستمر في سوسة. إذن مع مسك الختام مع الفنان نصر الدين شبلي، حاصلوا نصر الدين شبلي وعرض الثلاجة، وراوش نشوفهم كيفاش باش يفرقوا اليوم. تصفيق حارة بالزغاريد، نستقبلوا نصر الدين شبلي.

يا قلب الله.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: دعات المنستير
1: تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
2: لا تنسى
1: احنا الموجة
2: الموجة

0: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسة وكل حد كيفاش يعدي وقته.
1: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
0: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة و

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى غاية 29 من أوت الجاري، وفق ما فدت به وزارة الصحة اليوم. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة تعطل في استمرار الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع. وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر وفق نص البلاغ. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال ذات الفترة، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليلة، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. دعا عدد من نواب البرلمان لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الأخلاقي والوطني تجاه الشعب في هذه المحنة والمآسي الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد وفق نص البيان. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، وقال إن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع القادم، مضيفا أن نسبة المبيعات بكامل تراب الجمهورية بلغت تقريبا 65%. استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت المصادر الطبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجراح أثر قصف من مسير صهيوني على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

تغذية.

και το ρωτάς εμένα. والشعب للراحلة والشعب للوطانة والشعب اللمه في الدار والشعب اللمه في الشبانة والشعب اللابس صبات والشعب الساقع حفيانة والشعب اللابس سورية والشعب الاكتاف عريانة. وما غاب من الاخوة كان زين البلاد عندنا مضايا

صلي على بالكم. نحب نشكر اللي ضيفونا وسقونا لينا معاكم في المتحف المزيان هذا واللي شطحوا. ومدام جميلة العشبوني وسي شادلي والناس الكل اللي عاونونا واللي فرحوا بينا كي جينا لهنا. وما كنتش نصور في الاسباس في يز النومبر هذا كل فريمون. يعطيكم الصحة وميرسي بارك الله فيكم وان شاء الله نكونوا عجبناكم.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكافل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من غرة جويليا إلى غاية 29 من أوت الجاري، وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آلية التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع. توقع المعهد الوطني لرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية. ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال ذات الفترة، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليلة وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة السبت. دعا عدد من نواب البرلمان لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المحن والأزمات التي تعاني منها البلاد وفق نص البيان. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عمليات طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. هذا وافد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، وقال إن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع القادم، مضيفا أن نسبة المبيعات بكامل تراب الجمهورية بلغت تقريبا 65%. استشهد فلسطينيان السبت وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت المصادر الطبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر أثر قصف من مسير صهيوني على مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي

كله ونعيش سوا ونعيش.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل.